وحالة جنون وهذيان في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته. وقبل سنتين من رحيله رمى نفسه في نهر الران، حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجة والبيانو للشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نلتقي بكم على درب الحكمة والفلسفة مع سي حمادي، ولابد في مستهل كل لقاء أن نذكر بما تفضل بتحليله وتقديمه تلة ساعة كاملة في الحصة الفارطة، لنواصل ما سيتعمق فيه في هذه الحصة. رأينا في لقاءاتنا الأخيرة وجوه التشابه وجوه الاختلاف بين عهدين من عهود الفكر الإنساني، عهد ما قبل الحداثة أي ما قبل 1543، وقد عدنا به إلى العصر الحجري الجديد خاصة في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، حيث كانت منابت العلم والفلسفة والمدنية ثم مغارسها وموضع ترقيها في أثينا وبغداد، ثم في أوروبا اللاتينية المسيحية والعهد الحديث، أي بداية إجمالا من القرن 17 حتى اليوم. فأما وجوه التشابه فتتمثل في أن كلا العهدين التاريخيين تحددت ملامحهما بثورة علمية شاملة تقدمها علم الفلك وما يتفرع عنه من معارف طبيعية، وبإيجاد نظام سياسي وتشكل نظرية فلسفية غالبة في كلا المرحلتين نجد صوريا ذات العناصر العلم والسياسة والفلسفة. في اللحظة الأولى سيطر علم الفلك البابلي الفرعوني اليوناني العربي الأوروبي وعمدته مركزية الأرض، وسيطرت في الشأن السياسي عقيدة الاستخلاف الإلهي أو الحاكمية الإلهية، وهي عقيدة بابلية فرعونية تبنتها كافة البلدان الواقعة في بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط. قد بقيت تلك العقيدة غالبة حتى الثورة الفرنسية، وكانت الأرسطية الفلسفة الغالبة التي تبناها الفكر اليوناني والفكر العربي والفكر الأوروبي اللاتيني حتى ديكارت. علم القدامى نعني قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين وعرب عصور ازدهارهم حتى ابن خلدون. هذا العصر انبنى على نظرية مركزية الأرض، أما علم المحدثين فقد انبنى على نظرية مركزية الشمس. فلسفة القدامى غلبت عليها الأرسطية، فلسفة الموقف الطبيعي والخبرية المباشرة، أما فلسفة المحدثين فقد غلبت عليها الديكارتية، فلسفة العقلانية الرياضية. ناهيك أن ديكارت يضع في التأملات الميتافيزيقية نظرية في العالم دون أن يعتبر العالم موجودا، لأن العلم لا يتأتى من العالم أو من الطبيعة، بل هو يفرض عليها حتى تنقاد له. ولا تعني هذه الغلبة سواء في بعدها العلمي أو الفلسفي أو السياسي إنكار وجود خصوم لنظرية مركزية الأرض، وإنكار وجود طيارات الرافضة بنسب متفاوتة لفلسفة أرسطو، أو عدم وجود رافضين لعقيدة الحاكمية الإلهية. فيكفي النظر في اجتهادات البيروني وابن الهيثم ومحمد الرازي لنستبين أن نقد القدامى والتنبيه على نقائص علومهم كان يؤخذ عندنا مأخذ الضرورة الإبستيمولوجية والواجب الأخلاقي، كما رأينا ذلك مرارا عند ابن الهيثم وخاصة عند ابن رشد الذي كان يدعو صراحة إلى إبداع علم فلك جديد يعوض علم الفلك البطليموسي. ذكر معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة أن كوبرنيك يعتبر ابن رشد من الذين دفعوه إلى إنجاز ثورته، تلك الثورة التي استبدلت مركزية الأرض بمركزية الشمس. ويعني ذلك أن الفكر سواء في أثينا أو في بغداد أو في الأندلس، خاصة كما في أوروبا اللاتينية، لم يلهيه العلم الجاهز عن طلب علم أرقى، غير أن جميع العلماء قبل كوبرنيك بقوا قصرا أو عن طيب خاطر أرسطيين، وبالتالي بطليموسيين، وفي أغلبهم من أنصار عقيدة الاستخلاف الإلهي، سواء في اليهودية أو في المسيحية أو في الإسلام. أما العصر الحديث فقد رأينا رفقة معد هذا اللقاء دكتور حمدي من جبلة، رأينا أن الثورة الكوبرنيكية غيرت كل شيء، نظام العالم ونظام العقل وطبيعة العلم، نظام العالم نظام العقل وطبيعة العلم، وإن ببطء شديد في مجرى معارضة عاتية مناهضة بعنف للتجديد العلمي والفلسفي، مناهضة للحداثة لا يحصى عدد ضحاياها، أو مناهضة الحداثة لا يحصى عدد ضحاياها. رأينا أن جاليلي يؤكد أنه جاءنا بما لم يستطعه الأوائل، إذ بقوا عاجزين عن فهم حركة سقوط الأجسام، وأن علم كوبرنيك مكنه من أن يرى ما لا عين رأت ولا خطر بذهن بشر. أما ديكارت فإنه يعتبر علم أرسطو غير قابل للصياغة بلغة فرنسية، لذلك فهو يتحدث عنه ويرفض ترجمته. أما نيوتن فقد اعتبر في القرن السابع عشر موسى العصر الجديد، كشف الله لموسى الألواح وأوحى له بالوصايا العشر. أما نيوتن فقد كشف له قوانين العالم وخاصة القانون الأكبر، أي قانون الجاذبية الكونية، ويعني ذلك أن القطيعة بين القدامى والمحدثين عميقة وبعيدة النتائج. قلنا أنها ترد أساسا علميا إلى صياغة مبدأ العطالة على يد ديكارت، وفلسفيا إلى فكرة الكوجيتو الديكارتي، وتوعدنا على أن نزيد هذين الموضوعين توضيحا لأهميتهما في الحضارة المعاصرة، فكرة العطالة وهي عمدة كل علم حديث حتى اليوم، وفكرة الكوجيتو التي كثيرا ما تنقد، ولكن ما من فيلسوف حديث إلا وعليه أن يتخذ منها موقفا حتى نستبين شرعية انتمائه إلى العصر الحديث. كان هذا موجز وتلخيص لما تفضلت به أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة في حصص سابقة، سنواصل في هذا اللقاء بعمق استيضاح مبدأ العطالة وأيضا الكوجيتو الديكارتي. ولكن لأفتح قوس ولو أنه شخصي، لأهنئك بالنجاح الباهر لحفيداتك سواء في تونس أو في أوروبا، فإن في ذلك ما يسعدنا، وفإن في ذلك ما يجعلنا نتأكد أنك أستاذنا ومعلمنا وملهمنا، ولكن أيضا هناك من يخلف ومن يذهب في نفس السياق وفي نفس التميز العلمي والانبهار العلمي. فتحية لحفيداتك أعتقد الثلاثة اللواتي تميزنا في كل مراحل الدراسة، في المرحلة النموذجية في ألمانيا في غيره من الأشياء. تحياتنا إلى أبنائك البنتين والدكتور، هم الكل دكاترة المحالة، وإن شاء الله بالتوفيق لهؤلاء الفتيات الجميلات. سي حمادي ألف ألف مبروك، سعدنا بذلك. ونعود الآن إلى ديكارت وإلى مبدأ العطالة بعد أن أشرنا إشارة خفيفة إلى مبدأ النجاح والتميز لآل بن جبل.
3: مرحبا بك أخي سفيان، وبارك الله فيك على التهاني الكريمة، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن على كل حال نحن في الامتحانات ونتائج الامتحانات بوجه عام. أنا في الحقيقة متاع ربي ديما يعني أبنائي وحفيداتي وأبنائي إلى آخره دائما نقول نهني مدرسة الجمهورية، لأن تونس صنعتها مدرسة الجمهورية. تونس صنعها المعلمون من رياض الأطفال حتى مدارس الجامعة، وبتونس مدينة لهؤلاء، وهؤلاء أدوا واجبهم، ورجائي على الله أن يتواصل هذا الجهد، يعني سواء في هذا الجيل أو الجيل الذي سيأتي، لأنه في الحقيقة لا مستقبل لتونس إلا بذكاء أبنائها وبعزائم أبنائها وبناتها، هذا لا ريب فيه. هذه الحاجة الأولى، نعاود ونقول لك بارك الله فيك. لا ثم نقول في باش نستعيد البرامج بتاعنا، احنا قلنا تقريبا يعني العصر الحديث فيه فكرتين مش نشوفه، ما نشوفه السياسة بعد، يعني كيفاش مش نعوض الحاكمين إلا هي نسميها الديمقراطية. معليش كل حال طب بعد نشي خلينا ناخذ الساعة النظرية العلمية والفلسفية باعتبار ارتباطهما ببعضهما بعض. قلنا مرة يعني قال اللي عندما سمع ديكارت أن جاليلي سيحاكم 1632 أو 33 لقوله بنظرية كوبرنيك، فكتب يقول لو أن معناها نظرية اسمه علم جاليلي خاطئ فإن كل فلسفة خاطئة. هذا يعني أن فلسفة ديكارت هي امتداد والصيغة الجديدة التي تشكلت بها الفلسفة الحديثة بعد الثورة الكوبرنيكية. يعني هذا الذي لابد لنا من أن ننظر فيه وأن نتمعن فيه. هذه الثورة تشوف الحداثة مدينة لأي شيء أو لمن، أولا في خص العلم قلنا لمبدأ العطالة، وهذا اللي مش مبينه ربما اللي الناس مش يسمعوا فيه ما يستنسوش فيه، مش يعني لم يألفوا الحديث فيه، سنحاول نحن أن نتبسط فيه وأن يعني نفسر ما يجب تفسيره حتى يستقيم في الأذان ويركز في العقول، ونتبين حقيقة العلاقة الوطيدة، العلاقة المتينة بين نوع الفلسفة ونوع العلم. يعني يقول أنت معناه أولا باش نفكر الاثنين، هو الكوجيتو في شك فلسفة ديكارت هذا معروف، لكن حتى مبدأ العطالة الذي هو العمدة التي معناها تستند إليها جميع علوم الحديث. يعني تم طريقة مع شذور اللي كجبتناها على حكاية سنيمار. سنيمار هذا مهندس بارع ياسر، فملك طلب منه باش يبني له قصر مضخم، فبنى له القصر المضخم إلى آخره، قالوا راه كل هذا القصر الذي تراه يا مولاي يستند إلى حجارة واحدة، إذا حذفتها نهد القصر كله. يعني أنت تنجم تشبه مبدأ العطالة في علاقته بكل علمنا حتى علم أينشتاين. أمني أنا هو هذا يعني بهذه بحجارة السنمار، وذاك علش الملكة يقال له ما تعرفها كان أنت هك قتله وارتاح منه، يعني الله أعلم إيش عنا فيه. يعني أنت مش نقوله على إيش، لأن مبدأ العطالة الذي ساغه ديكارت تقريب سنة 1637 في كتاب سماه نظرية الضوء أو نظرية العالم، تيوري دو لا ليمير وتيوري دو موند أو دو لا ليمير، يعني نظرية العالم هي نظرية الضوء، باش تفهم العالم تفهم إيش معناها الضوء، يعني مش الكهرباء، معناها ضوء الشمس إيش معناها في نهاية الأمر إيش كوا. ويبين ديكارت أن كل جسم أطلقه بشرا حيوان حجر اللي إذا أعطيته سرعة ما تحول إلى نور، وبالتالي حقيقة سيترسام بجد كل ما يمكن اللي يقول هو يعني يرجع حتى اللبيب المناهج شو اسمه اللبيب الإفانجيل الإفانجيل دي سان جان قديس يوحنا أمني، يعني يقول يعني خلق الله في الأول حتى في اللبيب في الأول يعني قال الإله ألا فليكن النور فكان النور. قل إيش معناه الكلام هذا بتاع ربي، إيش معناه قلت لي ربي قال ألا فليكن النور، شو معناه؟ هو يقول الإله أخذ كمية من المادة مهمشني المادة مهما كانت اللي تصورها وأعطاها سرعة ما، فإذا اكتسبت تلك السرعة فإن المادة مهما كان أمر تتحول إلى نور تحترق. يعني هذا المشكلة، يعني ما في شك تشوف حتى الصواريخ ترجع عندما احتكاكها بالفضاء الأرضي يعني بالغلاف الأرضي إذا كان ما تكونش مهيئة وبسرعة محددة تحترق. هذا يعني كل جسم إذا أعطيته سرعة ما منكتم سرعة ما تحول إلى نور. إذن ماذا خلق الله؟ إيش معنى خلق الله؟ أنت تشوف كيفاش الأمور بسيطة جدا. قل إذن هو خلق كمية من المادة، خلينا نسميها أنا نسميها هو مادة ما هيش مشكلة معناها، بعده سماها نيوتن كتلة لمس يمني مش يوزع مش يفرق، ثم أعطاها سرعة ذي. إذن الكون كله معناها الكون كله هو نتيجة حركة المادة بسرعة ما، معناها هذا الإله عندما تعلقت إرادته بخلق العالم يكون هذا على جهة التأويل، هو ما يعرفش عليه، أما يقول من أجل يكون هكاك على الأقل بالنسبة للفهم البشري، فيقول أنه هذه المادة يعني مادة يقول واحد نرمز إليه بالحرف أم بالفرنسوية أو ميم بالعربية ما يهمش معناه، والسرعة نرمز إليه بالسرعة سين وإلى في أم في، يعني الكتلة مضروبة في السرعة. هذه يسميها ديكارت يعني لا كونتيتي دو موفمون، يعني كمية الحركة في العالم، ويسميها ثابتة كونية. لا ثابتة كونية سيسميها أينشتاين، يقول هذه قانون ديكارت هذا هو يسمى ثابتة الكونية، العالم ليس إلا كتلة مادية متحركة. يعني فكل علمنا بالعالم يقول كله مثلا مش استثنارة على الأقل حتى القرن التاسع عشر يعني في الترموديناميك ما ثمش استثناء، ديما في تحل جميع كتب الفيزيك اللي قريناها في الثانوي واللي قريت بها انا شويه في الفويبر باش نعمل الدكتوراه نتاعي، ولا في ما قريت في البوليتكنيك وقريت في البوليتكنيك الكل كيف جميع المشاكل حتى معناها معناها شو اسمه ثوره العلم الطاقه الحراريه للترموديناميك، يعني هذاك شو كتله متحركه بسرعة ما إلى آخره. إذن فيسميها ديكارت P إيقال M فو V، هذيك أينشتاين سميها لا كونتيتي دو موفمون. هنا هذه هي طيب قول الآن باش نشوفوا احنا كل هذا القضية شنو يقول. إذا كان الإله خاصة يقول لك العلم الحديث مادي ميسي بافريدي تو، الإله كيف مش يعطيها الحركة، يعني أي حركة مش يعطيها لها، يعني ثم الحركة المعوجة، ثم الحركة المستديرة، ثم الحركة سينوسويدال معناها يعني على كيما في الموجة الحركة التموجية ولا أنا أي حركة. كلك ما يليق بالإله، هو ما يعرفش عليه، قلت ما يليق بالإله أن تكون الحركة المستقيمة على الاستقامة. شفت كيف معناها ثم أنواع كثيرة بالحركة. شو أخزر السؤال اللي مش يجي لهنا، إذا كان الإله خلق كمية من المادة وأعطاها كمية من الحركة وهذه الكمية أعطاها يعني نوع من الكمية فمشيش نقولها أن فالور أبسولي ما هيش مشكلة خاطري كونتيتي فيكتوريال وذكر ديكارت غلط فيها رغم اللي معناها غريبة لأن هو عمل لجيومتري فيكتوريال لجيومتري أناليتيك هو اللي عمل لكن ما استعملهاش معليش كما نيوتن ونيوتن هكاك يعني خلق لو كالكيول انفينيتيزمال انتجرال وما استعملوش قاعد يعذب في رغم عذاب شديد هندسة إقليدس باهي. فيقول لك كيف تفسر إذا كان الإله خلق كمية من المادة وأعطاها كمية من الحركة وأعطاها حركة على الاستقامة لأن هي الحركة الوحيدة التي تليق بالجلالة الإلهية الاستقامة، ربي مش معوش نبني دونك، فما بال العالم يتمرد؟ علاش ما يتمرد؟ كيف إذا القمر يدور لا يمشي على الاستقامة، الأشياء تنزل أو تصعد إلى آخره، بحيث هنا ثم سؤال بين الماء الوازع، فالفرق بين البعد الميتافيزيقي وبين البعد الفلكي. شفت معناها يعني نحن في الأول نفترض هكا على جهة الفرضية على جهة التخيل أن الحركة على الاستقامة، فإذا بها تصبح حركة على الاستدارة، يعني الحركة في العالم هي حركة مستديرة، يقولوا في القانون الروسي يقولوا ما يقولوش مستدير يقولوا على الاستدارة كما على الاستقامة. أنا ناخذ ديما اللغة بتاع ابن سينا هكاك يعني حتى الفارابي وجمع الكل معنا العلماء الكل هكاك يقولوا هذه الحركة. إذا ما الذي يجعله العالم الأكبر الكواكب السبعة إلى آخره يعني تنزع إلى الحركة على الاستدارة بدل الحركة على الاستقامة؟ هذه القضية الكبيرة شوفها وإثيرها ديكارت ويبدأ له أن يلقى حل لها. شفت يعطينا مثال مثلا هنا يعطينا مثال المقلاع، المقلاع متاع الصغار اللي كنا نلعب بها صغار، يعني تشد هكا خيط تعمل فيها كما السرير صغير وتحط فيه حجرة وتدور هكا وترمي مني وراه باش تفهم هذيك تولي تفهم اشنية المدفعي فريمو. انا نتكلم اني قريته لكن امام عملته في العسكر، يعني نعرف في خدمة الجندية خدمت واجبي العسكري اخر درس في التمرين في الجزرة بتاع سوسة في المعسكر سوسة ولا فتلكنا خرجنا لبرا وعملنا تير دار تيوري هذا المدفعية أنا إلى آخره. أنك تفهم كيفاش طيارة تطير، تفهم أيضا يعني كيفاش طيارة تهبط. إذا كان فهمت المقلاع هذاك ما أبسط منه معنا شفت ولا ولا تفهم حتى الخضروف اللي نلعب بها احنا ولا الأشياء التي ينبغي لنا، هذه الأمور البسيطة التي ينبغي لنا أن نتفكر فيها، لأنها على بساطتها لا تختلف قوانينها عن قوانين الأجرام السماوية. ما الذي بين وجه الشبه مثلا بين المقلاع في حجارة ثم ترميها ثم يعني وبين الصاروخ ينطلق أو المدفعية أو الطائرة إلى آخره، كيف كيف شفت القضية معناها؟ فيقول ديكارت في الحقيقة عندما أنت تدير اسمه المقلاع والحركة على الإصدار، لكن عندما تطلق يعني نقول يعني تطلق تسيب الخيط يعني وتنطلق الحجارة، فهنا تتحرك على الاستقامة. شفت كيف؟ من أين جاءت أنها تخرج من الاستقامة إلى الاستدار؟ هذا هي القضية. بسير ديكارت ما عندوش حل لها، نيوتن يجيب لها الحل، مش نيوتن يجيب الجاذبية. دونك يعني تلي تخرج، تلي نقول واحد تخرج على التانجان، لا تانجان يعني ثم الدائرة هذيك ثم هي على هذا التانجان، لكن في نفس الوقت في الوقت الانطلاق تمشي تنزعوه، يقول ديكارت طان فير مع أموف ماركتيليني، ولكن في نفس الوقت تصبح أموف ماركتيليني، يعني تبدأ في عمل سقوط الأجسام. هكذا قال لي احذر. شفت كيفاش يعني مفاهيم وأجيال مترابطة. فيقول قال يثير إذن ديكارت، يقول لك ما الذي يجعل الجسم إذا تحرك على الاستقامة تتحول حركته إلى حركة على الاستدارة، ثم كيف نفسر هذه الحركة المستقيمة؟ هذا جي مبدأ العطالة. ماذا بيا إذا طلعت شوية أمثلة ساعة باش نفهمه، باش ما رأى الواحد ما يخرج من غلافاته، أمور بسيطة اللي نعيشها كل يوم ونعرفوها بالقدا بقينا من ما فيقوش بها، لا ننتبه إليه بما فيه الكفاية. يقول الشيخ ديكارت، طبعا إذا كان نقوله إحنا تخلي باش تفهم حكاية المقلاع والطائرة والمدفعية إلى آخره اللي هم بكلهم كيف معنا، والمنجنيق الكل معنا، هذاك عاش إكساندر كوري يقول هد المنجنيق قصور وحصون القرون الوسطى دون أن تفهم القرون الوسطى حركة القذيفة. وما فهموش بكل ما تاخذ بني موسى عند المكتب فريمو كان تحب نهارك فريمو رايح معناها فيه تصاور وفيه كيفاش تعمل مدفع باهي وكيفاش كذا، لكن ما فيه حتى علم تقنيه دون علم، يعني كيما بالضبط كي يصلحوا الكراب الدس الصغير دوك فريمو حاذق يجي من القدام معناها يصلح الكراب، عندي عندك شهاده وحتى مهندس كي يمشي له يعرف خير منه يصلح الكراب، لكن ما يصلح بيديه يفكر بيديه. هذوك اللي بني موسى بتلقى حتى الكتاب تقريبا في 500 صفحة وفيه تصاور ورايع معناه، لكن ما فيش حتى علم بكل، يعني العلم سقع عند جاليلي مش ممكن قبل جاليليو وديكارت، مش موجود مش ممكن لم يوجد. فيقول معناها لهنا هذه الحركة، قلش معناها حركة توا لو نشوفه، قول المادة أي شيء، يعني هذا الكرسي يعني مادة وإلا هذا القلم، إذا لم يحركه حد هل سيتحرك من تلقاء نفسه؟ لن يتحرك من تلقاء نفسه. إذن لنتفق على أنه إذا كان جسم ما ساكنا فهو يبقى ساكنا إلى ما لا نهاية له، إلا إذا فعلت فيه قوة خارجة عنه. يعني أنا جي أنت وإلى الولد الآلي جي وإلى أي إنك يأخذك الكرسي بعد، إذا كان ما يمسه حد ما يتحركش. هذا نسموه مبدأ العطالة السكون. السكون هذا مبدأ متفق عليه منذ أوائل البشر، تلقى عند أرسطو، تلقى عند ابن سينا، تلقى عند الجميع، لا اختلاف فيه. إذا تحرك الآن هذا الجسد، هذا الجسم مهما كان معنا، نقول وإحنا يعني كما الكجة بتاع اللي يلعبوا بها الصغار باش نسهلوا برا، باش إذا تحرك الآن، إذا أنت خذيت الكجة هذه كانت ساكنة حركتها برمتها بيدك هك، ما هي مش تمشي وتوقف. قل لك هل من الضروري أنها تقف؟ ولماذا تقف؟ قولوا إحنا قال لي قول باي يعني هي تقف لأن ابن سينا، الصعب المرور بتاع ابن سينا، مساكات الهواء، يعني لا ريزيسانس دو لير، معناها الهواء ما يخليش تمشي. نفرضوها يا سيدي، معناها الهواء قليل شويه تمشي، اكثر شويه لكن زادت توقف الى اخره. يقول ما الذي يجعل جسما اذا تحرك يقف او يصل، يعني ترمي الحجاره من نقطه الف الى تنتهي نقطه باء ثم تنتهي. احنا يلزم باش تفهمها ترفض كل العلم القديم، ما كاش ما تفهمش، تنحيه الكل او نسهلها مشاك. وحتى اللاهوت القديم هذا الناس ما تفهمش لهم. شقولوا قولوا يا سيدي شنو هي الحركه؟ الحركه الجسم لا يتحرك من تلقاء ذاته، لابد له من محرك. اذا كل جسم يتحرك انما يتحرك بفعل محرك. المحرك هذا ايش يلزم يكون؟ يلزم يكون لصيق به، يلزم يكون لاصق. ارسطو يعطي الامثله هذو، اما ان تحمله على كتفك او ان تجره وراءك، يعني كما العربه، او ان تدفعه امامك، معناها كما ما نعرفش انا معناها عربه اخرى ولا حاجه من نوع هذايا ولا امدي، او ان اش نقول انا معناها ربما يعني الرمايه ترميه، بحيث الحاله الوحيده اللي تتصل فيها الحركه بعد مفارقه المحرك هي الرماية. إذا كان واحد مثلا فوق كتفه نحاه من كتفه مع وفاء، إذا كان يدفع فيها كي يدفع قدامه كما البرويطة ولا، فمعناه إذا كان ما حدش يدفع باش تسكت باش تقف، إذا كان يكركر فيه هذا كيف كما الحصان يهز في المحراث ولا حاجة من نوع ذاك. سمعنا الأمثلة بتاعي تعريفي هكاك تماني فلاح، كنت تشوف معناها المشاكل. الحاجة الوحيدة اللي انت كي تربي حاجة ترميها بالقوي تمشي لبعيد، ترميها بالضعيف تمشي للضعيف، في شك اذا كان انت والخفة والثقل متاعها. السؤال هو هل من الضروري انها تقف؟ لنفترض الان ان جميع انواع انواع الاعاقة او انواع اللي نقولوا احنا يعني نسميها لاديرانس كما العجلة بتاع الكهرباء، اذا كانت تلقاها مش مفوخة مليح يعني الحركة تكون بسيطة. اما الإيديال معناها المثال ان تكون العجلة تانجانت، يعني تمس الطريق، يعني باش تلقاها بالقدام على يعني تخفف من اللسان وتخفف من كل شيء. يعني نفرضوا انه الكجة هذه بتاعك صلبة، ثم المكان اللي تحدث فيه كي يعني ما فيش مقاومة، ثم إلى آخره، يعني تعمل أشياء من نوع هذا يسمى دي سيمبليفيكاسيون دي زيدياليزاسيون، يعني تعمل ظروف ملائمة للغاية، يعني ظروف نسميه معناها الباساج على ليميت، معناها كاكل، يعني تفترض أنها يعني صلتها بالقاعة هي صلة يعني تمسه الأرض، يعني من حيث خط المماسة لا تنجح تكهو، يعني مشي مش أديرانس مشي لصيقة بالأرض هذا من، ثم تتصور أن الممانعة لها ما هو ولا شيء مش تمشي لك أيضا تقف مهما كانت الحالة. يعني هذا يعني ايش يقول الأكسيوم تاع أرسطو، حتى جاليلي يقتل يقول أرسطو راه الناس الكل كيفه، لانها نتاع الوضع الطبيعي. الناس كلها وكي تقول انا محمل حاجه اذا كان معاها من فوق كتفي مازال تتحرك، يقول لك لا ما تتحركش، طبيعي صحيح. اما مش علم، العلم هو كيفاش مستفسر باتصال الحركه. وهذاك على سيدي سفيان كانت تواصل حركه القذيفه من عجائب العلم. وربما هذاك علاش عنا احنا مش عنا احنا بركره تلقى حتى في القرآن، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أن الرماية يعني تصيب يعني لكن مش بفعل الإنسان، لأن الإنسان مش فاهم كيفاش تجي. شفت كيفاه؟ باش يسهل روحه يعطيها لله، ما فهمش مش مش مشكلة معنا. قال لي ليه ما مش يقول لا مش لله، كل شيء لله، شعنا في الحكاية كيفاش؟ كيفاش نحاولوا باش نفهم أن يكون شيء لله لا يعني أن ممنوع نفهمها، يعني كما ديما انا نعطي مثال صحيح، مثلا وقل الروح من امر ربي لا ريب في ذلك، لكن هي كل حاجه من امر ربي، فمش حاجه مش من امر ربي، بقينا القرآن خص ذلك كما خص الرماية بهذه بضرب من الإعجاز، لأن حتى جاليلي ما كان أحد من العلماء يفهم. أنا عندي وثيقة كيفاش إسحاق نيوتن وهو صبر على العلم طلب العلم، الرجل غريب حقيقة، غريب يعني أمر يدعو إلى الفزع حقيقة، ينقل

المحرك في المتحرك انتهت الحركة. باللاتينية سماها باش الأولاد ما يعني ما يقعدوش. سيسنت كوزا سيسنت إفكتوس، انتهت العلة انتهى الأثر. العلة شنو هي؟ فعل المحرك، الأثر حركة الجسم. إذا انتهى كذا انتهى كذا، ملا كيف تتواصل حركة القذيفة؟ ابن رشد عنده اجتهاد غلط 100% غلط طول، ما يهمش. ابن رشد يشبهها بال كما ترمي حاجة حجرة في الماء، انت ترماها لهنا قدامك لكن الاثر نتاعها يمتد على كامل الغدير. يقول لك راهي الحركه هكاك لا مش صحيحه، على خاطر الماء لي با كومبريسيبل الاوركولاري كومبريسيبل. اما معليش اجتهاد مش نتاعو برك، معناها هو انا درسته انفرد به. وعلى كل حال خير من ابن سينا، حقيقه خير من ابن سينا. يعني ايش معناه اسمها خير؟ مش قلت خير، يعني اقرب الى ما سننتهي اليه فيما بعد، خاصة مع ابن طفيل، مع ابن باجة، ابن باجة بالخصوص، مش ابن طفيل، ابن باجة. وابن باجة سينتقل إلى جاليلي، هذا المسار تاع العلم راه. فيعني لهنا نقولوا احنا إذا بالنسبة لديكارت يقول لك إذا كان كيفاش عاد يلزم تنحي الساحة المكان الحقيقي، مش الحقيقي، الواقعي. الواقعي بما فيه من نتوءات بما فيه من معارضة، وتستبدله بمكان إقليدي، أن إسباس إقليدي. إيش معنى أن إسباس إقليدي؟ يعني لا فيه لا شرق لا غرب، لا فيه إيش ما نقول أنا جبال ولا وهاد ولا حد شيء. يعني هو مساحة ملساة ذي كتهم، معناها يعني نقوله إحنا معناها إيزوتيرم، إنه هو نفس درجة الحرارة، إيزوتيرم. إيزومورف له نفس الشكل، إيزو ما شو اسمه انفيني معناها لا حدود له. إبوي كل نقطة فيه مشابهة للنقاط الأخرى، يعني ما ثم حتى داعي إذا كان يعني بقولوا حتى داعي حتى سبب، معناها لو الواحد يفهمها الحكاية هذه خاصة سألف وين جيمناستيك انتلكتوال، وخاصة خصومات علمية دامت قرون باش الإنسانية تخلصت منها. فيقول لك إذن يعني نفترض هذا ديكارت يقول نفترض المكان الإقليدي كل نقاطه متساوية متجانسة، هو فضاء المتجانس أوموجين، معنى إيزوتوب إيزوتيرم اللي تحب الكل كيف كيف. فإذا بدأ الجسم ونفترض أنه لا لا لا لا, لا اعتراض ولا معناها ما فماش لا مساكة، ما فماش إزيستانس دولار مقاومة، وما ثماش أديرانس معناها يشد في الأرض ولا قوة تشده إلى الأرض إلى آخره. قل لك لا فما شيء ما نشنو. إذا بدأ الجسم يتحرك في هذا المكان الإقليدي فإنه لن يسكن أبدا، لن يعود أبدا إلى السكون، لكن سيتحرك على الاستقامة الخط المستقيم. تشوف وبالتالي يمكن للحركة أن يكون لها مبتدأ لكن لن يكون لها منتهى. لو إذا كان مش تقول لي أنت لن يكون لها مبتدأ، أنا مش تجيب أولا تنحي حكاية سيسنت كوزا سيسنت إفكتوس. إذا انطفأ فعل المحرك أو زال فعل المحرك زالت الحركة. لا ينجم اولا نفترض انه سابل لتا انيسيال حاله الابتداء وضع الابتداء السكون او الحركه على الاستقامه، وهنا ننتقل الى ليكيفالانس يعني دو موفمون انيرسيال دو موفمون شو اسمه دو روبو. انا بون ساذكر علاش اينشتاين بعد مش سميها لا ريلاتيفيتي غاليليان، ما يهمش معناها. وهذاك علاش سفيان كل الميتافيزيقا واللاهوت المسيحي الإسلامي سيواجه صعوبة كبيرة. علاش؟ واليهودي كله كيف كيف، اللاهوت الإبراهيمي كل قولك لأننا كنا نعتقد أن الإله هو المحرك، لأننا نفترض من دون أن نسائل أنفسنا أن الأصل في الوجود هو السكون. من قال لك أن أصل الوجود هو السكون؟ يمكن أن يكون السكون ويمكن أن يكون الحركة على

0: الاستقامة، الموفمون انرسيال. والحركة على الاستقامة إذا بدأت فإنها لن تنتهي. وبالتالي لسنا في حاجة إلى علة المحرك أولى، إلى المحرك الأول أرسطو. شفت كيف حتى الميتافيزيقا تغيرت. هذا ما يعنيش أنا لسنا في حاجة إلى إله، لكن الإله مش يعمل حاجة أخرى، مش يحرك الدنيا. مرة عنده هذاك بتاع أمور الزواولة، الله عنده مهام أخرى غير تحريك الكون. ثم خصومة بين نيوتن وليبنيتس، هي تضحك الحقيقة ما رائعة. عاد نيوتن ما يعرفش الطاقة الحرارية، السخونة والحرارة وكيفاش تتحول الحركة إلى حرارة، ما يعرفهاش مازال. هذاك يلزم تنتظر بعد. عاد يقول لابد أن الإله يتفقد العالم بين الفينة الأخرى. صحيح أن الحركة دائمة، ولكن لابد من الإله أنه يعدلها. يعني كما اللي عندك مقالة مع يزم من ساعة لساعة تعمرها باش تبقى ديما تخدم. نيوتن يتعرض معناه يتغشش ليبنيتس، يقولوا هذا معناه أن الإله صانع غير ماهر، لأن الذي يصنع ساعة تحتاج دائما إلى معناها مساندة مكثفة، يعني أنها لم تصنع على. وبالتالي يرفض فكرة نيوتن. رأوا معناها حقيقة معنى أشياء معنى. وبالتالي معنى اللاهوت الإسلامي، اللاهوت المسيحي، اللاهوت اليهودي، يعني حتى اللاهوت إذن الأرسطي المحرك الأول، يعني ما هو يعني العلل أو نقول إحنا مختلف التفسير للإله. من العلة الميكانيكية ثم الإبداع، ربي خلق العالم إنه لا، وبالتالي أبدعه وكأنه لم يكن، وأنت لا حجة لك على أن العالم لم يكن. إني أنت تعتقد أن المحرك الأول هو الإله، وأنت لأنك تظن أن حالة الابتداء لتا إنسيال هي السكون وليس الحركة. بل يمكن أن نقول أن حالة ابتدائية هي إما السكون وإما الحركة على الاستقامة. متى سيتدخل العنصر الخارجي الآن في تغيير الحركة؟ هذاك علاش المبدأ الأول سيحتفظ به ديكارت وسيأخذه عند نيوتن. المبدأ الثاني لا فورميل فوندامنتال دو الديناميك، يعني أنه الحالة الوضعية ذيك تبقى حالة الحركة على الاستقامة، ولكن لتتغير لابد من قوة خارجة عنها. أما الجسم فهو لا يغير نفسه. هذا يسميه السي محمد السويسي الله يرحمه، كان بكري يسميه القصور الذاتي، يعني قاصر بذاته أن يغير حركته أو أن يمر من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون. هذا القصور الذاتي، لابد أن تكون هناك قوة ضاغطة خارجية تضغط عليه. هذه الحاجة الأولى. والآن كيفاش نشوفوها احنا في حياتنا في حياتنا اليومية؟ قلنا المرة الأخرى ماش هكا شوية وبر، يعني قلنا نركب في عزينة وعزيزة في الكار، حتى واحدة بركة زينة بركة مش لازم عزيزة، كيف كيف ولا في كرهبتنا وقال تحب أما ناخذ الكار خير. وتقتلي تفرض أنك كنت واقف زلت ما انطلقتش، يعني تفرض أنه السائق الوحدة يعني ينطلق فجأة، أنا ما هو السائق ولا يغلط ولا حجم هذاك، ينطلق فجأة. الركاب اللي معاه الكل يتكاوا التالي، يعني حتى اللي على الكرسي، يعني إذا كان واقف ينجم حتى يطيح. وإذا كان خاصة نقول وإحنا يعني تغيير السرعة ذاك أكسلراسيون، يعني يمكن أن يسقط. وإذا كان يسير ثم يضغط يعني فجأة على الفرامل، فإن جميع الواقفين مثلا يميلون إلى الأمام. شفت أنا المول مرة الأولى بالكل، عندما تخرج من السكون إلى الحركة فإنك تندفع إلى الوراء، تدفع إلى الوراء. المرة الثانية عندما تكون في حركة ومش تسكن تندفع إلى الأمام. وذاك علاش يقولوا حزام الأمان حقيقة، يعني ماشي يعني هو اللي يحميك من أن يعني في وقت اللي تضطر باش تنزل يعني تضغط على الفرامل، يعني ضغطا مفاجئا، يعني ما تجدش روحك تصطدم بالبلور تاع السيارة، يعني تلقى روحك مشدود. شفت هنا نقولوا أنت من دفعك إلى الوراء، أو من دفعك، من أي قوة ضغطت عليك؟ هنا حقيقة تكتشف أعجب الدنيا. نعطيه مثال آخر. اللي بعد بالضبط قال لي مش ياخذ بشور الارض دور حقيقه. معناها قول مثلا انت تمشي في سياره ونفرض مثلا عندك واحد معاك شاف ارنب قدامه اطلق عليه النار وتمشي السياره تمشي كما نقولوا في 60 مش في البرشا واطلق النار ونفرض انه الخرطوشه نتاعه مشات 100 كيلومتر بسرعه يعني 100 كيلومتر في تمشي في السرعه نتاع انطلاق قداش سرعه الخرطوشه تولي سرعه الخرطوشه تولي 100 نتاعها وال50 نتاع السياره تولي تمشي قدامك بسرعه 150 اني شنو معناها يعني كيما اللي نحكي عليه في الكار اللي واقف لان الحركه نتاع الخرطوشه هذيك ولا شيء من هذاك اللي انطبعت فيس امبريسا يسميها باللاتينيه في قوه منطبعه حركه منطبعه تلك الحركه انطبعت كما السكون اللي انطبع واحنا واقفين هو مشى واحنا مشينا التالي لان معناها هيك العطاله انت عندك قوه سكون يعني تقريبا يعني كما نقولوا تغيرت سابل اكسيليراسيون ان شانجمون دو ستاتو دو سيتوياسيون هذا هو الاكسيليراسيون يعني نقولوا بالعربيه تسارع يعني تغير السرعه تكون السرعه صفر وانت واقف صفر الوقت اللي مش ينطلق انت ما عندكش السرعه بتاعه هو ولا وبالتالي مستحيل التالي إذا كان بالعكس أنت ويجري تولي تمشي القدام أي أن الجسم الذي أنت معناها راكب فيه الباخرة أو أي شيء السرعة متاعها تولي في جسمك أنت يعني عندما لا قدر الله ما إكسبولسي ما هوش معناها مش تحثم الله وعلا في نحب يتيح هذا هو يعني حتى كي تلقاك ماشي وطيح في السيارة بتاعك طيح حاجة مش غير مش لازم ترميها مش تقعد تبع فيك بنفس السرعة وبعد ما استهبط كما حكاية القذيفة كما حكاية نمبرتكوا يعني مستهبط بفعل الجاذبية الكونية يعني مستولي عندها يعني سرعتين يعني كما تلقاك في مغازة أنت طالع فك الزيسكالير ولون هذوك لا تمشي كما نقولوا تمشي كيلومتر في الساعة والزيسكالي يمشي كيلومتر في الساعة تولي كانك نخزر لك من برا نمشي نمشي يعني ننظر لك كانك تمشي بسرعة 2 كيلومتر في الساعة شفت كيف مش واحد برك انت تشوف ساعة برك يعني كيلومتر واحد بينما انا نشوفك زوز يعني نشوف ان السرعة بتاعك دوبل هذه الاشياء التي ينبغي لنا ان نفهمها هذا يقول ما يسميه قوة العطالة لا فورس دينيرسي سواء كنت متحركا او ساكنا فان الجسم يقاوم تغيير وضعه ان كان ساكن فهو يبقى ساكنا وان كان متحرك فهو يبقى متحرك لكن على الاستقامه باش نلخصوها شويه بر يعني نقولوا هكا كل جسم اذا كان ساكنا بقي ساكنا الى ما لا نهايه له الا اذا فعلت فيه قوه خارجه عنه فغيرت سرعته لو حتى الصفر نسميها سرعه وتحط لها فيكتور زد زيرو معناه فيتاس ايجال زيرو يعني تحط زيرو فيه فيكتور هكا كتبوا الفيزيكا هكا ما كانش الاستاذ ما يعطيكش عدد باهي اثنين اذا كان متحركا على الاستقامه بقي متحركا الى ما لا نهايه له اللي يقول لك معني مثلا عند ارسطو وديكارت يقول لك مش حتى مش نترجم هاي بلاش موتوس اس اكتوس انتيس ان بوتنسيا بروت ان بوتنسيا اس يقول لك شحال القربج هذايا هذاك نتاع ارسطو مش ارسطو وابن سينا وابن الكل وفي اوروبا هذاك التعريف العام قول لك ايش معناها معناها انه الخروج من القوي الفعل معناها ان الحركه تبدا ثم تنتهي وعلاش تخلي فيها تنتهي يا اخويا اذا كان الحركه تبدا ولا تنتهي الا بفعل قوه خارجه خذ العالم الان ما ثماش قوه خارجه عنه اذا مش يبقى مسترسل الحركه بتاعه وعلى هذا الاساس فان الحركه العطاله لا تكون ممكنة في عالم مغلق لابد أن تفترض أن المكان الكوني الاسباس كوسميك معنى المكان العالم هو مكان مفتوح وبالتالي لا متناهي فنحن نمر من تعريف الحركة البسيطة إلى تغيير العالم أن من عالم ألكسندر كوري عمل فيها كتاب خارق العادة الحقيقة عملوا بالانجليز دروسه في انجلترا، يعني من الكون المغلق الى الكون المفتوح، لنيفير انفيني، من العالم المغلق الى الكون المفتوح، اي من عالم القرون الوسطى المغلق الى الكون المفتوح. واذا كان هذا الكون المفتوح لا متناهي فلا معنى للقول بانه نقول احنا يعني فيه إيرارشي، معناها فيه فوق وتحت إلى آخره. كل يعني تقريبا أنت تشوف ليس فقط نظام العقل هو الذي يتغير، وإنما أيضا نظام الكون، وبالتالي أشياء أخرى كثيرة. وذاك علاش نيوتن بعد مش يأخذ القانون ديكارت هذا ويعتبره أكسيوم، يزيد فيه شيرة كيف ولا باللاتينية، هو يقوله باللاتينية شعر فيه، إذا كان الجسم المتحرك البقية متحرك على استقامة إلى ما لا نهاية له. هذا الوقت الثانية، كل تغيير في الحركة إنما يكون وفقا للقوة الضاغطة عليه F إيكال M جاما. القانون الثالث معناه إذا كان الفعل راه مساوية ومقابلة لرد الفعل، راه ما ثماش قانون آخر رابع. هذا كاش فما لو ليفر اللي ربي فتحه لنيوت، راه هذاك اش فيه بجد من، وراهم القوانين الثلاثه هذوما. يعني كتشوف القانون هذا معناه نتاع ديكارت اللي عندي انا في صفحه 39 و40 اخري، نفس القوانين الثلاثه التي ياخذها نيوتن من ديكارت، من ميتافيزيقا ديكارت، ويبني عليها علم جديد، ويطرح عندها مشكله الجاذبيه الكونيه، بحيث اسمع الجاذب، يعني ما الذي يجعل الأجسام التي ينبغي أن تتحرك على استقامة تتحول حركتها إلى حركتنا الاستدارة، أي ما الذي يجعلنا ننتقل من الحركة على الاستقامة إلى الحركة الإهليجية أو الحركة المستديرة. دونك يعني تعدوا سكون أبل لافيتيس أنجولير. كل حال هذا نشوفوه بعد، وما علاقة ذلك كله بالكوجيتو ديكارتي وبالفلسفة الحديثة، وخاصة بما في ذلك فلسفة الشيخ الكبير معنا هو كبير ربي إيمانويل كانت وحتى إدموند روسو.
1: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي مجاب الله على هذه الحصة وعلى هذا المجهود وعلى هذا الأبحار وهذه المتعة المعرفية التي تتجدد دائما باللقاء معك في برنامج أحباء الحكمة. كل الشكر لمهندس هذا اللقاء من سنين فرنسا التقنية، إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق، الدكتور حمادي مجاب الله في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان السلماني في فرنسا التقنية. إلى اللقاء، نلتقي بكم إن شاء الله في نفس الموعد على نفس الموجات في برنامج أحباء الحكمة. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بك بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطوا مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
1: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرفهاش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني اللونين التونسي والشرقي، ذاك على سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حفظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عامتها ولا تأخر على كل حال. وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين، سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أن مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة متاعها، تنمي الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجره واحده. اولا اش عمل هو؟ فهم عائله البارون الارمله نتاعو بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا ماهمش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفره نتاعو من حلب حتى لتونس واقامته مده 4 أشهر في قصر النجمه الزهره. اغتنم الفرصه وبالطريقه هذيك تخلص من الدرس نتاع تعليم الموسيقى العربيه، والميزانيه نتاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، حالوا لمشروع زمرد العلجيه، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفة حتى فرنك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. تسجلت الأسطوانة بالفعل، مشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ مايسترنان والعود ومحمد غانم عرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على الكمانجة. ودايدو مسيكا، دافيد مسيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية.
1: وانت عديت من الاخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاسطوانة، خرجت في ربيع وصيف 35، وحبت عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاسطوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: هاي كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم، إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس، فانت وياخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف، معناها وشكاوا المشايخ متاع المدينة قالهم خذوها بالسيف، ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره، فهمت ولا، وقالوا له راهو يجينا علينا وحنا ما عندناش فيها المره هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي استوانه معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الاكبر كما حكينا الاسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك انه صوت السيده خياط عديم القيمه الفنيه حسب ما ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد نقولوش عنيف، أما رد معناها اللي أخذت له بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجعوا له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا يعني.
2: نفتتح قائمة الشواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض السنباتي، معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا، واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة، وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونجة رياض السنباطي الشهيرة هذه، لونجة فرح فرزة في مقام النهوة.
1: نعم سي المختار، الحقيقة ولا عندي تساؤل حول ما ردة فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر نتاع إلغاء الدروس هذيا.
0: اي هو قبل ما نتحدث في الموضوع هذايا نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن ميمي، هذا سي أحمد بن ميمي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، وكان هو عضو في بلد اللي يتحق الواد، وكان من الناس ونائب رئيس جمعية الرسرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو وسي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903، توفى عام 65، قرأ في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي متاعه مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي. وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي،
0: النادي الافريقي، وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قال له يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام، تبارك الله عليك انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاوننا وقت اللي صارت المشكله؟ حكاهم هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له، قالوا راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تحات. المهم انه الخبر بدا ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات نتاع النواب هذوك في الادارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف المالية كيف الاوقاف كما الوزارة الكبرى كيفها سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي، نادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، يعني تنظم سفارات الحج متاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، مشى الندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا صاروا نحونا القسم متاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد ابو بكر وغيرهم، شبان وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش، ابرزهم جماعه تحت السور كيم جمال الدين حسين، احمد الضحاك، عبد الرزاق كرباكا، الهادي العبيدي، بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شاد جريده الزمان، علي الجندوبي، علي الدعاجي، مصطفى خريف، ثم الشعراء الكل، محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو لجل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب الدور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونيه الاستاذ هذا ما كانش يقبل باش يطيق، بينما هو طلب قبل مده باش تولي سنويه،
1: كان من دعاه يعني لاستدامه هذه الدروس وجعلها سنويه منتظمه
0: وطلبها مباشره للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصادقية، ووريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصادقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناس درجلت الموجود تو. كلهم اعتبروا هدايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير، في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرين قالوا هدايا وري واضح انه السيد هدايا ما يحبش التعليم الموسيقي، ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار التقاطق الهابطة واغاني الفرنكو. كما قالت صحيفة التونسية بعد الاستقلال، تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي، وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلمذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل الماية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك، يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أيه.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذة القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشره في القضيه لانهم ما عادش باش يقراو، ومجموعه منهم ثله غيوره منهم تصديت للامر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينه، ومعه زميله حسونه بن عمار. جمال الدين بوسنينه هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنه، تولد عام 1899، ظاهره فينومين معناها بكل ما في الكلمه من معنى. تعطى في صغره الوظيفه اداره الاوقاف، هو زيتوني تقرا في الزيتونيه ما كملش تعليمه العالي، مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى أنا ظهير أيمن في الفريق الأولاني بالكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي، قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: الأولانية، كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى
1: نحاسية،
0: حتى تعاون استدعى أحمد محمد الأسرم تعامل الأحمدية بعد تخلى على رشيدي، وهذا تنرجعوا له في 37، عمل جمعية في عام 38 أحباء السينما، وقت بدأت السينما خذت صدى كبير، عمل جمعية في تونس، وهذه هي أول جمعية، جمعية أحباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينه. انتمى بتبع بصفة مش معناه دائمة لجماعة تحت السور، الحلقة متاعهم
1: جماعة عسكر ليل،
0: وعسكر ليل بتبعهم، وقلنا فما تمزج بيناتهم، عسكر ليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيب أمسيكا،
0: حبيب أمسيكا هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها. كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش تكون نادي الموسيقى التونسية، اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش، ما عطتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راو جمال الدين بوسنينه، أنا بالنسبة لي أنا أكبر داعي لبعث الرشيدية، باش تعرف المكانة متاعه. سي جمال لم المجموعة اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك، وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بأنه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا وتعاونونا. قال لهم هاو المكتب عندي في الخلدونية، أعملوا خطة متاعكم وإحنا نقفوا معكم. هذاك الوقع وبدأوا يدوروا من بقعة لبقعة على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، أعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بتبيع اللي يعرفوه بصفة شخصية، وطلبوا منهم ببساطة التدخل العاجل لإعادة فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس الأشغال الميزانية متاعه. هذا رواه قالوا لهم إذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي معاش مشى القسم الموسيقي، وأسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر اش قال علي دعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين، هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب سويقة احنا نعلقه، وهو يبدأ يكتب قاعد ساعات راي، اما خاصة يبدأ يكتب لتاه ولتاه كما معروف الستيل متاعه، ويعمل المحضر الجلسة، وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي، يقرأ له كل صلح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة ولا بعد غدوة يخرج في الصحافة. وعمل مقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررته السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت. ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات في بلادنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى ما لم نتوسع إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين، هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجزموا بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. سيعلي بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه، أي.
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر الليمون،
1: يا زهر الليمون. الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق لقولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب، خاطر من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمت صوتها حتى ولات متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبك في طفلة كان هذه مغنية، كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية الطويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناها مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تتنفق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد نظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشاتش في الخط هذايا، ولكن عملت خذات بالخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذ عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاه المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش يميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاقتراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبة للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب نتاع المجلس الكبير، التوانسة المسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما اقليه اليهوديه مبسطه والمسلمين. التوانسة ايضا اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا ورضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش ظهرها في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيويه. والمعادله هذه صعبه. ومدير جريده الزهره في 34 في احد المقالات نتاعو حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظه على تراث تونس الادبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحمله الانتخابيه مثلا مصطفى كعك عمل الحمله الانتخابيه باش يدافع على اللغه العربيه وعلى الدين الاسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على انهم اهل لتمثيل الحاضر، والا وهددهم هوني قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحتوا بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكي عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش ما كمش راضين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما نوافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: أي كانت تسوية وبالتراضي، ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي، مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل. هذايا التراضي هذية انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينويني شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور انا كما نراو من بعد انه الرشيديه جت في الثنيه هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء، فصل الغنائي الجديد.
0: المراوحه الغنائيه باش تكون مع اغنيه بعنوان حبينا ولا حبينا أداء الهادي القلال من كلمات وتلحين رضا القلعي، والهادي القلال عنده علاقة كبيرة برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
1: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
0: وتفكرك بشبابك سي المختار هذي؟
1: أنا كنت معناها كيفاش نقولوها لادوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين اخرين كانوا معروفين، سي مصطفى الشرفي الله يرحمه، وعليا ونعمه، هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات. نسمعوه مثل هذه القلال في الاغنيه الخفيفه هذه، تبدل تعطي معناها جو للحصه نتاعنا شبابي نتاع الستينات.

نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العلجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم محمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت النظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك استاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة

0: القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض من الفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا الطلب الأصلي والأولاني اللي طالبوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي درويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقولوك من زمن. أولا هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أستاذ في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين قالوا لهم زادا أنتم خليتوا المواطنين الإيطاليين يعملوا جمعية تاع دونتي أليجري اللي هي تقري الموسيقى الإيطالية. المقر هذا متاعها سي علي جا في
1: ابن خلدون اليوم
0: صحيت، هي دار الثقافة ابن خلدون نفسه هذيك مقر الجمعية، وكان اسمه نهج تيار وقتها. وعملت الجمعية هذه واستخبروا الجماعة ما يعرفوا الأوساط الكل، قالوا راه ماخذينش طلعين، قالوا احنا ماخذينش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الإقامة العامة عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعائلة ديرلونجي، قالوا يا رب تحدثكم معنا، ديرلونجي هو منكم وإليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سيري معناها يلزمنا نعطيو التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم. وهذا علاش بوست فسرت ذكا وتونا رجعوا له في التأسيس الرشيدية، حط مجموعة من كبار الوجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذايا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذ جريدة الصباح وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي مع عام 59 كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأوا سولادنا الشباب متاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المعلومات من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة متاع المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش خاطر المدير التعليم شد صحيح قال لا انا ما نوافقش. علاش؟ قالوا له خاطر عندنا كونسرفاتوار. يقول الكونسرفاتوار ما يحبش التوانسه وما يقريش الاستاذ التونسيين وهم مش موجودين جمله. قال لا، لازم يكون عندنا في بلاد واحده في صغيره كما تونس دو كونسرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الاخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نمل المخليل عديت الايام تالو.
0: إيه.

0: على وقع أنغام فوندو نميت نمر الخليل. ننهي سيدتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية مع الباحث سي المختار المستيسر
1: علي السياري
0: وعلي السياري، ونرجو أن الحصة قد نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حصة جديدة من حدائق السرد، الموضوع الحكاية والتخيل، انطلاقا من رواية حلم الحلزون الصديق الروائي الكاتب أيمن دبوسي. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا أستاذ عيسى، شكرا على الاستضافة في الإذاعة الثقافية وعلى تخصيص حصة لمناقشة الموضوع هذا، موضوع التخيل وموضوع حلم الحلزون. أعتقد سيكون أفضل يعني دعم للكتاب في هذه المرحلة من حياته يعني.
1: أكيد أكيد، نحن دائما نطرح السؤال التالي مع الحكاية، ماذا حدث؟ ونطرح السؤال مع التخيل أيضا، كيف صاغ الروائي حكايته أو ماذا استدعى إذا لبناء الحكاية؟
2: والله هي كل الأفكار تأتي من تجارب شخصية ومن يعني من من من انفعالات شخصية تختمر وتأخذ يعني نصيبها من الوقت في وجدان الكاتب. ثم في لحظة ما يعني لا أخفيك، أنا أكتب روايات في ذهني ويعني أحضنها كما يعني حضن، بمعنى يعني كما تحضن الدجاجة بيضها، يعني أحضنها لسنوات إلى أن تأتي تلك اللحظة التي أشرع فيها في يعني في لاميزومو، يعني في في في تعجبني كلمة التحرير، يعني لأنه فيها نوع من الـ يعني من الإطلاق. ثم تأتي تلك مرحلة الكتابة، وهي مرحلة كتابة ثانية بخلاف الكتابة الذهنية، واللي تكون فيها الولادة الحقيقية، لأنه الولادة الجنينية في ذهن الكاتب ليست إلا يعني علاقة حميمية أولى مع الرواية. الرواية تصبح رواية عندما يعني تكتب، ولذلك موريس بلانشو يقول أنه قبل الكتابة ليس هناك كاتب، وبعد الكتابة لم يعد هناك كاتب.
1: نعم أكيد، لأنه الحكاية أكيد أنه فيها أمكنة، فيها أزمنة، فيها شخصيات، فيها أحداث، هذه الحكاية. ثم تأتي إذن مسألة الصياغة الفنية أو مسألة التخيل لتوظب كما نقول، إذن لتجعل من هذه المادة الخام إذن رواية.
2: بالطبع هذه أبجديات أي نص روائي، أنه يعني زمان مكان شخصيات أحداث، ولكن بالطبع هذا لا يكفي لكي تكون الرواية يعني جديرة بأن تقرأ. وإلا انطلاقا من هذه يعني المعطيات، اليوم حتى الذكاء الاصطناعي يمكن أن نطلب منه انطلاقا من هذه المعطيات أن يكتب لنا روايات في دقائق. إذن الرواية هي أكثر من هذا، لأن الرواية هي انفعالات، وهي موقف من الحياة، من الوجود، موقف يمكن أن يكون يعني بالمعنى المقاوم، يعني بمعنى أنه الرواية هي أعتقد لحظة قصوى، لحظة يعني كثيفة تسمح للشخص بأن يلقي نظرة جديدة على العالم عن طريق خلق كون جديد، وهو الكون الروائي. والكون الروائي انطلاقا من المعطيات اللي ذكرتها ومعطيات أخرى يعني كثيرة يمكن أن نتحدث فيها، يمكن أن يتحول إلى شيء مستقل بذاته. وأنا أتذكر إحدى يعني في واحد من أهم كتاب أمريكا اليوم، اللي هو جورج آر آر مارتن، صاحب سلسلة يعني Game of Thrones أو ما يسمى لعبة العروش، والتي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني ناجح، وهي يعني رواية ضخمة من مجلدات. يتحدث هذا الكاتب عن كاتب إنجليزي يستلهم منه، وهو تولكين، صاحب يعني واحد من أهم النصوص الأدب الإنجليزي، واللي هو يعني Lord of the Rings أو سيد الخواتم. شنو يقول جورج آر آر مارتن؟ على يقول إنه الكون اللي خلقه تولكين، هالعالم الروائي بشخصيته، بعوالمه، بمناخاته، بجغرافيته، بتاريخه، بمخلوقاته الأسطورية، يمكن أن يتحول إلى كون مستقل بذاته ويواصل العيش والاستمرار حتى من دون الكاتب. يعني أن تخلق نص روائي هو أن تقوم بطبخة فيها شيء ألوهي، بحيث أنه النص يمكن أن يستمر مثل أي حياة تولد وتستمر من تلقاء ذاتها، وتملك داخلها مقوماتها الداخلية التي تساعدها على الاستمرار. فهذا بالمعنى العميق في رأيي أن تكتب رواية وليس طبعا. نعم. يعني
1: ولا. لا هذا واضح. يعني نحن إذا أي حدث مثلا واقعي، كيف يمكن أن ننقل هذا الحدث إلى عمل روائي؟ لأن الرواية ليست مقالا صحفيا، وليست نصا تاريخيا، وليست حضاريا. الرواية لها شروط للكتابة. تطرح السؤال التالي صديقي أيمن الدبوسي، كيف يمكن التخيل داخل هذه الرواية أن يقنع المتلقي على أن ما كتب هو صادق وحي ونابض، ويمكن أن يمرر مشهدا أو قضية أو موضوعا ما إلى عالم الورق؟
2: هو هي لعبة التخيل، هي لعبة الرواية، بمعنى لأنه أنا نمثلها بما يسمى بالني والمطبوخ، يعني لو كرو اي لو كوي. يعني أنه الطعام لما تأتي بالمكونات الطعام وهي طازجة فهي لا تكون طبقا، إذن لابد من طبخها. وهالطبخة أو اللي هي طريقة معالجة فيها البهارات وفيها يعني استعمال النار وخلط إلى آخره، فهالطبخة هذه هي أنا ما أسميه التخيل. هي يعني هي التلاعب بهذه العناصر الحية التي يمكن أن تكون مشاهد عشناها، يعني في شفناها في الشارع وعشناها في طفولتنا وفي حياتنا واستلهمناها يعني من لقاءات عابرة. لكن التخيل هو عملية طبخ النيء أو لو كرو كما يقولوا باللغة الفرنسوية، وإعادة إنتاجه بشكل يمكن أن يسمى بعد ذلك فنا أو أدبا. فهناك مرحلة مهمة من دونها تبقى الحكايات يعني مجرد حكايات، لأنه تعرف الناس الكل عندها حكايات، ما فماش شخص ما عندوش حكايات. لكن كما يقول سيلين، يلزمك الأسلوب، يعني أن تكتب يعني أن تضع جلدك على الطاولة، وإن لم يكن لك أسلوب، وكما كنا نتحدث قبيلا من لك، إذا كان ما كانش عندك جملة أدبية أو جملة روائية، فالأمر ليس مجرد يعني سرد للحكايات أو تفريغ للذاكرة. التخيل هو فعل فيه معالجة فنية، من دونها يعني لا.
1: نعم، هي المواضيع متاحة للجميع، يعني في كل المجالات يعني الموجودة في حياة الإنسان، في سيرته، في محيطه، في العالم الذي يعيش فيه. لكن الانفراد أو التميز هو في الصياغة الفنية، هو في الأسلوب، هو في التخيل في حد ذاته. اليوم صديقي أيمن دبوسي، الرواية لم تعد ذلك النص الكلاسيكي المنغلق، أصبحت جنسا أدبيا منفتحا متفاعلا أيضا مع بقية الأجناس الأدبية، مع الشعر، مع السيرة الذاتية، مع اليوميات، مع بقية الفنون الأخرى، مع التاريخ، مع الأديان، مع الفلسفة، مع العلوم،
2: صحيح،
1: علم النفس وعلم بقية
2: حتى الرياضيات
1: غيره كذا. هذا العالم الروائي اليوم هو له قدرة عجيبة غريبة إذن على احتواء إذن هذه العلوم، هذه الفنون، هذه الأجناس الأدبية بما فيها أيضا الموسيقى، الفن التشكيلي، السينما، وسينما سيحضر بقوة في حلم الحلزون في المشهدية التي قدمتها إذن مع الأبطال في داخل هذا العمل الروائي. إذن نحن صديقي بعد إذنك نقول أن هذا الـ أو هذه الرواية الحديثة لم تعد نصا جاهزا على الكاتب أن يكتب فيه أو أن يصمت.
2: شكرا على وأنت يعني أظن فتحت أفضل مدخل لحلم الحلزون. الرواية بالطبع، وهذا ليس كلامي، هي اليوم جنس جامعة وإلى آخره، وجنس عنده قدرة على هضم الأجناس الأخرى، ويعني هناك كثير من المقالات والأشياء النقدية التي كتبت في هذا المجال. الحاجة اللي نحب نضيفها فيما يخص الرواية فهي الرواية ليست لها حدود، بمعنى هي مثل عندها هوية رجراجة، هوية غير مستقلة أو غير مستقرة عفوا، وهذا حسب رأيي أفضل ما فيها. يعني الرواية أنا تفكرني مثل العزف في الجاز، يعني ممكن أن نعزف على مقامات مختلفة وننتقل يعني إلى إيقاعات مختلفة. وفي حلم الحلزون كان عندي طموح على الأقل هو القيام بما أنا أسميه العمل الفني الشامل، وأعتقد أنه طموح أنه كاتب يقوم بعمل فني شامل، بمعنى، وهنا سأستعير مقولة نقدنا الكبير توفيق بكار رحمه الله وقت يقول على السد هو مسرحية تتكامل فيها الفنون. أنا حاولت في حلم الحلزون أن أنجز نصا تتكامل فيه الفنون، بمعنى اجتمع فيه السينما، السيناريو، المسرح، يعني هناك حوارات مطولة تشبه المسرح، هناك الرقص، هناك الموسيقى، هناك القرآن حاضر بالصورة وبالسورة، هناك يعني زخم كبير من الفنون، وحتى التحليل النفسي، يعني في بعض مقاطع الرواية تتحول وكأنها في جنس المقالة. فبالطبع مع سبكها وتذويبها من دون أي ادعاء ومن دون أي يعني استعراض لعضلات معرفية، لأنه فكرة الرواية نفسها تستدعي ذلك، والشخصية ملاك في الرواية نفسها اللي هي حاملة للثقافة، وهي ليست ثقافة الكاتب وإنما ثقافة الشخصية التي يعني تستحضر كل تلك المراجع الفنية والفلسفية. ففكرة العمل الفني الشامل أعتقد هي دائما تبقى حلم كل كاتب، لأنه مثلا واحد من أعظم نصوص الفلسفة اللي هو هكذا حدث أو هكذا تكلم زرادشت تحول إلى معزوفة موسيقية، فشوف أنه نص يمكن أن يتحول إلى معزوفة موسيقية، يعني في يعني الأجناس الأدبية والفنية عندها قدرة على الاستحالة وعلى الانتقال والقفز من مجال إلى مجال لكي تكون لها حياة ثانية، فما بالك بالرواية اللي هي عندها قدرة لأنها تستوعب بالموسيقى وتستوعب المسرح وتستوعب كل شيء، فهو جنس فني أعتقد مثل الكون دائم التوسع، يعني الكون اللي اون اكسبانسيون، يعني الكون في كأنه في بيج بونج، في انفجار عظيم. الرواية ايضا وكأنها في انفجار عظيم، لانها هي استعارة مصغرة للكون في اتساعه وتضخمه وربما ذهابه الى ما لا نهاية.
1: شكرا لك على هذا العمق. فعلا ايمن دبوسي يعني اصدر الاعمال التالية تقريبا: انتصاب اسود يعني في 2016 من دار منشورات الجمل، أخبار الرازي 2017 كذلك منشورات الجمل، انقلاب العين مجموعة قصصية 2021 الجمل، توفرت على 7 قصص قصيرة. رأينا في هذه الأعمال أيمن بعد إذنك تنوع في المواضيع، وهذا مهم جدا، تنوع أيضا في استدعاء الواقع واستدعاء أيضا الحكاية وكذلك التخيل. في مثلا انتساب أسود يعني معلش ربما مسألة الحلم، حلم الشباب بعد الثورة كيف هو، وبدأ الحلم ربما إذا كذلك هناك مواجهة للحركات الاستعمارية والإمبريالية
2: الكولونيالية. نعم. هو نص ضد كولونيالي، يعني صحيح. نص ما بعد كولونيالي.
1: نعم. انقلاب العين مفهوم العائلة ربما أو صورة العائلة بشكل عام في الوطن العربي،
2: ربما أعمق شوية من هذا، لكن العائلة كما العائلة أو نقيضها، بمعنى أنه العائلة وما يمكن أن يخترقها من شر ومن تابوهات ومن عنف، لأن العائلة هي فضاء مغلق وفضاء حميم، إذن هي فضاء ممكن أن تمارس فيه أفضع الأشياء.
1: ممتاز. نعم. أخبار الرازي هذا عمل يمكن أن يكون مجموعة حكايات أو مشاهدات يعني نقلتها من عالم الواقع أو الرازي إلى عالم التخيل وعالم الرواية. قلت يعني هذه الأعمال يعني تبدو لها خصوصية، وأنت تنتقي أعمالك أو حكاياتك بدقة.
2: أنا نتعامل مع يعني قصصي وحكاياتي وكأنها يعني كائنات حية، بمعنى أنها ممكن يعني كنقول كائنات حية يعني بمدى قدرتها على الانفعال الحسي والانفعال العقلي. وكل قصة أعتقد أنه ممكن العودة إليها ومزيد الاشتغال عليها وجعلها كونا يعني متشعبا، لكن كلها منطلقة من أغلبها في تجارب حياة اللي أنا أعتبرها تجارب قصوى، يعني أنا أعتبر نفسي كاتب ما يسمى بكتاب الحدود أو يعني للليتراتور دو الإكستريم، بمعنى أنه الكتابة عندي هي دائما رقص على الحافة، على حدود يعني الكتابة هي استدعاء للمستحيل، يعني هي تنطلق من الحدث، بمعنى أنه الحدث هو اللحظة مثلا، الحدث أو الحادث، لأنه هناك واقع وهذا الواقع منتظم وهذا الواقع له قوانينه التي تحركه، ثم يأتي الحدث كشيء يعني يفجر هكا الاستمرارية والروتينية متاع الواقع. مثلا نشوفوا هذا في يعني في الطريق، لما تكون السيارات تمشي إلى آخره وحركة السير مستمرة، ثم يصير حادث، فالحادث وكأنه هو فرصة للتخيل، لأنه في اللحظة هذيك الرياليتي يخرقها لوريال، يعني أنه هناك فما واقع يكسر واقع يكسر الواقع ويعطي مجالات للتخيل لتتناسل وتتوالد مشاهد وانفعالات وحالات فقدان وأشياء جديدة، واللي هي ممكن تتحول إلى يعني نصوص روائية، وإلا فنحن أمام التكرار، الواقع يتكرر أمامنا كل يوم نحن نعيشه يعني. لكن لابد من أحداث قصوى تربك الواقع وتفتح مجال لرؤى أخرى، لإعادة اكتشاف الواقع. يعني هذا يعني بكل بساطة جورج باتاي يسميه في كلمة هو الشر، ويقول أنه الأدب ما أن يبتعد عن الشر حتى يصبح مزجرا، يعني تيمة الشر في الأدب حتى في النصوص الدينية، ما هي قيمة العهد القديم أو حتى يعني البيبل من دون مثلا شخصية فرعون مثلا أو شخصية أبو لهب، الشخصيات التي تمثل الشر ما يعني من دونها هي ليست هناك حركة تاريخ، ليس هناك أدب. ولما القرآن يقولنا نحن نقص عليك أحسن القصص، فهو يحدثنا عن عاد وثمود ويحدثنا عن القصص الشر بين فهل هالزخم الكبير لهالحوادث التاريخية الكبرى هي اللي تتولد منها القصص والعبر ومقتل قابيل وهابيل إلى آخره. فثيمة الشر أو الحادث هي القادح الأول للأدب.
1: نعم، ممتاز جدا، سنستمع إلى هذه الأغنية صديقي من اختيار ونستمع إلى مقطع من هذا الكتاب حلم الحلزون منشورة الجمل أيمن الدبوسي، مقطع بصوت من الجيتاري، سنعود.

0: حدائق السرد. ذلك السكون الجليل الذي كان يلف الغرفة ويعزلها عن بقية العالم انكسر فجأة، انفلق مثل كرة ثلج بلورية سقطت وتهشمت على الأرض، واندثر العالم السحري الذي كان يحتمي تحت قبتها. في البداية اخترق الجو هتاف بعيد غير واضح، ثم جاء آخر أعلى وأقوى، تبعه هتاف جماعي تصاعد كأمواج بحر ثار فجأة. تبادلا نظرات خاطفة ومذعورة، وفي الخارج بدأت أبواق السيارات تصدح بقوة في الليل مصحوبة بضجيج الدراجات النارية. عاد الشارع ينبض بالحياة، وأصبح ضجيج العالم الخارجي أمراً من المستحيل تجاهله. تصلبت في حضنه وقلبها يخفق بسرعة. من المستحيل أن المنتخب الوطني قد سجل هدفاً، همست وكأنها تحدث نفسها. لم يجب، كان يحدق في النافذة حيث يتسرب الضوء الأزرق الباهت ومعه الضوضاء المكتومة للحشود الفرحة بسخط. جاءت هتافات شديدة أشد وأعلى، وكأن البلاد بأسرها تحتفل بهدف حاسم في تلك المباراة المصيرية. اهتزت الجدران تحت وطأة اهتزازات الحماس الجماعي، وتسرب الصخب إلى داخل شرنقتها الهشة. لقد سجلوا هدفاً، قال واثقاً. لكن لم تكن الهتافات وحدها هي التي تخترق صمتهما. بدأت أصوات أخرى تتعالى، أصوات خطوات على السلالم، أبواب تفتح، وصوت أشخاص يتحركون داخل المبنى. وعلى ما يبدو فإن الشوط الأول قد انتهى. بغتة ارتفع صوت آخر مختلف تماما، عميق ومهيب، متناقض مع النشوة الاحتفالية في الخارج. كان صوت الأذان يعلو من بعيد معلنا وقت صلاة العشاء التي تعقبها صلاة التراويح، فقد كان الشهر رمضان. أغمض عينيه للحظة وكأنه يحاول الفرار من كل ذلك، لكن ثقل الواقع الخارجي أعاده بسرعة. اتجه نظره نحو الكاميرات وأضواء الكشافات التي انتصبت هناك كأنها شهود يراقبون في صمت فعلتهما المشينة. يجب أن نرحل، قال فجأة بصوت حاد. نعم، أجابت دون تفكير. حاول أن يتحرك، لكن ألما حادا أوقفه فجأة. انتظري، هناك خطب ما، تمتم محاولا تغيير وضعه. حاولت بدورها أن تنهض، لكن ما شعرت به جعلها تتجمد. ماذا يحدث؟ سألت وقد بدا الذعر يتسلل إلى صوتها. نظر كلاهما إلى الآخر بذهول، وتملكهما شعور بالرعب، وارتعدا بدناهما تحت وطأة ما لا يصدق. بدا جسداهما وكأنهما واقعان في فخ. حاول وهو يتنفس بصعوبة أن يتحرك مجددا. هذه المرة كان الألم لا يحتمل، وكأن رابطا خفيا وقويا يمنعهما من الانفصال. من رواية حلم الحلزون، أيمن الدبوسي. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الحكاية والتخيل، انطلاقا من رواية حلم الحلزون نموذجا صديق الرواية أيمن الدبوسي. أهلا بك من جديد.
2: مرحبا سيسا.
1: رواية صادرة عن منشورات الجمل، وردت في
2: بالاشتراك ايضا مع دار منشورات سيريس التونسية. المهم نعم، التأكيد على التأكيد على هذا.
1: سيريس للنشر والتوزيع، صادرة في 190 صفحة. حلم الحلزون، اعتقد انطلاقا من التجربة ربما في الكتابة أن هذا العنوان لم يأتي قبل الكتابة وإنما بعد الكتابة أعتقد.
2: صحيح، هو العنوان ظهر تقريبا في ظهر بظهور الحلزون في منتصف الرواية، فأنا وهذا كنت قلته في مواقع سابقة، من أول الرواية كان عنوانها الأولي نوستالجيا، ثم كان عنوان مستهلك تخليت عنه بسرعة، ثم كان عنوان ثاني اللي هو زمان الوصل، ثم أيضا تخليت عنه، ولو أنه عنوان تراثي في بعد تراثي يفيد المعنى في الرواية. ثم جاء حلم الحلزون مع ظهور هذا الكائن الغريب، وأعتقد أنه بظهور الحلزون بانفعاله ببطء بكل رمزية الحلزون اللي هي رمزية اكتمال المؤنث والمذكر في هذا الكائن الخنثى المزدوج الجنسانية، وكأنه الرواية وشدت خليني نقول أحداثياتها الميتافيزيقية وأحداثياتها الفكرية. حتى في على الغلاف هناك شكل لمتتالية فيبوناتشي، واللي هي أيضا مستلهمة من شكل الحلزوني، واللي هو الشكل الذي يحمل النسبة الذهبية التي نجدها والتي اكتشفها يعني القدماء اكتشفوها ووضعوها يعني في معابدهم في يعني في في في منجزاتهم يعني، وكأنه يعني الحلزون يحمل سر الخلق، وكأنه الكائن البطيء يحمل الأبدية فوق ظهره. فظهور الحلزون فاجأني، ولكني أعتقد في هذه الرواية بلغت درجة من النضج، هي أني تعلمت أني لا أتعسف على الرواية بقدر ما أستقبل الأشياء، يعني أنه الكتابة في مرحلة ما تتحول إلى استقبال للأحداث، وكأنه الكاتب يقوم بطبخة، يقوم بإنشاء عالم، ثم يترك ذلك العالم يتعفن بالمعنى الإيجابي بالطبع، بمعنى أنه ينتج إمكاناته وكثافاته من الداخل، وما على الكاتب إلا أن يلتقطها و يعني يوجهها توجيهات قليلة. وأنا نفسي يعني شخصياتي لأول مرة أعيش يعني أدبيا إنه الشخصيات تحاكمني، بمعنى أنها هي تسائلني عن مصيرها في هذه الرواية، وهالفكرة هذه دائما كنت نسمعها من عند كتاب كبار إنه الشخصيات هي التي تقود الكاتب، لكني ما كنت فهمها فهم يعني مبهم شوية غامض. ثم عشتها يعني لما أحسست أنه الشخصيات الجميلة نور وملك هزوز الشخصيات هذوما من المؤسف والمحزن أني كنت نقود فيهم نحو مصير يعني مأساوي، نحو تراجيديا بشعة. ففي تلك اللحظة سألتهم معتها بلكش عندكم، هل عندكم مخرج أنتم من الرواية؟ هل عندكم ثنية أخرى؟ هل تختاروا لأنفسكم مخرج آخر غير المخرج اللي اختاروا الكاتب؟ فمن هنا حسيت نفسي دخلت في نحبش أقول تجريب، ولكن في مغامرة جديدة، مغامرة بالمعنى الروائي جديدة. وين الحلزون هو استعارة للشخصيتين هذوما اللي هما كمال المؤنث والمذكر في لحظة انصهارهم. وأنا كنت ديما نفدلك نقول أنه كيما انصهروا زوز شخصيات في الرواية ذي، انصهروا أيضا زوز دور نشر، انصهرت مجموعة من الأجناس الأدبية والفنية، فهي لحظة انصهار كامل.
1: قلت معلومة مهمة جدا، وهو أن الحلزون ظهر أثناء الكتابة، كأنه يقتحم هذا العالم بشكل ربما إذن
2: مباغت.
1: وعادة ما يباغت الكاتب لأنه يدخل إلى عالم الكتابة بانتظارات، لكن أجمل ما يكتب فيما بعد ليس ما يبرمج ليس في سياق الوعي، وإنما هو خارج الوعي.
2: بالطبع هو هذا عشته بعمق في رواية حلم الحلزون، لأنه الحلزون ظهر في منتصف الرواية بالذات، وعندها ظهر العنوان وحلم الحلزون، يعني لأني اكتشفت أني نكتب في رواية أيضا بشكل حلمي لكن أيضا كابوسي، لأنه الرواية هي فيها جانب كافكاوي، لأن الشخصيات هذه لما تعلق بعضها في بعض يعني فما يدخلوا في وضعية كافكاوية ويبدأ
1: ديستوبيا
2: أيضا. لكن فيما يخص الديستوبيا تنرجعوا لها، لأن الديستوبيا هنا ليست إلا يعني كأنها يعني يعني أريير بلون، يعني هي في الخلفية فقط.
1: صحيح.
2: هي مهيش رواية عن الديستوبيا، لكن الديستوبيا كإحدى كما قلت فكرة خلق العمل الفني الشامل، فالديستوبيا هي جزء من فكرة هالعمل الفني الشامل، لأنه فضاء الرواية الحقيقي ليس شرق المتوسط في مستقبل قريب، ولو أنه الرواية أنا ممكن أنصنفها في أدب السجون لكن بشكل مختلف.
1: نعم.
2: تماما. فضاء الرواية في حلم الحلزون هو فضاء القصة نفسها، لأنه فضاء الاشتغال على القصة نفسها، لأنه نحن كائنات محكومة بالسرد، محكومة بالقص. أنا لما أسألك من أنت سوف تقص علي، ستحكي لي قصة. فنحن نعيش ونموت داخل سرديات وداخل قصص، وكل كياننا كينونتنا نفسها هي منضدة ومكتوبة بشكل قصصي بشكل سردي. فالفكرة اللي اشتغلت عليها هي أنه كيفاش أحنا كائنات محكومة بالسرد ونعيش داخل قصص ونحيا ونموت داخل السرديات. نحن اليوم ولدنا داخل السردية العربية الإسلامية وسنموت داخلها، كما كانت هناك أمم أخرى ولدت في سرديات أخرى وذهبت معها سردياتها. فاليوم إذا كنا نحن لا يمكن أن نوجد إلا داخل السردية، ونحن نعلم أن كل سردية هي يعني هي قص، هي كتابة، هي تخيل، إذن أين هي الحقيقة؟ هل ممكن أن نقارب الحقيقة عن طريق التخيل؟ وهنا تأتي المفارقة الكبرى في الرواية، أنه على قدر ما نوغل في التخيل، على قدر ما نذهب بالتخيل إلى أقصاه، ونحن نعتقد أننا نقترب من الحقيقة بقدر ما الحقيقة تفلت وتؤكد لنا أنها خارج كل تأثير. نعم. هذه هي لعبة رواية حلم الحلزون.
1: قلت يعني حضور الحلزون لم يكن فقط في العنوان، وإنما حتى في الأسلوب. الأسلوب الذي توخيته واعتمدته في هذه الرواية هو ذلك الأسلوب الخطي، ما يسمى أيضا بالحلزوني.
2: أي لأنه القصة وكأنها مثل الدماء الروسية، يعني هي نعم. قصة في قصة، قصة في، لأنه الشخصية
1: الصغيرة تدخل في البقية.
2: فلا المتناهي الصغر في المتناهي الكبر، يعني فشخصية تدخل في بعضها، تنصهر في بعضها، في عالم تنصهر فيه السلطة مع ذكاء اصطناعي، في حلزون هو نفسه تسكن يعني قرون استشعار وكائنات طفيلية تتحكم فيه. فكأنه نحن داخل عالم متراكم ومتراكب بشكل حلزوني، يعني بشكل حلزوني بمعنى أنه وكان داخل وكأننا يعني ننزل داخل زلاقة لولبية، لأنه الرواية تصيب أحيانا بالدوار، يعني في لحظة ما يشعر القارئ وكأنه في داخل دوامة، لأنه من اللي كنا في يعني في عالم هكا إيديليك كما يقولوا باللغة الفرنسوية، دخلنا إلى كون مفكك، إلى حلم يفكك ويتراكب، وأشياء يعني غامضة مش ممكن تفسيرها، ولو أن احنا في مستقبل قريب وذكاء اصطناعي شامل القدرة يتحكم في الكون، يعني في الفضاء متاع اللي تعيش فيه الشخصيات.
1: نعم.
2: لكن بيبقى هناك جانب من الغموض اللي هو غموض الحلزون نفسه.
1: أعتقد أن الكتابة في هذه الرواية هي كتابة عن الكتابة، أو حكاية عن حكاية أخرى. ماذا حدث؟ حكاية إذن نور وملاك إذن يجدان أنفسهما في داخل مصعد إذن، وتأخذ إذن العلاقة بينهما فيما بعد إذن منعرجات غريبة وخطيرة. ما يلاحظ في هذا الأمر؟ أنه أغلب الأمكنة أو كل الأمكنة كانت في إطار أو في حدود تعريفها كأنها سجن أو سجون، من المصعد إذن إلى انتهاء فيما بعد حتى إلى التاكسي
2: إلى سجن النفس.
1: سجن النفس، وهذا ما يعلق هذه الرواية بالرواية التي ذكرناها منذ حين، وهي رواية إذن
2: شرق المتوسط.
1: شرق المتوسط. السجن كان واضحا واقعيا، لكن السجن هنا في هذه الرواية في حلم الحلزون هو سجن نفسي،
2: وهو سجن القصة نفسها.
1: سجن القصة نفسها. نعم.
2: إذن لأننا محكومون بالسرد، لأنه كل شخص داخل قصته يلعب دور. إذن وكأنه بما أنك لا يمكن أن توجد إلا داخل قصة، فأنت محكوم بسرد مكتوب مسبقا، كتبته الأقدار، كتبته الآلهة، كتبه ما قبل، فأنت دائما وكأنك محكوم بدور. إذن كيف يمكن أن نتحرر من سجن القصة؟ راه فما هناك أشخاص في حيواتهم يعني لما يتحدثوا على أنفسهم وكأنهم يعيشوا في دور مكتوب مسبقا. وأعتقد ملاك في لحظة ما لما تعي أنها داخل قصة تقول أنه الإنسان لما يتفطن أنه داخل قصة يمكن أن يتخلى عن دور الكومبارس أو الممثل ويتحول إلى راوي ويغير مسار القصة. أعتقد الفكرة هذه أنه لما نعي بأننا في حيواتنا نلعب أدوارا فهناك ممكن وقتها مساحة لبعض الحرية لما تفتك دور الراوي وتغير وتخلق سردية جديدة لحياتك.
1: هذا الراوي في حد ذاته أيما كان ساخرا من الحكاية نفسها.
2: بالطبع.
1: ساخرا يعني حتى الأجواء التي كانت تحيط به نور وملاك بشخصيات بقية الشخصيات سنتحدث عنها. كان يعني هذا الجمهور الذي انشد إلى شاشة كبيرة عملاقة وسلطة الكرة قدم وانشغال كأنه المعنى ليس هو المعنى.
2: أي وكأنه فما زوز يعني واقعان متوازيان. هناك فما وهنا الجانب الأفلاطوني في الرواية هذه أنه وكأنه خليني أقول الحشود منشغلة بالمقدس، نحن في رمضان صلاة تراويح إلى آخره، والحشود الأخرى منشغلة بمباراة نهائي كرة قدم. ثم هناك الحقيقة في شكلها يعني اللحمي في شكلها البشري، لأنه لما الرواية تتحول في مرحلة ما إلى هذين ديني مع استحضار لسورة الدابة من القرآن والدابة، هالأسطورة هالقصة القرآنية اللي استلهمت منها ما كانش صدفة، بل لأنه الدابة فيها مفهوم المفهوم اللحم، مفهوم القوة الجسدية والعضلية، لأنه نور وملاك وكأنهما دابة، لأنهما يعني
1: صحيح.
2: حاضران بقوة الحياة وخشونتها وفظاظتها فيهما يعني. وكأنه فما ناس منشغلة بشاشات مسطحة مثل ما كانوا سجناء متى أفلاطون منشغلين بالظلال يعني معتقدين أنها الحقيقة، وقت اللي الحقيقة ممكن أن تمر في الشارع ولا يكتشفها إلا حكيم مجنون واللي هو كاريكاتير متاع أفلاطون. في الرواية استحضار لكثير
1: من الكهف
2: ولا أسطورة الكهف دون، لكن بشكل خليني أقوله بشكل بسيط يعني. هو فما برشا مراجع في الرواية، لكن
1: هو ضروري كانوا كومبارس نو كومبارس يعني ضروري من هنا يعني نور وملاك حينما يلتحمان يحتاجان
2: جانب متنبئي خاطر الاسم نور وملاك، فما جانب يعني وكأنهم أنبياء.
1: أي.
2: لأنه في مرحلة ما لما الجماهير تعتبر وكأنهم كائنات نورانية وأنبياء ومنزلين من السماء ينقادوا مع القصة، يشوفوا القصة يعني هم يخوضوا الحكاية هذه.
1: هنا حتى التداخل بين الصوفية بين الجانب الصوفي والجانب الواقع الفج تداخل عجيب يعني بصراحة يعني
2: لأنه كل القصص ممكن أن تفتح على بعضها. لأنه صحيح. هناك قصة كبرى تحوي داخلها كل القصص الأخرى. لأنه أنا أعتقد أنه يعني مش نحكي لك حاجة ضحك يعني، ساعات أنت تطلع تكون أنت هز معك زوجة جات خمر وتطلع مثلا في تاكسي والتاكسيست يعمل لك ملاحظة يقول لك لا ما نطلعش الحاجة دي، قل وأنا يا سيد راهو الخمر كلمة قرآنية موجودة في القرآن، فكيف أنت ما تسمحش أنك تطلع في الحاجة دي في سيارتك، راهو الفرج هي كلمة قرآنية. معناتها القرآن نفسه بعظمته يحتوي على كلمات احنا مانيش قادرين نقولوها اليوم في الشارع ولا قدام الناس معناتها. فهالحرية الكبيرة اللي تمنحنا اياها النصوص الدينية واللي تمنحنا اياها نصوصنا التراثية لابد ان نعود اليها لكي نكتب ونقترح على انفسنا كل الحرية الممكنة.
1: طيب مسألة إذن حضور هذه الشخصيات التي تحدثنا عنها يعني تحدثنا عن الحكيم المجنون، تحضر شخصية قائد الشرطة، شخصية ساق تاكسي والراعي الرقمي، وهذه الشخصيات التي تحضر لا كذوات وإنما هي
2: كمرجعيات يعني
1: كمرجعيات.
2: كأفكار مرجعية.
1: ثم في إطار هذه الشخصيات اكتشفت أنه هناك كاتبان في الرواية، هناك راويان في الرواية، هناك راوي يروي حكاية نور وملاك، وراو آخر يروي حكاية إذن من يشاهد هذه الحكاية. في نهاية الأمر هناك أيمن الدبوسي، وهناك طبعا
2: هناك مجموعة من ولا
1: أيمن الدبوسي، وهذا جميل أعتقد، وخاطبك الآن بصدق أقول لك هذه الكتابة التي لا تترك مجال للقارئ حتى يمل من القراءة، وهذا مهم جدا. سيصل بنا الأمر فيما بعد إلى ما يسمى بالإيقاع. نتحدث أولا عن مسألة هذه الشخصيات التي حدثتك عنها.
2: هو هناك العديد الشخصيات ولكنها شخصيات مرجعية، لأنه الشخصيات الأساسية هي نور مليك واللي هما شخصية واحدة، وهناك أيضا القمر اللي هو الموازي يعني الجليل، يعني وكأنه نور ملاك على الأرض والقمر في السماء، كالقمر ك يعني هالقرص المكتمل اللي هو يمثل الاكتمال واللي يمثل هال كيف ما في الأسطورة الأفلاطونية يعني وحدة النفوس في في في في العالم العلوي، عالم الحقيقة إلى آخره، يقابلهم نور وملاك على الأرض. ثم أيضا ثم شخصية الراعي الرقمي اللي هي تمثل يعني حالة انسهار، يعني كان يلزم نخلق لهم يعني الانتاغونيست يعني النقيض متاعهم اللي هو الراعي الرقمي اللي هو سلطة سياسية انصهرت مع ذكاء اصطناعي. فما برشا أشياء متقابلة مع بعضها في الرواية. فما شخصيات تظهر كيف ما الجوقة في المسرح، يعني هي فقط تجي باش تعلن على أشياء ولا باش تضيء ولا باش تخبرنا على أشياء، مثل متى ظهور مثلا سائق التاكسي لما يقول أنه باش يتحولوا غولة غولة، هما فعلا يتحولوا إلى ذئاب تعوي فوق الأسطح. ثم لما يظهر الحكيم المجنون ويقول أنه سيبش يطيحوا عيرش الآرع إلى آخره، فهو يعلن على شيء. يعني هناك استلهام المسرح هنا.

0: يعني تفكك الأناة بما هو جهاز سردي. فهالمحاولة لتفكيك القصة عن طريق بنائها إما بدفعها إلى أقصاها، يعني خلينا نقوم القيامة في القصة ونشوفوا ماذا سيأتي بعد ذلك، هذا شغف الناس الكل، لأنه نحن دائما كنا عنا شوق يعني لليوم الأخير كما يقول ميخائيل نعيمة، ولو أقولها في سياق آخر، لآخر يوم على الأرض،
1: نعم،
0: لنهاية النهايات، أو للعودة للحظة الأصل المفقودة اللي انطلقت فيها الحكاية والتي لا نعلم عنها شيئا،
1: أكيد.
0: مع أن عليها كان مجرد أيضا تخيل وسرديات.
1: نعم، نأتي لمسألة الإيقاع. نحن كنا نتحدث عن الإيقاع في القصيدة العمودية، واليوم نتحدث عن الإيقاع في قصيدة النثر وقصيدة تفعيل وما شابه ذلك. الرواية لها إيقاعها، والإيقاع أيضا واضح أيضا في هذه الرواية وفي أسلوبك أنت من أيمن الدبوسي، أن لك يعني جملة روائية، لأنك تفرق أعتقد بدقة وعمق وجمالية بين ما يسمى بالجملة اللغوية والجملة الروائية، وفي أعمال أخرى قصصية الجملة قصصية. هذا مهم جدا، هناك سرعة في الإيقاع وهناك جمالية في الإيقاع، جمالية حتى انتقاء اللفظ ودقته مع حتى الشخصية ومع تغير الشخصية، حتى مع هذه الجوقة التي تحدثت عنها وسميها جوقة، لأنه قائد الشرطة وسائق التاكسي والراعي الرقمي وكذلك الحكيم، هذه جوقة تختلف لغتها عن منور وعن ملك. نعم،
0: أي مسألة الإيقاع هي أعتقد تأتي من داخل النص نفسه، من حركة القصة نفسها. فالإيقاع في حلم الحلزون هو إيقاع حلمي، بمعنى أنه النص مكتوب بمنطق الحلم على الأقل في معناه الفرويدي، التكثيف، الترميز، الكولاج. لو لاحظت أنه النص مكتوب في شكل مشاهد، يعني مشاهد، أنا أعتقد أنه هذه الرواية يمكن أن تتحول مثلا إلى كوميدي ميوزيكال، يعني
1: أي.
0: إلى عرض موسيقي رقص،
1: أكيد.
0: ومشاهد،
1: أي.
0: مسرح موسيقى، لأنه ومكتوبة في أون بلوك، يعني يعني مشاهد مكتملة، وهذا يفرض الجانب اللي أنا سميته الجانب الحلمي، لأنه الحلم لما نحلمه الحلم هو يخضع المنطق الكولاج، يعني سيدي بلوك. إذن الرواية مكتوبة يعني وفية لعنوانها، والإيقاع حلمي ثم كابوسي، لأنه الكون الرائع الذي يتشكل، الكون الحلمي الذي يعني يأخذنا معه في سحر اللقاء نور وملاك والوقوع في الغرام متاعهم، ثم يتحول إلى كابوس وتفكك ونهاية عالم وانهيار،
1: نعم،
0: لكون كامل. فالإيقاع هو أعتقد يأتي من الداخل، و لابد أن يكون يعني وفيا لانفعالات الرواية، يعني لانفعالاتها الحميمية.
1: نعم. يعني جمع ما بين الفانتازي وبين الدستوبي، وأيضا هناك مراجع هوليودية،
0: بقعية السحرية أيضا شوية،
1: أي مراجع هوليودية أيضا حضرت أيضا في هذه الرواية، وهو في إطار أيضا انفتاح النص أيضا على
0: السينما.
1: نعم، هذا مهم.
0: صحيح، هو المراجع الهوليودية وحتى يعني استحضار استشهاد تارانتينو والفيلم بولب فيكشن أو لب التخيل، لأنه يعني مش استحضار الفيلم هذاك بالذات لب التخيل، لأن نتحدث على لب التخيل، هو بولب فيكشن فيلم تارانتينو نترجموه بالعربية لب التخيل، وكان استحضاره يعني مش من باب الاستعراض المعرفي، لأنه هوليود نفسها هي ماكينة وآلة لإنتاج القصص وإنتاج التخيل، وأغرقتنا هوليود بالحكايات وأغرقت مخيالنا وأغرقت حتى طريقة تقبلنا للروايات وللنصوص والأعمال الفنية. ففي حلم الحلزون هي رواية ضد هوليودية، لأنها تحاول أن تأخذ شكل القص الهوليودي على الأقل شكل السينما الهوليودية ثم تنقلب عليها وتكسرها. وأكثر مثال هو مثال يعني فيلم تارانتينو، لأنه تعرف أنه الشخصيات في الأفلام الهوليودية ما عندهاش الوقت باش تدخل الحمام، لأنه في عالم التخيل الشخصية لازمها دايما تكون متعلقة بالشغف،

0: الانطلاق بالاندفاع ما عندهاش وقت للحظه بشريه. ف وذاك علاش في الفيلم هذاك لما الشخصيه تدخل للحمام تخرج تموت، لانه دخل الى الحمام يعني خرج من التخيل، يعني سمح لنفسه بلحظه ضعف بشريه اللي يسمح بها وقعنا وجودنا، لكنها في حيز التخيل ماهيش ممكنه. الروايه تسقط احيانا لما الشخصيه مثلا تجلس على قارعه الرصيف.
1: رواية عن الحكاية نفسها، هل يمكن للتخيل أن يقودنا إلى الحقيقة؟ أم أنه مجرد مراوغة أسلوبية لنسيان أننا نبحث عن المستحيل؟ في هذه التجربة السردية الجريئة تدفع الحكاية إلى حافتها القصوى، إلى نقطة الصفر أو إلى نهايتها المطلقة، إلى قيامة السرد. حلم الحلزون ليست حكاية تروى، بل حكاية تلتهم ذاتها بحثا عن حقيقة لا يمكن الإمساك بها. أيمن الدبوسي، منشورات الجمل، سيراس للنشر والتوزيع، رواية في 190 صفحة. في الحقيقة هذه الكتابة أعتبر أنها في مقاومة الخوف، أعتقد
0: طبعا هي مقاومة الخوف بمعنى محاولة الاقتراب من الحقيقة، لأنه لا يمكن أن نقاوم الخوف دون أن نحارب الجهل. وأعتقد أنه التحليل النفسي إن جاء بشيء فهو يعني بشوق كبير إلى المعرفة ومحاربة الجهل. والمعرفة هنا هي معرفة الذات بذاتها. على قدر ما نقتربوا من ذاتنا ومن حقيقتنا الداخلية اللي هي ماهيش موجودة في الكتب، يعني الإنسان ما ينجمش يعرف نفسه في الكتب، يعرف نفسه عن طريق معرفة لا واعية يحاول يخرجها. الأدوات التحليل النفسي يقترح أدوات للمعرفة هذه، فوقتها نبتعد عن الخوف. ولأنه الجهل أيضا راهو هو نوع من الشغف، فما ناس عندها شغف بالجهل وشغف بعدم معرفتها لنفسها، ولا عندها شغف بمحاولة عدم معرفتها للحقيقة. نقول في شيء ممكن متناقض، وهذا درس التحليل النفسي، هو أنه مش الناس الكل تحب تعرف الحقيقة.
1: أكيد.
0: فما ناس ما تحبش تعرف الحقيقة.
1: أيمن، الرواية الحديثة استفادت كثيرا من العلوم، وخاصة علم النفس.
0: اي، وهذا اعتقد ارث دوستويفسكي، يعني لانه مع دوستويفسكي اولا علم النفس استفاد من دوستويفسكي، ثم الروايه استفادت من علم النفس. ف ومع اني اعتقد انه يعني انه هنا نقترب شويه من كونديرا ونقول انه رهان الروايه ليس فقط استكشاف النفس البشريه بقدر ما هو استكشاف شيء اعمق اللي هو الوجود. أعتقد هدف الرواية الأسمى هو استكشاف الوجود واستكشاف النفس أيضا كواحد ك ك كإمكان من إمكانات الوجود.
1: نعم.
0: لكن الرواية ما لازمهاش تبقى منغلقة على ذات الشخص يعني.
1: هذا نقاش أو بداية نقاش لرواية مهمة جدا في الحقيقة، حلم الحلزون، أيمن الدبوسي. شكرا صديقي.
0: شكرا
1: على جمالية هذا الحوار.
0: شكرا، شكرا على الاستضافة.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الليل في الأصل سبات وهجوع وسكينة وراحة للجسد والروح معا، ومن يدري لعله راحة للكائنات جميعا، إنسانا ونباتا وحيوانا وحتى جمادا. ليل النوم هو، وليل الحلم اللذيذ السعيد أو الكابوس المرعب المخيف حسب الأوضاع والحالات. فإن امتنع النوم عن الإنسان فذاك سهر بالإكراه وأرق وسهد، وإن انصرف عنه الإنسان بمحض مشيئته فذاك سهر بالرغبة وإقبال على النشاط حتى في زمن النوم والراحة. أيا كان الأمر بالإجبار أو بالاختيار، فصفة من يسهر سهران، فإن كانت أنثى فهي سهرانة، وإن بالغ المرء في السهر وأسرف وأمعن فهو سهرة، هكذا قالت العرب. للسهر أسباب ودوافع، وله حالات وصور، وله أزمنة وأمكنة، فقد تثقل على الإنسان وطأة مرض وتشتد به علة فتثير آلامه وأوجاعه، وينبعث منه أنين هو صدى لما به من أسقام، فلا ينام ولا يخلد إلى راحة، إنما هو متقلب متأوه قد ضاقت به الدنيا وضاق بها، يتمنى إغفاءة أو سنة من نوم ولا سبيل، قد استبد به المرض فهو على ما هو عليه من السهر والأرق. في أدبنا العربي قديمه وحديثه، وفي الشعر منه على وجه الخصوص، نصوص رائعة حقا، مؤثرة حقا، ترسم أعمق الصور وأكثرها بيانا لأوجاع الليل وآلام الليل وسهر الليل من مرض. ولعل قصيدة المتنبي زائرة الليل وهي الحمى، وقصيدة أخرى لبدر شاكر السياب سماها سفر أيوب، لعلهما تمثلان أروع تمثيل ذاك الأدب وهذا الشعر الذي اتخذ من سهر الليل بسبب المرض موضوعا له ومجال قول وحديث. يقول المتنبي وقد أصابته الحمى وهو في أرض مصر: أقمت بأرض مصر فلا ورائي، تخب بي المطي ولا أمامي، وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام، عليل الجسم ممتنع القيام، شديد السكر من غير المدام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أما السياب فقد كان مريضا يوشك أن يفنى، وكان يغالب داءه بالصبر والرضا والحمد على المكروه، فقال: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، جميل هو السهد أرعى سماك بعيني حتى تغيب النجوم ويلمس شباك داري سناك.

0: قطر الندى.
1: من طلب العلا سهر الليالي، هكذا سار المثل بين الناس، وهكذا تشكلت الحكمة عبرة للناشئة حتى تربى على الطموح وعلى التضحية من أجل تحقيقه، وعلى الكد والجد وبذل الجهد من أجل إدراك الأماني وبلوغ الغايات. هو السهر بالليل إذن ذاك الذي لا بد منه لمن أقبل على تحصيل العلم والمعرفة، يريد أن يرتقي إلى أرفع المراتب والدرجات ويطمح إلى نيل أعلى الشهادات. قدره أن يتعب ويشقى حين يخلد غيره إلى الراحة ويتمتع بالنوم اللذيذ، وقدره أن يقضي الليل ساهراً منكباً على الدرس مجتهداً في الطلب حتى يكون جديراً بلقب طالب علم، مؤهلاً للفوز والنجاح فيما يجتاز من اختبار وامتحان. وهي حالة طلاب العلم عموماً، ألف السهر وألفهم وارتاح له وارتاح لهم، يستعينون على مغالبة الليل بما يتناولون من المنبهات التي قد تؤذي صحتهم من فرط إدمانها، لكنهم لا يعيرون لذلك اهتماما، حسبهم أنهم يسهرون ويتذاكرون ويراجعون. شعارهم في ذلك أو عزاؤهم: من طلب العلا سهر الليالي. وقد يبلغهم صوت ابن الوردي، وهو شاعر وفقيه ومؤرخ من أعلام القرن الثامن بعد الهجرة، قد يبلغهم صوته وهو يقول: أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.

هناك حالة من حالات السهر والأرق وامتناع النوم قد يعيشها بعض الأطفال في مستهل نشأتهم بسبب خوف يعتريهم وفزع يلم بهم، فالليل مظلم والليل موحش، لذلك هم في هول من أمرهم وفي جزع وهلع قد يورثانهم العلل النفسية وتعكر المزاج إن لم ينتبه الكبار لذلك، وإن لم يقبلوا عليه بما يجب من العناية وأساليب العلاج. وفي كتاب الأيام لطه حسين، وتحديداً في الفصل الأول من جزئه الأول، حدثنا سارد الحكاية عن حالة من هذه الحالات كانت تستولي عليه حين كان صبياً صغير السن، فقال: ثم يأخذه النوم فما يحس إلا وقد استيقظ والناس نيام، وكان واثقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف فلا بد من أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تملأ أقطار البيت، لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلبه النوم، وما كان يغلبه النوم إلا قليلاً. كان يستيقظ في السحر ويقضي شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال.

أما الشاعر فاروق جويدة فقال في هذا الباب: حقيقة عمري خوف طويل، تعلمت في الخوف ألا أنام. نخاف كثيرا، عيون ينام عليها السهر، نخاف الحياة، نخاف الممات، نخاف الأمانة، نخاف القدر.

شوي وبيفلوا وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس ثار.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي، راح فتح

0: قطر الندى.
1: أشهر حالات السهر وأسعدها وأكثرها بهجة وسرورا سهرات الأفراح والمناسبات السعيدة والاحتفال بنجاح أو زواج أو خطوبة أو ولادة أو أي سبب من تلك الأسباب الداعية إلى الاحتفال والابتهاج. هناك يكون السهر أنسا وفرحا واجتماعا إثر بعد ولقاء بعد فراق، وهناك يكون الرقص والغناء والطرب والانتشاء إيقاعا للسهر وعنوانا للسعادة الغامرة. ذاك هو سهر الأفراح، ومنه السهر في مجلس أنس أو ملتقى خلان، فهو سهر اللهو قد يكون بريئا صافيا فيه ألفة ومحبة وفيه صفاء للود والمشاعر، وقد يكون أيضا سهر لهو ومجون فيه الشراب وفيه الغناء وفيه الرقص وفيه ما فيه مما تحفل به كتب كثيرة في ثقافتنا العربية حدثتنا عن مجالس الأنس واللهو في القصور وفي غير القصور. ينسب إلى شاعر اسمه القاضي الفاضل شعر يقول فيه: نعم سهرت نديم الكأس والوتر، والليل يقظان عين الزهر والزهر. يا نائم الليل ماذا فات نائمه من لذة تشتريها العين بالسهر. لا بد بين الرضا والسخط من سهر يقلب الليل بين الطول والقصر.

وإلى سهر مجالس الأنس واللهو والعبث والمجون أشار أبو نواس حين قال: تفتير عينيك دليل على أنك تشكو سهر البارحة.

0: قطر الندى.
1: لا سهر مثل سهر العشاق والمحبين، فهو رائق حين يصفو الحب ويلين الحبيب، أو حين يكون العاشق بجوار معشوقه ينظر إليه مفتونا بجماله، مسحورا بحديثه، منبهرا مشدوها ببهاء وجهه وسنا طلعته. عندئذ يغدو السهر لحظة كأنها مقتطعة من الدهر من قبيل تلك التي تمناها الشاعر الفرنسي لامارتين حين قال في قصيدته الشهيرة البحيرة: أيها الزمان توقف عن الطيران. لكن الشاعر العباسي خالدا الكاتب قال قبله بعدة قرون مخاطبا من يعشق: سهر العيون لغير وجهك باطل، بكاؤهن لغير حسنك ضائع.

عندما يكون سهر العشاق ثقيلاً موجعاً مؤلماً بسبب غياب حبيب أو غدره وهجره وسلوه ونسيانه، عندئذ تكون الشكوى ويكون الضجر ويطول الليل وتنبعث الذكريات ويشتد الحنين، فكأن السهر تعويض للغياب، أو كأنه عقاب ينزله بنفسه عاشق لا ذنب له سوى أنه نظر فأحب فعلق فعاشق، فهو لا ينام، مثل ما جاء في عنوان إحدى روايات إحسان عبد القدوس الشهيرة، أو كما قالت بطلة قصة سهرت منه الليالي لعلي الدعاجي بطريقتها الخجولة الحيية. وقد صور الشاعر الأندلسي ابن زهر الحفيد هذه الحالة في بعض أشعاره فقال: يا ليل طل أو لا تطل، لا بد لي أن أسهرك، لو بات عندي قمري ما بت أرعى قمرك.

أما بشار بن برد فقد قال يصف طول الليل بسبب جفاء الحبيب: طال هذا الليل بل طال السهر، ولقد أعرف ليلي بالقصر، لم يطل حتى جفاني شادن ناعم الأطراف فتان النظر. والشادن ظبي، والظبي غزال، والغزال جمال في جمال.

0: قطر الندى.
1: إن أسباب سهر الليل كثيرة متنوعة، فقد يكون السهر لهم ثقيل وحيرة مقيمة أو يأس أو حزن. عندئذ تضيق النفس ويضطرب البال ويتعكر المزاج وتتوتر الأعصاب، فيكون ذلك سبباً في ذهاب النوم يحاوله الساهر ويبحث عنه بحثاً ويتقلب في الفراش تقلباً، أو يقطع المكان جيئة وذهابا ولا جدوى. يقول الشاعر أحمد الكيواني الدمشقي، وهو من أعلام القرن الثاني عشر بعد الهجرة: أضر بمقلة السهر الطويل، وقرح جفنها الدمع الهمول.

ومنذ الزمن البعيد قالت الخنساء: أنى تأوبني الأحزان والسهر، فالعين مني هدوءا دمعها درر، تبكي لصخر وقد راب الزمان به، إذ غاله حدث الأيام والقدر. والهدوء في البيت الأول ظرف زمان، يعني الهزيعة من الليل.

0: قطر الندى.
1: إن سهر العبادة قياماً أو تهجداً أو اعتكافاً لهو سلوك كرمه الله في كتابه العزيز، وكرم أهله حين قال عنهم في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. وهو سلوك فيه طاعة وإسلام وتسليم، وفيه التقوى والتعظيم، حث عليه خالق الأكوان الرحيم الرحمن، فقال في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: قطر الندى.
1: إن سهر العبادة والتعبد منزلة رفيعة يدركها الإنسان في تقوى الله وطاعته. هو ليس زمناً مخصوصاً متفرداً، بل هو الخروج من الزمان والمكان، وتصاعد وتسام وتعال وسياحة في ملكوت العبادة والرياضة الروحية والوجدانية على حد تعبير المتصوفة أو بما يشبه كلامهم. وهذا ما أشار إليه الشاعر العراقي المتصوف بهاء الدين الصيادي الرواس، وهو من شعراء القرن الثالث عشر بعد الهجرة، حين قال: ليل المحب إذا تطاول بالسهر، في حب من يهوى أقيم به أثر. ومدار الحب في هذا الشعر إنما هو على الذات الإلهية بطبيعة الحال.

يتغير السهر بتغير الزمان والمكان، فلسهرات الشتاء دفئها، ولسهرات الصيف عبقها وأنسها. وقد يكون السهر في فراش أو في غرفة حيث سرير المريض كما رأينا، وقد تكون الحدائق والغابات وشواطئ البحر مكانا للسهر. والفرق كبير أيضا بين السهر في المدينة وأضوائها وجلبتها وضوضائها، والسهر في الريف ذات ليلة مقمرة صفى فيها كل شيء وهدأ فيها كل شيء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد يورث السهر وإدمانه شحوباً ونحولاً وضعفاً ومرضاً، هذا ما يشير إليه الأطباء ويحذرون منه تحذيراً، فللسهر خطر على الروح والجسم معاً. أما عمر الخيام فيرى غير هذا ويذهب غير هذا المذهب، فيقول بترجمة أحمد رامي: أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى دع النوم وناغ الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.

0: لا شك في أن الحكمة كل الحكمة في العمل بما يشير به الأطباء، لكن هل هناك ضرر حقا من سهر خيامي المدى بين الفينة والأخرى نغير به إيقاع الحياة، عملا بقول الشاعر: لا بد بين الرضا والسخط من سهر يقلب الليل بين الطول والقصر. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

الأحد 12 جويلية 2026 الموافق ل 27 محرم 1448 هجري. السادسة صباحا وست دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة. اليوم الأحد وكل أحد البرنامج ينطلق السادسة صباحا ويتوصل إلى حدود العاشرة صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة. نرافقكم طيلة أربع ساعات كما قلت في المروحات بين الفقرات القارة والاستضافات والمروحات الغنائية التونسية والعربية. نهاية أسبوع مريحة لأصدقائنا اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل من خرج صباح بكري، لكل الناس اللي تخدم اليوم وخذت الطريق وقصد ربي للعمل. سيسر ويحكم وإن شاء الله ترافقكم السلامة أينما كنتم أصدقائنا اللي يخدموا، إن شاء الله ربي يعينكم وربي إن شاء الله نهار الرزق والبركة. نسيسر وإحنا كالعادة خاصة في الطقس، هذا الطقس السخون نسبياً، نسيسر وإحنا من حرارة الشمس، وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. أصدقائنا الفلاحة كيف كيف، أصدقائنا الفلاحة زيدة كيف كيف، ديما يفيقوا بكري ويخدموا أرضهم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الخير والسلامة. أولى أغانينا الصباحية من الأغاني الدينية، فقط نذكر بالفريق مريومة في الهندسة التقنية، مريم قارة بعد قليل، مريم مناع في الديجيتال، وفاطمة الرزقي من أمام المزح. نهاركم أسعد ليام.

السادسة صباحا وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم، مبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين مرحبا بكم على موجاتنا في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي العمل، ولا الناس اللي مش يقضيوا شهورهم، والناس اللي ماشي للبحر صباح بكري، وكل واحد قام بكري. وأيضا تحية طيبة لكل من يتابع فينا في مختلف مناطق الخضراء من شمال تونس الجنوبها، وأيضا أصدقائنا خارج حدود الوطن. ناس المرتاحين سبت وحد، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. ما تنسوش اليوم تتابعونا حتى كان فقتوا بعد شوية. مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. عنا مجموعة كبيرة من الفقرات القارة اللي تتراوح بين العلمي الأدبي الفني والجولة في المهرجانات، نعطوكم فكرة وين تصروا كل يوم. طبعا بالإضافة إلى الاستضافات والمراوحات الغنائية التونسية والعربية. إن شاء الله نهاركم أسعد ليالي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

56 دقيقة على مجددات تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، مازلنا مواصلين معكم لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد لحظات تنطلق الساعة 2 من اللقاء، ودائما يتواصل برنامج أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. كالعادة مجموعة من الفقرات والاستضافات في برنامجنا، بعد قليل سيدة كل الأوقات فيروز، ثم أحوال الطقس، والطقس معروف معناها هذه الأيام ارتفاع لدرجات الحرارة، وإحنا ما نجم نقولكم كنت سيصر واحكم في هذه الدرجات الاستثنائية. نلبسوا اللباس القطني، الألوان الفاتحة، لباس فضفاض، نلبسوا المظلة، نحطوا الواقي الشمسي في أوقات الذروة، نبعدوا على الشمس تقريبا من 11 حتى الخمسة بتاع العشية، ماذا بينا معناه الواحد يبعد برشا على الشمس. الناس اللي تخدم زادة كيف كيف ما تنسيوش تخدم ولا ما تخدمش، حتى في الدار يلزمك تشرب برشا ماء، تشرب برشا سوائل، تاكل غلة، هاكا عنا غلة باهية في الصيف. نبعدوا على أشعة الشمس، الناس الكبار والمسنين اللي عندهم الأمراض المزمنة، الصغيرات في العمر، البيبيات، يا حبذا يبقوا في الدار ونستحفظوا عليهم، لأنه أشعة الشمس ما تمشيش معهم برشا. كيف ما قلت، الناس اللي تستعمل السيارات متاعها والسواق، الحافلات، كل مستعملي الطريق، نهوي وسيلة النقل ديما تبدأ مهوية، ما نسكروهاش صباح، نتفقدوا السيارة متاعنا قبل ما نخرجوا، وهيك التوصيات هذيك كلها يلزمنا اللي تسمعوا فيها تقريبا يوميا على وسائل الإعلام يلزم تطبقوها باش يتعدى سيف سالم بإذن الله. ما نتعرضوش برشا لأشعة الشمس في البحر، الناس اللي تمشي بحر زادة كيف كيف ردوا بالكم، راهو ثم وقت توا صباح بكري مستحب، العشية مخر بعد الخمسة بتاع العشية باهي، زادة كيف كيف مستحب البحر. الناس اللي تخدم ما تنساوش التوصيات اللي قلناهم منذ قليل، اللي زادة متعرضين وخدمتهم في الشمس هذيك هو إن شاء الله ربي يعينكم، أما تردوا بالكم برشا على رواحكم، تشربوا برشا ماء، الناس كلها خاصة الماء المكيف يتحط في المعدلات العادية، نهوي ودائما البيت اللي فيها المكيف، وبيوت بصفة عامة معناها نهوي والصباح والعشية يتبدل الهواء ويدخل الهواء جديد. هذا كهو يلزم نردوا بالنا على رواحنا، ناكلوا الأكل الصحي، وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية. مستعملي طريق سيس رواحكم ومرافقينكم إلى حدود 10 صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أصدقائنا اللي في قطوة يشربوا في قهوتهم، نقولكم مرحبا بكم، رانا مازلنا مرافقينكم على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى حدود 10 صباحا. وليداتنا في عطلة، إن شاء الله عطلة طيبة للجميع، وإن شاء الله تقضيوا أمتع وأجمل الأوقات. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة. نواصل معكم إلى حدود العاشرة صباحا إن شاء الله. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، رافقتكم السلامة أينما كنتم أصدقائنا اللي فيقوا توا، مرحبا بكم، ما زلنا مرافقيكم إلى حدود العاشرة صباحا، ونعطوكم فكرة على أهم الفقرات القارة والاستضافات بعد قليل. نعطوكم فكرة على أحوال الطقس، وأنا بالمناسبة نقول لكم قبل أحوال الطقس سيسر واحكم بالحق، الدنيا سخونة سيسر واحكم، اللي يمشي معناها يخرج يمشي على ساقي يمشي يقضي شهور ولا حاجة، تلبس مظلة ألوان فاتحة، لباس قطني هكا فضفاض شوية، تشربوا برشا ماء برشا برشا ماء، حتى وانتي في الدار تشرب الماء. الكبار في العمر اللي عندهم أمراض مزمنة، وليداتنا الصغيرات مثالش نقعدوا في الدار هكا تفطروا تتفرجوا في التلفزة تسمعوا الراديو، اعملوا اي حاجة في الدار، صغيرة تخليهم يلعبوا في الدار لانه الدنيا سخونة واشعة الشمس بالحق معناها ما ردوا بالنا. به شنو عنا اليوم؟ بعد قليل احوال الطقس مباشرة من موقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي، اخبار مدينة العلوم، ثم استضافة هاتفية لفتح الشريف مدير مهرجان بيجا، نحكيه على الدورة الجديدة وبرنامج الدورة، الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي، الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية، واستضافة اليوم في الأستوديو الأستاذ صفوان الخسخوسي مدير دار الثقافة وادي الليل، مش نحكيه على الأنشطة الصيفية. هذه تقريبا أهم الفقرات والاستضافات بالإضافة إلى المراوحات الغنائية التونسية والعربية، ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: 7:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة لا حدود العاشرة صباحا، ونعطوكم فكرة الآن على التوقعات الجوية لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس اليوم لحد 12 جويلية هذا الصباح تقريبا شيلي من شمال للجنوب في عديد الأغلب المناطق، يعني الشيلي هو العامل الرسمي معناها أحوال الطقس. بالنسبة لأقصى الشمال في بنزرت سحب قليلة هذا الصباح، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و38 درجة. في تونس الكبرى سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 26 و39 درجة. في الشمال الغربي شيلي واليقظة البرتقالية جارية في هذه المناطق، وبالطبيعة اللي يحب أكثر معلومات يراجع خريطة اليقظة. في بيجا، في جندوبة، في الكيف، في سليانة. بالنسبة للوطن القبلي سحب قليلة ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 24 و34 درجة. من الساحل للجنوب تقريبا شيلي واليقظة البرتقالية جارية في هذه المناطق، ودائما لمزيد المعلومات مراجعة خريطة اليقظة في الساحل شيلي، ودرجة الحرارة الصباح بين 26 و 43 درجة، في الوسط بين 28 و 46، في الجنوب بين 30 و46 درجة، في الجنوب الغربي، في الجنوب الشرقي بين 28 و45 درجة مرتفعة درجة الحرارة، وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة هذا الصباح الشهيلي ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و44 درجة. بالنسبة لفترة بعد الظهر في أقصى الشمال الشيلي في بنزرت ودرجة الحرارة بين 25 و38، كذلك في تونس الكبرى شيلي ودرجة الحرارة بين 26 و39، في الوطن القبلي سحب قليلة ودرجة الحرارة بين 24 و34، في الشمال الغربي طقس حار ودرجة الحرارة تتراوح بين 29 و44 درجة، في الساحل بين 26 و44 درجة وطقس حار، في الوسط خلايا رعدية ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و47 درجة. ربي يعطينا كل شيء معناها على قد جهدنا. بالنسبة للجنوب الغربي طقس حار ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 و46 درجة. بالنسبة للجنوب الشرقي كذلك درجات الحرارة تتراوح بين 27 و43 درجة، وفي أقصى الجنوب بين 32 و44 درجة. نواصل ونعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذه الليلة. في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 25 و38 درجة، في الساحل بين 26 و44 درجة، في الشمال الغربي بين 29 و44، في الوسط بين 28 و45 درجة، في الجنوب الغربي تتراوح درجات الحرارة بين 30 و46 درجة هذه الليلة. شيلي في الليل تقريبا سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و45 درجة في الجنوب الشرقي، وبين 32 و44 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة ليوم غد الاثنين، المعطيات الجوية ما هيش بعيدة بكل على المعطيات الجوية لهذا اليوم. في أقصى الشمال في بنزرت سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 24 و32 درجة، في تونس الكبرى بين 25 و34، في الساحل بين 25 و31. غدوة صباح هذا. بالنسبة لي الشمال الغربي طقس حار ودرجات الحرارة بين 27 و 43 درجة، في الوسط بين 29 و 41 درجة، في الجنوب الغربي بين 28 و 46 درجة غدوة الصباح، وفي الجنوب الشرقي بين 26 و 38 درجة، في أقصى الجنوب بين 32 و 46 درجة. بالنسبة لنهار الثلاث إن شاء الله 14 جويلي كيف كيف أحوال الطقس، هي نفسها تقريبا الشهيلي هو العامل يعني الجوي البارز في يعني أحوال الطقس. الردوبان نشربوا برشا ماء، نبعدوا على أشعة الشمس، نهوي وكل شيء، نهوي وصبح بكري ديار مسيرش، نقوموا بكري نهوي وديارنا، خلي يتبدل الهواء لأنه الناس تستعمل المكيف. المكيف بالله ما تنسيوش تستعملوه في الأرقام العادية في 26، يعني على قد الحرارة العادية، ما كي تدخلوا وانتو مسخان ما تدخلوش مباشرة للبيت ولا للمكان اللي فيه المكيف. ردوا بين على صغيراتنا البيبيات وصغيرات هكا الأطفال الصغار، الناس الكبار في العمر زادة كيف كيف اللي عندهم الأمراض المزمنة، ردوا بالكم أبقوا في الدار، ارتاحوا في الدار، نشربوا برشا ماء وردوا بينا من الشمس، من سوى شكل اللباس اللي يبدأ ألوان فاتحة باش ما تجلبش الشمس، المظلة باهية راهي المظلة وقيتها والواقي الشمسي، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. هيك هو أنا من نجم أقول كأن راهو سيف سيف وشتاشتا وكل وقت ووقته، فقط تنسيسوا رواحنا ونستحفظوا على رواحنا. الناس اللي يخدموا في الشمس ردوا بالكم على رواحكم، أوقات الذروة تاع الشمس نبعد على الحرارة. إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل مستعملي الطريق، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، سيسوا رواحكم وتابعونا أصدقائنا اللي فيقوا توا وقاية القهوة. خلينا نسمعوا البيرة والصفصاف والنعورة وقاية المرسى، خلاوة المرسى مسمية مشهورة، هي بلادنا كلها محليها عنا سواحل تونسية ما شاء الله نستمتعوا بها وبجمال تونس. السيف شنو هو؟ السيف للبحر والسيف سخون، فقط نستحفظ على رواحنا باش نستمتعوا بالسيف وبالأفراح الكل. إن شاء الله أيامكم الكل هزينة.

57 دقيقة لمجددة تونس ثقافيا، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. وقيت القهوة ظهر لي توا، ونتصور أغلبية الناس كلها الأغلبية فاقوا. الطقس سخون، الناس تقوم بكري يقضيوا شورهم، هذاك علاش وقيت قهوة. وتحية خاصة لصديقتنا وعزيزتنا الدكتورة زهيرة بن عيشوية، واليوم النصائح دكتورة. نواصلوا في موضوع اللي حكينا فيه الأسبوع الفارط، اللي هو الوقاية من لدغة العقرب والثعبان، عفى الله الجميع. الدنيا سخونة برشا، وتعرفوا معناها الزواحف ثم في أماكن تخرج، ولا قدر الله معناها الناس تصاب بلدغة، كيفاش شنو الوقاية والعلاج. وتحدثنا المرة الفاتة في جزء صغير، نواصله الأسبوع هذا. كذلك تحياتنا لصديقنا سليم السبيعي، اللي أمن لكم أسبوعيا الأجندة الثقافية، واللي يأخذكم ديما في جولة هكا من شمال تونس إلى جنوبها في كل المجالات الثقافية. اليوم زادة مش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مدير مهرجان بيجا الدولي، مش نحكيه على الدورة الجديدة وعلى مختلف السهرات. كذلك الأخبار مدينة العلوم بعد قليل، ثم ضيفنا اليوم الأستاذ صفوان الخصخوصي، مدير دار الثقافة بوادي الليل، أنشطة ثرية ومتنوعة في هذه الصائفة. أبقوا معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أغاني الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مسمراني اللون الفنانة الشادية الأغنية. اتوصلنا الثمانية وسبعة دقائق ونمر مباشرة إلى الفقرة الأسبوعية الخاصة بمدينة الثقافة فقرة مدينة العلوم. ناخذ آخر المستجدات وليلة النجوم إن شاء الله السبت الجاي 18 جويلية. الأستاذ جمال الجري مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم يحدثنا على ليلة النجوم. نهارك طيب، باش نحوالك؟
1: وسهلا، صباح النور أخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة تونس الثقافية. مرحبا.
0: مرحبا. شنو الأجواء في تطاوين والدرجات حرارة سخونة شوية؟
1: الأجواء دافية شوية، دو نقدم على صيف إن شاء الله وربي يقدر.
0: ما نسأل على الأجواء الصافية باش نتفرجوا في النجوم ونعرفوا ناخذوا هكا المعلومة في الطقس الصافي.
1: أكيد.
0: نعطيك الكلمة سي جمال الجري وناخذوا فكرة على ليلة النجوم.
1: نعم أكيد، الأجواء هذه دونك صافية، ما فيهاش رياح ما فيهاش غيوم، وهذايا معناها مواتي لرصد فلكي ليلي، وأجواء دونك تاع ليلة نجوم باش تكون إن شاء الله استثنائية يوم السبت المقبل 18 جويلي إن شاء الله. هي ليلة النجوم في نسختها التاسعة سنين، هي سهرة استثنائية.
0: نعم.
1: متنوعة تتراوح ما بين العروض العلمية والفنية والرصد الفلكي والمسابقات، أيضا نسمع لنا حكاوات إن شاء الله.
0: نعم.
1: الدورة التاسعة بالذات استثنائية على اللي فات الكل بحكم فيها طابع خصوصي للجهة.
0: نعم.
1: احنا معناها مؤخرا الجنوب التونسي دونك تحصل على تسمية جيوبارك لليونسكو دونك ولا الحديقة الجيولوجية الزاهر ولا ضمن الحدائق شبكة الحدائق الجيولوجية لليونسكو، وهذا يخلينا باش معناها نحتفلوا بهذا الحدث الوطني دونك يعتبر اللي هي الحديقة الجيولوجية الثالثة على مستوى إفريقيا والأولى.
0: نعم.
1: على مستوى التونسي. إذن إن شاء الله عندنا مداخلات في مجال الجيولوجيا والحدائق الجيولوجية والتسكي أثار طبيعي وثقافي. عندنا فرع تطاوين هو معناه ديجا عنصر من عناصر الحديقة الجيولوجية هذه، كما أوصل خبراء اليونسكو هو واجهة للحديقة الجيولوجية بحكم أن نستقبل الآلاف من الزوار من مختلف جهات الجنوب التونسي من رحلات مدرسية وسياحية. وإحنا مهامنا كفرع مدينة العلوم بتطوير هو نشر الثقافة العلمية، التوعية، التحسيس، بالإضافة إلى معرض الديناصورات اللي هو يسمن الموروث الجيولوجي الوطني.
0: نعم.
1: دونك هنا خممنا باش نعملوا حاجه سبيسيال الصيف هذا في ليله النجوم. دونك عندنا اساتذه جامعيين وخبراء بحثنا في ليله النجوم ان شاء الله نهار 18 باش يحكيوا لنا على جيولوجيا التطاوين، على الديناصورات، على التنميه المستدامه والسياحه العلميه البديله هذه. دونك تنطلق السهره ان شاء الله مع الساعه 7 باستقبال الزوار والضيوف. نعم
0: نعم تفضل
1: استاذ. استقبال الضيوف دونك ب
0: سي جمال. الو في انتظار انه نشوفوا اذا كان مازال معنا سي جمال الجري المدير فرع تطاوين لمدينه العلوم للحديث عن ليله النجوم. فصل في انتظار.

0: 19 دقيقة نواصل مع الأستاذ جمال الجري مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم حول ليلة النجوم السبت القادم 18 جويلية. مرحبا بك مجددا أستاذ جمال.
1: أهلا وسهلا. مرحبا أخت فاطمة.
0: به في استقبال وصلنا لاستقبال الزوار السابعة مساء أنه ناخذوا فكرة على البرمجة.
1: نعم باش نستقبل الزوار نتاعنا مع السابعة مساء يوم 18 جويلية إن شاء الله السبت القادم بورشات علمية وتنشيط علمي وتكنولوجيا دونك في الروبوتيك في طباعة ثلاثية الأبعاد في ورشات في شتى العلوم الأساسية. وسنين ثم إضافة هو باش بالتعاون مع دار الشباب المتنقلة تطاوين باش نعملوا تنشيط للعائلات تنشيط ترفيهي ثقافي باش معناها حتى يبدأوا الفقرات الأساسية اللي هي تبدأ مع الساعة 9 مساء. عندنا مداخلات دونك موسيقية من تقديم العازف عازف الساكسوفون سي الفيتوري مدير الفيتوري ثم مداخلة حول إسهامات العرب في فهم الفلك من تقديمي أنا أيضا مداخلة من الأستاذ التعليم العالي سي عبد الحكيم بورجيلة حول ديناصورات وجيولوجيا تطاوين أستاذ بجامعة جابس كلية العلوم ثم مداخلة يقدمها لنا الدكتور سمير خرشاني دكتور في التاريخ والتاريخ القديم والأثار أستاذ بجامعة في المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.
0: نعم.
1: أيضا الخبير في التنمية المستدامة والسياحة المستدامة السيد الصادق محمد الصادق الدبابي باش يحكي لنا معناها حول معناها الجيوبارك والأهداف منه والامتيازات اللي دخلها للجهة الجيوبارك هذايا مع حكواتي سي عبد الله سنون.
0: نعم.
1: يقدم لنا حكاية النجوم في شكل معناها حكواتي هنا كل الفقرات العلمية هذه تتخللها عروض موسيقية ونختتم النشاط بمسابقة في علم الفلك هذا بالإضافة إلى الرصد الفلكي بالتلسكوب من المغرب يبدأ حتى آخر السهرة الفلكية وتحديد أهم دونك رصد القمر وتحديد أهم الكوكبات النجمية الصيفية.
0: نعم هذا هو برنامج ليلة النجوم السبت القادم 18 جويلية بفرع تطاوين. شكرا لك. عندك إضافة سي جمال؟
1: نعم الدخول مجاني في السهرة باش ننظموها في مقر فرع مدينة العلوم بتطاوين بالمركب الجامعي حي المهرجان.
0: نعم.
1: ومرحبا بالجميع إن شاء الله.
0: عايشك. شكرا لك سي جمال الجري مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم حدثنا على ليلة النجوم السبت القادم بالفرع بتطاوين الأبواب تفتح إلى من انطلاقا من السابعة مساء استقبال الزوار وبرنامج ثري وثري جدا الدخول مجاني يكونوا في الموعد. شكرا لك أستاذ نهارك طيب إلى اللقاء. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية وشكرا لمريوم منا في البث المباشر وشكرا أيضا لأصدقائنا في الديجيتال عبد اللطيف الحاج وكوثر في قناة يوتيوب وأيضا صديقتنا هند الرحموني. شكرا للجميع. نواصل معكم بعد قليل وين نمشي لبلاد المندرة والصابة اللي هي بيجا نتحدث على الدورة 46 لمهرجان بيجا مش يكون حاضر معنا مدير المهرجان الأستاذ فتحي شريف.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: 23 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، وصلوا معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد الفصل الغنائي الموالي، مدير مهرجان باجة في دورته 46 الأستاذ فتحي شريف يكون حاضر معنا بعد قليل للحديث عن تفاصيل الدورة.

0: أنا.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الهواء الأغنية توصلنا لثمانية واثنين وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مباشرة نمر إلى بلاد المندرة والصابة كما تغنت زهيرة سالم. نمشي والباجة للدورة 46 لمهرجان باجة، مش نحكي على الدورة مع الأستاذ فتحي شريف مدير مهرجان باجة. صباح النور والفل والياسمين. ألو، صباح النور سي فتحي. يبدو أنه هناك خلل في الهاتف، نرجع مباشرة بعد الفصل.

0: نعود مباشرة مع سي فتحي شريف مدير مهرجان بيجا للحديث عن الدورة 46 وأهم العروض. أهلا وسهلا بك سي فتحي، صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح المهرجانات
0: والأجواء الصيف. شنو الأحوال في بيجا العام صابا إن شاء الله؟
1: هي تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية أينما كانوا من بيجا المهرجان.
0: الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي من 22 جويلية إلى 5 أوت تعطينا فكرة على البرمجة سي فتحي.
1: أكيد جدا، البارح 11 جويلية انعقدت الفعاليات الندوة الصحفية لمهرجان بيجا الدورة 46، واستعرضنا فيها أكيد جدا البرمجة التي الحقيقة أسالت كثير من الحبر وكثير من التعليقات إلى غير ذلك. البرمجة هي فيها 13 عرض. حفل الافتتاح تأثث الصوت الطربي شهر زاد هلال، نهار 24 جويلية كيف كيف عنا باجة تغني، 25 جويلية بسام الحمراوي، 26 جويلية لوموند ماجيك، هذا عرض خاص بالطفل والعائلة، 27 شيرين اللجمي، 28 كازو، 29 هشام سلام وحمار ريجل، عنا 30 مرتاحين، 31 مسرحية بسي جعفر القاسمي، تنرجع نحطوا على جعفر القاسمي المسرحية هذه، عنا نهار 1 أوت جنجون، 2 أوت بالي كارمان، 3 أوت ولد الطلياني، 4 أوت يونغر زاد، و 5 أوت يعني الاختتام مع عرض الزيارة. تقريبا كما تلاحظ
0: العروض تونسية.
1: طب أي عروض تونسية، وهذا أنا شخصيا يعني والهيئة المديرة
0: راهنتوا على العروض التونسية،
1: يعني راهنا على التونسي لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن ننطلق في هذه الدورة ب 100,000 دينار يظهر لي الناس الكل نتفق جميعا ما تأثثش مهرجان، ما تجيبش عرض هكا كبير وإلى غير ذلك، كل شيء غلاء، الفنانين غلاء واللوجيستيك غلاء، و100 دينار ما 100,000 دينار ما بصراحة معناتها الواحد ما يلقى ما يقول. المهم يعني 70 نقولها أنا وسأقولها حيثما كان المجال سانحا لذلك، 70,000 دينار من المؤسسة، 32,000 دينار من المندوبي، هذا هو فقط، مازالت منحة الولاية والبلدية مازالوا. واضح. وبالتالي كيف يمكن أن نؤثث لدورة وفي مستوى عراقة، طبعا عراقة هذه المدينة وهذه الجهة، والناس في الصيف يتطلعون بكل شغف، وفي الصيف لا حديث في مدينة باجة إلا حديث المهرجان.
0: هو تقريبا في كل الولايات أستاذ وفي كل المعتمديات، سمحني سي فتحي، الناس كلها تستنى في المهرجانات والناس تعودت على المهرجانات الكبيرة
1: طبعا.
0: وينتظروا منك، ومهم جدا زيد راهو التونسي انه الفنان التونسي سواء في معناها في العروض الموسيقية ولا المسرحية يكون حاضر، وهو المجال مفتوح اليوم للعروض التونسية المتنوعة، يحب ذا يكون في مختلف الجهات.
1: طبعا هناك من هو راض عن هذه البرمجة تمام الرضا، وهناك من اللي يحب على يحب على عروض
0: يحب على عروض عربية على كل نمشي على قد خطوتنا.
1: يعطيك الصحة يرحم والدي، هذا هو نحن نتمنى. وعنا عائق آخر هو الفضاء، نحن ما عندناش فضاء، معناتها عندنا القصبة وشخصتي كانت هي وتكلمت عليها عديد المرات، يلزمنا في باجة مسرح هواء طلق طاقة استيعاب 7,000 8,000 حتى 10,000، هذا الذي ينقصنا وهذا الذي يمكن أن نؤسس لمهرجان دولي ولذا المهرجانات اللي نتمنونها النجاحات والنجاح. أنا شخصياً في شخصي نتمنى النجاح لكل المهرجان حقيقة. طبعا. وعندما ينجح مهرجان أنا نقول أنا نجح لأن كلنا توانسة بيته. والمهرجان هو في الأخر شنو في الأخر؟ هو راه مساحة من الفرحة والبهجة.
0: نعم. نعم.
1: وإشاعة الفرح والبهجة الجماعية، ناس مع بعضها تحب تضحك وتشتح وترقص وتتفرهد، هذه هي هذه هي في الأخر. بكل صحيح ثم أهداف أخرى ولكن الهدف الأول أنا واحد الناس،
0: والهدف اللي هو شعار الدورة ترفيه وإفادة.
1: ترفيه وإفادة.
0: نعم.
1: صح. هذا هو.
0: نعم.
1: لكن قلنا عنا مشكلة الفضاء، مشكلة التمويل، ثم مشكلة وهذه حقيقة أخرى الاستشهار. نقدم ملفات، نقدم 20-30 ملف، وهناك مؤسسات ومرافق تستجيب، وهناك مؤسسات ومرافق لا تستجيب. هذه زاد
0: على كل تكون معناها المطالب في التوقيت، معناها في الأجال القانونية نتصور.
1: أكيد.
0: نعم.
1: ديما مطالبنا في الأجال القانونية.
0: إن شاء الله. هي أريد أستاذ فتحي كل منطقة يختموها ولادها.
1: أكيد.
0: كل منطقة الناس كلها معناها تحاول، حتى كان خاطر في السيف نعرفوا اللي مثلا تمويل الوزارة برشا مهرجانات، عنا برشا مهرجانات في تقريبا في الولايات الكل، تلقى مجموعة كبيرة في كل ولاية مجموعة من المهرجانات، والتمويل يتوزع حسب طبعا الميزانية وحسب المهرجان. صحيح بعض المهرجانات معناها تراجع التمويل متاعها، لكن هاولا هنا الفرصة لأولاد الجهة، أولاد كل جهة معناها تقفوا مع بعضها، الناس كل تقف مع بعضها، المؤسسات المستشارين زادة كيف كيف، باش ما نقفوش معناها ديما نقدم.
1: طبعا لأن ثم ناس معناها ينظرون إلى الثقافة وإلى المهرجانات وإلى الفنون نظرة ريعية، نظرة كأنه قل إحنا حاجة ثانوية. كيف لا هذاك الثقافة أولا وثانيا وثالثا. الثقافة هي اللي باش تعطيك إنسان متوازن، إنسان مبدع، إنسان يخدم.
0: وهو الناس تستنى في السيف وتستنى دائما في المهرجانات. هذاك المتنفس في السيف يلزم مهرجانات يعني في كل مكان، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. يا سي فتحي أكيد يعني الأمور على العال وحاضرين توا 100%.
1: طبعا الاستعدادات حثيثة الحقيقة، وإن شاء الله باش نبدأ ونبيعوا في التذاكر، سواء على
0: أسعار التذاكر في المتناول
1: ولا هذه زادة نعلقوا عليها نقولوا عليها كلمة، من 15 دينار إلى 25 دينار
0: معقول،
1: يعني مدروسة معقولة في مستوى طبعا جيب المواطن كما نقولوا احنا. احنا ماناش مهرجان عنده صبغة ربحية، لا بالعكس، نحن الهدف بتاعنا
0: ثقافي،
1: هو أقصى ما يمكن الناس تدخل وتتفرهد، وهذا هو يعني فهمتني، وراعينا المقدرة الشرائية نتاع المواطن،
0: وفرصة زادة لتنشيط الدورة السياحية والثقافية بالجهة. بيجا بلاد مزيانة، بلاد الخير، بلاد كيما تغنت بها المرحومة زهيرة سالم، بيجا بلاد المندرة والصابة، أي بلاد القمح، بلاد خضرة، بلاد الشمال الغربي، وكلها هي تونس كلها مزيانة، وفرصة أنه أي العباد تحضر حتى في المناطق المجاورة، وإلا حتى في ولايات أخرى نجموا يتحولوا لبيجا. الأسعار في
1: متناولة. طبعا وما قلت هي صحيح، احنا مهرجان باجة والله يجيونا مش من معكن حتى من خارج الولاية،
0: قريبة قريبة هي باجة على طريق السيارة اكيد
1: يجيونا معكن. ونحن توانسة
0: هذا
1: هذا
0: هو هذا هو
1: سيادتك عندك معرفش من سيطاع عندك قضية في باجة وجيت وتلقى سهرية باش تدخل.
0: اكيد اكيد اكيد اكيد ان شاء الله موافقين
1: سيفات. أكيد، وإن شاء الله أدعو إن شاء الله من هذا المنبر أدعو معناتها جماهيرنا في باجة، جماهير التعشيقة، أن يواكبوا مختلف هالعروض هذا.
0: نعم واضح. سيفات سيفاتحي حاضر معنا مازلت. كان حاضر معنا سي فتحي الشريف مدير مهرجان بيجا الدولي في دورته 46، إن شاء الله تنطلق نهار 22 جويلية وتتواصل لغاية 5 أوت، وعروض متنوعة تقريبا مختلف العروض تونسية 100%. إن شاء الله بالتوفيق، وهذه دائما دعوة لأبناء الجهة، أي جهة يصير فيها مهرجان أبناء الجهة اللي قادر أكيد أنه يفرح أبناء جهته ويعاون في المهرجان، وكذلك السادة المستشارين كيف كيف يحطوا يديهم ويعاونوا المهرجانات هذه في الجهات، هكيك الناس كلها تعاون بعضها والجمهور يستمتع بالعروض. شكرا ليك سي فتحي، المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. 8:44 دقيقة على موجتنا، نواصل معكم أغاني الحياة، نسمع هذا الفصل الغنائي ثم موعدكم مع الأجندة الثقافية.

0: إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بدينا نقترب تدريجيا من الساعة الأخيرة من اللقاء اللي مازال في الساعة الأخيرة، الأجندة الثقافية بعد لحظات مع سليم سبيعي، ثم الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية، وضيفنا صفوان الخصخوصي مدير دار الثقافة بواد الليل. الآن الموعد الأسبوعي الخاص بالجولة الفنية الثقافية الأسبوعية مع سليم السبيعي. صباح النور سليم.
1: صباح النور والسرور لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك سليم، والجولة وأجواء المهرجانات والمواعيد الثقافية.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 12 جويلية 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع.

0: نعم
1: نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الخميس 16 جويليا مع أمير الطرب العربي الفنان صابر البيعي، ويوم الأحد 18 جويليا لعشاق الراي سهرة مع ملك الراي الشاب خالد. وزيدا نحكيه فاطمة على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بإشراف وزارة الشؤون الثقافية، وين تنظم إدارة المطالعة العمومية الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 15 جويليا ويتواصل إلى يوم السبت 15 أوت بمختلف ولايات الجمهورية. وهو من أبرز تظاهرات فاطمة الثقافية الوطنية، يهدف إلى إحداث فضاءات جديدة لحضور الكتاب ليصبح متاحا يعني للقراء على الشواطئ وفي الساحات العامة وفي المنتزهات وفي واحات النخيل إلى آخره، وفي كل في كامل تراب الجمهورية من خلال برنامج يراعي المشاهد الطبيعية المتنوعة والمختلفة من ولاية إلى أخرى. نحكي زادة فاطمة على مهرجان شباب ولاية تونس في دورته الثانية بإشراف وزارة الشباب والرياضة اللي تنطلق فعاليته بالملاسين يوم الأربعاء 22 جويليا ويتواصل إلى يوم الجمعة 24 جويليا، ويوم الأحد 26 جويليا إلى يوم 28 جويليا بالجيارة، ومن 5 أوت إلى 7 أوت بحي الزيتين، ومن 18 أوت إلى 20 أوت بالكبارية. نحكي وزادة فاطمة على تأهل الفريق الطلابي لتاليلاس المنظوي تحت يعني فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وباش يمثل تونس في النهائيات العالمية حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء بمدينة بني سويف المصرية بعد تأهل ونجاح في احتلال مكان ضمن 10 فرق يعني عالمية من بين 113 فريق مشارك في مختلف دول العالم. وفي إنجاز فاطمة يعكس تطور الكفاءات التونسية وقدرتها على المنافسة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. نحكي وزادة فاطمة على خبر آخر يهم نساء بلادي بنساء ونصف، وهو تتويج الدكتورة التونسية نهال يوسف بجائزة امرأة العام في الأمن السيبرني في العمل التطوعي اللي تمنحها سنويا منظمة United Cyber Security Alliance، وذلك خلال حفل احتضنته مدينة فادوتس. وشهدت هذه الدورة فاطمة مشاركة نحو 5000 مترشحة من 70 دولة، وهي جائزة تكريمية لإسهامات الدكتورة البارزة في مجال الأمن السيبرني وكذلك العمل التطوعي خلال حفل يعني حضروا مختصون وشخصيات بارزة في فضاء الأمن السيبرني. نمشيو البنعروس نحكيو على مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44 اللي تنطلق فعاليته يوم الأحد 26 جويليا وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وتحمل هذه الدورة فاطمة برنامج ثري ومتنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة ويلبي كل الأذواق، وسيقع الإعلان عن البرنامج الرسمي في الأيام القليلة القادمة. نقعدوا في بنعروس فاطمة نحكي وزاد على المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس 23 جويليا وتتواصل إلى يوم الاثنين 3 أوت، وهو موعد ثقافي سنوي يجمع بين الأصالة وروح الانفتاح على ثقافات العالم، ويستضيف فرق تونسية ودولية لتقديم عروض فولكلورية وموسيقية واستعراضية. نمشيو لريانا فاطمة نحكيو على اليوم الفني الاحتفالي إحياء للذكرى الخامسة لوفاة الفنان الشعبي أشرف جرمانة اللي يعتبر من الأصوات الشعبية اللي تركت بصمة في الساحة الفنية التونسية، وين تنظم جمعية التضامن للثقافة والترفيه يوم احتفالي من خلال برنامج فني مميز يحييه ثلة من ألمع نجوم الأغنية الشعبية غدوة الاثنين 13 جويليا بالمسرح البلدي بالتضامن والدخول مجاني والدعوة موجهة للجميع. نمشيو لبنزرت نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي تنطلق فعالياته يوم الجمعة 17 جويلية ويتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الجمعة 17 جويلية مع عرض حفل الافتتاح اللي تحييه الفنانة التونسية آية دغنوج، ويوم السبت 18 جويلية عرض لفواياجور. نحكيو زادة على الندوة الفكرية بعنوان المهمش في التاريخ، وهي قراءة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قدمها الباحثة والدكتورة ناجي الوريمي بوعجيلة اليوم لحد 12 جويلية الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي شيخ إدريس. نمشيو للوطن القبلي، نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته البارح السبت 11 جويلية ويتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض الفنان التونسي ظافر يوسف، وغدوة الاثنين 13 جويلية عرض الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، الثلاثاء 14 جويلية عرض الفنان مهدي المولهي نوستالجيكا مع الأصوات التونسية رنا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني، لسعد السندي، ويوم الأربعاء 15 جويلية عرض الفنانة الإسبانية بيبي، ويوم الجمعة 17 جويلية عرض الفنان سليم ونور عرجون مع الأوركستر التونسي، ويوم السبت 18 جويلية عرض الفنانة اللبنانية يارا، يوم الأحد 19 جويلية عرض مسرحية لباس لسليم بن صافية.
0: نعم.
1: نمشيو لجوهرة الساحل سوسة، نحكيو على الدورة 63 للمهرجان أوسو اللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية المكان من يوم الأحد 12 جويلية إلى يوم الأحد 26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث، وهي تظاهرة فاطمة تجمع بين البعد الثقافي والتراثي والسياحي وتستقطب سنويا أعداد كبيرة من الزوار من داخل تونس وخارجها، وفي برنامج أنشطة فنية وثقافية وترفيهية. افتتاح اليوم باش يكون في شاطئ بوجعفر، وباش يكون الزوار على موعد مع ألعاب شاطئية، باش نلقاو زيادة فرق موسيقية فولكلورية وعروض تنشيطية تجوب الشوارع وسهرات فنية واحتفالات بعيد الجمهورية وكرنفال استعراضي يوم الجمعة 24 جويلية 2026. نحكي وزيادة على معرض سوسة الدولي اللي يحتضن الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية اللي تنطلق يوم الجمعة 17 جويلية وتتواصل إلى يوم الأحد 26 جويلية، وهي فرصة لاكتشاف التراث الحرفي الأصيل والمساهمة في دعم الحرفيين. نحكي وزيد على تظاهرة سيف وفنون اللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 9 جويلية تتواصل إلى يوم الغد الاثنين 13 جويلية، وفي البرنامج معرض للفن التشكيلي وإلقاءات شعرية وعروض موسيقية ورشات تكوينية وعروض سينمائية للأطفال. نمشيو للمنستير، نحكيو على اللقاء الإعلامي اللي تنظمه الهيئة المديرة لمهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31 يوم الخميس 16 جويلية بقصر البلدية قصر هلال، انطلاق من الساعة 11 صباحا لتسليط الأضواء على البرنامج الرسمي لهذه الدورة. ونحكيو زاد على الندوة الصحفية لمهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية يوم الثلاثاء 14 جويلية بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، ومشقع تقديم البرنامج الرسمي لأبرز العروض والأنشطة لهذا المهرجان. نحكي وزاد على مهرجان المنستير الدولي في دورة 53 اللي تنطلق فعاليته يوم الاثنين 22 جويلية ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 18 أوت. نحكي على أهم العروض المنتظرة فاطمة، حفل الافتتاح بش يكون بعرض سون فيولون 100 كمان لزياد الزويري، ونلقاو زاد عرض عشق المحفل الجربي يوم 26 جويلية، عرض فلاش باك يوم 28 جويلية، مسرحية بومبينو لبسام الحمراوي، كذلك نلقاو مسرحية بسي الجعفر القاسمي يوم 31 جويلية، نلقاو زاد عرض الرباط يغني 1 أوت مسرحية الهاربات الوفاء الطبوبي. نمشيو للمهدية، نحكيو على مهرجان الجم الدولي للموسيقى الكلاسيكية اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 11 جويلية ويتواصل إلى يوم الأربعاء 12 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الأربعاء 15 جويلية مع عرض أوركستر سوسة السيمفونية، عرض طربيات سيمفونية، وهو عرض فاطمة يجمع بين الفنانة التونسية دورصاف الحمداني والمعهد العالي للموسيقى بسوسة، ويوم السبت 18 جويلية عرض فرقة برشلونة اللي قادمة عبر المتوسط بدعم من السفارة الإسبانية. نمشيو للجنوب نحكيو على صفاقس، نحكيو على مهرجان ساقية الدائر الثقافة والفنون في دورته الثامنة اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 8 جويليا ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 14 جويليا، وباش يكون الجمهور على موعد اليوم لحد 12 جويليا مع عرض الفنانة الشعبية زينة القصرينية، وغدوة الاثنين 13 جويليا عرض الفنان مرشد بوليلة زوار الحضرة، ويوم الثلاثاء 14 جويليا عرض الاختتام مع الفنان نوردو. نحكي وزاد على المخيم الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس اللي انطلقت فعاليته يوم الاثنين 6 جويليا ويتواصل إلى يوم الأربعاء 29 جويليا. نمشي لتطاوين، نحكي على الدورة السابعة المهرجان عرس الجبل بغوم راسن اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 17 جويليا ويتواصل إلى يوم الأحد 19 جويليا، وفي البرنامج معرض للصناعات التقليدية وفقرات تنشيطية وسهرات فنية ومسابقات ودورات عروض للأطفال وحفل لتكريم الناجحين. نحكي وزيادة على الأيام الثقافية بالبير الأحمر الدورة 28 اللي انطلقت فعاليتها يوم السبت 4 جويليا وتتواصل إلى يوم الأربعاء 15 جويليا، وين باش يكون الجمهور على موعد اليوم لحد 12 جويليا مع عرض الفنانة نجوى عمر، ويوم الثلاثاء 14 جويليا عرض مسرحية الشيخ جوجل للفنان الراحل نوردين بالعياد، ويوم الأربعاء 15 جويليا عرض الفنانة منال أحمد. نمشي والتوزر، نحكي على البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة يوم الجمعة 17 جويليا، وين أصدرت المكتبة العمومية بنفطة بلاغ للعموم حول موعد الاختبار الكتابي وتسليم الدفاتر، وبستجرى الاختبار الكتابي يوم الجمعة 17 جويليا بداية من الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة. نمشي والقفصة، نحكي على معرض الصناعة التقليدية بمناسبة الدورة 29 لمهرجان سيدي منصور السعيدي للفروسية والتراث الشعبي اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 9 جويليا ويتواصل إلى يوم الأحد 12 جويليا بفضاء سيدي منصور معتمدية بالخير بهدف التعريف بثراء الصناعات التقليدية بولاية قفصة. نمشي والباجة، نحكي على مهرجان دقة الدولي في دورته 50 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 10 جويليا ويتواصل إلى يوم السبت 25 جويليا، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 12 جويليا مع الفنان مرتضى الفتيتي، يوم الأربعاء 15 جويليا عرض الفنانة تمسين إليوت والفنان طارق الأزهري، يوم الجمعة 17 جويليا عرض الفنان روف ماهر، ويوم السبت 18 جويليا عرض الفنان المصري حكيم، يوم الأحد 19 جويليا عرض مسرحية تونسي ونص للممثل والكوميدي نبيل بن مسمية. نطيروا للمغرب فاطمة، نحكيوا على ملتقى رواة العالم
0: واللي نخدموا به سليم. نعم
1: في دورته 23 اللي تنطلق غدوة الاثنين 13 جويليا وتتواصل إلى يوم الاثنين 20 جويليا بالرباط، وين نلقاو الراوية التونسية سيرين بن نعمان باش تمثل تونس.
0: نعم.
1: نديرو زاد العمان، نحكيو على الدورة
0: السابعة. نختمو سليم بعمان. نعم.
1: مهرجان عمان الدولي للفيلم اللي تنطلق فعاليته يوم الأحد 26 جويليا وتتواصل إلى يوم الاثنين 3 أغسطس، ونلقاو ثلاثة أفلام تونسية في المسابقتين الروائية الطويلة، نلقاو فيلم من ياخذنا الريح للمخرجة أمل الجلاتي، والأفلام القصيرة فيلم مكان أنتمي إليه ليوسف هندوس، وما لم تأخذه الريح للمخرج يوسف القرميسي.
0: شكرا لك.
1: هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 12 جويليا 2025 في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية فريدة ومواكبة جديدة لكل التظاهرات الثقافية من بنزرت إلى بن قردين وخارج حدود الوطن على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة، وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. شكرا لك سليم. هذه الجولة الثقافية الفنية، الفقرة الأجندة الثقافية، هذه الفقرة الثرية اللي يأخذكم بها سليم كل أسبوع من شمال تونس الجنوب، هو أيضا التظاهرات الدولية والعربية اللي يشاركوا فيها التونس. شكرا لك سليم. 9:05 دقائق فاصل غنائي، ثم نستقبل الدكتورة زهيرة بن عيشوية وموضوعنا اليوم. نواصل الموضوع اللي حكينا فيه الأسبوع الفارط اللي هو عفى الله الجميع. اليوم مش نحكي على لدغة الثعبان، الوقاية من لدغة الثعبان، وكذلك في إطار الأجواء معناها الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، كذلك نصائح للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة.

0: مسافر لأمرنا وإل جسار. الأغنية توصلنا للتسعة وعشرة دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة والفقر الصحية الأسبوعية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية. صباح النور والفل والياسمين.
1: صباح الخير.
0: ونسمة البحر دكتورة تنسيش.
1: أي نهار بتاع بحر بون طقس احنا عندنا جميل ومربح الحقيقة مش سخون برشا لا. نهار بحر مرحبا بالناس الكل
0: في نابل. مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله السيف هو سيف البحر سيف الأفراح سيف تتلم فيه العائلات وسيف نستحفظ فيها على رواحنا هكا ولا لا دكتورة؟
1: نعم دونك فما جانب إيجابي بالطبيعة في الصيف بالنسبة اللي يحبوا الصيف
0: وناخذوا برشا فيتامين دي
1: أنا مش منهم. وفما الجانب الآخر اللي نردو
0: الوقائي به دكتورة الأسبوع الفارة تحكينا على لدغة العقرب عفى الله الجميع وما كملناش كان هناك خلل. اليوم مش نحكي على الوقاية من لدغة الثعبان وشنو أهم النصايح وكذلك نظرا للارتفاع في درجة الحرارة مش نحكي أيضا على طرق الوقاية. فقط نحب نذكر السادة المستمعين أنه في السياحة الثقافية إن شاء الله يرجع الأسبوع المقبل الفقرة هذه وإن شاء الله الأسبوع المقبل هو تعودوا عليه الأسبوع الفارط في التسعة متاع الصباح راهو بقدرة ربي مش نرجع لها الأسبوع المقبل. نرجع معك دكتورة ومع الوقاية من لدغة الثعبان وأيضا من ارتفاع درجات الحرارة.
1: دونك نرجع نذكره اللي لدغة الثعبان أو الأفعى راهي حالة استهجالية قصوى. يعني ألا لا يقدر إذا كان صارت اللدغة أو العظة هذية لازم نمشي والأقرب استهجالي وأقرب مستشفى خاطرها تتطلب إرقاد في السبيطار العناية المركزة. حتى ولو كان من الأول ما فماش أعراض حتى كان ما فماش أعراض دونك خطر عفى الله الجميع وسامحونا راهو خطر بالحق هو موضوع مهم ويلزمنا نحكيو عليه باش يحميو رواحهم. التسرب نتاع السم يصير من 4 ساعة لنص ساعة في الأنسجة السطحية وبين ساعة وأربع سوايع في الأعضاء العميقة يعني يطلب وقت ساعات باش يعطي أعراض. الأعراض الموضعية هي البلاصة بتاعك العظة هذيك ولا اللدغة تكون فما البلاصة نشوفوها المخالب الزوز متاع الثعبان ولا الأفعى نشوفوهم فما وجعة نجم تكون ضعيفة أو قوية وبعد ضعيفة وبعد تقوى فما تورم انفاخ في البلاصة متاع العظة هذيك. إذا كان ما لقيناش تورم هذيك بعد ساعتين نسميها احنا عظة بيضاء كنا عليها المرة الأخرى نجم قاوة زروقية بلاصة زرقة وإلا نفاط يطلع لكن مبايل مبايل. الأعراض الأخرى اللي نجم تجين بعدك الغثيان التقيؤ الإسهال الوجعة في الكرش وجعة في الصدر ضغط الدم يطيح النبض يولي سريع الإنسان يولي كلي عنده النوم ناعس أما هو ينجم يفقد الوعي وإلا أجيتاسيون بالعكس هي جين ونجم تصير الله لا يقدر جلطة دماغية فما مضاعفات اختيارا نخافوا منها إذا كان ما دخلناش فيها فما تلف ينجم يصير فك الأنسجة وكل العضلات والجلدة والأوعية الدموية والأعصاب في البلاصة اللي بحذا العظة هذيك وإلا نزيف في مكان العظة ولا في أماكن أخرى من الجسم نجم يصير هبوط كامل في وظائف الجسم انحلال عضلي قصور كلوي وإلا حساسية مفرطة واختيرة وإلا نوبات متاع الصرع لهنا بطبيعة لازم فيسع نمشي والأقرب مستشفى باش يرقدوا في الإنعاش ولا العناية المركزة وياخذوا العلاجات اللازمة. نخافوا أكثر على النساء الحوامل على الأطفال اللي عمرهم أقل من 11 سنة وإلا يوزنوا أقل من 25 كيلو على الناس اللي عمرهم أكثر من 60 سنة خاصة إذا كان فما أمراض مزمنة اللي عندهم فقر الدم اللي عندهم مشاكل في تخثر الدم وإلا إذا كان العظة جات في الوجه وإلا في الرقبة. لهنا نعود ونذكره شنو ما يلزمناش نعمله دونك ما نشلطوش، ما نمصوش السم، ما نحطوش اعشاب ولا غيرها من مواد تقليديه، ما نعملوش الجارو، الجارو نذكرك اللي يربطوا
0: البقع.
1: ولا لا رانا العضو هذاك نجم نخسروه يموت. ما نعملوش مضادات التهابات اللي عندنا في الدار ساعات لقانا دواء، لا، ونبعدوا على التوتر والانفعال والخوف الشديد، وما نعملوش حركه سريعه.
0: واضح.
1: دونك اقل ما يمكن ونمشيو الاقرب كما قلنا
0: مستشفى.
1: اقل حركه، برود اعصاب، ما تتوتروش، ننظفوا المكان نتاع اللدغه ولا العظه، نعملوا كان عندنا ثلج نحطوه في منشفه ولا منديله نحطوه فوق البلاصه هذيك باش نهديو من الوجيعه. دونك وحتى لين نوصلوا ان شاء الله للسبيطار لاباس. توا نحب نقولوا كيفاش نعملوا الوقايه. نرجعوا للوقايه بصفه عامه، لدغه العقرب والا لدغه الافعى والا الثعبان. لهنا مهم جدا الحرص على نظافه المحيط، خاصه المحيط نتاع الدار والا البلاصه اللي باش نقعدوا فيها. نحيوا اكل الحجر، نكنسوا فما هو معناها نكنسوا حتى كل الحصى الصغير هذاك الكل نبعدوه، الاعشاب المحيطه بالمنازل نحيوها، نسكروا الثغرات الكل وك الشقوق وك التصدعات اللي في الحيوط اللي في السقف اللي في السور متاع الدار، نبعدوا النفايات المنزلية على المساكن متاعنا، دونك تسكي البوبالة واللي فيها الكل نبعدوهم أكثر ما يمكن. بالنسبة للناس اللي يسكنوا خاصة في المناطق الريفية وهذه يعرفوها تربية الدواجن، دونك الدجاج والبط راهم يأكلوا الدوارج سبيه ولا العقارب راهم يأكلوهم، يعني يعملوا وقاية كبيرة. نمشي وشحفيانين، ما تمشيش حفيان وإلا تلبس الشلاكة هذيك، راهو لا يلزم حذاء مغلق.
0: واضح.
1: على خاطر هما يخرجوا لك سريع في الليل، خاصة في الليل، خاطر وقت اللي تهب النسمة شوية في الليل راهم يخرجوا حتى هما باش يتبردوا. قبل ما نلبس صباتي ولا سبادرية ولا لبسة تكون منشورة ولا فريش كان محطوط منشور ولا محطوط في القاع جراية كليم مليح في مخادد اللي هو ننفضهم ونراقبهم نفحصهم مليح باش نلوش فماشي حاجة واحلة فيهم أنا ما ريتهاش. نردوا بين الحذر الشديد بربي كي نحركوا الحجر ولا الاثاث، وخاصه النساء اللي فما اللي قلعوا في الحلفه، فما اللي قلعوا في الحشيش، يردوا بالهم وين معناها يحطوا ايديهم، فما اللي يتعاملوا مع القرط مع الحلفه اللي باش يعطيوها للاغنام نتاعهم، دونك ديما رد بالك فماشي حاجه انت ما ريتهاش قبل ما تمس، راقب المكان. وفما زاد اللي يحميوا في الطابونه ولا خبز الغني ويستعملوا كل الخشب والا الحطب، دونك كيف كيف ردوا بالنا فماشي حاجه مخبيه في وسطهم، ردوا بالنا على صحتنا. دونك هذوما اهم الحاجات. وماذا بينا ما نرقدوش في القاع، خاطر كي ترقد في القاع تتعرض اكثر للخطر، دونك ديما فرش عالي حتى مش تخرج لبرا فرش عالي. وفما حاجه اخرى يلزم نبهوا ليها، كونه خاصه العقارب لهنا الحيوط الحرش لا راهو كي يبدا حيط احرش راهي تطلع بسهوله العقرب معاه. فما برشا يعملوا متر ولا متر ونص بالفايونس، على خاطر الفايونس ما يخليهاش تطلع مع الحيط وتوصل للدار. فوالا دونك اهم النصائح، ربي يحفظهم يحميهم جميعا. نعرفوا اللي سخانه الطقس هذه تخلينا عرضه للخطر هذا، خاصه في الارياف وخاصه المناطق الفلاحيه في الوسط والجنوب التونسي. ردوا بالكم على ارواحكم.
0: هذا هو به نمشي الموضوع الآخر المهم زادة والمهم جدا. توا في شهر جويلية درجة حرارة مرتفعة وأحيانا مرتفعة جدا، كيفاش ننصحوا؟ شنو أهم النصائح وشنو الوقاية؟ ثم ناس تخدم في الشمس خدمتها ما تجي كان في الشمس، ثم ناس تتنقل تمشي للخدمة ما معرضين للشمس، كل واحد كيفاش معناها يتعرض للشمس. شنو أهم النصائح دكتورة؟
1: فوالا دونك يعرفوا توا الناس كل، احنا حكينا قبل على الاضرار نتاع الشمس خاصه على الجلده وعلى العينين. دونك هو افضل وقايه اذا كان ما احناش نخدموا، اذا كان ما يلزمناش نخرجوا ما نخرجوش في اوقات الذروه اللي هي بين العشره حتى الاربعه نتاع العشيه. ونمشي في الظل قد ما نجموا. الملابس كما سمحتك قلت الصباح يعطيك الصحه،
0: يعني نعاود في كلامك راهو سيف كامل مش نبقى نعاودوا فيه الكلام هذا لانه مهم. نعم
1: نعاودوا خاطر بالحق كي نعاودوا الناس تسمعنا وان شاء الله يسمعوا كلامنا باش يحميوا رواحهم. الملابس تكون فضفضه ما تكونش ترانسبارونت شفافه لا تكون الوانها فاتحه وتكون طويله يعني تغطي اكثر ما يمكن من الجسم نتاعنا. نعملوا المظله خاصه المظله نتاعنا خير من الكاسكيت راهي المظله خير خاطر تدخل الهواء وتكون كبيره تغطينا الوجه والوزنين والرقبه والاكتاف. نستعملوا نظارات شمسية باهي اللونات نتاع الشمس راهو مش حكاية غامقة ولا فاتحة يلزمها تكون تحمي من الأشعة الفوق
0: البنفسجية
1: دونك تكون دو بون كاليتي وتلقاها كي تبدا دو بون كاليتي مكتوب فيها قداش تحمي من الأشعة الفوق البنفسجية.
0: نعم
1: باهي نتجنبوا كما قلنا التعرض المباشر لأشعة الشمس راهي اللي زوت خافيولي هذوما الأشعة هي اللي خطيرة خاصة بين العشرة والأربعة متاع العشية. نحاولوا قدر الإمكان ما نمشيواش في الشمس إذا كان نجمنا
0: والبحر كريمات. والبحر دكتورة زيدا ما ننسيو شكل البحر
1: والله شوف البحر بربي نكملوا نقولوا الكريمات
0: الواقية
1: تفضل طبعا كي نخرجوا في الشمس ولا ماشيين للبحر كيف كيف راهو كي تهبط البحر الكريم هذيك والا بيسين والا حتى تغسل وجهك ولا دوش راهو الكريم هذيك ماش عندها فاعليه يلزمك تعاود تحطها مره اخرى. والماء كونك انت في الماء ماكش محمي من اشعه الشمس بالعكس الماء يلعب دور تقش عليه بالار زيد يقوي القوه نتاع الاشعه نتاع الشمس كونك تحت الباراسول زاده ما يحميكش ما تقولش هاوش نمشي في القايله وهاني تحت الباراسول ما تحميش فما حاجه
0: مال الباراسول شنو حكيت دكتوره انا واحده من الناس
1: اللي نقعد
0: في الباراسول
1: تدخل أشعة الشمس. فما حاجة أخرى مهمة فما هي كل الرمل الرمل فيه حاجات يشبه للبلار
0: أكل لقة اللي نشوفها في الرمل
1: ولا تعمل انعكاس متاع أشعة الشمس علينا وإحنا تحت الباراسول يعني كيف السخانة اللي تحسها وانت تحت الباراسول هذيك ماهيش وهمية ومعنى هو تحس روحك بالحق سخنت وجلدك أحمر على خاطر فما أشعة نتاع الشمس قاعدة تنعكس عليك من الرمل وتردوا بينا هذاك علاش ماذا بينا ديما الصباح بكري والعشية فات نمشي للبحر وإلا يكون بالحق ظل أوباك يعني ظل بالحق نتاع حاجة مبنية باللوح وإلا بني هذيك وقتها تحس روحك في الظل دونك تمشي تعمل غطسة نتاعك وترجع تقعد في الظل. الكريمات الواقية من الشمس يتعاودوا كل ساعتي
0: واضح
1: كل ساعتين ولا بالنسبة بربي اللي يخدموا تحت أشعة الشمس نردوا بالنا هم يردوا بالهم واللي يخدموا فيهم يردوا بالهم عليهم يتفقدوهم ويقولوا لهم على وسائل الوقاية المظلة أكل لحفل تحط على الراس إذا بيهم ديما يتبلوا بالماء يعطيهم يشربوا الماء نشربوا برشا ماء كما قلت أنت ديما نشرب الماء حتى كان ما حسيتش بالعطش كبار السن والصغيرات شربوهم الماء ما نخليوش صغارنا يلعبوا في الشارع ما نخليوش صغارنا في الكهرباء الكهرباء راهي توصل للفارق بين الداخل والبرة إلى 20 إلى 30 درجة رد بالك عبارة على فرن ما تخلي لا كبير لا صغير لا حيوان أليف في وسط الكهرباء دونك حتى كان هبط لها البلار شوية دونك ردوا بالنا ديما ناخذوا الاحتياطات اللازمه نبردوا رواحنا ندوشوا نشربوا الماء نبردوا اطرافنا
0: برشا ماء
1: ونشربوا خاطر احنا في الخساره نتاع العرق راهو فما عرق واملاح معدنيه ماكلتنا تكون فيها فما الغله فما الخضره دونك فما الماء وفما الاملاح المعدنيه والفيتامينات في الماكله اللي ناكلوها ما ناكلوش حاجات دسمه ومقلي وحاجات قويه اللي تنجم تشيحنا من الماء وتنجم تزيد السخانة دونك نمشيو حاجه واضح. اللي تبردنا من غير ما ناخذوا حاجه جلاسي يعني بارده برشا باش ما يبداش ما فرق كبير بين حراره جسمنا والحراره والبروده تاع الحاجه اللي بنشربوها خاصه كي يبدا فيها الثلج. نردوا بالنا بربي مرحبا بالناس الكل كما قلت يمشي ويبحر ويمشي البيسين يمشي حتى للغابه والجبل في الظل المفيد بلايص المروحه هذيا نستحفظوا على صحتنا وان شاء الله تعديوا الصيف لاباس الناس الكل.
0: هذا هو ان شاء الله نعديو السيف سلامات كي نستحفظوا على ارواحنا ونحاولوا نطبقوا النصايح هذه نشبعوا بالبحر نمشيوا للعروسات صيف عروسات وصيف الفرحه وصيف المناسبات واللمه العائليه ونبداو صحتنا لاباس الكبار السن هاكا مش نخلي لك الكلمه دكتوره تختم بها الكبار السن والصغيرين واللي عندهم الامراض المزمنه
1: كبار السن والصغيرات واللي عندهم امراض مزمنه باش يردوا بالنا، ردوا بالنا احنا عليهم اكثر الحقيقه، والنساء الحوامل اللي نزيدوهم
0: طبعا نعم
1: فوالا نتفقدوهم بالماء، نتفقدوهم حتى كان يسكنوا وحدهم نتفقدوهم بالقدا، ديما يلزم يدوشوا، نجم يدوشوا مرتين ثلاثه راهو في النهار، نعطيهم حاجه المناسبه في الاكل نتاعهم. بالنسبه للصغيرات البيبيات ما تخرجوهمش في الشمس، ما ماذا بينا ما يخرجوش لا في الكهرباء لا على ساقيكم، لا هزوهم في الاوقات اللي تحبوا تهزوهم يبحروا، دونك في الاوقات اللي حكينا عليهم يكون
0: الصباح بكري ولا العشيه مخر،
1: والا العشيه مخر بعد الاربع ماذا بيا بعد الستة يكون خير، والماكلة متاعنا تكون ماكلة بالحق اللي فيها الماء وفيها الأملاح والفيتامينات، نحمي رواحنا ونتفقدوا بعضنا بربي. وكما قلت ردوبنا من الباراسول اللي نقعدوا تحتها راهي بالحق
0: هي هذه معلومة جديدة الحق دكتورة، ما كنتش نعرف انه
1: راهي سخونة، معناها اني با اوباك انا نحسها، انا نعرفها علميا ونحسها انا بيدي، لذا الحقيقه البحر بعد العاشره غير مصوح به بالكل بالكل. دونك ردوا بالنا على صغارنا وكبارنا وعلى رواحنا، وان شاء الله مرات اخرى نكملوا نصائح خاصه فاطمه
0: نعم.
1: بالسياقه وبالكرهب في السخانه كيفاش نعملوا الوقايه واستعمال زاد الكليماتيزور نتاع الكهرباء، ان شاء الله مره اخرى نجمعوا النصائح هذه الكل نعطيوها لهم باش ننفعوهم ان شاء الله كما عودناهم.
0: شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية، يعطيك الصحة، وشكرا لك على تأمين هذه الفقرة الأسبوعية، كل حد تلقاو الدكتورة زهيرة بن عيشوية معايا في أغاني الحياة وتقدم لكم النصائح الصحية اللي تفيدكم واللي خرجنا بها الحمد لله، معناها ثم ناس بالحق قدمنا نصايح لهنا، ناس أقلعت على التدخين، ناس أقلعت معناها على برشا حاجات اللي تضر بدنها، ناس تبعتنا والحمد لله، معناها النتائج على الصحة متاعهم كانت إيجابية. احنا شن نحبوكم، نحبوا صحتكم باهية، نحبوا أكل القوام الرشيق دكتورة والجسم الرياضي، ونحبوكم صحتكم لباس، هذيك هي الفايدة. وشكرا لك دكتورة، يعطيك الصحة، بعد شوية كنهدولك فريد لطرش الأغنية الصباحية. شكرا لك، نهارك طيب. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك. شكرا مريومة مناع في البث المباشر، وأيضا العبد اللطيف في الديجيتال، وكامل الفريق شكرا لكم، أبقوا معنا، ما زلنا مواصلين معاكم لقائنا المباشر أغاني الحياة. بعد شوية يكون حاضر معنا الأستاذ صفوان الخصوصي مدير دار الثقافة بواد الليل، برنامج صيفي ثري جدا، بعد قليل التفاصيل.

0: دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. الجزء الأخير من اللقاء نخصه للحديث عن الأنشطة والمواعيد الثقافية الصيفية في منطقة واد الليل وفي ولاية منوبة، لأنه واد الليل موجودة في منوبة والمناطق كلها مجاورة لدار الثقافة واد الليل. حاضر معنا الأستاذ صفوان الخسخوسي مدير دار الثقافة بواد الليل، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أخت فاطمة، كافت وكبا مرحبا بي بحذاكم ومرحبا بكافة مستمعينا الكرام.
0: يعطيك الصحة. إذا نشاط على طول العام، نشاط متنوع، وأيضا في الفترة الصيفية عطلة وصيف، وللكبار والصغار أكيد البرامج متنوعة وثرية. ناخذ فكرة معك تدريجيا على أهم الأنشطة الصيفية.
1: أكيد أخت فاطمة، احنا العمل الثقافي بالطبيعة ما نجموش نقدمه محتوى ثقافي وما نجموش نقدمه منتوج ثقافي ولا نشاط ثقافي للجمهور دون مراعاة عديد المعناها المتغيرات، ما الزمن المدرسي وكما الـ الـ المعناها الحاجيات الثقافية المطلوبة. هذاك علاش احنا ارتئينا انه نستغل العطلة الصيفية وندعم شبكة النوادي وشبكة الأنشطة بدار الثقافي دار ثقافة بمجموعة من النوادي الصيفية. سميناها البرمجة الصيفية تحت شعار صيفنا فن.
0: صيفنا فن.
1: النوادي هذه معناها هي بلغ عددها 9 نوادي المختلف موجه المختلف في الأعمار ومختلف الفئات. احنا عندنا نوادي قارة على طول العام، كما المطالعة، كما الإيطالية، كما المسرح، كما مختبر مسرح للطفل، كما نادي الفنون التشكيلية، كما نادي الإنجليزية. هذو من نوادي قارة وقوة تدعيمهم في الفترة الصيفية بنوادي في تحسين الخط، نوادي في الخط العربي للكبار، نوادي في سميناها احنا لعبة الرياضيات والمنطق ديما في علاقة بالجانب التربوي. بالإضافة للنوادي كذلك عندنا بعض الأنشطة باش تحتضنها دار الثقافة في الصيف، موزع بين الورشات والدورات التكوينية، المختبرات. هذا كل باش نسعوا أنه معناها أن نقدم محتوى ثقافي هادف ونوعي الجمهور دار الثقافة من خارج دار الثقافة ودليل.
0: نبدأ بالنوادي، شنو هو ثم النوادي وكل نوادي وكل نادي مع اختصاصه طبعا وأهم الأنشطة.
1: واضح. بالنسبة للنوادي احنا عندنا في مسرح عندنا زوز نوادي، عندنا مختبر مسرح الطفل للأطفال موجه للأطفال ونادي مسرح للناشئ اللي هم الليسيان الأكبر شوي. بالنسبة عنا كذلك نادي المطالعة تحت شعار نادي المطالعة نطالع ونمرح. احنا باش نوظفوا معناها الإمكانيات الفنية في خدمة المطالعة. من مسرحة القصة، من رقمنة القصة، من تصور قصة وكتابتها. كذلك عندنا نادي الفنون التشكيلية، فنون جميلة. عندنا كذلك نادي في الرياضيات والمنطق. عندنا كذلك نادي آخر في تحسين الخط. وكذلك نادي خط عربي للأطفال. سمحنا خط عربي للكبار. هذا بالنسبة للنادي، هذا هو في إطار مواصلة مشروعنا واد الليل مدينة الخط العربي. مشروع هذا متواصل، ما نبدأ من شهر أفريل وبش يتواصل إن شاء الله على امتداد أشهر اللي نوصلوا للاختتام. كذلك عنا معناها بالتنسيق مع بعض الجمعيات وبعض منظمات المجتمع المدني بشكون عنا أنشطة في تثقيفية وتحسيسية في حول السلوكيات المحفوفة والمخاطر اللي هو كما نعرف الناس كلها. وزارة الشؤون الثقافية في برنامجها برنامج العمل الثقافي، بالإضافة إلى الأنشطة عنا معناها محاور أساسية نخدموا عليها. عنا الجانب التحسيسي والتثقيفي والتوعوي هو يحتل مكانة كبيرة في مجال تدخلنا. إن شاء الله باش نبرمجوا حملة تحسيسية في السلامة المرورية، حملات تحسيسية في حول معناها التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتفشية توا في المجتمع. هذه هو أغلب النوادي اللي باش تكون عندنا.
0: النوادي تخدم تقريبا في العطلة، ما عندنا عطلة صيفية والصغيرات ما عندهم من يمشوا، ما شاء الله عندهم دار الثقافة جميلة وجميلة جدا وفيها تقريبا برشا نوادي، مجموعة كبيرة من النوادي. اللي يحب الخط العربي موجود، اللي يحب الفن التشكيلي موجود، المسرح، السينما، كل شيء موجود،
1: كل شيء متوفر. احنا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة التنسيق مع الاخيين والزملاء اللي عاملين في مختلف اختصاصات في دار الثقافه، واحنا نحضر البرامج هذه انه معناها تكون شامله لمختلف الفنون وحاضنه لمختلف الاعمار ومختلف الاجناس.
0: نعم.
1: كذلك باش يكون عندنا في شهر جويلي واوت عدد 2 انشطه.
0: نعم.
1: اي الاول بعنوان MC ود الليل لابز مختبرات الفن بود الليل. هذا باش ناخذوا معناها كما نعرف الناس كل الثقافه معناها عندها بعد تكويني بالاساس.
0: نعم.
1: باش نكونوا مجموعه من النساء في الحلي مجموعه من الشباب في البودكاست ومجموعه من الشباب الاخرين في مونتاج الفيديو. الجديد في البرنامج هذا انه باش يكون داخل دار ثقافه ود الليل، باش نحاولوا نخرجوا من دار ثقافه ود الليل باش نمسوا عماديات متخمه اللي ماليه من المجال الجغرافي لمدينه ود الليل اللي هما السعيده والقبعه و جديد عندهم دار ثقافه هم كل معناها العماديات اللي مرجع نظر دار ثقافه ود الليل السعيده القبعه والرياض. بالتنسيق مع معناها السلطات المحليه وبالتنسيق مع المندوبيه الجهويه احنا تو معناها لانسينا البرنامج نتاعنا. ان شاء الله باش توفر لنا الفضاء، الجمعيه هذه توفر لنا الفضاء وتباشر معناها الدوره التكوينيه نبدو فيها. بعد لا توفى الدوره التكوينيه باش نلموا الاخيين الكل في دار الثقافه ونعملوا كل معناها حلقه نقاش ولا معناها يوم مفتوح ولا يوم دراسي حول كيفيه معناها التحصل ولا على بطاقه حرفي على تجارب المبادر الذاتي. نحب معناها نوعوا العباد المشاركين في الورشات هذه والدورات التكوينيه هذه، نحب نعطوهم معناها البالوله لرياده الاعمال نتاعهم. كيفاش معناها علاش لا ما يعملوش بروجيات وحدهم، احنا مانيش باش نتكفلوا بالبروجي الكل، اما على الاقل باش نحطوهم على معناها نحطوهم في الخطوه في الدرجه الاولى في الخطوه الاولى وبتنسيق مع مؤسسه. نحب نشكرهم اندى العالم العربي، نشكر معنا شركاء في المشروع ومكتب الشغل بولايه منوبه باش يحضروا معنا ممثلين منهم ويعطوهم افكار كيفاش يعملوا مشروع، كيفاش يتحصلوا على بطاقه حرفي، كيفاش يبلوروا مشاريعهم.
0: مهم جدا بالحق، أنشطة ثرية، دورات تكوينية متنوعة للمختلف الفئات العمرية. بالحق يعطيكم الصحة أستاذ صفوان الخسخوسي مدير دار الثقافة بواد الليل. معناها ينجم كل كبير كيف الصغير عنده الوقت يعدي نهاره في دار الثقافة.
1: واضح. احنا من الحاجات معناها اللي راهن عليها ونعتبر روحنا وفقنا ولو نسبيا فيها انه مش سهل معناها في الطقس هذا وفي الوقت هذا معناها النشاط الثقافي يحتل مكانه في معناها في الحياه اليوميه، معناها في اليوم نتاع الاشخاص. نعرفوا الناس كلها في الصيف الناس كلها نحبوا البحر ونحبوا البيسين، اما انه يجيك ولي يقول لك انا ما نحبش نمشي للبحر تو نحب ولدي معناها يكمل الساعه النشاط معاكم بعد نهزوا البحر، هذه معناها انه انجاز لينا يكسب لنا رهان ونعتبر روحنا كسبناه ووفقنا فيه.
0: به انا زرتكم في دار الثقافه وما شاء الله عليكم وخدمه ليك استاذ صفوان وللفريق الكل. الناس تخدم ليل ونهار تحضر وعندها مشاريع وعندها اهداف وتنرجعوا بعد لمدينه وادي الليل مدينه الخط العربي، تخدموا على المدى الطويل والناس يعني الاستقطابكم للصغار للكبار للناس الكل ومدى أو نسبة الإقبال معناها على الأنشطة الثقافية والدورات التكوينية في وادي الليل.
1: أنا أحب أن نعطيك عدد لو تسمح. أنه الحدود أولى معناها الأيام الأولى من شهر جويلة بلغنا في كل النوادي أكثر من 126 مخرط
0: ما شاء الله
1: في كل النوادي. فيهم المخارطين من قبل في البرمجة العادية وفيهم اللي معناها اللي تزيد بمناسبة البرمجة الصيفية هذه. كذلك الإقبال على الدورة التكوينية احنا عملنا برشا مع عندنا شركاء نخدمنا معاهم من مجتمع مدني وحتى منظمات حكومية وحنا دور ثقافة أخرى خدمتها معنا عندنا مركز الفنون الدرامية والركحية كيف خدمنا برشا دورة تكوينية. الحق إنه أي دورة تكوينية عملنا ديجا معنا حتى الجمعة الداخلة إن شاء الله عندنا دورة تكوينية مع في المسرح مع مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية منوبة. أي نشاط نقاشات معناها في سورتو لاحظنا اقبال كبير على الصغار وحتى الكبار في الـ في الـ كنا نرجو حتى لتصورنا فما ورشات موجود فيها العمر الكل معناها الكبير الصغير يعمل ما تلاقي في فن المهرج مثلا سمحني ولا في المونتاج ولا في الواقع الافتراضي نقول لي ترونش داج كلها موجوده في الـ في الـ في الورشه هذيك ولا في الدوره التكوينيه هذيك
0: بالاضافه الى التلامذة واليعني الشباب الشباب بصفه عامه اللي موجودين العنصر النسائي قلت لي نعملوا لهم دورات تكوينيه أي. والعنصر الرجالي وين الدورات التكوينيه
1: العنصر الرجالي بسم احنا عندنا معناها المشروع نتاعنا ودليل مدينه الخط العربي فيه معناها هو معناها بارتي كامله على معناها هو مختبر الخط العربي للكبار فما شكون خرط وباشر في النشاط نتاعو وأنشطتنا كلها احنا ان شاء الله ما احنا مفتوحه ديما اي نشاط ما احنا كنحط نحطوا فما انشطه الصغار انشطه الكبار انشطه الشباب اما ديما نحاول نراعوا الاجناس الكل والاعمار الكل
0: مدينه وادي الليل مدينه للخط العربي المشروع انطلق في افريل مازال متواصل وين وصلتوا وشنو عملتوا المراحل
1: المشروع هذاك ما تعرف انت كنت واكبنا تفعلنا انا تشرفنا بحضورك في حفل الافتتاح هو كان انطلق في 3 افريل المشروع هذا فيه معناها ثلاثة مراحل كبرى المرحلة الأولى هي الورشات والدورات التكوينية في الخط العربي فيها ما هو في دار الثقافة وما هو في المؤسسات التربوية معناها المحيطة بدار الثقافة بالمناسبة نشكر كافة المؤسسات التربوية كافة إطار تربوي اللي معناها ساهم معنا ومعناها ولقينا منهم معناها تجاوب كبير في خصوص المشروع هذا من بعد لا يوفى المشروع هذا باش نبدأ في مرحلة الجذريات مش حاول نختاروا أماكن كبرى من مساحات كبرى من مدينة ود الليل ونزينوها بالحروفيات والخط العربي اللي نوصلوا في الآخر إنه نركز مجسم وسط مدينة ود الليل بالخط العربي وفي خصوصية مدينة ود الليل احنا كنا معناها الجمعة اللي فاتت اختتمنا المختبر الأول في مدرسة حي الوردة 2 كوننا أكثر من 10 تلامذة في الخط العربي وباش يواصلوا معنا ان شاء الله معناها الجديد انه النشاط هذا مش باش يبقى ظرفي باش يبقى يواصلوا معنا في مختلف انشطه دار الثقافه خاصه في الخط العربي والحروفيات حفل معناها الاختتام معناها الورشات كان بحضور مديره المدرسه وبحضور المؤطر نتاعهم بحضور ماما وزعنا عليهم الشهاده عملنا معناها لقينا منهم هذا تجاوب كبير والسرعه في التعلم والسرعه في
0: اي
1: شنو معناها خليهم تلموا عجبهم من النشاط يحبوا يكملوا معنا في بقيه اي حاجه في الخط العربي باش يكونوا هم معنا ان شاء الله
0: باهي هذا في الخط العربي ناخذوا فكره نذكروا الساده المستمعين واهالي وادي الليل بالأنشطة إن شاء الله بقيت جويليا وشهر أوت وأكيد في سبتمبر مع العودة المدرسية ثم أنشطة جديدة
1: إن شاء الله في شهر جويليا بش يكون عنا انطلاق المختبرات أمسي ودلي اللابز هذا اللي نحكو فيه كذلك بش يكون عنا نشاط بعنوان عائلتنا الفنانة هذا نشاط بش يجمع معناها
0: موسيقية
1: تثقيفي تنشيطي للأطفال باش يجمع الولي والطفل في نشاط واحد في باش يكون فيه ورشات في التربية الحديثة ورشات في رقمنة القصة للصغار ورشات في توا عندنا البودكاستر الصغير يحكي لي برشا معنا شركاء زاد نحب نشكرهم انه معناها كل مره معناها يجيبونا حاجه جديده وكل مره معناها يدعموا الانشطه نتاعنا بحاجه جديده كذلك باش يكون عندنا المهرجان الصيفي بود الليل باش يكون احنا ما شاء الله باش يكون من 31 جويليا ل 4 اوت
0: البرمجه حاضره ناخذ عليها فكره
1: في التحضير الفكره عندنا عرضنا عرض معناها حاضر سيبون اللي هو عرض كارمن راقص مع مؤسسه مسرح اوبرا تونس باش يكون بحث نهار 1 اوت ال10

0: أنشطة موزعة تحت شعار أكتوبر، أكتوبر الفن لنواصل الإبداع.
1: نعم، والأنشطة بطبيعة أكتوبر الفن أنشطة متنوعة
0: أنشطة
1: ثقافية
0: متنوعة
1: موسيقية مسرحية.
0: تجمع المسرح الموسيقى، كيف الحملة التحسيسية دي منعطوها جانب كبير احنا، والسلوكات سامحني والحملات التوعوية في مجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر دي منعطوها جانب كبير من مجال تدخلنا مع أنشطتنا. فيه الندوات الفكرية، فيه
1: نعم
0: الشعر، فيه المسرح، فيه السينما، فيه الايام التنشيطيه، فيه معناها دي بنحاول. ليش 8 اكتوبر الفن؟ خاطر فيه مختلف الفنون
1: نعم
0: على امتداد شهر اكتوبر ديما، معناها احتفاء بالموسم الثقافي الجديد، ديما نبرمجوها التظاهره هذه.
1: ان شاء الله موافقين استاذ صفوان الخصفوشي مدير دار الثقافه وادي الليل، واكيد نتصور يجيكم من برشا مناطق من ولايه منوبه.
0: فما شكون اي فما شكون يجينا
1: حتى
0: حتى من ولايه منوبه، فما
1: نعم.
0: شكون يجينا من المعتمديات القريبه اللي منا، فما شكون الحق النشاط بقى احنا في عنا معناها عام في النشاط،
1: أي.
0: اما لها سمعنا برشا والعباد جينا من برشا، فمش كون يقولنا جيتكم من ريانا، فمش كون يقولنا جيتكم من نوبا سونتر، فمش الحق نعتبر ديما روحنا وفقنا في الشيء هذا.
1: ان شاء الله ديما موافقين.
0: شكرا.
1: يعطيكم الصحة، والبرامج متنوعة للكبار والصغار، النوادي متنوعة، وايضا الدورات التدريبية في عديد معناها المجالات. أكيد أنتم حاضرين والفريق معكم حاضر، تحية ليك.
0: حب من المنبر هذا نوجه تحية لكافة العاملين بدار الثقافة بمختلف اختصاصاتهم، اللي هم الشركاء النجاح، فقط هم إخوة النجاح مش مجرد شركاء. كذلك المؤسسات الشريكة اللي معنا، المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة بولاية منوبة، إدارة عمل العمل الثقافي، وزارة الشؤون الثقافية، المؤسسات الراجعة بالنظر لسلطة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية، اللي وين استحقوا معناها أي حاجة يكونوا معنا الحق في شراكة معناها دائمة معنا. نحب نشكرهم، نشكر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية اللي تساهم في ديما في تعزيز شبكة الأنشطة بدار الثقافة، ونشكركم أنتم على الاستضافة هذه.
1: يعطيك الصحة أستاذ صفوان، ونختم معاك بالشراكة. أنت حكيت على الشراكة بين المؤسسات، أنا نسألك على الشراكة بين دار الثقافة واد الليل ومختلف دور الثقافة في الجمهورية في إطار معناها تبادل الشراكات والمعلومات والأنشطة الثقافية.
0: والله في إطار ديما في إطار أبار الشراكة مع الجمعيات والمجتمع المدني، مع المؤسسات الثقافية كنا خدمنا نشاط موجه للمرأة مع مؤسسة دار الثقافة ذوب العسل. هي كان يوم تكوين المرأة،
1: نعم،
0: معناها في المهارات الحياتية، في السوفت سكيلز، في الحاجات هذيك، ديما في إطار ريادة المشاريع الثقافية والتمكين الاقتصادي. كذلك كان عندنا مع مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية منوبة، كان عندنا شراكة ختمنا فيها عدد ثلاثة أنشطة، فيها دورات تكوينية، فما حتى جابونا مسرحيات عرضوهم بحذانا في فن في مسرح الشارع، في دارين الموزد، في مهرجان محمد عبد العزيز العقربي.
1: أيوة.
0: كان معنا معناها احتضن دار الثقافه معناها توقيع الكتب والندوات الفكريه وبرشا فقرات من معناها من المهرجان احتضنها دار الثقافه ود الليل. هذا اغلب الشراكات، ان شاء الله نحاول نوسعها اكثر الشراكات باش تشمل معناها نخرج شويه من ولايه منوبه نوصل
1: للولايات الاخرى. شكرا لك استاذ
0: سفيان
1: الخصخوصي.
0: شكرا.
1: عيشك مدير دار الثقافه ود الليل، حدثنا على الأنشطة في الصيف، أنشطة متنوعة للأطفال، لليافعين وللكبار، وتقريبا مختلف الشرائح العمرية، وأكيد النشاط على طول العام. شكرا لك، يعطيك الصحة، نورتنا اليوم في برنامج أغاني الحياة. شكرا لكم، كنتوا معنا السادة المستمعين منذ السادسة صباحا. خذيت فكرة على نشاط مدينة العلوم في فرحة بتطاوين ليلة النجوم، وإن شاء الله السبت القادم 18 جويلية. كذلك كان حاضر معنا سي فتحي الشريف مدير مهرجان بيجا الدولي في دورته 46، كذلك سليم السبيعي في الفقرة الأسبوعية الأجندة الثقافية، الدكتورة زهيرة بن عيشوية، وقدمت لكم النصائح والوقاية من لدغة الثعبان عفى الله الجميع، وكذلك من حرارة الشمس ومن أشعة الشمس، خاصة أنه في الأيام الأخيرة وتوا في شهر جويلية أي درجات الحرارة مرتفعة. تابعتونا أيضا مع الأستاذ صفوان الخصخوصي مدير دار الثقافة بوادي الليل، كل شيء موجود على صفحات التواصل الاجتماعي لإذاعة تونس الثقافية، الفيسبوك أمنته، البث المباشر على الفيسبوك أمنته الزميلة مريم مناع، كذلك صديقنا عبد اللطيف الحاج في الديجيتال مع

0: هند وكوثر في قناة يوتيوب، كل شيء موجود صفواء
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة الناس الكل. أجمل تحيات مريم جارة، فاطمة رزقي، في أمان الله، يومكم سعيد، إلى اللقاء.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لغتنا العربية. لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية. يديرها وليد الزيدي. وليد الزيدي. لغتنا العربية.

0: بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في مقامات لغتنا العربية في هذا المقام الذي أثرنا أن نغش معكم فيه معانا الأدب وأن نمضي إليه ركاب الطلب لنعلق منه بما يكون لنا زينة بين الأنام ومزنة عند الأوام، فنباحث كل من جل وقل ونستسقي الوبل والطل، عسى أن نسبر الأوزان ونخبر ما شان وما زان، وننعم بالبلاغة الرائعة ونقتبس من فوائد البديهة المطاوعة والآداب البارعة، لأن الأديب يسعف بمراده لعذوبة إيراده، ويرغب عن معارضته لخلابة عارضته، لذلك ننافس في مصافاته لنفائس صفاته، فالأديب ينشئ لنا كل لحظة نزهة ويدرأ عن قلوبنا شبهة. مقام لغتنا العربية كما أنبأتكم بأهدافه ورؤاه في الحصة الأولى والتي أشكر لكم حسن تلقيها، مقام ندير فيه محاورات نتبسط فيه في مطارحات تخص اللغة العربية من حيث مستقبلها وتنميتها والتمكين لها والعمل على تجذير الناشئة فيها. يرافقني كالعادة فتى حلو جميل ريان العياري، مرحبا بك يا ريان.
1: صباح الخير أستاذي العزيز، طاب صباح السادة المستمعين، شكرا على تجديد الدعوة والاستضافة.
0: قد حذرك بعضهم بقوله إن من حظه أننا أقمنا وزنا لقوله، ومن حظه أننا
1: التفتنا
0: إليه. حذروك من الشهرة السريعة، ليس هذا المقام للشهرة في النهاية ريان، إنما هو في النهاية والدقة مقام للمؤانسة،
1: بالضبط،
0: للحوار، للمحاورة،
1: للإفادة والاستفادة،
0: للتفكير المشترك،
1: بالضبط،
0: في مقام إعلامي مخصص للثقافة.
1: أنا أستاذي عندما أعرف برنامج لغتنا العربية أقول نحن، يعني أنا وأستاذي العزيز والجزيدي، نحاول أن نفكر بصوت عال لما يقال في داخل أروقة الجامعة والقسم ولا أحاديث ثقافية بصوت خافت، نحاول أن نوصل زخم اللغة العربية وزخم الحركة الثقافية في تونس إلى السادة المستمعين كي تكون هناك إفادة.
0: لسنا نحن الأقدر، بالضبط، ولسنا نحن الأكفاء،
1: بالضبط،
0: ثمة من هم أفضل منا
1: ونستفيد
0: منهم، ومن يفوقوننا علما، بالضبط، ومن يغلبوننا
1: أكيد
0: في كل مطارحة، ومن يحرزون السهم المعلى كما يقال،
1: بالضبط،
0: والمجال لهم، بالضبط، مفتوح،
1: ونحن نستفيد منهم أساسا. نقرأ من نصوص كبارنا وأساتذتنا ويعني أساتذة الأجيال في الجامعة التونسية،
0: ونحاور من استجاب لدعوتنا ومن،
1: بالضبط،
0: قبل،
1: بالضبط،
0: الحضور معنا، ولكن شرطنا الأول هو صفاء النفس. فرصة كي أحيي المهندسة التقنية السيدة مريم قهرة التي ننسجم معها، شكرا مريم على لطفك، على حضورك، وعلى هذا التفاعل لأول مرة معا. الحق إذاعتنا فيها كفاءات.

0: قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فالآن كل عزيز بعدكم هانا. إذا قدمت على الأهوال شيعني قلب، إذا شئت أن أسلاكم خانا. أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني، فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس نفيس حيثما كان. لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا، ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت الدهر إلي ملآنا.
1: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

انا وانت وبس، الهوا خدنا ومشينا، مشينا وبعدنا، نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا، ونعيش من الجمعة 7 ايام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة

لما صغيرك شبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة.

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد تاني.

0: عندي القمرة
1: عندي القمرة وفي عز النور افرح يا زهور.
0: عندي القمرة
1: عندي القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عندي القمرة.

0: نجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام في هذا المقام، مقام لغتنا العربية، ونجدد الترحاب بريان. مرحبا ريان.
1: شكرا كثير.
0: أفسح لك المجال لتقرأ لنا من مهجة روحك، من سويداء قلبك، نصا عربت فيه الكتابة عن خواطر لا يمكن أن تفصح عنها إلا بالكتابة، فالكلمة لك في تفاعل بينك وبين المهندسة التي ستجعل من صوتك أجمل بخلفيات تلائم أدائك. تفضل ريان.
1: آمل أن يكون الوداع ساعة لا أكون.
0: لا.
1: آمل أن تقتل العصافير يوم أكون بعيدا. آمل أن يموت الأحباء يوم أكون على سفر. آمل كثيرا لأن العين الدامعة تبكيني، وكم من شيء أريد منه أن أتدارى، لكن لا مفر من الدموع. حين أغيب عندها فقط آمل أن أكون قريبا حتى أودعني. ليس أقسى على الإنسان من أن يودع نفسه، وليس أجمل من أن تكون حذو نفسك ساعة الرحيل، أن تعانقها وتختبئ في حضنك وترخي رأسك على صدرك مصارحا إياك عنك.
0: الله. أعدها. ليس أجمل
1: وليس أجمل من أن تكون حذو نفسك ساعة الرحيل، أن تعانقها وتختبئ في حضنك وترخي رأسك على صدرك مصارحا إياك عنك. أود أن أكون حاضرا لأنهي هذا الوجود بكلمة: كنت أو لم أكن، ليس هذا هو المهم. المهم أنني حاولت فوجدت، وكنت مشروعا لي ولغيري، والأكثف أنني أحببته.

0: جديد التحية والسلام للمستمعين الكرام. جميل ريان أن تعطي اليدان الأمان.
1: صورة بليغة ملهمة. وصورة ملهمة وممتعة ومبدعة في ذات الوقت.
0: يعني الأمان طاقة إيجابية
1: بالضبط
0: تنفذ إلينا حتى من أعضاء الجسد وهي تغمرنا.
1: هذه هي بلغة الصورة وين موجودة وأين هي كامنة في مستوى الشعور مجرد كيف أنه يصبح نابعا من شيء محسوس من تصرف من حركة.
0: في خبر أحسبه مزعوما مكذوبا قيل أنه جيء بعلي بن الجهم من البادية إلى المتوكل فقال له أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخطوب أنت كالدلو لا عدمناك دلو من الكرم عشكمك كثير الثقوب. طبعا استغرب
1: المتوكل
0: استغرب الجلساء
1: بالضبط.
0: لكن المتوكل قال هذا فيه ربما جلافة البداوة أسكنوه على ضفاف دجلة وفي الرصافة أنزلوه الرصافة.
1: الله
0: كانت الرصافة هي ريف دمشق وأسسها أو العمائر هشام بن عبد الملك بالأساس نحن المتوكل يعني على الدولة العباسية وأطعموه اللوزينج من الحلوى ثم رجعوا به إلى المتوكل فقال ما أنت تعرف
1: عيون المها بين الرصافة
0: عيون المها بين الرصافة والجسر
1: جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري عدنا للشوق القديمة
0: ولم أكن سلوت
1: ولكن زدنا جمرا على جمري
0: خليلي ما أحلى الهوى وأمره وأعلمني بالحلو منه وبالمر صلي واسألي من شئت يخبرك أنني على كل حال نعم مستودع السر وما أنا ممن سار بالشعر ذكره ولكن أشعاري يسير بها ذكري وما الشعر مما أستظل بظله ولا زادني قدرا ولا حط من قدري.

0: ربما لا ينسجم مع هذه المعاني إلا هذا التقسيم المرتجل. الغريب أنني أذكر هذه القصيدة وأنعم بفيض معانيها، لا كما قال ريان علي بن الجهم: هيجنا لي الشوق القديم ولكن زدنا جمرا على جمري. لا، وإنما حين أذكر غياب هذا الصديق الذي تولى في إطار التعاون الفني إلى إحدى الجامعات أو أحد المعاهد أو إحدى المؤسسات الجامعية البحثية في الخليج، وكان طبعا رفيقا بالمعنيين، وكان حفيا، فغيابه جعل كل شيء أصم، حتى العطور لا تلمس في أوانيها. وما أسعدنا به حين رجع إلينا العزيز والأخ الكريم الأستاذ الجامعي اللساني واللغوي والمتخصص في علوم المعجمية والمعجمية الأستاذ فتحي جميل، ضيفي في برنامج لغتنا العربية. أستاذ فتحي، حياك الله.
1: صباح النور، وحياك الله وبياك، وحيا الله المشاهدين المستمعين الكرام والضيوف الكرام.
0: هو بالحق رهم المستمعون يشاهدون الآن.
1: بالضبط،
0: قد صدقت،
1: لأن الإذاعة تبث. صحيح.
0: ليعلم الناس أنك روائي وأنك شاعر.
1: نعم، خلفة تقريبا، لكن شخصية الباحث أنا هي يعني الأكثر حضورا، لكن أنا أكتب الرواية وأكتب الشعر أحيانا.
0: صدرت لك رواية باب البحر هكذا؟
1: صحيح، إذن صدرت في طبعة أولى سنة 2013، ثم صدرت في طبعة ثانية يعني منذ أشهر قليلة،
0: ما شاء الله.
1: وصدرت رواية ثانية عنوانها وادي القمح،
0: وادي القمح،
1: ما زالت جديدة.
0: أهنئك، والله ما علمت بها.
1: نعم، يعني ما زالت في الأشهر الأولى والأسابيع الأولى من صدورها، ما زالت جديدة يعني.
0: أكيد سيقرأ القراء وينعمون، لأن لك حقيقة أدبا متميزا، طبعا أدب بكل المعاني، حتى من حيث مكارم الأخلاق. أستاذ فتحي، كذلك صدرت لك مجموعة قصصية، الغبش.
1: صحيح، هذه صدرت تقريبا سنة 40 و2000 أو 26. نعم، هي مجموعة قصصية عنوانها الغبش.
0: وصدرت لك أيضا ترجمات، ترجمت من الفرنسية ومن الإنجليزية تقريبا، المهم ترجمت أعمالا. نعم، أدبية كما خفاء بشير،
1: مجموعة قصص عنوانها خفاء بشير وقصيص أخرى من الصحراء، هذه من اللغة الفرنسية. ترجمت أيضا بالاشتراك طبعا مع الأستاذة سلوى النعيمي مجموعة قصص من الإنجليزية اسمي أرام للكاتب الأمريكي ويليام سارويان.
0: الله الله، ممتاز، يعني ما شاء الله توجز وتبلغ. على الرغم من
1: الإيجاز.
0: الله على الرغم، الله الله، مش البلاغة في الإيجاز، البلاغة إيجاز.
2: الإيجاز.
0: أستاذ فتحي.

0: العلمية والأكاديمية، والحقيقة أشهد لك خليني نقول بالنفاسة فضلا عن السماحة، وبالذكاء، بالذكاء، لأنك حينما تعتمد المقاربات اللسانية تركز على ما ينجع استعماله في اللغة وما يسمح فيه للمتخصص في العربية أن يوظفه وأن يفقهه سع.
1: بالضبط، هي من شروط البحث العلمي حسب رأيي هو أن يكون البحث موجها إلى المتخصصين، ولكن في نفس الوقت أن يكون سائغا سهلا لعامة القراء، وهذا هو العلم، يفترض أن يكون قريبا من الطبقات المختلفة.
0: اي خاطر الغريب انك تقرا دراسات يعتمد فيها اصحابها مقاربات يقال انها عرفانيه، تعتمد على العلوم العصبيه، على معرفه بالخلفيات العلميه في علم النفس بمختلف نظرياته وانساقه، وهذا قد يحرج الحقيقه المتخصصين أنفسهم، بأن لهم ثمة من يدرسون الطب، ثمة من يدرسون علم النفس وهم متخصصون فيه وأحرزوا فيه تكوينا وشهايد وما إلى ذلك، فقد لا يقبلون دراسات من متخصص للغات أو اللغة والآداب العربية أن يعمل هذه النظريات وأن يوظفها في قراءة الأدب وفي نقده أو في دراسة بعض الظواهر.
1: صحيح، هو أستاذ وليد، هو
0: نعم.
1: من خصائص اللسانيات الحديثة
0: نعم.
1: أنها تميل إلى تعدد الاختصاصات والإفادة من النظريات والتخصصات القريبة والبعيدة، لكن المشكلة على حسب رأيي هي مشكلة مصطلحية، فتقرأ أحيانا بالعربية
0: نعم.
1: بحوثا من هذا القبيل، لكن المصطلحات لم تقدر القدر الصحيح، فأحيانا تفضل أن تقرأ باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية فتكون القراءة أوضح. أحيانا
0: صحيح.
1: تبقى المشكلة هي مشكلة مصطلحية في الفوضى المصطلحية، في عدم وضوح المصطلح عندما يصاغ باللغة العربية،
0: صحيح.
1: هذه مشكلة من المشكلات في الحقيقة.
0: أستاذ فتحي، قبلت مني أنني قدمت حضرتك بكونك لسانيا، بكونك لغويا بالمعنى القديم، أي معجمي.
1: صحيح، هو من المهم أن يتقبل المرء صفته، وأنا أعتز بهذه الصفة. نحن في الجامعة التونسية نحن لغويون بالمعنى التراثي، لأن الجامعة التونسية تركز على معرفة عميقة بالتراث اللغوي
0: نعم.
1: العربي مع الانفتاح على اللسانيات، فنحن في الحقيقة في تونس نحن لغويون ونحن أيضا لسانيون، لأننا نفيد من اللسانيات الحديثة. وبالنسبة إلي أنا لغوي بمعنى علماء اللغة الذين يقابلون علماء النحو، يعني علماء اللغة الذين يعنون بمعجم اللغة وبألفاظها ومفرداتها. هذا مفهوم من مفاهيم اللغة عند
0: الله الله.
1: العرب.
0: بما اشتغلت في الدراسات المعمقة وفي الماجستير، لست أدري ما هو النظام الذي خضعتم له، ما الموضوع الذي شغل اهتمامك في بداية مسار البحث العلمي؟
1: في شهادة الدراسات المعمقة
0: أيوة
1: كان انشغالي بمسألة الاقتراض، وأنا وصلت هذه المسألة أيضا في
0: ممتاز.
1: طروحة الدكتوراه، لكن في رسالة التعمق البحث كانت العناية بالاقتراض الدلالي في المعجم أو أثر الترجمة الحرفية في اللغة العربية
0: أعطينا نماذج
1: باعتبار
0: أستاذ
1: الترجمة
0: فتحي.
1: وسيلة من وسائل التوليد في اللغة.
0: أعطيني نماذج.
1: يعني نماذج كثيرة خاصة في العربية الحديثة، سواء كان ذلك في التراكيب، في نظام التراكيب، أو في
0: صحيح.
1: نظام الأساليب، أو خاصة في نظام اللغة، في نظام المعجم. فهناك المئات من المصطلحات العلمية ومن الألفاظ العامة التي تولدت في العربية، تولدت معانيها في العربية من خلال الترجمة الحرفية أو ما يسمى بالاقتراض الدلالي. مثال بسيط على ذلك، يعني

0: يسير هو كلمة غطى بالعربية هي تدل على الإخفاء.
1: صحيح.
0: لكن اليوم نحن نستعمل في لغة الصحافة أو في معجم الصحافة التغطية، التغطية الصحفية بمعنى العناية المفصلة بالأحداث.
1: صحيح التغطية،
0: هذه طبعا بتأثير الفرنسية وبالإنجليزية
1: وتستعمل حتى في التليكوم في الاتصالات.
0: صحيح
1: بالضبط. ليست التغطية مكثفة لذلك أو يقول لك ما تحصلناش عليك.
0: بالضبط. يعني هنا التغطية لم تعد تدل على الإخفاء، بل أصبحت تدل على عكس ذلك بتأثير اللغة الفرنسية والإنجليزية. وهنا إذن التوليد يقتصر على المعنى، على الجانب الدلالي، في حين أن اللفظ لا يتغير. والاقتراض طبعا يشمل وجها آخر، وهو أن تأخذ اللغة من لغة أخرى اللفظ والمعنى. وفي الحالة الأولى هذه التي كنا نتحدث عنها، نحن نقتصر على أخذ المعنى أو الجانب الدلالي.
1: بخلاف كلمة أي بخلاف كلمة غطى أستاذ فتحي،
0: هناك مثلا كلمة مدرسة التي تدل على مكان الدرس، لكن أصبحنا نستخدمها بمعنى الجماعة التي تتبع فكرا معينا، مثلا المدرسة الأفلاطونية،
1: مدرسة براغ،
0: أو مدرسة براغ في اللسانيات، أو مدرسة الشافعية مثلا في الفقه، في أصول الفقه. إذن تغير المعنى انطلاقا من كلمة إيكول.
1: حتى في الموسيقى، مدرسة عبد الوهاب، مدرسة
0: يعني مجالات مختلفة، المدرسة تدل على هذا المعنى الجديد الذي لم يكن يسند إلى كلمة مدرسة في الأصل.
1: لكن
0: وطبعا هذا اللون من الاقتراض خفي لأنه يشمل المعنى، فنحن نحتاج إلى أن نرجع إلى المعاجم القديمة ونتثبت هل كان هذا المعنى موجودا. فإن لم يكن موجودا أدركنا أنه معنى جديد طارئ بمقارنته بالألفاظ الأجنبية.
1: لكن كيف تلقى ظاهرة كما صب الضالة، صب الشهرية، صب النوتات، صب الأعداد، صب الصبة، صب هذه شنية الظاهرة هذه؟ يعني تلقى صب، لست أدري هل هو ثم نقل دلالي، ثم قاعد، ثم مستوى قاعدي دلالي من أحد الألسنة ومن أحد اللغات مستمد منه، فيرسي مثلا.
0: يحتمل أن يكون الفعل صبة هنا في الاستعمال العام قد تأثر بفعل فيرسي أو فيرسما موجود في المصطلحات البنوك وكذلك. وأحيانا طبعا العربية بعد أن تأخذ اللفظ وتولد منه الناحية الدلالية، هي في حد ذاتها من عندها داخليا يصبح عندها طاقة دلالية فتتحول المعاني من مثلا مجال الصب في البنوك إلى مجالات أخرى غير المصطلحات البنكية والاقتصادية. المعنى ينتشر بكثير من الحرية في الدلالة.
1: بالضبط.
0: اللفظ فيه قيود صوتية وشكلية صرفية، لكن في الدلالة أحيانا لا توجد قيود، لأن المجاز أحيانا يعني انتشاره سهل، ونحن نحيا بالمجازات في الحقيقة.
1: فعلا صحيح.
0: تنتقل المجازات والمعاني من لفظ إلى آخر بكل يسر.
1: لكن
0: هذا من أمور
1: أستاذي فتحي، هل يسع التلاميذ والطلبة أن يعربوا بالعربية عن كل قصد؟ وهل تسعفهم العربية بأن يسموا في يسر كل شيء مما يجري استخدامه في حياتنا اليومية؟ مثلا مثلا شعل الضوء، بربي هل يصح في اللغة السليمة أن نقول أشعل الضوء؟ دام أنت عندك الضوء، ويه شعل الضوء؟
0: هو الأصل ربما أخذوها من إشعال النار أو إشعال السراج، لما كان السراج هو الوسيلة التي تستخدم الإضاءة. فظل الفعل مستعملا حتى بتغير طريقة الإضاءة، لم نعد نحن في سرج جمع سراج، وإنما أصبحنا مع المصابيح الكهربائية. هي حتى كلمة المصباح تغير
1: فانوس،
0: يعني كان يكون الأمر بالزيت، والأمر أصبح المصباح الكهربائي. فاللفظ في حد ذاتها يعني تغير معناها بتغير الحياة التقنية أو التكنولوجية أو العلمية في هذه العصور الحديثة. العربية كانت متواعة من هذه الناحية.
1: خاطر ما نعرفش، ما يصحش أنك تقول أوقد الضوء مثلا أضاء المصابيح، معليش انر قطر الاناره تولي عندها معنى اخر زادا. كذلك مثلا مثلا نحكيه حتى على ببساطه مطلقه استعمال معجون الاسنان مثلا، مش يقول يحك اسنانه بالفرشاه. في النهايه بما تسعفك العربيه لتعبر عن هذا المعنى ولتصف هذا الحدث بدقه.
0: هي هذه الظاهرة في الحقيقة أنا تلفت انتباهي، خاصة عندما أكون بصدد كتابة القصة أو كتابة الرواية.
1: بالضبط.
0: يعني فعلا
1: حتى الأطفال في الإنشاء
0: يختفي وأجد نفسي باعتباري مستعملا عاديا للغة.
1: بالضبط.
0: أجد نفسي وأنا أبحث في مخزوني اللغوي عن الألفاظ الفصيحة التي تعبر عن هذه الأشياء. الأمر لا يتعلق فقط بمعجون الأسنان أو بإشعال النار أو بإطفاء الأنوار، إنما حتى في أسماء الملابس وأسماء الأكلات
1: فعلا
0: أسماء الأشياء البسيطة التي تحيط بنا. وهنا إذن يجد المرء حقيقة صعوبة أن يكتب باللغة العربية، ليس فقط لأن العربية لا توفر مثل هذه الألفاظ، وإنما لأن المتكلمة باللغة لا يعرف هذه الألفاظ، لا تصله المعطيات الملائمة، رغم أن المجامع اللغوية العربية توفر أحيانا مثل هذه الألفاظ وتوجد معاجم إذن أو قواميس توفر هذه الألفاظ، لكن توجد أرصدة تتعلق بهذه الألفاظ، لكن معرفنا بها للأسف الشديد محدودة. رغم أن وزارة التربية كانت تخصص لنا في قديم الزمان حصة تسمى التنمية اللغوية، ويقصد فيها البحث عن ألفاظ تهم مجالات معينة،
1: التنمية اللغوية
0: أو دلالية أو معجمية معينة. هذه الحصة للأسف اختفت، والأستاذ عليه أن يجتهد أحيانا في أن يجد الوقت الكافي لتنمية الرصيد المعجمي عند المتعلم.
1: ريان قريتوا أنتم التنمية اللغوية؟
2: لا في الحقيقة لا.
1: دونك ريان طالب
0: الثمانينات أواخر الثمانينات وربما بداية التسعينات ثم اختفت.
2: لم نتعرض إلى هذا المبحث المشوق.
1: هنا استعملنا كلمة يظل استعمال خاطئ، قلت له قريتوا تقراوا اليوم كيف مثلا تقراوا اليوم نقري، هي كان قراءة معناها تدرسون، معناها تشهدون درسا اليوم. شوف كلمة نقري وتقرأ وقريتوها وقرانا،
0: يعني لفت انتباهي إليها أحد أساتذتي من المشرق دكتور حسن حمزة على سبيل المزاح، فقال لي أنتم تقروا فقط القراءة. طبعا هذا هو استعمال مجازي، استعملنا الجزء للدلالة على الكل، لأن المعلم لا يعلم القراءة فقط وإنما يعلم الفهم، يعلم الكتابة، يعلم أمورا أخرى، ونحن في تونس نقتصر على القراءة. هذه من المجازات التي أحيانا لا تفهم في المشرق.
1: فعلا مثلا هم في المشرق ما لا يستعملون كلمة الحوت في
0: بالضبط، يميزون بين الحوت والسمك ونحن نطلق لفظ الحوت يعني أنواع مختلفة.
1: هم عندهم الحوت لا يصاد ربما، لأنه هو الحوت هي الكائنات البحرية الضخمة.
0: بالضبط.
1: كذلك مثلا الجرافوز، لا جرافوز، هم يقولوا الدباسة.
0: الدباسة. ونحن نقترض اللفظ.
1: أيوة.
0: من الفرنسية اقتراضا، هكذا نأخذه كما هو. هو كل حال المجامع اللغوية العربية وفرت تقريبا لكل لفظ أعجمي ما يقابله، لكن حظ هذه الألفاظ المستحدثة من السريان على ألسنة الناس يظل أحيانا حظا ضعيفا، لأن يعني إن لم يستعمل ذلك اللفظ في سياق مدرسي تعليمي فيصعب في الحقيقة أن يسري على ألسنة الناس.
1: أحيانا نحن حين نستخدم الهاتف الآن أنا وأنت وريان وغيرنا نستخدمه بالفرنسي تقريبا.
0: بالضبط.
1: يعني إذا حولنا لغة النظام إلى العربية هل نفهمها أم هل معناها نزور عنها كما يقال، أو ندبر عنها ونأباها ولا لا يسلس استعمالها؟
0: والمتكلم العادي غير المختص، وحتى المختص أحيانا الحقيقة يميل إلى ما هو قريب من الذهن وما هو شائع في سماعه، فيختار أحيانا دون تفكير ودون وعي الألفاظ التي هي قريبة، حتى إن كان يعرف ألفاظا فصيحة تعوضها وتنوب عنها. فنحن نستسهل الأمر. وبالنسبة إلى كلمة هاتف، أنا أتذكر أن المرحوم محمد رشاد الحمزاوي أنجز فيها جهدا
1: كبير
0: في نطاق عمله بمكتب تنسيق التعريب بالرياض، أنجز جهدا وتبين له انطلاقا من مجموعة من المعايير أن ترجمة التليفون بكلمة هاتف هي الأقرب.
1: هي الأقرب
0: مجموعة من وفق مجموعة من المعايير. لكن هل يؤخذ بهذا الرأي العلمي؟ هذا صحيح. أمر آخر.
1: مثلا الفاكس ثمت من يترجمه الباروق.
0: الباروق صحيح،
1: يبرق
0: ألفاظ كثيرة تؤخذ على صيغة فاعول التي تستخدم للآلة.
1: البلوتوث بالله نجم كنت تقول السن الأزرق
0: بالضبط، ترجمة حرفية جزئية لكل جزء من ألفاظ الكلمة من عصر الكلمة. لكن أحيانا يعني
1: الفيست
0: الاستعمال
1: الجمازة الجمازة
0: يعني
1: أستاذ فتحي الفيست الجمازة
0: نعم
1: الفيست
0: الفيست
1: الجمازة
0: الجمع أو السترة بعضهم
1: أو السترة
0: يعني حقيقة أسماء اللباس فيها مشكلة.
1: لا شوف
0: حتى عند العرب إذا فتحت القاموس بحثا عن أسماء الألفاظ قميص سروال تجد أحيانا أن العرب يستخدمون اللفظ لمعاني مختلفة.
1: صحيح الأطمار.
0: وهناك قاموس كتبه مستشرق اسمه دوزي رينهارد دوزي في أسماء الملابس.
1: أيوة العربية. ممتاز
0: قديم، هو قديم
1: أي؟
0: لم يكون مناسبا لعصرنا لأنه كتب منذ أكثر من 100 عام.
1: أي.
0: واليوم ربما المعاجم التاريخية قد تكون فرصة لمعرفة ألفاظ كثيرة من هذه الألفاظ التي نحن نستعملها ولا نعرف لها معنى دقيقا في صحيح. لغتنا.
1: مثلا الكرافات مش بالضرورة ربطة عنق، ثم شكون يترجمها الأربة من العقدة
0: بالضبط. أحيانا تأخذ ألفاظ قديمة وتشحن بمعان جديدة من باب المجاز، مثل كلمة هاتف، مثل كلمة قطار، مثل كلمة دبابة أو حافلة أو سيارة.
1: بالنسبة للقطار هو صف الجمالة، القطار
0: هو مجاز الجمال التي تحمل البضائع وتسير يعني الجمل وراء الجمل تشبه القطار اليوم سمي القطار بهذا الاسم.
1: القنبلة قال لك هي المجموعة.
0: نعم
1: القنبلة هي الجماعة. نعم. تقريبا
0: هي من معانيها الجماعة والرجل الشديد رجل قنبلة واليوم تطلق القنبلة على على الرجال وعلى النساء
1: كذلك كما قلت سيادتك السيارة يعني هي القافلة التي تسير وجاءت سيارة
0: بالضبط لفظ قرآني صحيح القافلة التي يكثر سيرها الحافلة المكان الذي يحفل بالناس. الهاتف هو أن تسمع الصوت دون أن ترى الشخص لفظ قديم
1: الهاتف
0: يعني ألفاظ كثيرة جدا
1: رغم أنه ثم شكون يكلمك في الهاتف يقول لك اخزر لي
0: أي اخزر لي على أن أساس أنك تراه مع ظهور اليوم الخدمة المكالمة المرئية فأصبح الأمر يسيرا
1: وإن كان
0: أن ترى وأن تسمع في الأذنين
1: وإن كان كلمة شوف وأخزر لي بمعنى افهمني راه
2: انتبه
0: صحيح هو موجود حتى في الإنجليزية أحيانا أي سي بمعنى أفهمك أو كذا يعني هناك معان أحيانا تجدها مشتركة بين لغات مختلفة يعني كأن الناس دون أن يتفقوا على هذا الأمر يولدون بعض المعاني من بعض الألفاظ كونية
1: صحيح.
0: دون أن يكون هناك بالضرورة تأثر وتأثير بين لغة وأخرى
1: فعلا.
0: هذه ظاهرة ملحوظة في اللغات.
1: الكوبا مثلا تسمى الريتاج أو ولكن القفل لكن البلج البلج حاجة أخرى في العربية
0: أي
1: بلج الصبح انبلج الصبح
0: انبلج الصبح صحيح والألفاظ هذه أحيانا عندما تستعمل اللفظ العربي يكون موجودا في عاميتك وتستعمله يعني أمام الشخص من لهجة أخرى أحيانا لا يفهمك هذه من اللطائف التي وقعت لي كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء عن القفل فلم يفهم المعنى إلا عندما استعملت اللفظ الأعجمي المستخدم في مناطق أخرى فقال لي لماذا لم تقل من البداية كوبا أو كذا
1: ريان عندك ملاحظة؟
0: لا يحدث أحيانا بين اللهجات.
2: في الحقيقة هو مدار الحوار هذا تلخصه اللسانيات الاجتماعية عندما تشتغل على معنى الصراع اللغوي. مثلا في تونس نحن نشهد واقعا مركبا من الصراع اللغوي مرده ظاهرتان أساسيتان في اللسان التونسي، هو ظاهرة الإزدواجية اللغوية وظاهرة الثنائية اللغوية. الإزدواجية بين اللسان الدارج واللغة الأم، اللغة الفصيحة المعيارية وهي العربية، والثنائية اللغوية في مستوى اللغة أولى ولغة ثانية، هي اللغة الأولى العربية طبعا ولغة ثانية الفرنسية، والآن ربما عند الشباب الأكثر استعمال كلغة ثانية هو اللغة الإنجليزية، وربما أحيانا تتجاوز حتى استعمالهم العربية. بالتالي اليوم واقع الصراع اللغوي هذا يظهر، يعني تتفاقم فيه ظاهرة التخلي اللغوي. مثلا المتكلم ومستعمل الكلام العادي في تونس اليوم حتى المختص في اللغة العربية قد يجد صعوبة مثلا في الحديث على ويفي، كلمة ويفي، أن نشير إلى المودام تاع الويفي بعبارة أخرى غير ويفي، الدوني موبيل، حل البرتاج. كل هذه العبارات اليوم قد يكون من العسير جدا وقد يدخل في باب التقعر اللغوي أن نشير إليها بعربية ربما
1: هي مدام الفرنسية أستاذ فتحي سمتها لسانهم يسمي، فما الذي يعجز العربية أن تسمي أو أن
2: هذا هو
1: أو أن أو أن نتداول التسميات؟
2: بالضبط هذا هو واقع الصراع اللغوي. تدخل
1: مثلا
2: في
1: بعض الأقطار العربية يقول لك الدرك على
2: الحرس،
1: على الشرطة، لذلك على الأجهزة الأمنية، المنعطف أو المنعرج يقول لك انحراف.
0: صحيح، ألفاظ مختلفة. هو في الحقيقة إشارة لطيفة ودقيقة للأستاذ ريان، لكن في نطاق اللسانيات الاجتماعية أيضا نجد التخطيط اللغوي أو السياسة اللغوية. لأن الدولة المؤسسة السياسية يعني تسعى إلى تنظيم اللغة مثل ما تسعى إلى تنظيم الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. ففي نطاق اللسانيات الاجتماعية ندرس حرف السياسة المؤسسة السياسية على تنظيم اللغة وعلى مراقبة استعمال اللغة. وفي هذا الأمر يعني موجود في جميع الدول. جميع الدول في هذه الأكاديميات أو المجامع اللغوية أو حتى انطلاقا من المراسيم السياسية. إذن الدولة تحاول أن تسيطر على استعمال اللغة بالمنع وبالأمر، افعل كذا أو قل كذا ولا تقل كذا، هذا أمر معروف. في فرنسا في فترة من الفترات هناك مراسيم وزارية تمنع استعمال كلمة باركينج مثلا
1: أو المبرك
0: استعمال أخرى إنجليزية في أماكن عامة في فرنسا، هذا أمر عادي يعني.
1: كذلك كلمتنا الشائعة التي نعيش ونحيا بها قد لا ثم كلمة مش نقولها قد لا تقبل أو لا تفهم أو تؤدي معنى غير الذي نقصد إليه في أقطار أخرى، اللي هي كلمة لباس.
0: لباس
1: في المشرق وفي الغالب بمعنى مثلا مش مشكل،
2: لا بأس،
0: لا بأس،
1: ما هيش عندهم هما كويس مثلا يقول لك ولا بخير.
2: موريتانيا
1: مش بش يقول لك مثلا لباس بالمعنى هل أنت بخير، هل أو
0: حتى بالتنغيم حتى بالتنغيم لباس بتنغيمات مختلفة يصبح لها عدة معاني في تونس، هذا أمر معروف. لباس ما هو يعني فيها نوع من التهديد أو نوع من الاعتراض وقص على ذلك طرق مختلفة.
1: لباس ما هو
0: دلالة لباس بالضبط. أو لباس يعني لا تنشغل بالأمر
1: فعلا،
0: لباس كثيرة بالضبط
1: يعني التنوع اللهجي والتنوع اللساني من شأنه أن يغني العربية، ولكن ثم كما قال ريان ثم تخلي. مثلا أنا عملت محاضرة على بلاغة اللهجة في الكاف، كيف يقول لك وردك البارود وضرب الطبال ورزم الطبال، وردك البارود ورزم الطبال وخاضت ومثلا وتخلطت وتجلطت ومثلا هكا. لاحظت انه زاد مثلا بكري مع سائق سياره الاجره انا معاه قلت له ثم كلمة كانت تتقال في التسعينات تأدي معنى السرعة، والله كان يقولوها في التسعينات، يقول لك جاي جاي جاي مفلس، ولا كيفاش يقولوها
2: يفلس
1: اي يجري
0: مفلس،
1: ما ما عادش تداول، ما عادش متداول توا.
0: هي اللهجه واللغه يعني يعني الفاظ،
1: لكن لازم تتوثق الخارطه اللهجيه، ما كانش تضيع.
0: هو تم مشروع في في في كليه الاداب بالنوبه اعيد احيائه، يعني ظهر في الدراسه والآن أعيد إحيائه في كلية الأدب بالنوبة، وهي يعني يعني هي خريطة لهجية إن صح التعبير أو لسانية، نطاق الجغرافيا اللغوية أو علم اللغة الجغرافي، فيها محاولة لاستعادة الألفاظ خاصة طريقة نطق الألفاظ.
1: نعم،
0: وأنا أظن أنهم تقدموا شوطا كبيرا في هذا الباب بإنجاز خريطة لهجية في تونس.
1: أستاذ فتحي، احنا برمجنا باش نتكلموا في موضوع، لقينا رواحنا في موضوعات اخرى،
0: والحديث له شجون.
1: الحديث مؤنس معك ايها الاديب. هل تستحضر من شعرك بيتين؟ هل تسعفك الذاكرة بقول نختم به لقاءنا معك، او لقاء سيتجدد في كل حصة ان شاء الله اذا وسع كذلك وسمح وقتك وتفضلت علينا، أو حتى من الأبيات العالقة في ذهنك والتي تحضرك لكبار الشعراء وأنت من الشعراء، فبماذا تختم لنا هذا المرور العذب أستاذ فتحي جميل؟
0: هو أنا ممن يكتب ويهمل ويترك، قليلا ما أحفظ شيئا من الشعر. الحقيقة هذا يعني يصعب علي الآن استحضر حتى لما بيت. لا أدري، أنا من المعجبين بالمتنبي.
1: اختم لنا بالمتنبي.
0: ربما استحضر من الذاكرة شيئا. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق.
1: الله،
0: هذا ما يخطر
1: الله الله الله
0: بالبال في هذه الأيام التي شدت فيها الحرارة وتبقى فيها الأرق.
1: سيدي دام عزك وفضلك أستاذ فتحي.
0: شكرا.
1: وأنت من العلماء الذين يشرفون تونس في الوطن العربي
0: العزيز، وشكرا لضيفك وزميلك الأستاذ ريان.
2: شكرا أستاذنا العزيز والجليل.
0: مستمعينا الكرام،
1: شكرا.
3: وبور زمر خش البحر، ظهور زمر خش البحر، عطاب الظهر الأرض لو طن عز لوكا، عطاب الظهر

دمعه يجرح شبح النظر حرق الشفر حرق الشفر دمعي الاهالي دمعي الاهالي دمعه يجرح شبح النظر حرق الشفر حرق الشفر بابور زمر خاشش البحر بابور زمر خاشش البحر قد

في كفن عالبحر ازرق خلي في كفن خلى السفن عالشط تراش خايف الخطر هاجي البحر هاجي البحر عالشط تراش خايف الخطر هاجي البحر هاجي البحر, هاجي البحر.

0: حسبي في ضيفي الذي أحاوره أن أقول أن من تجليات الإبداع عنده انقياد العبارة انقيادة واضطراد النظم اضطرادا. إن من تجليات الإبداع عنده انقياد العبارة انقيادة واضطراد انطرادا. يسلس لديه اللفظ ويشرف المعنى ويلطف القول ويستطرف، كأنه يقتد خلقا أو يفتق رتقا، لا ينب عنه السمع ولا يأباه الطبع، ويحرز منه الصواب والنفع، كأنه في الكلام نبع، يطرب له الطرب ويرتاع منه الروع. سيدي محمد القاضي، مرحبا بكم.
1: أهلا سي وليد، المقدمة الشعرية هذه كل ما قلته فيها ينطبق عليك.
0: استغفر الله ولا لا، وريان بحذا يقول الله الله.
1: أيوة، أنت قد أبدعت ما شاء الله.
0: شهودك معنا الحصة السابقة طبعا كغيث نافع، يعني استوقفني التقنيون المتخصصون في الديجيتال بصفة عامة، وقالوا إن الحصة بشهادة ريان حصدت كما هائلا،
2: عشرات الآلاف من المشاهدات.
0: فشكرا لحضورك أستاذ، وهذا هو دائما المأمول منك، ما شاء الله عليك، يعني حيثما تكون أعطاك ربي كل شيء بكمال.
1: على كل حال، هذا أيضا جزء من الفضل في هذا يعود إليك في هذا البرنامج الذي يعني ينشئ ضربا من المصالحة بين لغتنا وتراثنا وواقعنا. وأنا كنت أتابع الجزء الأول من الحصة،
0: بارك الله فيك،
1: ورأيت أنك يعني تتنقل، أنت وضيفك فتحي تتنقلان بسلاسة بين الرصيد اللغوي العربي الفصيح واللغة اليومية المستعملة، ولا أقول إنها العامية، لأن العامية ربما فيها نسبة إلى العامة يحط من شأن اللغة، ولكن نقول إنها يعني لغة أو لهجة يعني يومية فقط. العامية يقصرها على يعني فئة العامة
0: فعلا. لكن أستاذ، أشعر حين نقرأ لك وحين نسمع لك وحين نشهد محاضراتك وحين نخاطبك في ما يضطرب فيه الناس في الحياة اليومية، أشعر أن لك من العلم ومن الاستعداد، أنك تخاطب في أريحية عباقرة من قبيل طه حسين، أنك يمكن أن تحرز علما أحرزته بنت الشاطئ والقلماوي وخرشيد وطاهر الحاجري وعبد السلام هارون، وأشعر أن لك علما حقيقيا بالمتون وبالهوامش على المتون، أن لك علما بالمتون وبالتكملة عليها، أن بالمتون والتهذيب عليها، بالمتون وبالشروح عليها. كل سنة أستاذ.
1: والله وليد، هذا قد ربما كان صحيحا، بالعكس أنا أرجو أن يكون صحيحا، ولكن يعني نحن يعني جيل لم يكن له في طفولته وفي ريعان شبابه شيء آخر غير المطالعة، وكل الشواغل التي نراها اليوم وهي كما يقال تمسك بمخنق الشبان والشابات حتى تمنعهم من التنفس تقريبا، هذه الانترنت وهذه وسائل التواصل الجديدة إلى غير ذلك، هذه كلها كنا في غنى عنها لا نعرفها.
0: لكنك لا الآن تحسن استخدامها أستاذ، وحين أسألك نعم. ترجع إلى الرقم وترجع إلى PDF وترجع إلى كل الصياغ وتحسن توظيفها والكتابة بها واستخراج المعلومة من طريقها وبواسطتها.
1: أنا سأقول لك شيء. أنا دائما عندما أتحدث عن سرعة التطورات العلمية أقول أنا مثال حي من هذا التغير والتنقل الذي لم يعد يكبحه كابح. فمثلا أنا تعلمت الكتابة على يدي والدي رحمه الله وكان مؤدبا وإماما
0: فعلا.
1: وكيف تعلمت الكتابة؟ تعلمتها على اللوح الخشبي الذي كان يطلى بالطفل ويترك ليجف، وبعد يعني في صباح الغد كان الوالد يمسك بي بي بي بي لا أقول بقلم لكن بقطعة يعني من الخشب ويسطر لنا بها على ذلك الطين أو ذلك الطفل، ونحن نكتب على اللوحة بقلم من القصب وبحبر مصنوع من أو نسميه الصمغ يعني مصنوع من الصوف الذي يحرق ويضاف إليه ربما مواد أخرى وهذا هو الذي كنا نكتب به ونتعلمه. إذا فكرت في هذا سترى أن هذه الطريقة هي التي جرى عليها لا أقول أجدادنا بل أسلافنا، يعني في القرن الثالث وفي القرن الرابع لم يكن الأمر يختلف عن ذلك كثيرا. صحيح. كانوا يدرسون على تلك اللوحات ويجلسون على الأرض ويكتبون بأقلام القصب إلى غير ذلك
0: بالمحبرة
1: انظر هذا التطور الذي جاء. أنا متى كان آخر عهدي بتلك الدوات واللوحة؟
0: الدوات
1: كان عندما دخلت المدرسة الابتدائية، عندها وجدت يعني المنضدة، والمنضدة كان فيها يعني ثقب والثقب توضع فيه محبرة.
0: صحيح.
1: يأتي عامل التنظيف كل صباح فيضع فيها الحبر الصناعي أتحدث الآن لا الصمغ. ونحن بماذا نكتب؟ نكتب بالريشة نسميها البلومة. يعني
0: تعرفها ريان؟
1: الريشة الحديدية. إذا كان نقلتي من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ القلم القلم الـ الـ القصب إلى الريشة الحديدية.
0: الريشة الحديدية.
1: وبعد ذلك ماذا حدث؟ حدثت نقلة ثانية هي قلم الحبر الذي يمكننا أن نخزن فيه الحبر. فنضع رأس القلم في المحبرة ونسحب يعني جهازا صغيرا حتى يمتلئ بطن ذلك القلم بالحبر ولا نحتاج كل مرة إلى أن نغمس القلم في المحبرة. وهذا كان فيه مشاكل كثيرة لأنك حيثما وضعت هذا القلم المليء بالحبر يمكن أن يفسد عليك محفظتك أو كتبك أو ثيابك إلى غير ذلك. هذه الطريقة الأولى. وانتظرنا زمنا حتى اخترع قلم الحبر الجاف ثم استيلوا به. هذه كانت ثورة كبيرة. فهذه كيف تطورنا نحن وعشناها، هذه كلها عشناها حتى جاء القلم اللبدي بعد ذلك. فلما كنت بصدد إعداد شهادة الكفاءة في البحث كنا نسميها الكار سيرتيفيكات دي لا ريشيرش، وكنت أشتغل آنذاك يعني بعد الإجازة كنت أشتغل على موضوع الأرض في شعر المقاومة الفلسطينية. فأنا
0: شرف منجي شملي
1: يجب أن أرقم
0: دكتيلو.
1: عندها اشتريت راقنتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية وكانت بثمن بخس رغم أنهما جديدتان. وكان ذلك حدثا في حينا إذ لم يكن الناس يعرفون ما معنى هذه الآلة التي تضغط على زر من أزارها فترى يعني الحروف تنطبع على الصفحة البيضاء.
0: دكتيلو مانويل أستاذة.
1: هي دكتيلو مانويل يعني تضغط عليها بالزر وتكتب
0: بالريبان.
1: بعد هذا جاءت الآلة الكاتبة الكهربائية
0: صحيح
1: التي تغنيك و
0: نجم تفسح
1: لم نعد نستعمل ما يسمى بالستانسيل. الستانسيل يعني تلك الورقة التي عندما تضغط على الحرف يثقب يعني الجزء الشفاف منها، وهذه عندما توضع في الدوبليكاتور يعني معدد الأوراق يمكن أن تستخرج منها ما شئت. خرجنا من هذه الأمور إلى الجهاز، جهاز الحاسوب، وسألتني منذ حين هل تأقلمت مع هذه الآلات؟ سأقول لك شيء، أنا عندما كتبت أطروحتي أطروح الدكتوراه الدولة
0: الخبر في الأدب
1: يعني
0: العربي.
1: كان هذا في أقول في أنهيتها في بداية التسعينيات
0: نوقشت عام 93 ذهولي 94
1: نعم كتبتها كلها باليد وبقلم الرصاص.
0: مخطوطة خططتها
1: كتبت باليد وبقلم الرصاص يعني هذه أطروحتي كاملة، يعني الأوراق التي كتبتها تربو على 1000 صفحة.
0: يا سلام.
1: يعني وكنت أودع تلك الأوراق لشخص يعني يتولى نقلها ويرقنها، يعني ما يسمى بالسيزي. سيزي يعني
0: أنه سيزي
1: يأخذ تلك الأوراق وكأنه يوثقها عن طريق الحاسوب. الحاسوب كان في بداية أمره. وفي تلك الأثناء فكرت، قلت أنا لماذا لا أشتري حاسوب كما اشتريت سابقا الآلة الراقنة، لماذا لا أشتري؟ واشتريت الحاسوب، وأذكر أنني كنت أحاول أن أكتب فأجد عنة في الكتابة، وكثيرا ما يعني تضيع علي صفحات كثيرة، تضيع لأنني لا أحسن استخدامه أو لأنه كان في بداية أمره وكانت عيوبه كثيرة. فأنا لو سألتني في ذلك الوقت هل تستطيع أن تكتب أنت أن تستعمل الحاسوب، لا قلت لك قطعا لا أستطيع. وعندما كنت أسأل هذا السؤال هل لك علاقة بالحاسوب، أقول لا، كل شيء أفعله في الحاسوب إلا الكتابة، فأنا لا ينزل علي وحي الكتابة إلا إذا أمسكت بقلم الرصاص.
0: فعلا
1: هذا
0: ما روي عنك.
1: أما أن أضغط على الأزرار وعلى الأرقام وعلى يعني فهذا أمر يعني مستحيل. الآن وقد بلغت من الكبر عتية،
0: اللهم صل على النبي عليك رب طول عمرك، أصدقك
1: القول أنني لم أعد أحسن الكتابة باليد على الورق، لا بقلم الرصاص ولا بقلم حبر، بل أصبحت أستمرئ الكتابة على الحاسوب. وأكثر من هذا فإن الكثير مما أملكه من الكتب في مكتبتي صرت يعني أكسل عن الذهاب للبحث عنه، وربما يعني إنفاق وقت طويل حتى أجد الكتاب الذي أحتاج إليه، فصرت ألجأ إلى الكتب بالPDF أولا لأنها في المتناول ويكفي أن تبحث يعني وقت وجيز جدا، وثانيا لأن المادة الموجودة فيها هي مخزنة ويمكن أن تجد الكلمة أو بيت الشعر الذي تبحث عنه بسرعة، بدل أن تورق الصفحات إذا كان الكتاب طويلا. مثلا في لسان العرب، يعني تعرف اللسان العرب يعني معجم ضخم جدا، والنسخة التي عندي مرتبة بالترتيب الأصلي، يعني على الحرف الأخير
0: الحرف الأخير
1: أو أوسط
0: ضربات لوج بالباء.
1: بالتالي إذا أردت مثلا فعل جعل عليك أن تذهب إلى باب
0: اللام فعلا.
1: وباب اللام تبحث فيه عن الجيم حتى صحيح. تجد الجيم، وبعد ذلك بين الجيم واللام تجد التركيب الألف باء حتى تصل إلى العين. إذن فتجد مثلا جبلا ثم جبلا ثم إلى غير ذلك حتى تصل إلى جعلا.
0: يعني هذا درس في المنهجية.
1: إنما الآن يكفي أن تقول جعلا، تكتب جعلا أو تكتب لسان العرب مادة جعلا،
0: تحصل على النتيجة
1: في رمشة عين.
0: فعلا فعلا فعلا.
1: فهذا الآن أنا أكاد أنكر نفسي، أكاد أنكر نفسي، لأنني يعني اختزلت تقريبا تاريخ البشرية.
0: الله يصلي يعني على النبي عليه.
1: كان الأسلاف يتعلمون الكتابة على الألواح
0: من الريشة،
1: يكتبونها بالصمغ وبالأقلام القصبية. هكذا كانوا يفعلون منذ قرون، ولكننا انظر هذه الثورة العلمية
0: التي واكبتها
1: أنت، التي يعني غزتنا غزوا ولم تترك لنا متنفسا. يعني فأنت ما إن تتعود على اختراع مثلا حتى يقال لك لا هذا تم تجاوزه الآن عليك أن تشعر. وهذا في كل شيء، في الحواسيب، في الهواتف الجوالة. انظر عندما بدأنا بالهواتف الجوالة كانت هواتف بسيطة جدا يعني وضخمة ويعني حتى استعمالها صعب وحتى نقلها صعب. يعني حتى وصلنا إلى هذه الأشياء، ووصلنا الآن إلى أشياء أنا ربما لم أدخل فيها تماما لأنها لا تعنيني كثيرا، ولكن هذا الجي بي اس مثلا، نظام المواقع العالمي الذي أصبح الناس لا يتحركون إلا به، فضاع جزء من نشاط ذاكرتهم.
0: فعلا ضاع جزء.
1: يعني الآن لم يعد الإنسان يعني يدرب ذاكرته، يعول على ذاكرته، بل أصبح يعول على الذاكرة الآلية. وأنا كنت أقول في وقت من الأوقات يعني نحن كنا نحفظ، كل منا يحفظ على الأقل 20 رقم تليفون.
0: صحيح.
1: مرة من المرات كان عندي موعد وذهبت إلى ذلك الموعد، وعندما اقتربت تذكرت أن صاحب الموعد أرسل لي الموقع على الجوال. أوقفت سيارتي وبحثت عن جوالي فوجدت أنه ضاع، أن نسيته في البيت. كيف ماذا أفعل والموقع في ذلك الجوال؟ فأنا وقفت عند محل يبيع آلة التصوير.
0: أيوة.
1: ولأن المكان الذي كنت أقصده هو استوديو تصوير بالكاميرا. فقلت له بالله عليك هل يوجد مكان كذا؟ فقال لي يوجد، ولماذا لا تخاطبهم؟ قلت له والله حتى رقم التليفون يعني الموقع كله تركته في البيت. فقال لي لا يوجد أحد بالبيت. قلت بلى يوجد، يعني توجد زوجتي وابنتي. فقال لي تفضل خذ الجوال، خذ جوالي واتصل بهما. يعني قلت له أنا لا أعرف أرقامهما. وهذا واقع، وهذا واقع.
0: هذا يعني غريب، يعني تعترف أنك تجهل رقم الأولاد.
1: نعم، لأنك تعودت. يعني قديما كان رقم هاتف ثابت في البيت، فأنت تعرف رقم البيت مباشرة.
0: صحيح.
1: لكن الأرقام الجوالة هذه، وخاصة الأرقام الجوالة المتغيرة، أنت تعرف إنسان وتسجل اسمه، ولكن يوما ما يطلبك رقم لا تعرفه. ترفع السماعة يقول لك أنا فلان، تقول رقمك غير مسجل، يقول لك لا احذف الرقم القديم وهذا هو الرقم الجديد. إذا أنت كم ستحفر؟
0: صحيح.
1: الذاكرة ربما
0: انتقائية
1: لا نعول عليها، وهي أصبحت لا تقبل كل هذا. يعني ترى أن هذا التغير.
0: لكن أستاذ، يقال أن شخصا تعرفه، وأنا واثق أنك تعرفه، وتعرفه اسما، وتعرفه شخصا، وتعرفه رسما، اللي هو السي الحبيب اللمسي، يرحمه الله، يقال إنه أسطورة، إنه ذاكرة في لا تضاهى في حفظ وتسجيل أرقام الهواتف حتى العالمية. يعني أحيانا الذاكرة، أنت لشنو تخصصها في تقديري؟
1: أحسنت. أنا كانت أطروحتي عن الخبر في الأدب العربي
0: صحيح،
1: يعني طبعت في دار الغرب الإسلامي التي يملكها وكان يملكها الحاج لمسي عليه رحمة الله. وصادف بعد أن نشرت أن سافرت إلى بيروت في مهمة جامعية، فكنت في الفندق وإذا يتصل بي دعاني إلى بيته. فما أذكره عن بيته في بيروت، ما أذكره هو أن ليس له يعني في بيته إلا غرفة، أما الأروقة والغرف والقاعات الأخرى فكلها رفوف من أسفل إلى أعلى كتب. فأنا سألته بذلك الوقت، قلت له سي الحبيب، يعني هذه الكتب كلها يعني تعرفها؟ قال لي كلها مرتسمة في ذهني، سلني عن أي عنوان أعطيكه يعني في ظرف دقيق.
0: سمحني أستاذ، ويقال
1: لا يستعمل ورقة ولا يستعمل يعني مذكرات أو
0: لا أستاذ،
1: يعني جذاذات، لا لا لا لا لا لا لا، كله في ذهني.
0: يقال
1: عود ذهنه على ذلك.
0: يقال إن الشيخ الخطوي دغمان يرحمه الله وكان كفيفا، قال لك يعرف مواضع الآيات في الكتاب في المصحف.
1: نعم.
0: إذا وضعت إصبعك تلا عليك الآية التي وقع عليها إصبعك، يعرف مش فقط يحفظ يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلبه، إنما يحقق مواضع كل آية في المصحف.
1: إيه هذا يفترض أنه لا يستعمل لطبعة واحدة، الآن في عدد الطبعات يمكن أن تكون الآية في أعلى الصفحة أو في أسفلها أو في وسطها، ولا يعني، لكن ربما المصحف الذي كان يعتمده مصحف واحد، وإذا فتح له ذلك المصحف تحديدا
0: بالضبط
1: ووضع إصبعه في يعني مكان ما يمكن أن يتعرف
0: بالضبط
1: على، ولكن هذا غير مستغرب.
0: أنا أستاذ،
1: أنا أعرف أن والدي مثلا رحمه الله كان يحفظ الستين، كان من حفاظ الستين يحفظ. فأنت قل له أي آية تخطر في بالك، أي آية، فيسكت لحظات يستحضر ما قبلها وما بعدها، ثم يقول لك هذه الآية في سورة كذا.
0: ما شاء الله.
1: فيعني لهذا هذا يؤكد ما كنا.
0: أما أنا أستاذ نحس أنه عندك ذكرى بصرية، يعني حين نحسك تعرف الأماكن بمرونة وبسلاسة تامة، ونحسك
1: صحيح بالأكثر من هذا.
0: أي
1: يعني أنا مثلا أقرأ كتاب وأصل من ذلك الكتاب إلى ربما صفحة 100 على سبيل المثال، فأجد كلمة يخطر لي أنها مرت بي في ذلك الكتاب، يعني ليست أول مرة، مثلا اسم شخصية، اسم مكان، اسم اختراع، اسم شيء.
0: نعم.
1: يعني كلمة يعني أنا قرأتها سابقا في هذا الكتاب، ولكن هذه المرة الثانية التي تعترضني. المرة الثانية هي أمامي على الصفحة، لكن المرة الأولى أقول أين قرأتها؟ أنا لا أحقق الصفحة. يعني تأكيدا لكلامك بالذاكرة البصرية، أنا لا أحقق الصفحة، ولكن شيئا ما في ذهني يقول لي إن تلك الكلمة قرأتها في صفحة على اليمين أو في صفحة على اليسار عندما تفتح الكتاب، وقرأتها في أعلى الصفحة أو في أوسطها أو في أسفلها. فأنا ماذا أفعل؟ أورق الصفحات، لا أنظر في كل الصفحات، أنظر في الصفحات اليمين مثلا، وأنظر فقط في السطرين الأولين أو السطرين الأوسطين أو السطرين الأخيرين فقط، أعرف تقريبا. وفي يعني أكثر من 90% من الحالات أعثر على الكلمة.
0: الله الله،
1: فهذه ذاكرة بصرية، وأنا لم أكن يعني لم أسجلها، ولكن هي يعني
0: ولكن يعني الغريب أستاذ في مصلي على النبي عليك، الغريب وفيك والمستغرب من بركلة من العبقرية، أن أشعر أنك الآن أنت في تونس طبعا، لكن حين تحدثني عن المملكة العربية السعودية أو عن جزر القمور أو عن السنغال حيث درست هنالك وكونت أجيالا، أشعر كأنه في وسعك أن تقودني في مجاهل ومتاهات. يعني أشعر أنك حين تستحضر المكان تستحضره بتفاصيله وتحسن ذهنيا وأنت لا تراه، تحسن توجيهنا فيه وقيادتنا. كل صدق.
1: نعم، هو هذا سر من أسرار الخليقة دون شك.
0: والله صحيح،
1: لأن ما يسمى بالآليات التي تشتغل بها الذاكرة، يعني حاول العلم الآن أن يفك الكثير من أسرارها، ولكن ما زالت يعني نقاط أخرى وزوايا أخرى وأركان أخرى يعني طي الخفاء، لم نستطع أن نفهمها. أنا نفسي أستغرب أحيانا أني مثلا شخص أقابله بعد مرور سنوات
0: طويلة. أي لاحظت الطلبك يسلموا عليك تعقلهم الكل
1: في أكثر الأحيان،
0: هذا بشهادتي
1: في أكثر الأحيان. نعم، يعني أحيانا أنا ألتقي بشخص لم أره منذ 20 عام.
0: نعم،
1: ولم أفكر فيه، يعني ليس موضوع تفكير بالنسبة إلي، لم أفكر يعني

سمعنا حضرة المستمعين مستمعات أغنية شعبية تونسية كساها بعض الموسيقيين اللبنانيين كسوة مختلفة شيئا ما عن الكسوة التقليدية التي تتقدم في إطار الفرق فرق الإنشاد الصوفي سيدي منصور يا بابا اللي هي من تراث جهة صفاقس، فأعطت لون آخر. مرة أخرى نقوله ما نحكموش هي باهية ولا خايبة، ولكن نطرح سؤال: إلى أي حد يجوز إدخال عناصر جديدة على أثر تونسي قديم، وإلى مدى يمكن أن يتواصل ويمتد هك التغيير؟ إن درى هو لا نهاية وإلا عنده حدود. أسئلة طرح في إطار المحور اللي اخترناه لليوم، كذلك اخترنا أغنية أخرى من أغاني الهادي جويني. الهادي جويني اللي كان عنده تأثير متبادل بينه هو وما بين الموسيقى الفلامينكو، تونسي يتأثر ويتعامل مع أسلوب غير تونسي، لكن المرة هذه كيفاش تعاملت مطربة مش تونسية مع الهادي جويني. المطربة ماريا دال ماربونيت تعتبر من أبرز المغنيات في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية. هي مولودة في جزيرة مايوركا القريبة من برشلونة، جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وعندها مكانة متميزة من بين الفنانات والمطربات في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية. كان لي شرف أنا مجموعة من الموسيقيين باش تعاملت معها لسنوات عديدة، واختارت أن تغني تحت الياسمينة في الليل للهادي جويني، لكن على نص من تراث منطقة متاحة منطقة كاتالونيا مقاطعة كاتالونيا الإسبانية. وكانت النتيجة هي الأغنية هذه كيفاش أدتها ماريا دالمار بونيت تحت الياسمينة في الليل لهادي جويني.

0: هكا نكون حضرات المستمعات والمستمعين وصلنا نهاية حلقة اليوم من برنامج غني عصفور اللي خصصناها الحلقة هذه لتفاعل موسيقيين غير تونسيين مع موسيقى تونسية، إما كيفاش غناوها ولا كيفاش عصفوها، إما وحدهم ولا مع بعضهم، يعني توانسة مع أجانب في أداء المفيد. هي تونسية بالأساس والتونسية من التراث بالأساس، يعني مش جديدة. كان هذا إذن محور حلقتنا اليوم، إن شاء الله الاختيارات عجبتكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نقول لكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
0: ابن خلدون

0: هي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر.
1: كنت أمر دائماً أمام تمثال ابن خلدون القابع منذ سنوات 70 في قلب تونس العاصمة، أمر سريعاً اعتقاداً مني أنني أعرف جيداً هذا العلامة. كنت مخطئة، كل ما كنت أعرف عنه هو أنه مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، إلى أن طلب مني إعداد عمل إذاعي عن فلسفة ابن خلدون. كيف ذلك؟ كان علي أن أبحث عن إجابات فيما كتب ابن خلدون وفيما كتب عنه، كان علي أن أنقطع عن العالم وأقرأ وأبحر. غصت في علمه واطلعت على سيرته وحاورت أهل الذكر من فلاسفة ومؤرخين إلى أن تبينت الملمح جيداً واكتمل العمل. إليكم قصة بحثي عن ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون والفلسفة، هذه مقدمة ابن خلدون من تحقيق الدكتور إبراهيم شبوح، وهذا كتاب بعنوان ابن خلدون للمفكر والفيلسوف فتح التريكي. أذكر أنه ناقشه تروحة دكتور الدولة بجامعة السوربون بفرنسا حول تشكل الروح التاريخي في الحضارة العربية الإسلامية، والتي تتضمن جزءاً خاص به ابن خلدون. من الثابت أن ابن خلدون في كتاباته التاريخ كان فيلسوفاً سخر الإرث المنطقي والمنهجي لخدمة نظام فكره العمراني والتاريخي. هذا ما كتبه الدكتور فتح التريكي، ولكن ابن خلدون عبر في المقدمة بوضوح عن موقفه من الفلسفة والفلاسفة. لقد دحض الفلسفة الميتافيزيقية الماورائية، إذ يقول إن اعتماد الفلسفة على العقل وحده،
0: فيه قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله، وفي اكتفاء الفلاسفة بالعقل شبه باكتفاء الطبيعيين بالأجسام المادية وحدها دون العقل والنقل معا. فهؤلاء يعتقدون أن ليس وراء المحسوسات شيء، وأولئك يعتقدون أن ليس وراء المعقولات شيء، فهما في قصور النظر صنوان.
1: كان الأمر محيرا بالنسبة إليه، كيف يكون ابن خلدون فيلسوفا والحال أنه أفرد فصلا عنوانه في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها؟ لم أتردد كثيرا واخترت إجراء حديث مع المفكر فتح التريكي، فهو أستاذ كرسي اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس وصاحب كرسي الإسيسكو للعيش المشترك ورئيس معهد تونس للفلسفة. مرحبا دكتور فتحي، أنا صحفية بالإذاعة التونسية، أعد وثائقيا عن ابن خلدون الفيلسوف، هل تفضلت بمقابلتي؟ شكرا جزيلا، سأكون في الموعد سيدي.
2: أهلا سلامة حباس، تفضل.
1: دكتور فتح التريكي، أبدأ بالسؤال الذي شغل ذهني ولا يزال، هل يمكن اعتبار ابن خلدون فيلسوفا خاصة وأنه بين أوجه بطلان الفلسفة؟
3: لم يكن ابن خلدون فيلسوفا على منوال ما نسميه نحن بالفلاسفة المشائيين، أي على منوال الفارابي، على منوال ابن سينا وابن رشد إلى غير ذلك، أي هؤلاء الفلاسفة الذين فكروا في قضايا ميتافيزيقية كبرى، الإنسان، الإله، العالم إلى غير ذلك، بل حاول ابن خلدون أن يفند نوعا ما، وعلى الأقل يبين عدم جدوى هذه القضايا، على الأقل فيما يخص منهجيته وفيما يخص العلم الذي أراد أن يكونه وأن يؤسسه بالذات. ابن خلدون أراد أن يضع علما جديدا يتمثل في كيفية قراءة التاريخ أراد أن يربط التاريخ بالعمران البشري أساسا، يعني بالمجتمع. هذه الرؤية كان لابد لها من تأسيس فكري فلسفي، لأن العلم يعتمد منهجية منطقية عقلية واضحة. ولذلك في الباب السادس نفى ابن خلدون جدوى كل الطرق الميتافيزيقية الفلسفية إلا علم واحد اعتمده وبين جدواه، هو ما يسمى بشح الأدلة، أي المنطق.
0: علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره.
1: أستاذ فتحي التريكي، كيف فكر ابن خلدون فلسفياً في علم العمران البشري وفي علم التاريخ؟
3: نستطيع أن نقول بأن ابن خلدون هو أول من أعطى للفلسفة قوة تطبيقية في العالم، لا في العالم العربي فقط، لأنه ربط ولأول مرة التفلسف بتطبيقاته في المجتمع. اختار العمران البشري واختار تاريخ المرتبط بالعمران البشري ليكون ميدان تطبيق الفكر الفلسفي.
1: عبد الرحمن بن خلدون صاغ عصارة فكره وتجربته في مؤلفه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان الأكبر، وهو كتاب في التاريخ تتصدره مقدمة غدت أشهر مؤلفات ابن خلدون. فسر في أبوابها الستة الإطار الفكري والنظري والمنهج العلمي للتعامل مع الموضوع التاريخي، وتحدث في المقدمة باستفاضة عن فن التاريخ وقوانينه، معتمدا على الملاحظة ثم تحليل العوامل الفاعلة في تحديد مسارات تاريخ الدول الإسلامية منذ ظهورها إلى القرن الثامن من الهجرة. فلم ينفك ابن خلدون عن تنقيح وتعديل استنتاجاته ونظريته في فهم التاريخ، كلما توسعت تجربته وزادت معرفته بمختلف الأجناس والشعوب، إذ يقول في مقدمة المقدمة: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول.
0: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق.
1: وظف ابن خلدون الفلسفة داخل حقل معرفي محدد، التاريخ، وكان في هذا التوظيف تجديد في الفلسفة نفسها. لذا كان علي في هذه المرحلة من عملي أن أتبين منهج ابن خلدون الفلسفي في كتابة التاريخ، فتوجهت بالسؤال إلى أستاذ التاريخ العربي الإسلامي والوسيط الدكتور نبيل خلدون جريزة، وهو الذي تمعن في دراسة بنية الخبر عند ابن خلدون.
4: في فترة ابن خلدون كان التركيز على الأسانيد، وموثوقية الخبر تكون من حيث موثوقية الإسناد، يعني من ينقل عن من، هذا فلان الذي أخذ عن فلتان عن علان إلى غير ذلك الخبر، وبالتالي نحن نصدق ذلك المضمون الخبري من خلال تصديقنا لمصداقية أو قبولنا بمصداقية من ينقل. ابن خلدون خرج تماما من هذه الدائرة باعتبار أن إمكانية الكذب كما يسميه في التاريخ ليس هو المهم، يعني يمكن أن يكون هناك كذب في التاريخ أو تزييف، لكن الأهم هو أن يكون هناك إمكانية لتقييم الخبر، وهذا التقييم يحمل فيه المسؤولية للمتلقي الذي عليه أن يكون واعيا وقادرا على الفرز والتمييز. نفهم أن ابن خلدون إذن دخل بناء عالم ما نسميه اليوم بعلوم الاتصال، ويرى ابن خلدون أن هذا البعد الاتصالي للخبر أساسي، بحيث أنه يركز فيه على مفهوم التلقي من خلال الملاحظة والمراعاة، ربما الرفض، الدفع، القياس، لأن هنا يدخل أيضا المنطق القياسي، لكن خاصة ما يسميه هو بالمطابقة، أي ما يطابق ما بين الخبر أو واقعة معينة ومعقولية تلك الواقعة من خلال الواقع نفسه. هو يضع الخبر من حيث الشكل ومن حيث المضمون على محك العقل ويحمل المسؤولية المتلقي في هذا الحسم.
0: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فظلوا عن الحق.
1: ابن خلدون قطع مع منهجية العنعنة في نقل الأحداث والأخبار، وخرج عن نمط مؤرخي الحوليات ونقدهم، وقدم طرحا جديدا ونسقا يعتمد أساسا على العقل، بعد أن عرفت الفلسفة في العالم العربي الإسلامي طورا من الانحسار بعد محنة الفيلسوف ابن رشد نتيجة اتهامه بالزندقة وإحراق كتبه.
3: ابن خلدون يعتبر أن هناك درجات في العقل، هناك درجة أولى ما يسميه بدرجة التعقل، أي أن نتعقل الأشياء، أي أن نتصورها. عندما نكون ضمن علاقة معينة مع الواقع فإننا نقوم بتصورة الأشياء، وهذه التصورات الأشياء تجعلنا نميز بين الجميل والقبيح، بين الخير والشر. هذا التعقل الأولي يجعل من الإنسان يعيش حياته عادية. ولكن هناك درجة ثانية ابن خلدون يسميها درجة استعمال الأدلة، البحث عن المعطيات السلبية، المعطيات الإيجابية، العقل التجريبي، العقل الذي يستخرج الحقائق من تجارب ومن تفكير. طبعا هي درجة أعلى بكثير من الدرجة الأولى، وهي ضرورية في كل العلوم تقريبا. والدرجة الثالثة هي درجة بناء القواعد وبناء القوانين العقلية، هي درجة العقل المحض، العقل الكامل الذي بواسطته نستطيع أن نكون تصورا كاملا للعالم والإنسان إلى غير ذلك. قام ابن خلدون بهذا التقسيم، وجعل العقل الذي يستعمله في علمه هو هذا العقل الاستقصائي، لأن ابن خلدون المهم بالنسبة إليه هو أن تكون هناك ما نسميه نحن توافق بين النظرية وتطبيقات هذه النظرية. ولهذا جاء العمران البشري علما من أول وهلة تطبيقيا، له نظرياته، له ركائزه، ولكن له أيضا قابلية قصوى للتطبيق.
1: غلبة النزعة العقلية لدى ابن خلدون واعتماده على التمحيص والاستدلال والمنطق في قراءة تاريخ الدول والأمصار يعودان إلى ما راكمه من تحصيل علمي منذ طفولته، ومن تجارب ومحن عايشها ورواها بنفسه في كتاب التعريف بابن خلدون رحلته غربا وشرقا.
0: أنا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة 1932، وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت.
1: استقر أجداد ابن خلدون بتونس في القرن السابع للهجرة بعد مغادرتهم إشبيلية هربا من تداعيات حركة الاسترداد النصرانية. حينها كانت تونس مركز خلافة الدولة الحفصية، وكانت لعائلة ابن خلدون علاقات وطيدة مع مختلف سلاطين الدولة الحفصية، فنعمت بالجاه والسعة في تونس. تونس حيث نشأ ابن خلدون ودرس، إذ تشهد عديد المواقع التاريخية القائمة إلى اليوم على ذلك. زرتها صحبة الدكتور فوزي محفوظ، أستاذ الحضارة الإسلامية في التاريخ والآثار ومدير كرسي ابن خلدون للتراث والثقافة بمنظمة ليسيسكو.
5: هو ابن خلدون تكون التكوين التقليدي العادي في تلك الفترة. أول ما درس هو درس في الكتاب، وبعد الكتاب في مسجد قريب من منزله يعرف اليوم بمسجد مسيد، نسميه في تونس أيضا مسجد القبة لأنه فيه قبة. ولكن مثل كل تقريبا أبناء مدينة تونس وخاصة أبناء الأرستقراطية، بعد الكتاب ينتقلون إلى الدراسة في مكانين. المكان الأول في المدارس، وفي فترة ابن خلدون بدأت تظهر المدارس، أقدمها المدرسة الشامعية التي أسست قبل ميلاد ابن خلدون بحوالي 15 أو 20 سنة. ثم خاصة التعليم كان يعطى ويقدم في جامع الزيتونة، فابن خلدون ابن جامع الزيتونة في تعليمه الخصوصي الذي يتميز كما تعلمون بتلك السمة العامة، وهو الاعتدال والتنوع.
1: كان والده من درسه اللغة كما تعلم القرآن وحفظه، وتتلمذ على أبرز العلماء والأساتذة في علوم النحو والفقه والترسل. وقد خص ابن خلدون بالذكر والشكر أستاذه أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي الذي أخذ عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية، وكان يشهد له في ذلك بالتبريز والتميز.
5: استثناء ابن خلدون في نظري يكمن في النزعة العقلية العلمية التي طبعت فكره، حيث عندما تقرأ ابن خلدون تراه متقدما على الكثير من علماء عصرنا ومن رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم من العمالقة في الدين اليوم. ابن خلدون كان ينقد نظام التدريس في زمانه، كان يقول علموا أبناءكم العربية قبل أن يتم تعليمهم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن بدون التملك من العربية لا يؤدي إلى اكتساب اللغة، وإنما يؤدي إلى صنع ببغاء. ابن خلدون كان يقول هذا، ابن خلدون كان يقول بالعلم أولا وأساسا. ابن خلدون كان هذا العقلاني حقيقة، وأعتقد أن هذا ما يميزه، كان فكر يقظ ونافذ ونقد. بطبيعة الحال هو دين متدين ولكن ليس الدين المتحجر. ابن خلدون يقول خلق الإنسان هو من خصائص الخالق، ولكن ابن خلدون يقول لك إنسان إذا استطاع أن يخلق الإنسان فله ذلك.
3: وكان قاضيا لا محالة، وكانت له أفكاره الدينية إلى غير ذلك، هذا لا سبيل إلى إنكاره. ولكن حتى عندما كون هذا العلم تعالى عن هذه الأفكار الدينية، هو تعالى عن كل ما يشوش علمه. عندما نفى الميتافيزيقا هذا الجانب الكبير من الفلسفة، كان عالم ويتجاوز هذه المعطيات العقائدية والمعطيات التي تجعله له قابلية للتصور أكثر. أنا أعتقد أن هذا الحل الذي وجدته، أن ابن خلدون عندما ينقد فهو لا ينقد هكذا تبعا لتوجهاته الدينية أو توجهاته السياسية، إنما تبعا لهذا العلم الذي هو في صدد بنائه، كأن إنسان يبني في منزل فيجد حجرا لا يتماشى مع بنائه فيتركه جانبا.
1: سنة 49 و700 هجري كان الطاعون الجارف الذي أهلك أهله ومدرسيه محنته الأولى وهو في 15 من عمره، فانهمك في طلب العلم وظهر نبوغ ابن خلدون واستقدمه السلاطين والأمراء، فسافر في 20 من عمره إلى المغرب، ثم بعد بضع سنوات إلى الأندلس حيث اقترب من مراكز السيادة وتولى كتابة مراسلات السلاطين وباشر السفارات. إلا أن تجربة ابن خلدون السياسية بقدر ما أثرت زاده وملكاته بقدر ما كانت محملة بالمصاعب والمؤامرات والمزالق التي أرهقته، فوجد في قلعة ابن سلامة بتوغزوت قرب وهران بالجزائر موطناً للاعتكاف والكتابة، وأراد أن يكون مؤلفه عن تاريخ سكان المغرب البربري والعرب ومن عاصرهم من الدول القديمة. ثم ألحق المقدمة:
0: أقمت في قلعة ابن سلامة 4 أعوام متخلياً عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخذت زبدتها وتألفت نتائجها، وتشوفت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصار بعد أن أمليت الكثير من حفظي وأردت التنقيح والتصحيح، فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس حيث قرار آبائي ومساكنهم وآثارهم وقبورهم.
1: هذا ابن خلدون ترجمان العبر، وهي النسخة الأولى من كتابه، إلى السلطان أبي العباس الحفصي عند عودته إلى تونس، وأقام فيها 2 سنين ودرس في الأثناء بالجامع الأكبر جامع الزيتونة، غير أن خلافه مع الفقيه ابن عرفة وما خاوف السلطان منه دفعه إلى الرحيل مجدداً نحو مصر متعللاً بالحج، كان ذلك 84 و700 للهجرة. مقامه في مصر لم يكن خالياً من المغامرات والتقلبات، فبعد أن لقي الحظوة والتكريم وعين قاضي قضاة الملكية في عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق، وعين مدرساً في مدرسة القمحية الملكية بالقاهرة، عرف ابن خلدون محنة سياسية أخرى جردته من وظيفة القضاء، وبقي منكباً على إتمام كتابه وتنقيحه إلى أن استعاد مكانته وتولى القضاء من جديد، واصطحب السلطان المملوكي الناصر زين الدين فرج في رحلته إلى دمشق حيث التقى تيمور لانك الذي شد انتباهه ببرنوصه التونسي، وجرى بينهما حديث عن إفريقية والمغرب.
0: وسمعت أن سلطانهم تيمور سأل عني فلم يسع إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حال ورجعت إلى مصر.
1: هي أحداث صقلت تجربة ابن خلدون وغيرت نظرته لخريطة العالم الإسلامي، فأضاف أخبار العجم لكتابه، ويعني بذلك الشعوب الإسلامية غير ناطقة بالعربية، وأتم النسخة الأخيرة من كتاب العبر الذي يحمل حصيلة الملاحظات والتجارب التي دفعته إلى التخلص إلى مفاهيم كبرى تناولها بالدرس اللاحقون من المؤرخين والمفكرين من شرق العالم وغربه.
5: مما لا شك فيه أن هذا أثر في شخصية ابن خلدون، أثر في تكوينه وأثر في فهمه للعالم، وخاصة في فهمه لمسار الدول. وتعلمون أن نظرية ابن خلدون في خصوص نشأة الدول وأفولها، ما يسمى بالنظرية الهرمية، كانت بالأساس متأثرة بالتجربة الشخصية. لكن في المقدمة يبدو أنها كانت عصارة فكر وعصارة تأمل. تأمل أولاً في الوضع الذي آل عليه الإسلام ودولة الإسلام، دولة كانت فيما مضى تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، حتى أن المسيحيين ودول شمال البحر لم يكن بإمكانهم إجراء خشبة كما يقول ابن خلدون. وشيئا فشيئا بدأت هذه الدول تتراجع بالتخلي عن الأندلس، عن صقلية، عن جزر البحر الأبيض المتوسط إلى آخره. كل هذا أثر في ابن خلدون. وأيضا تتراجع حتى في الشرق، الحروب الصليبية التي فقدت على إثرها القدس، الشام، جزء كبير من مصر، وكادت أيضا تعصف بتونس. فابن خلدون رأى هذا الوضع.
4: إذا أردنا أن نعرف فكرة ابن خلدون في كلمات مفاتيح، هي العمران، وهي فكرة أساسية. وهنا يميز ابن خلدون بين العمران وجه عموم، وهو الذي يمكن أن نسميه اليوم بعلم الاجتماع، والعمران على وجه الخصوص من حيث أنه تشكل المجتمع من خلال دور الدولة أو المؤسسة، المؤسسات، لأن ابن خلدون كان سباقا في هذه الفكرة الأساسية التي سنجدها على امتداد التاريخ الفكر والفلسفة في أوروبا في العصر الحديث. فابن خلدون يعطي هذا الدور الأساسي للدولة بحيث أنه يحول الفكرة العمرانية من مجرد رؤية منهجية لتركيبة المجتمع وكيفية اشتغال المجتمع إلى رؤية هناك غاية وهدف في بناء هذا المجتمع، وهو ما نسميه اليوم بالتنمية البشرية. لذلك فهناك من بين المفاهيم الأساسية نجدها عند ابن خلدون مفهوم العصبية، هنا بالمعنى الفلسفي لفلسفة التاريخ. ابن خلدون يرى أن العصبية هي ما يقابل اليوم التضامن، بمعنى أنها آلية البناء الاجتماعي نفسه. كيف يبني المجتمع من خلال هذه الآلية مؤسساته، من أبسط مؤسسة الأسرة نقول مثلا إلى أعلى مؤسسة الدولة، مرورا بالجماعات المختلفة، التركيبات أو التشكيلات الاجتماعية المختلفة، مثل القبيلة، مثل العشيرة، مثل وكذلك حتى الجماعات التي يمكن أن تتشكل سياسيا، مثل ما نقول اليوم الأحزاب على سبيل المثال. كل ذلك يبنى من خلال آلية متدرجة، وهي آلية تضامن أو كما سماها العصبية.
6: إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه.
1: هكذا قال ابن خلدون الذي أسس فكره الفلسفي حول مفهوم العصبية، فهي المحرك الأساسي للمجتمعات، وهي التي تؤدي إلى تأسيس الدول وإلى زوالها. منوال نظري صاغه ابن خلدون بعد اطلاعه على تاريخ الأمصار ومقارنته بالحاضر الذي عايشه وخبره، واطلع على أسراره وخفاياه وتقلباته. هكذا أنهيت رحلة بحثي عن ابن خلدون فيلسوف التاريخ، فكأني به انفصل عن تمثاله وأصبح معلما يدفعني كل مرة إلى البحث عن الأسباب والمسببات. الآن وأنا أستعد لتسجيل عمل الإذاعي، تيقنت أن استثناء ابن خلدون لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج أحداث سياسية ومحن ونوازل ذاتية جعلت منه عالما متبصرا جريئا وممعنا في طرح السؤال.
7: أي حاضرة؟
1: إن حاضري. كان ابن خلدون في رحلته غربا وشرقا شاهداً على تبدل الأحوال كما يقول، واستنتج من ما عايشه واطلع عليه من سابقيه أسباب نشوء الدول وأخرى.
6: قدمت لكم مؤسسة الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي ابن خلدون فيلسوف التاريخ، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية وكوبي أم. نص وتصور وإنجاز ريم المدب، ساهمت في الإعداد والتصور أمال شقشوق، تقديم ريم المدب، أنور العياشي ومعز الغربي، تسجيل وميكساج لسعد الدريدي.
8: إذاعة تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.

0: المدارس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق.
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة فاطمة الأخضر. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
4: شكرا.
3: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول عمل أوشكت على الانتهاء منه وعلى إنجازه في التحقيق، ونحن في هذا البرنامج نهتم كثيرا بأعمال التحقيق. تحقيق مخطوط لسالم الباسي هكذا بعنوان زهر البستان في علم الأبدان، وسنرى معك في جزء ثاني من هذا اللقاء كيف تحصلت على هذا المخطوط، وكيف ربما أهم ما يميزه كعمل في لنقول في ضمن المخطوطات الطبية التي كانت لك، التي سنرى بعد قليل أن لديك تجربة هامة في تحقيق المخطوطات ليس فقط طبية ولكن بالأساس. هنا أرى أمامي مشكورة أتيتنا ببعض العناوين، نذكر من بين أعمالك وأنت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وبكلية الأداب والفنون الإنسانية دمنوبة في قسم الأداب والحضارة العربية وفي اختصاص اللسانيات، ولكن لديك أعمال إبداعية كثيرة ونلتي بها جوائز عديدة وطنية ودولية. ومن أعمالك نبدأ بالتحقيق لأنه حصتنا اليوم تتعلق بالتحقيق. مثلا هنا أرى أمامي كتاب في الماليخوليا وأعمال أخرى لإسحاق بن عمران، تحقيق وشرح وتقديم فاطمة الأخضر، هذه منشورات دار الكتب الوطنية. أيضا تفسير مسائل دعوة الأطباء لابن بطلان، كتاب لعلي بن هبة الله بن أثردي، قمت بتحقيقي وتقديمي وشرح وصادر عن جنان العريف هكذا. وعمل ربما معناها أعمال عديدة كما قلنا، ولكن أطروحتك ربما من أهم أعمالك في اختصاصك قبل التحقيق هو الكلمات العربية في اللغة الفرنسية، أصولها وتحولاتها، مثابة ومعجم فرنسي عربي عربي فرنسي، منشورات المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، هذا في سنة 2014. ولكن من أعمالك الأخرى نذكر أغذية والأدوية هكذا، بيت الحكمة، منشورات بيت الحكمة لإسحاق بن سليمان، ليس إسحاق بن عمران،
4: ابن سليمان.
3: ابن سليمان ستميزينها، أنا لأميز شخصيا، هذا صدر سنة 2020. ولكن من أول أعمالك التي عرفت بها في اختصاصك الأول خصائص الأسلوب في أدب المسعدي، وهي كانت أعتقد في الأصل شهادة في كفاءة في البحث هكذا، تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
4: نعم نعم.
3: وأنت ما زلت شابة على الدوام وإنتاجك ينبئ عن نشاطك وحيويتك، ولكن ربما أهم ما ينبئ عن ذلك هي الإبداع، ولم تنقطع عن الإبداع سواء للأطفال، وقد عرفت بكتاباتك الهامة والعديدة لأدب الطفل، ومن آخرها ربما دموع الأرض، هذه رواية اليافعين وعن مجمع الأطرش سنة 2024. ولكن لديك أعمال أخرى، جنان الجحيم وقصص أخرى تمت ترجمته إلى 6 لغات تقريبا، هذه قصة جنان الجحيم. قمت بتعريب، لديك أعمال كثيرة في الترجمة والتعريب، مثل رواية الحياة البسيطة لسعاد جلوس قمت بتعريبها، ولديك أيضا ترجمة من العربية الفرنسية لكتاب محمود ترشونة إلى لوميير فو. وفي الحقيقة عشرات الأعمال لو ذكرناها جميعا ربما استغرق منا الوقت كامل وقت الحصة. نعود إلى موضوعنا اليوم لو سمحتي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وعلاقتك بالتحقيق يعني كأنها ليست جديدة، لم تبدأ بما قدمته، وأنا تابعت الندوة التي نظمت في الفترة الأخيرة وشاركت فيها بعمل حول مخطوط، هذا المخطوط لزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. قبل أن نتطرق إلى موضوعنا الأساسي حول هذا المخطوط بالذات، كيف كانت تجربتك الأولى مع التحقيق؟ ولا من يعني من هذه ليست تجربة، هذه ليس أول عمل تقومين بتحقيق، من أين يعني متى بدأت تجربتك مع تحقيق المخطوطات؟
4: حسنا، شكرا أستاذ عادل، شكرا على الدعوة، شكرا للمستمعين والمستمعات. وأود أن أبدأ كلامي بالحديث عن تجربتي مع التخطيط في بداياتها. طبعا التخطيط المخطوطات، أنشأتم المخطوطات في الجامعة التونسية والترجمة من الأعمال التي لم تكن لتعطى الأهمية التي تحتاجها، فذلك أننا كنا نعتبر أعمال أخرى أهم منها في المسيرة أو في البحث الأكاديمي. وفي الحقيقة عندما جئت إلى التحقيق جئت بالصدفة، جئت بالصدفة باعتبار معرفتي بأستاذة إيطالية الدكتورة المرحومة ميلينا مارينوني، التي اقترحت علي هذا المخطوط الذي اقترحه عليها أستاذها جابريالي، وهو مستشرق مهتم باللغة العربية، لكي تحققه. فقالت لي: أنا لست قادرة، إن شئت لو قمت أنت بذلك العمل. وكان ذلك في سنة 1975. شددت الرحالة إلى إيطاليا وإلى مكتبة لومبروزيانا، وأخذت المخطوط، أخذت نسخة من المخطوط، وبدأت في تحقيقه. لكن شغلتني عنه أعمال كثيرة، ولم يقع يعني صدوره إلا في سنة 2000 هذا المخطوط. هذا المخطوط هام جدا، لأنه من نوع كتبه طبيب من القرن الرابع، هو الحسن المختار بن الحسن ابن بطلان. وهذا الطبيب كان قد تجول في العالم العربي في القرن الرابع، وبدء إن شئتم عصور الانحطاط في العالم العربي، القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس. وكتب هذه المقامة، هي شبيهة كتابته هي كالمقامة تماما، كتبها لغاية نقدية، غايته النقدية تتمثل في أنه عاب على أطباء عصره خروجهم عما يسمى بالليتيك ميديكال، أي الأخلاقيات الطبية، وتخيل متطفلا على الطب يريد أن يكون فاسدا، ويريد أن يكون صيدليا، ويريد أن يكون، وهو لا يعرف شيئا من تلك العلوم. وطرح عليه مجموعة من الأسئلة، وبقيت تلك الأسئلة دون جواب، بقيت الأسئلة دون جواب. عندما حققت هذا المخطوط أنا لم أهتم بالجانب الطبي فيه بقدر اهتمامي بالجانب الفني الأدبي، فكانت مقدمتي له أو يعني النقد الذي كتبته فيه كان نقدا باعتمادي استخراج وسائل الحجاج في هذا
3: هذا الكتاب. نذكر أنت الآن بصدد الحديث عن أول
4: دعوة الأطباء، أول التجربة في التحقيق
3: 1975، ولكن أرى أمامي أن هذا الكتاب نشر عن دار حنبعل دعوة النشر سنة 2002 تقريبا.
4: طبعا
3: 2002 طبعا، بالصدفة ليس من باب الحجاج، ولكن حاولت أن مثلا هذا ابن بطلان، قلنا نذكر هو من أين هذا ابن بطلان، هذا
4: من بغداد،
3: من بغداد في الفصل السادس مثلا: في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح، وقال: يحتاج الجرائحي أن يكون عالما بالتشريح ومنابع الأعضاء ومواضعها، ليتجنب في فتح المواد قطع الأعصاب وأطراف العضل والأوتار والألياف.
4: بالفعل.
3: ثم قال أساليب، يعني في القرن الرابع هذا تقريبا، كيف معرفتك بالتشريح؟ قلت: على غاية الكمال. فقط لن أواصل، لن أسترسل، فقط أردنا هذا ابن بطلان نستمع إليه قليلا
4: في كلامي،
3: درسته وقاربته مقاربة أدبية نقدية،
4: مقاربة نقدية أدبية في البداية. نعم. لكني رغم ذلك بقيت على الطواء. لماذا بقيت على الطواء بعد تحقيقي؟ لأني أحسست أني يجب أن أعرف ما هي تلك المسائل الطبية التي طرحها على ذلك المتطفل. وبالتعمق في البحث تفطنت إلى أن علي ابن هبة الله ابن أثردي شرح تلك المسائل، طلب منه أن تشرح تلك المسائل وشرحها، وتحصلت من مكتبة برلين على مخطوطتي ابن أثردي، ووجدت الشروح موجودة هناك، وهي كذلك بطريقة متميزة تبين كيف أن العربية كانت تكتب بها العلوم بكل أريحية وبكل تلقائية.
3: وهذا يفند الرأي القائل في السنة بعض السنوات الأخيرة أن العربية ليست لغة علم.
4: بالعكس، بالعكس، العربية الدليل على ذلك أن العرب بدأوا الإبداع بعد 50 سنة من اطلاعهم على تراث الأمم الأخرى، بينما بقي الغرب طيلة قرون حتى بدأ إنتاجه أو إبداعه الشخصي في هذا المجال. فاللغة العربية لغة ثرية جدا، هي لغة اشتقاقية، والعرب كان لهم درجة من الذكاء تمثلت في أنهم، عندما نقول العرب فنحن عندما نقول الحضارة العربية العربية الإسلامية فنحن لا نقصد العرقة،
3: ما كتب
4: لأن الحضارة العربية يعني ست سيفيليزاسون أغابوفون يونيفرسال، هذه الحضارة هي حضارة كتبت باللغة العربية في حكم المسلمين، عند حكم المسلمين،
3: ليست مسألة عرقية،
4: ليست مسألة عرقية، وإنما هي اللغة بالضبط التي كتبت بها هذه الحضارة. والدليل على ذلك أن العربي الوحيد المعروف في مجال العلوم هو الكندي،
3: ربما ابن حيان
4: هذا الوحيد، ولكن أغلب العلماء في جميع الاختصاصات حتى في اختصاص اللغة من سيبويه،
3: أي هذا أشر إليه ابن خلدون،
4: فتلاحظون ابن خلدون
3: واحد الذين حققوا تحقيق جيد، على ذكر التحقيق أشرت إلى أستاذنا إبراهيم شبوح، يعني تحقيق الذي أنجزه مع ثلة من الباحثين والأساتذة العرب، أحدهم أعتقد من العراق وسوريا، ينتقد رأي ابن خلدون، وليس رأي خاص به، أنه أغلب من ألفوا بالعربية هم أعجم، قال
4: صحيح، هذا صحيح،
3: فنده هذا العراقي
4: لا يستطيع أن يفنده لأنها تلك الحقيقة. فابن سينا والرازي
3: ضعيف بالنسبة لتاريخ الشرق، له آراء متداولة هذه الأيام. نعود إلى تفسير مسائل دعوة الأطباء. إذا كان ثاني أعمالك في التحقيق هو
4: ابن أثردي.
3: ابن أثردي،
4: ابن أثردي، وجدت نفسي لكي أفهم تلك المسائل الطبية أمام بحث جديد. هذا البحث ليس ببحث أدبي بقدر ما هو بحث علمي، فاضطررت إلى العودة إلى المنهج الطبي الذي كان معتمدا عنده، وهي ما يسمى لتيوري ديز يومور، نظرية المزاج التي كان يعتمدها، وهي تعتمد فلسفة معينة على الرباعي المعروف، الماء والهواء والنار والتراب، هذا الرباعي الذي سيعطي الأخلاط. وطبعا وجدتني أغوص في هذا المجال غوصا عميقا، إلى حد أنني كتبت مقدمة علمية لابن أثردي، كتبت صحيح مقدمة علمية فيها خصائص الطب القديم على أي شيء، نظريات الطب القديم، نظريته وماذا يعتمد، ما هي نظرية الأخلاط، ما هي التفسيرة، ما هو النبض، ما هو كذا.
3: ولكن أرى أمامي في تطبيق هذا الكتاب، ربما مستمعي ذات ثقافية يستغربون أننا أطلنا، ربما أسهبنا في بعض أعمالك السابقة، ولكن لنفهم أن المسائل مرتبطة،
4: مترتبط لا شك.
3: هذا الكتاب الجديد يعود للقرن 18 وهو مخطوط نادر.
4: نعم.
3: وكنا نظن، واستمعت إلى محاضراتك الأخيرة في مجال إبلا في مقر إبلا، أنك شرت أن البعض يظن أن العلم انقطع منذ ممكن عهد ابن خلدون أو قرن 14 أو 15، ولكن الحقيقة أنه ما زلت
4: معسقلي، ولكن ما توجد إنتاجات.
3: تقولين في التوتة تتحدثين عن المخطوط يعني بين ظفرين محقة محترفة. أذكر استضفنا رحمه الله عبد الحفيد منصور مثلا، له عدة تحقيقات المخطوطات طبية وطبيعية، استضفنا أيضا عديد الذين ولكن هنا تشيرين إلى مخطوط برلين لابن أثردي، وإلى مخطوط حلب، مقاس المخطوط، المساحة المكتوبة، الحبر، تاريخ
4: طبعاً
3: النسخ،
4: طبعا هذه كوديكولوجي، هذه لابد من وصفه،
3: تاريخ النسخ القرن كذا، يعني عديد التدقيقات هنا، تعريف بالمؤلف ابن أثردي أهل بغداد أيضا. إذن هذا ثاني أعمالك، تفسير مسائل دعوة الأطباء. ولكنك لم تتوقف عن
4: لم أتوقف
3: عن جهد التحقيق وما أدراك بالتحقيق.
4: أي لأني في الحقيقة تبينت أن هذا سيأتي الكلام عنه بعد حين، لأني تبينت أن التحقيق هو من الأعمال الجليلة جدا، هو أول عمل لغوي ولكنه ليس عمل لغوي فحسب، وإنما هو عمل في نفس الوقت يلامس الكثير من العلوم الأخرى، فتدخل به إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى البيولوجيا وإلى كل ما يمكن أن تتصور من العلوم لابد أن تلامسها وأن تفهمها، خصوصا عندما تعد فهارس تلك الكتب. فهارس تلك الكتب التي أعددتها وحققتها وأعددتها إنما هي فهارس تعتمد على أربع لغات، فيها اللاتينية الفرنسية الإنجليزية والعربية، وهذه الفهارس هي بمثابة المعاجم التي تتيح للباحث سواء كان باحثا عربيا أو باحثا أجنبيا يعني مستعربا أن يفهم المصطلحات الواردة في ذلك المخطوط.
3: صحيح.
4: في الحقيقة هذين الكتابان الأولان هما ما أتاح لي الدخول ضمن أعضاء الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة.
3: ودرستها أعتقد، درست هذه الجمعية.
4: متى دخلت إلى هذه الجمعية؟
3: وكان ضيفنا الدكتور صدام،
4: الدكتور حمزة صدام، وكان من أحد رؤساء هذه الجمعية. لماذا دخلت إلى هذه الجمعية؟ في الحقيقة دخلتها بفضل أحد أعضائها المؤسسين وهو أحمد دياب، الدكتور أحمد دياب، لأننا عندما حضرنا ذات يوم في محاضرة قدمها هو والأستاذ حمزة صدام في الكرم عندما قاموا بمعرض للآلات الطبية إلى غير ذلك، وقدموا محاضرتين وكنت ضمن الحاضرين وناقشنا هاتين المحاضرتين، فاقترح علينا الأستاذ أحمد ذياب أن نكون ضمن أعضاء الجمعية. وفي الحقيقة هذا المقترح ليس بالشيء الجديد، كيف يمكن أن يكون لإنسان ليس بطبيب أن ينتمي إلى جمعية طبية؟ الحقيقة في منذ بدايتها منذ تأسيسها الأول مع سليم عمار هذه الجمعية كانت جمعية كما نقول بلوغي ديسيبلينير، أي تحتاج إلى المعارف الأخرى لكي تؤدي أو تقوم بوظيفتها باعتبارها جمعية أكاديمية وفي نفس الوقت علمية تاريخية. فقد كنا وجدنا من أعضائها الأولين الأستاذ عبد الحفيظ منصور كمحقق والأستاذ إبراهيم شبوح، وكلاهما من الأسماء المعروفة في العالم العربي،
3: إلى جانب أستاذ حبيب الهيلة رحمه الله.
4: هؤلاء كانوا من الأعضاء، هؤلاء كانوا من الأعضاء. حبيب الهيلة نشر كتابه عن كتاب الصبيان الذي طب الأطفال، طب الأطفال الذي كتبه ابن جزار، وهو في الاختصاصات ابن جزار متميز أنه جعل للطب اختصاصات كل في كل مجال.
3: إذن نشطت في هذه الجمعية.
4: دخلت لهذه الجمعية سنة 2010 نشطت فيها وقمت بنشاطي فيها، وكان من ضمن نشاطي الأهم هو كتاب الأغذية والأدوية. الأغذية والأدوية هذا في فهارسه بالذات استعنت
3: لإسحاق بن سليمان.
4: لإسحاق بن سليمان.
3: سليمان. هذه نشر 2020. نشر سنة 2020.
4: من إسحاق بن سليمان؟ يجب أن نعرف بهؤلاء، وقد نشرت أنا لإسحاق بن عمران ونشرت لإسحاق بن سليمان. إسحاق بن عمران هو مؤسس مدرسة الطب بالقيروان، جاء به إبراهيم الثاني من بغداد
3: الأغلبي
4: إبراهيم الثاني الأغلبي ليؤسس به مدرسة الطب في بيت الحكمة
3: القرن التاسع ميلادي.
4: وتلاحظون هنا أن نشاط القيروان لم يكن يقتصر على ما كان يدور في المسجد الكبير، لأن في المسجد الكبير كان بمثابة جامع الزيتونة فيه شتى العلوم،
3: جامع عقبة يعني،
4: جامع عقبة شتى العلوم اللغوية والفلسفية والدينية والفقهية إلى غير ذلك. إبراهيم الثاني أراد أن ينشئ مدرسة موازية، هي مدرسة عقلانية، مدرسة التي كانت في بيت الحكمة وهي المدرسة الطبية والتي كان لها فضل كبير سنبينه بعد حين على الغربي بالخصوص، إذن إسحاق بن عمران جاء من بغداد، وإسحاق بن سليمان جاء به زيادة الله الثالث وهو آخر أمير أغلبي جاء به من مصر أو استدعاه من مصر، لكنه لم يلبث كثيرا مع زيادة الله ووصل عمله مع الفاطميين الذين أخذوا القيروان بعد الأغالبة.
3: إذن هذا بالنسبة لي معناه بعض الأعمال، هناك قلنا كتاب في الماليخولية وأعمال أخرى. نعود الآن إلى طبعا لما في تقديمها هي متواضعة ضيفتنا اليوم، طلبت مني أن لا أكثر في صفاتها وسيرتها الذاتية، ولكن نذكر أنك عضو أيضا في بيت الحكمة. ها كنت أنت عضو في بيت الحكمة
4: في سنة 2015 عضو ومراسل،
3: إلى جانب أنك عضو رئيسة سابقة كما أشرتي بالجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة. وموضوعنا اليوم احنا لا نقتصر في الحقيقة على تحقيق مخطوط زهر البستان في علم الأبدان، هو ليست مجرد مقدمة، هذه سيرتك مع التحقيق أو سيرتك الذاتية مع عمل التحقيق، ولكن هو تحقيق المخطوطات الطبية لنقل. لا أردنا أن نعرف كيف وصلت إلى تحقيقك الأخير، ولكن لابد أن نذكرك خريج جامعة سربون أنت في تقديم لم أشر إلى ذلك، ودرست بالجامعة التونسية أكثر من 40 سنة الأدب المقارن والترجمة واللغة، وتخصصت في تدريس علوم اللغة. لكي نفهم أن هناك اختيار أيضا ذاتي وشخصي، يعني الاختصاص في حد ذاته كان ربما لا يستوجب منك مثل هذه الأعمال، ولكن لديك هذا الدافع الذاتي، هذه الرغبة الجامحة في تحقيق مثل هذه المخطوطات.
4: أي البحث، البحث الحقيقة هو شغف معرفي لا يشبع، هو جوع، لا أقول شغف وإنما هو جوع معرفي لا يشبع. وأنا كلما تعمقت في جانب من الجوانب كلما ازددت شغفا وجوعا بذلك الجانب، خصوصا ونحن بصد الحديث عن المخطوطات يجب أن نقول إن تحقيقي للمخطوطات ليس بدافع ماضوي حنين إلى الماضي وتبييض الماضي وإظهار قيمة الماضي، لا، شغفي كان يدفعه ما في الحقيقة قول الشاعر. الشاعر شو يقول لك؟ يقول لك إن أنت لم تحمل قديم بحادث من المجد لم ينفع كما كان من قبله. أنا في تحقيقي لهذه المخطوطات كانت عندي غاية، الغاية في الحقيقة مشتركة مع الجمعية. الجمعية ماذا أرادت أن تفعل؟ الجمعية أرادت أن تعيد كتابة التاريخ، تاريخ
3: تقصدين الطب، الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة،
4: كانت تقصد إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ لم نكتبه نحن وإنما كتبه إن شئتم الغالبون علينا في وقت من الأوقات. من ذلك مثلا أنهم يعتبرون أن قرطاج لم تعرف الازدهار العلمي،
3: وفي هذه الحصة عاد القادر يقول أي قرطاجنة،
4: أي
3: جستم، لأن اسمها العربي قرطاجنة،
4: قرطاجنة. دونك بالنسبة إلى القرطاج هم ينسون تماما قرطاج البونية، قرطاج البونية، ويذكرون قرطاج الرومانية ويقولون إنها معها كانت العلوم وكانت كذا. وفي الحقيقة أن العلوم، لأن في تاريخ الجماعة الغربيين يعتبرون أن الفينيقيين لم يكونوا إلا تجارا لهم دي كونتواخ، يعني مراكز لتجارتهم فقط لا غير، بينما ينسون أنها كانت لها حضارة عظيمة جدا، الحضارة الفينيقية. والدليل على ذلك أن الفينيقيون هم من أعطوا الحروف الأبجدية إلى الإنسانية.
3: نعود إلى يعني المخطوطات الطبية وأهميتها. يعود علوم الطب حديثا والآن وفي السنوات الأخيرة عودة شرقا وغربا، من الصين للولايات المتحدة إلى أوروبا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك، يعني عودة الاهتمام بالبعض الأدوية الطبيعية،
4: ما يسمونه الطبيعية
3: والأعشاب وغير ذلك، وهذا ما نجده يعني في هذه الكتب التي قمت بتحقيقها، ومع طبعا هناك عشرات الكتب الأخرى التي قام بتحقيقها غيرك، ولكن هنا نلاحظ أن هناك فائدة ربما حتى لبعض أقسام الطب أو في كليات الطب، أن يكونوا طلبتنا في كليات الطب لهم معرفة بتراثهم الطبي وقد يفيدهم حتى الصيادلة طبعا.
4: شكرا على هذا السؤال. شكرا. وهذا بيت القصيد.
3: أنا كلية صيدلة مثلا في المستيرة مثلا كلية
4: هذا بيت القصيد. في الحقيقة عندما تحدثت منذ حين عن ذلك البيت من الشعر، إنما أردت إلى الرؤية المستقبلية، لأن كل العالم اليوم أحس بقيمة نقاء البيئة، نقاء البيئة ونقاء يعني ووجوب تجاوز كل ما هو إن شئتم بلاستيكي أو كيميائي نحو الشيء الصافي النقي. ونلاحظ أن الكثير من البلدان أصبحت لديهم منصات للطب البديل من تراثهم، ويغارون عليه ويدافعون عليه ويعتبرونه يعتبرونه شيء مكسب من المكاسب.
3: أشهرهم الصينيون مثلا،
4: الصينيون والهنود.
3: والهنود
4: عندهم بالآلاف على منصتهم من الأبيض
3: ويصدرونه.
4: لا يصدرون فقط،
3: هناك تصدير أيضا.
4: براءة الاختراع لا يمكن أن تأخذها إلا إذا تبينوا أنك لم تسرقها من كتاب من الكتب القديمة. إذن ما أحببت أنا، وهذا قلته في تقديمي لكتاب سالم الباسي، قلت أنا غايتي أن هذا الكتاب ليس فقط لمن يقرأ اللغة العربية فقط، وإنما هو مهدى هذا الكتاب إلى الأطباء والصيدلة لكي ينظروا بالمنظور الجديد بمخابرهم الجديدة فيما يمكن أن يستفيدوه من هذه المعلومات الموجودة في الطب القديم، وربما لم تنتبه إليها الوماس التي تحرم علينا إلا برخصة مثل تلك الأدوية. ما تنجمش تعمل أدواء من غير ما تاخذ فيه رخصة، فماش حتى
3: أنت ما هاتي لي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف الانتقال من العام إلى الخاص، من مجمل تلخيص طبعا مجرد إشارات إلى ملخص ربما لسيرتك مع التحقيق، سيرتك الذاتية مع بعض أعمالك في التحقيق وخاصة المخطوطات الطبية أو في العلوم الطبية. ولننتقل في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك إلى المخطوط الذي يحمل عنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي، وسنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.
4: شكراً.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وموضوعنا حول تحقيق المخطوطات الطبية، وبالتحديد تحقيق مخطوط عائلي لنقل بعنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. خصصنا الجزء الأول أستاذة فاطمة الأخضر لمسيرتك مع التحقيق، عمل التحقيق وبدأت منذ السبعينات على ما أعتقد، منذ سبعينات القرن الفارط، مسيرة تناهز 50 عاما، ووصولا إلى تحقيقك الأخير الذي هو لنقل بصدر ضد النشر ينشر قريبا، ولكن توقفنا عند بعض أعمالك مثل دعوة الأطباء لابن بطلان الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وشرحه، وتفسير مسائل دعوة الأطباء لعلي بن هبة الله بن وثردي، وأيضا إسحاق بن عمران، كتاب إسحاق بن عمران، كتاب في المليخولي وأعمال أخرى، أيضا نشر المكتبة الوطنية، والأغذية والأدوية لإسحاق بن سلم سليمان، منشورات بيت الحكمة سنة 2020 وغير ذلك. نتوقف الآن، لفت انتباهي أنك أمسكت بهذا المخطوط أو هذا الكتاب في الندوة التي أشرنا إليها، انتظمت في الآونة الأخيرة بالتعاون في الحقيقة بين
1: كلية
0: الأداب والفنون الإنسانية المنوبة وإبلا. كنت سعيدة وكنت بكل شغف تمسكين ذلك المخطوط، غلافه أحمر على ما أعتقد، وكانت قبلك متدخلة أعتقد ابتسام، الدكتورة ابتسام سلاتي قدمت عمل محاضرة لكن باستناد إلى مخطوط رقمي مرقما، ولم تمسك بالمخطوط الأصلي الورقي، في حين أنك كنت سعيدة كيف وصلت تحصلت وأصبح بين يديك هذا المخطوط، ولو تقدمين له إجمالا قبل أن نعرف ربما بعض خصائصه.
1: أي. أنا لا أحب أن أغادر حديثنا الأول قبل أن أقول ملاحظة هامة جدا، باعتبار كما قلت إن الجمعية تاريخ الطب والصيدلة هي تعيد كتابة تاريخ هذه المادة في بلادنا، فيجب أن أشير إلى أن منذ العهد البوني الطب له ركائزه في تونس. لدينا إله الطب إشمون، وكونك عضوة من أعضاء الجمعية كتبت كتابا عن طبيب من مقبرة الأرباب اسمه عبد شمون، لابد أن يقرأ هذا الكتاب، وأنا عربت هذا الكتاب إلى اللغة العربية، كتبته بالفرنسية وعربته إلى العربية. معنى ذلك أن تونس كانت ساقها راسخة في الطب منذ قرطاج البونية وليس فيما بعد. بعد ذلك جاء أطباء في الكاف وغير ذلك من هؤلاء في تاريخ الطب، ثم بعد ذلك جاء في وقت الحفصيين عائلة السقلي، هي عائلة كاملة أبا عن جد،
0: وخصصنا لها حصة أو حصتين
1: عائلة السقلي، ولكن هذا تقريبا القرن الرابع عشر، وفي تلك
0: الرابع عشر خمس عشر
1: خمس عشر رابع عشر خمس عشر. ثم بعد ذلك إذا عدنا إلى تاريخ الطب نعود إلى كتاب لوسيان لوكلير، لوسيان لوكلير الذي يقول إن آخر خطر، لأن بصفة عامة الأطباء عندما يتحدثون عن آخر طبيب عند العرب مشهود له بأنه كتب مؤلفا مهما يذكرون تذكرة الأنطاكي، داود الأنطاكي،
0: كان فترة
1: في القرن السادس عشر، لكن جاءنا بتجديد لوسيان لوكلير وقال لا، يوجد طبيب في الجزائر هو اسمه ابن عبد الرزاق ابن حمدوش، وأخذ له حقق له مخطوط كشف الرموز وترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه، وقال تقريبا في القرن بداية القرن الثامن عشر هذا الكتاب، أرخ له واعتبره آخر
0: ابن حمدوش هيك
1: اسمه عبد الرزاق بن حمدوش. لكن إذا نظرنا في مسيرة ابن حمدوش هذا وجدناه درس الطب في تونس، معنى ذلك أنه كان لنا الطب في تونس، درس في تونس ودرس في المغرب ثم بعد ذلك ذهب إلى المشرق. إذا عدنا نحن إلى زهر البستان فنحن نجد أن سالم الباسي كتب كتاب هذا في القرن الثامن عشر، معنى ذلك أن الطب متواصل عبر العصور، حتى إن وجدت ثغرات، مثلا نحن نتساءل ماذا كان يوجد بين مدرسة القيروان ومدرسة الطب التي كانت تكتب تحت تسمية إشمون، الإله الطب إشمون في قرطاج، نجد أياتوس إستوريك، يعني فراغ تاريخي لابد أن يبحث عنه، وإن يمكن أن يوجد يمكن أن يوجد في المخطوطات، ممكن نجد ذات يوم مخطوط يبين لنا لماذا كان عم ابن الجزار وأبوه لماذا كان يعرفان اللاتينية، لماذا كان يعرفان اللاتينية، معنى ذلك التواصل الأطب، وهما طبيبان
0: أيوة، ولكنك
1: عمه وأبوه.
0: ولكنك أستاذة فاطمة لحظة، لم تجيبيني عن سؤالي المتعلق بهذا المخطوط الذي أمسكته بكل سعادة واعتزاز، كيف وصلت إليه؟ هل وجدته وأنت التي تعاملت مع دار الكتب الوطنية، هل وجدت هذا المخطوط في دار الكتب الوطنية في قسم المخطوطات يحتوي كما قلنا 40,000 مخطوط؟
1: لا، هذا المخطوط في الحقيقة هو لصاحبه أو لأصحابه، لعائلة الباسي في مكتبة الباسي بجربة، وعندما جاء لي تعرف الغستوراسيون يعني إعادة ترميم المخطوط إلى غير ذلك، وقع في المكتبة الوطنية في وقت السيدة رجاء سلامة التي كان لها فضل في أنها زارت العديد من العائلات للتعرف على هذه المخطوطات التي يجب أن تبرز إلى
0: يعني جاء هذا المخطوط إلى المكتبة الوطنية قصد ترميمه. ومن أتى به؟ أصحابه والعائلة يعني الورثة
1: أحد الورثة يعني. السيد المنجي الباسي الذي اهتم به وحاول تحقيقه واشتغل عليه مدة سنوات. فطبعا لكي يكون هذا العمل علميا سأل من يستطيع أن يساعدني لإخراجه، سأل السيدة رجاء وهي التي أعطته هاتفي، قالت له ما فماش شكون ينجم يخدم لك المخطوط هذا كما مدام فاطمة الأخضر،
0: لأن عندها تجربة واسعة في تحقيق المخطوطات الطبية،
1: فهي المشكورة التي وجهت السيد سالم باسي.
0: فاتصل بك إلي.
1: اتصل بي وهكذا اطلعت على المخطوط، قلت لها اطلع أولا، اطلعت على المخطوط فوجدت كنزا من الكنوز التي تضاف إلى تاريخنا الطبي والتي يجب أن
0: إذا نفهم من ذلك أن سالم الباسي صاحب المخطوطة والمؤلف هو من جربة، العائلة جربية، والعائلة سلمت هذا المخطوط قصد ترميمه
1: للمكتبة الوطنية،
0: عندها مصلحة مختصة في أعمال الصيانة والترميم وغير ذلك، وتم اقتراح اسمك ليتولى نظرا لتجربتك التي كنا بصددها في الجزء الأول من هذا اللقاء في تحقيق المخطوطات الطبية، عندك تجربة من السبعينات يعني ليست أول تجربة، وبالتالي بدأت هذه الرحلة وهذه مع الباسي مع زهر البستان في علم الأبداء. وعليش الزهر مش زهر البستان؟ صلحكي يعني أنا في باله زهر البستان.
1: أنا كتبت فقرة بالذات من أجل هذا العنوان، لأن السيد سالم الباسي كان رجلا عظيما، يعني مطلع تماما الاطلاع وواعي بكل كلمة يقولها، فليس فقط في معرفته بالطب والصيدلة وإنما حتى باللغات وبتذوق اللغة. لم يستعمل المضاف والمضاف إليه، لم يقل زهر البستان حتى لا يذهب ذهننا إلى الزهر العادي
0: الورد يعني
1: والورد في بستان ما، وإنما قال الزهر البستان، فاعتبر الزهر بمعناها المعجمي القديم كما يفهمه العرب الزهر، كل ما هو منير، كل ما هو مضيء،
0: ومنه كلمة الزهرة
1: ونجمة الزهرة بالفعل، والبستان هو كل ما يحويه قطعة من الأرض من تراب ومعادن وحيوان ونبات وأشجار وغلال وثمار إلى غير ذلك، يعني الزهر البستان كأنه
0: يعني ليس خطأ من الناس،
1: ليس بخطأ من الناس.
0: هنا نلاحظ هنا من إشكاليات التحقيق دور المحقق،
1: ليس
0: أيضا
1: نسخ.
0: دور المحقق أيضا لو لم نتحدث كثيرا عن دور المحقق بالناحية الفنية، أيضا اكتشاف أخطاء الناس عندما يشتغل على أكثر من نسخة. أنت اشتغلت هنا على نسخة
1: أنا
0: واحدة،
1: أنا محظوظة هي نسخة واحدة فريدة. وليس هناك نسخ، هو صاحب النص، هو
0: سالم الباسي هو صاحب المؤلف، هو صاحب
1: النص، إذن ليست لنا مشاكل نسخ، معنى ذلك لا يمكن أن نعتبرها خطأ النسخ، وإنما نفهم أبعاد
0: كان موسوعيا. فهمت منك أن سالم الباسي كان موسوعيا،
1: كان موسوعيا وأراد أن يقول إن هذا الكتاب هو تنوير شمولي في مجال الطب بنوعيه، طب النبات وطب الحيوان وطب المعادن أيضا، يعني زوثيرابي فيتوثيرابي وطب المعادن، ما نعرف شنو المصطلح نتاعو بالضبط باللغة الفرنسية. ف وتتبين قيمة هذا الرجل، ولم يكن طبيبا، لم يكن طبيبا وإنما له معلومات طبية من مستوى معلومات ابن سينا ومستوى
0: ابن بيطار. فقط في جربة ما انتقل إلى مدن أخرى.
1: لا، هو قصته عجيبة، وهي قصة هذه العائلة قصة عجيبة ورائعة جدا. هي عائلة أندلسية من مدينة بازا B-A-Z-A في إسبانيا في الأندلس، التي لم تسقط في أيدي الإسبان إلا حوالي القرن الخامس عشر، بقيت مدة سنوات وهي محاصرة. أثناء الحصار في جد هذه العائلة حاول أن يجد مكانا آخر، ويبدو أنها كانت عائلة غنية، فذهب إلى تركيا وله أملاك وأرزاق في تركيا، وأملاك وأرزاق في جربة، وأملاك وأرزاق في تونس العاصمة وفي تبربة وفي مناطق كثيرة من تونس. إذن هذا ربما الذي ساعده على أن ساعد هذه العائلة في على الاستقرار أخيرا بجربة. أما منها من عاد إلى تركيا، فمن العائلة ما هو موجود بتركيا الآن، منها ما موجود بليبيا، منها ما هو
0: الباسي هكا.
1: أي الباسي
0: نسبة، قلت لي أنت ترجحين أنا نسبة إلى بازا. هي
1: إلى بازا رجحتها،
0: نعرف أن إيبيزا مشهورة في منطقة سياحية
1: بازا، ولها تراث إسلامي موجود إلى اليوم، ولم تسقط إلا في القرن الخامس عشر في يد
0: والباسي الإسباني. فينا فترة عاش هذا سالم الباسي،
1: عاش يعني كتابه، وهذا كتبه سنة 1211 حصيله، أنا هجري. عدت له للهجرة عدت له تقريب بالتاريخ الهجري 238 سنة.
0: شنو 238؟
1: ملي تكتب الكتاب هذا قرناني ونيف.
0: يعني نهاية القرن الثامن عشر.
1: أي نهاية القرن الثامن عشر،
0: يعني في عهد حمودة باشا. ربما في عهد حمودة باشا،
1: في عهد حمودة باشا، لأنه في عهد حمودة باشا جاء سالم الباسي من تركيا برسالة من السلطان
0: العثماني.
1: العثماني لحمودة باشا، هو الذي أقر، لأنه في وقت من الأوقات أرادوا أن ينتزعوا منهم بعضهم، أراد أن ينتزع منهم تلك المدرسة وذلك المسجد، لأنهم بنوا مدرسة ومسجد في جربة، مدرسة تعلم ومسجد للصلاة، وحبسوا أرزاقا لكي كما كان يقع في جمع الزيتونة وفي المناطق فهمتني. إذن
0: استقر في تونس عندما جاء إليها أم غادرها بعد
1: لا
0: ذلك؟
1: لا، عاش مدة في تونس العاصمة، كان في العطارين يبيع الأعشاب الطبية ويبيع
0: كان عنده حانوت متاع سوق العطارين،
1: سوق العطارين إلى غير ذلك. نعم، وكان تاجرا يتنقل بين البلدان، بين تركيا وبين تونس وبين جربة،
0: كما أغلب أهل جربة. أي
1: كما أهل كما أهل جربة.
0: ولكن نعود إلى المخطوط في ذاتي، في حد ذاتي وجدت في حالة حسنة، يعني ورأيته ملون في ألوان يعني ليس في خط واحد.
1: لا، لم يكتب باللون الأسود فقط، وإنما يعني لون باللون الأحمر، وهو يفصل الجانب العلمي.
0: عناوين يكتبها بالأحمر،
1: العناوين وبعض الكلمات يشير إليها في الداخل. ويعني المسألة أنه كلما تحدث عن جزء نظري من القسم النظري إلا وأبدع فيه الحديث، وإبداعه يتمثل في حسن اطلاعه على المراجع منذ بقراط
0: اليونان
1: إلى داود الأنطاكي، قد اعتمد كثيرا داود الأنطاكي.
0: قلنا يعود إلى القرن السادس عشر داود الأنطاكي.
1: يعني تصور من
0: فين فين بلاد هذا داود الأنطاكي؟ يعني
1: داود الأنطاكي هذا توفي
0: لا فين بلاد، في أي يعني في أي منطقة، في المغرب أو المشرق؟
1: لا لا، في المشرق، هو مشرقي.
0: داود الأنطاكي
1: مشرقي
0: نسبة إلى أنطاكيا،
1: نسبة إلى أنطاكيا، ثم انتقل إلى يظهر للمدينة أو مكة وتوفي هنالك.
0: أما يشير إليه الباسي سالم الباسي،
1: يشير إلى مراجعه جميعا، هو أمين جدا في إشارته إلى مراجعه، يقول إنه منذ ما قبل التاريخ، يعني أربع قرون تقريبا قبل التاريخ مع بقراط، وهو فعندما يحدثك عن العروق فهو يعرفها عرقا عرقا ويسميها، ويقارن بين كلام المشارقة وكلام الأندلسيين، ويقر برأيه الخاص في تلك المسألة.
0: عندما يبدي رأيه الخاص
1: يبدي رأيه
0: لا يكتفي
1: الخاص
0: بنقل
1: لا يكتفي
0: ما قاله الأسبق
1: وإنما يبدي رأيه في تلك المسألة. عندما يحدثك عن الألياف عندما يحدثك عن العظام عددها وأنواع تلك العظام فإذا له معلومات دقيقة كأنه ابن سينا كأنه ابن البيطار
0: يعني
1: في التشريح وفي الصيدلة فمعلومات متميزة جدا وأيضا في اللسانيات لأنه دائما لا يريد الكلمة باللغة العربية فقط وإنما يبحثها في اللغات الأخرى كما يفعل الجميع مثلا ابن جزار في كتاب الاعتماد يريد لك لغات عديدة مثلا اللغة البربرية أو اللغة الآرامية أو اللغة الفارسية إلى غير ذلك ولكن هو يزيد على ذلك اللغة التركية لأنه ولد في تركيا ويتقن اللغة التركية يعني في الحقيقة مقدمته هذه التي عبر تحدثنا فيها عن محتوى كتابه هي نفسها تحتاج إلى دراسة معجمية لغوية عميقة جدا تحتاج كتابه أيضا لابد له من أن يعاد النظر فيه بالكثير من التروي.
0: هل اعترضتك صعوبات في التحقيق ربما هذا المخطوط معينة؟ نعرف كأغلب المحققين تعترضهم أحيانا بعض الصعوبات لا أعرف في فهم بعض الكلمات أنت
1: طبعاً.
0: أنجزتي فهرس أنجزتي معجم للكلمات أنجزتي
1: طبعاً
0: ما هي إضافاتك فهرس. بالنسبة للمخطوط الأصلي وقلنا عائلية نفهم قيمة البعض يقول لو فضل كلمة الأرشيف العائلي ولو هي نقول الأرشيف الخاص مصطلح موجود عالميا ولكن نقول سيدي الرصيد هذا الرصيد العائلي من عائلة الباسي مشكورة كذا انفتحت على هذا التحقيق ونشره هل من صعوبات بالنسبة
1: الصعوبات هي كيف تجعل من هذا النص الذي كتب تقريبا يكاد يكون مكتوب باللغة الدارجة اللغة الدارجة التي تتخللها بعض الكلمات البربرية
0: مثلا
1: مش أحكي لك على السلحفات يقولك الفكرون إذن
0: يستعمل كلمات تونسية العادية العامية
1: كلمات تونسية العادية العامية التي هي نتداولها جميعا ليس هذا فقط وإنما هناك وجوب إعادة النص إلى العربية الفصحى مثلا احنا في الدارجة قولوا جيها نزيدها يا بعد الجيم هو يكتب ذلك ساعات هو يكتب التاء المربوطة مفتوحة والتاء المفتوحة مربوطة
0: أنت تصحين يعني ذلك في الهوامش
1: ذاك في اللغة في اللغة لا لم أعتمد الهوامش لأن ستكون هوامش كثيرة جدا
0: صححت
1: أصلحت ونظر وذكرت بعض النماذج أشرت لذلك وذكرت بعض النماذج
0: لأن هذه نقطة هامة سؤالي
1: لا يعرف الجزم لا يعرف كثير من القواعد اللغوية
0: لأنه من أمانة العمل التحقيق أن يذكر النص
1: طبعاً.
0: والتصحيحات التي تدخل عليه من طرف المحقق لابد أن يشير إلى المحقق
1: لا شك في ذلك وهذا بالتفصيل ذكرته بالتفصيل في التقديم
0: وقلنا كيف قسم الكتاب إلى جزئين هو
1: إلى جزئين جزء نظري
0: وجزء
1: تطبيقي
0: ليس في شكل فصول العادة
1: طبعا فصول مثلا عنده 16 فصل نظري

0: المعدة، أمراض إلى غير ذلك. 20 فصلا أو 20 فصلا خصصت للجانب التطبيقي. هناك جانب أنا استنكرته في هذا المخطوط، وهو هو نفسه أحسست أنه اعتبره دخيل على مخطوطه، وهو الذي يتحدث فيه عن المطالب.
1: ما المقصود بالمطالب؟
0: المطلب يعني كأنما طلب منه أن يتحدث في تلك المسألة، فهو يتحدث فيها، يتحدث في تلك المسألة. مثلا طلب منه أن يتحدث في كيفية إسقاط الجنين، وهو باعتباره رجل إتيقة، ويتحدث وتحدثت عن هذا في المقدمة، أخلاقية الطبية. عندما يعطي أدوية مثلا لإسقاط الجنين، فيذكر الأسباب التي يضطر فيها الطبيب إلى أن يعالج المرأة حتى تسقط ذلك الجنين، لأن فيه خطر على حياتها وحياة الجنين.
1: يذكر مثل هذه المسائل،
0: يذكر مثل هذه المسائل.
1: هو كان ليس لم يكن زيتونيا أو شيء، لم يدرس، هو جاء يعني لم يدرس
0: علوم الفقه. علوم الفقه هو متضلع منها ويحبها إلى غير ذلك، ولكنه يميز بين الجانب العقلاني والجانب الفقهي. والجانب الفقهي، الجانب العقلاني
1: في الأدوية، خاطر هذه تطرح في بعض الأدوية قد تطرح معضلة دينية أحيانا.
0: معضلة دينية هو لا يتجاوزها، يتجاوزها في بعض الأدوية، يذكر تلك الأدوية ويقول مثلا يختلط ذلك الدواء مع كذا مع كذا، يخلط بالخمر أو يخلط بالنبيذ، ولا يستنكر ذلك، لأنه يبقى الطبيب أو يبقى رجل العقلاني الذي يريد صحة المريض.
1: صحيح.
0: يعني هذه من الأشياء التي في الحقيقة تبهت في شخصية هذا الكتاب.
1: ولماذا لم يعرف هذا الكتاب، يعني لم يحقق من قبل أو بقي طيب الكتم، لا أقول يعني مجهولا، أما كان معروفا،
0: معروفا لدى عائلة الباسي
1: وغيرها، لم يتشر إليه كتب أخرى أو
0: بدأ التعريف به بواسطة من كانوا يهتمون بهذه المخطوطات العائلية. وطبعا في جرد المخطوطات المكتبة، مكتبة الباسي، هناك يوجد جامعيون مثل علي البجديدي. علي البجديدي يهتم الآن بالكثير من المدارس العائلية، لدينا مدارس في كافلة
1: للعائلة الباسي، فيها زيادة أستاذة أو باحثة تنتمي إلى أسرة إبلا، يبدو لي تحرير هي تحرير.
0: نعم، أستاذة في اللغة الفرنسية السيدة درة الباسي، هي من عائلة الباسي. يعني توجد مكتبات عائلية كثيرة، مثلا
1: صار مكتبة هي لجانب هذا المخطوط عائلة الباسي لديها، هي مكتبة هامة، يعني
0: مكتبة هامة وفيها عديد المخطوطات، تقريبا 250 مخطوط تقريبا.
1: مش الكل كتبهم سي سالم الباسي،
0: لا، هو يشتري تلك المخطوطات، يشتري هذا المخطوط الوحيد الذي كتبه هو
1: بخط يده،
0: خط يده.
1: إذن كان موسوعيا مثقفا، مولعا بجمع المخطوطات،
0: مولعا بجمع المخطوطات.
1: وإذن أنت كأنك دعوة يعني هنا إلى الاهتمام بتحقيق ربما مخطوطات أخرى،
0: ربما، لا شك هناك من حققها
1: مكتبة الباسي.
0: أي في مكتبة الباسي هناك أخ سالم الباسي واسمه عثمان الباسي، وتوفي صغيرا جدا في 35 من عمره، حقق له مخطوطا متميزا في علم الفلك الأستاذ نجيب بولحية، حققها ونشر في مجلة عالمية، معنى ذلك في فرنسا،
1: مخطوط في علم الفلك،
0: في علم الفلك. يعني ما شيء، كلاهما كان مغرما بهذه الجوانب العلمية، معنى ذلك أن تونس في الحقيقة حبلى بهؤلاء المشروفين.
1: على ذكر وانت أشرت أنه كتب في عهد على حمودة باشا، هو كتبه في تونس، كتبه العاصمة، كتبه استقر في تونس، صحيح سيسافر
0: لا كتبه في تونس طبعا، وتركه
1: لم يهديه، خطر أحيانا عندما نكتب كتابا يهدى إلى الأمير، إلى الوزير، إلى السلطان، أي
0: كما المختصر الفارسي للصقلي أهداه إلى أبو فارس في الدولة،
1: ابن خلدون أهدى أيضا لأبو فارس. أنا صديقي أبو فارس، وديما أدعو بلدي تونس باش تسمي به شارع كبير، لولاه برشا باب سعدون وغيره، بعض الأسوار وبعض الأبواب مش موجودة في عهد سيد بن عروس، في عهد أيضا صديقنا أبو فارس السلطان الحفصي، يعني أهدى إليه أيضا نسخة من نسخ العبر، يعني والمقدمة. إذن أنت أشرفتي أو أنجزتي هذا التحقيق.
0: ولكن المسألة
1: انتهيت من هذا التحقيق.
0: أنا جستمو لا أدري لماذا لم يكلف من كتب منه نسخ أخرى غير النسخة التي

0: كتبها بيده. لماذا؟ لأنه يقول عندما يتحدث عن رغبته في الكتابة يقول أنا كتبت هذا الكتاب لينتفع به الناس، يعني كما نقول نحن اليوم سي اون فولغاريزاسيون سيانتيفيك لكي ينتفع به الناس. ثم المسلمون، أول قال المسلمون وبعد ذلك قال الأنام. الأنام يعني البشر، كل البشر. فهناك هذه هذا البعد الإنساني في شخصيته. يعني كان رجل العلم بأتم معنى الكلمة،
1: ويحرص على نشر العلم،
0: ويحرص على نشر العلم
1: للاستفادة منه. ولكن أشكرك جزيل الشكر أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، ليس فقط على مخطوط سالم الباسي للزهر البستان في علم الأبدان، ولكن لكل مسيرتك الزاخرة بتحقيق المخطوطات الطبية وغيرها، لجانب طبعا أعمالك الإبداعية العديدة الأدبية، وأيضا طبعا في اختصاصك الأصلي في اللغة والألسنية. ونرجو أن نرى هذا الكتاب منشورا، هذا المخطوط منشورا بتحقيقك وتقديمك وشرحك في القريب العاجل. ونشكر أيضا عائلة الباسي على ما وفرته للعموم من خلالك أنت أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق،
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد فينومينولوجية استتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، مش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران، فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأنه الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكو على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس، اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، الدكتورة نجوى طبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثر إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
7: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
6: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمروا على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
5: على حافة الإبداع.
6: في فقرة على حافة الإبداع، وإحنا نحضر دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمع بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها. قل قائل، شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني هنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
7: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه السؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة، إنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجيات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تأدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللي اللامادية، مش بضرورة تكون مادية.
6: يعطيك الصحة. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. كي نحكوا على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته، للفضاء، للطبيعة، للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي. وقتها كي نحكوا على فن العمارة، كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت عندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آلية التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضل.
7: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال. لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها. عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات، الاقتصادية أيضا. لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، ومن كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية، ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
6: يعني نقطة
7: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
6: الرؤية
7: بالضبط. الرؤية الفلسفية الشاملة وهو وهذا المطلوب. هنا نفرقوا بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
6: صحيح.
7: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
6: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان عنده تحكمه جملة من التشريطات المادية. صحيح. ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني، فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية. وبالتالي كأن المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
7: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على ثلاث أركان، اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات. يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه، ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس، وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
6: يعني هنا لكأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي.
7: بالضبط.
6: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان الذي رؤية جمالية وإبداعية أنت تتجسد في الإنشاءات المادية.
7: المادية نشوفوها معنا وتتجلى قدامنا، وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
6: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش انه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق انه راو تجمع ما بين ابعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الانسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمروا باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية. ولكن قبل ذلك أعطيني ثمين شخصية معمارية، المعماري كنت نحكي على المعماري شخصية وعلمية في نفس الوقت، كان عندها أثر ومازالت كانت نجم تكون معاصرة لنا اليوم، عندها إنجازات وأعمال عندها لها أبعاد إنسانية جمالية.
7: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية الأركتكتور فيرناكولير، اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة قيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تسوخها وحاملة للمبادئ والذكر الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة، معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذه في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم. خاطر فما في عمر العمارة والعمران، واللي نشوف أنه هما ما نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العمارة في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمة ونحافظوا عليها، اللي نقولك هو انك توصلها للأجيال القادمة، لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤية هذه، وصاخة في كتاب هو حامل، لأن يعجبني المعماري اللي يكون يمارس يمارس ويصيغ فكره في كتاب. هو ذاك شنو عمل حسن فتحي؟
6: يمارس ويفكر
7: يتسائل، خاطر السؤال هو باب، كأنك تسأل جيك الإجابة، خاطر تولي تلوج على الإجابة بفكر نقدي. حسن فتحي كتب الاركتكتور دو بوبل، دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء، مع انه انا نشوفها محصوره كي نقولوا الفقراء، هو معماري الانسان، الانسان اللي مازال محلي. عمل الفكر هذا نتاعو صاغه في تجربه في مصر، عده تجارب، اما خاصه التجربه اللي مشهوره تجربه الجورنة، اللي عاد بناء بلده كامله كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية، والبوبولاسيون معناها المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر، هي مشكلة إشكالية كبيرة. قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنيها من أول وجديد، وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك انا لازمني انا نفهم ان اللي انا باش نتعامل معاهم، مانيش انا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقول لهم باش نستعملوا الخرسانه لا، لازمني نفهم انا البلاصه هذيك كيفاش يتعاملوا مع العماره، شنو رؤيتهم للعماره، المواد المستعمله. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، مشى لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتكتور فيرناكولير هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبنى القبة، ما يعرف يبنيها،
6: فيها العفوية
7: وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البرفكسيونمون تاعها تحسينها عبر الاجيال بالتراكمات، وفيها مهاره تقنيه كبيره اللي بالتجريبيه بالامبيريك، معناها مش بالضروره، معناها اللي يتمكن من العماره كحرفي مش ما نجمش يفسرها، اما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس، الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور، حاول شي يطور، واعطى الاجابه هذه صخه في الجورنا. بيان سور هنا الجورنا عليها تحفظات من بعد، معناها المشروع كمشروع مش بالضروره نجح 100%، ما هو التساؤلات اللي طرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقه نقديه في اخر الكارير نتاعو، في اخر المسيره نتاعو، وراجع روحه. اما هي كتجربه واللي صخه في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية، وهو عنده موقف وقتها خاطر التجربة نتاعو كانت في نفس الوقت نتاع باي اكزومبل كوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف، والعمارة الحديثة ولا الستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة نجمو تكون ستاندار ونجمو نحطوها في برشا اماكن، اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية، لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا، لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقة عندها خصوصياتها، ماناش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجي ونطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي. العمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
6: يعني لأنه كان حوصله فن العمارة أو المعماري، ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
7: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو هو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، نحن يعني ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال. حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني، ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني ببروغرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون، الاميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات. حتى كيما قلت كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الإنسان اللي بنى هذا كل، اللي هو هو التثمين لهذا الإنسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعماري لازم يتسأل على هذا كل، كي يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي. صحيح. حتى كي باش يبدا بنية جديدة راه مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
6: هي برشا هذي كاين، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
5: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركزي نتاعنا، هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة، بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان. وكانه العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع، من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ما هيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كان نحكي إنه راو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكو على الثقافة المحلية ونحكو على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد متمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا مش ننزلوا شوي، مش نحكوا على الذاكرة. يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على انه يعمل توليفة بين ذاكرة الفردية، خطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا هو يبني، عنده تصور لذاته وعنده تصور للآخر وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي، ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية. وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك، يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية. نعمل وقت توليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
7: شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه المعلومة الرؤية أشمل. هذا هو اللي حبيت نوضحه، وانه زاد في معناها فكرتي لانه لازم الليميرسيون، وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران نشوفهم ما نجمش نفصلوهم. انا خاطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقولك أنك كي تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه، واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة مش مفهومة فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهمهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذيك عليه المعماري هنا نقولك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ما هوش باش يبني بنية معزولة هو حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج يوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحمله تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معنى إنساني نجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه باب يذكره يعطيه حنين، وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصة هذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البنايات المهمة ولا المواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال قيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية. والموازنة هنا عند المعماري انه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذية. هذاك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظره شامله مش ضيقه، وانه باش يعمل بناء في لحظة معينة باش يستجيب الحاجيات المادية فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
6: المعماري يجيب عن أسئلة، أسئلة الفرد وأسئلة المجموعة
7: بالضبط،
6: يجيب عن الجزئي وعن الكلي.
7: هذه
6: المعادلة الكبيرة والخطيرة الحقيقة، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنى فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكايه هذوما باش نحكوهم الحقيقه كاين، احنا بدينا نحكو في الفلسفي والفني والجمالي.
7: وسي كريم على ذكر الفلسفي، المعدل في الفلسفه مطلوب في التوجه للدراسات المعماريه.
6: هي صحيح، هي
7: اللي هو باش يونيك انه راه في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي اول حاجه، والفكر الشمولي انه يجمع وما ياخذش معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الإجابة، خاطر هو مطالب إجابة في الأخر اللي هي إجابة معمارية يكتب جملته. صحيح. اللي تنخرط في كتاب اللي هو كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
6: أنت كيف أنت أوكي يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يلزم تكون مشحون بأسئلة فلسفية بالضبط. كأنه بوجه آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف
7: بالضبط.
6: يجمع بين
7: حامل لرؤية،
6: حامل لرؤية
7: ومستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
6: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكي في تراثنا التراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عندنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة احنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت نكون منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيو على الشرفة، هنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عندنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، ناخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبداو بالمدن العتيقة اللي هو العلاقة بين نرجعوا للدواليتي هذية الثنائية بين العمارة والعمران. نجموش نفهموا العمارة ما غير العمران، خاصة في المدن العتيقة. العمارة في المدن العتيقة مثال الديار، المنازل، هي منغلقة على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي، على وسط الدار الصحن، الفناء اللي هو مفهوم أساسي في العمارة والعمران في المدن الإسلامية والمدن حتى المتوسطية. عمارة من البرة من الفتوحات قليلة وتقاها عالية، هنا باش تظهر الشرفة. الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي هذه، الإمكانية باش أنه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس
1: معينة. هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه شرابية، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحفظ على الخصوصية. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرف، علاش نشرف على الفضاء الخارجي، أما بمعيار وبمقدار ونستحفظ فيه على الخصوصية. هذا كلام مش نقول المشاربية، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء ويستحفظ على الخصوصية يعني في نفس الوقت.
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي بالضبط، وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذا، ومن بعد وليت حتى للمعايير الجمالية تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعددة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة وحتى تركيا وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال انها تعطينا معلومة كوديفيه مشفرة عن اللي بناء الجامعة. الشرفة متنوعة في جربة مثال الحاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعو خاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها عندها وظيفة معينة. وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها زخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية كزخرفة خشبية. يعني ثم فرق، احنا باش نفتحوا الزاوية دي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق، ثم اختلاف.
1: فما اختلاف. انا ديما نشوف انه الفن خاطر العمارة فن. يعني انا ندرس تاريخ العمارة بالمدرسة الوطنية للطلبة، واول ما نبدا كلهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العمارة، مشكل العمارة والفن. وكلهم نشوفوا بالتجربة وبالتحليل نجم نفصلهم ولا، وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشفوا نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثاني ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي أما دور زيد وظيفي ستركتوري الإنشائي، وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت. نجمش تفصل بيناتهم، مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ. فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مساويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العماره، وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حامله الرمزيه. في شمال افريقيا الموروث الامازيغي عنده تاثير كبير برشا في الرمزيه في الاشكال الهندسيه حتى المعماريه. في الشرق فما مخزون اخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الاسلامي. معناها حتى في دراساتنا للفن الاسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الاسلام كفن وتفاعلوا مع الزخم الاسلامي اللي جاي من بعد، وشنو اعطى اللي اعطاه تشكيله جديده وتوليفه جديده. الرموز في الخشب ولا اي حامل من الحوامل الاخرى ديما عنده رمزيه متنوعه مختلفه حسب اللي أنجو حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة متاعه
1: هذيك عليهم يفك بالضبط كي الشفرة كي اللغة. نرجع للمفهوم اللغة أنه ما نحبوش أنه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية. لازمها تتواصل بطريقة واعية أو غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كينو إذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة متاع مير البوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية للسعادة وللألم وللحزن، كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات، الخير والشر، السعادة، التعاسة، الحب، الكره، هل الثنائية التي يعيش الإنسان. وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة، ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا، بالسياسي، بالاقتصادي، بالدين، بالأسطورة. كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة كريمة. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو مثال الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله، واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. على كل حال هنا باش ناخذ احنا في الفقرة الأخيرة فقرة أيقونات زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة، وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات دكتورة، وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت من عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف، يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتاخذ تعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: يعطيك الصحة على السؤال. خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذيه جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله هو التيمونياج دو مود دوكوباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذيا. في التراث هذيا فما هو مكون متسلسل يتسمى ان بيان اون سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون ان بيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من
0: المنشآت
1: المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة. هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري. المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، شكون كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليه كل الحضارات
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الشمال والجنوب.
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها، كما تقاطع مهم، نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضارية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. علاش؟ خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين. أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. أي حتى نوصلوا حتى للدولة الزيرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي. اللي خليها ديما أنها في موقع معناها تحت السلطة وفي صدام على السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد أطماع المتوسط، كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذه،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميغاي معناها أسوار.
0: صحيح.
1: شو عمل؟ عمل نظام متكامل دفاعي.
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوغيس ولا أبراج ولا لا، عمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا. ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا، كان خاطر هو في التقية معناها، ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذا كان المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل، مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة. سلسلة ثانية تعطي تبعث المعلومة للمساجد، خط دفاعي ثاني فيه منارات معناها مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لي موسكيت خوغلوديتيك، اللي
0: في
1: الحفر في المنقور محفور اللوطه. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة كأنه انعكاس في النيجاتيف تحت الأرض،
0: تحت الأرض
1: للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذه فما شكون يقول هو المرجح أنه استعملوه، على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر
0: صحيح.
1: في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام. معناها احنا هنا نحكيو على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البسة هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض تنجم تحفر منها المادة الفيزيائية الأرض. معناها عندهم العلم هذية انه في البلاصة هذيك يعرف نجم يحفر ولا اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله، نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها
0: مسلسل.
1: وفما قبيلة كاملة يسميها يفرن من يفري حفر بالأمازيغية اللي هي متمكنة وهي ثقافة الجنوب إفريقية مش تونس كهو، معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنية. في جربة موجود نقاه في المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الإسلام، نقاه في ما في حوانة نسيزة اللي احنا سموه نسيزة في جربة تهبط الدرجات معناها باش تدخل دوك التقنية متمكنين منها. التقنية التقات مع أمبوزوان اللي هو الحاجة للاحتماء كملجأ.
0: توك نحكي
1: عطاو الاجابه هذه،
0: يعطيك صحه. الخصوصيه نتاع الفضاء للحفر في المناطق ما تحت الارض جماليا، يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفه الحمايه وكل شيء وعنده نفس الابعاد الوظيفيه الموجوده ما فوق الارض ما تحت الارض. تو نحكي على الجمالي الاشكال، ثم الدواء دائرية منعرجات حراف، ثم أشكال هندسية مربعات مثلثات دوائر.
1: هي بشتقها متكيفة مع الفضاء تحت أرضي مع طبيعة التربة في جربة، خطة فما الطبقات الطينية أما فما الحجارة الشخش اللي هي المادة اللي يستعملوا فيها الجرابة وبش يعمل بها الجير من بعض. هنا شيء كاملة حتى في البناء شيء كاملة، معنى يستعملوا المواد اللي موجودة غادي ويستحفظوا عليها، خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه. علاش؟ خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي، وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرجوا باش يبني به، معناها كل حركه في بلاصتها. نرجع للمساجد، هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه، خاطر شنو كي نحط لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية، باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة. مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله، عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه، خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة، مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة. الفضاء شنو باش يكون؟ نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الـ في الأمبيونس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل، اللون التراب، الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش، هذا كل يوفروا. أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي، علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء، فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة، أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجموا نستلهم منها حلول حتى للاستدامة.
0: يعني هنا كيف يكون فضاء حيوي، فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش،
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم.
0: ثم يعني لهنا قبلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء. تو انت قلتي ماهوش مهم برشا، ولكن المهم انه الحركه الهواء داخل ذلك الفضاء. يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب. الباب. خاطر هما كي قلت لك هنا الأولوية يعني هو الاحتماء. تبدأ ثم أولويات. هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ.
0: كأنه كهف ولا لا؟
1: كل كهف. كل كهف. ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقورة اللي هما عليش هما الحاجة الاحتماء. دونك شنو تلقاه؟ تلقاه أنه بشوية حشيش تنجم تغطي المدخل من برا. كاينه ما يظهر حتى شيء.
0: تمويه.
1: انا ندعوكم باش تمشيو للولحي. تمويه بالضبط. تمويه. وفما جامع المبني. دونك كاينه هنا نجموا نفهموا. انا ديما تعجبني الاحاله لتاريخ النظام العزابه والفكر الاباضي مع السلطه اللي هما يمروا بمراحل الظهور والكتمان. عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور وقت يكونوا في علاقتهم طيبه مع مع السلطه، والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور. كأنه يعبر على رجيمة نقول لك هي حامل الفكر،
0: نوع من الجدلية.
1: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار. نلقاها في المعمار. وهذا اللي خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة. أما الأثريين يرشحوا باش

0: المنبر اللي في جربة ماهوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تجيش تشمل عمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود لليوم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
1: تسيد لماضي بعيد
0: بالضبط. هما يقول لك احنا نختصروا وك الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال بيان سور، هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقه الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العماره. وهنا زاد مفهوم اخر في جربه اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعه وهذه لاتيتود مينوريتي، معناها الاقليات، هو انهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعه. داير غار مقمق شو معناها بالامازيغيه؟ معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزيه كبيره. كانهم جوا مع جربه، كان نشوفها في الفضاء، انا كانهم المجتمع الجربي الاباضي، كل حد عنده دور، كل جامعه عنده دور،
1: يعني
0: يذوبوا في المجموعه
1: من وحده حامله للكثره
0: بالضبط،
1: ولا يمكن ان تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
0: بالكثرة اللي هم كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري، ممتلك متسلسل دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله، هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزأة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة وحده، تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها، وبيان سور هنا الجزيرة ككل كمجال.
1: يعني لهنا التوا احنا حكينا على الاشكال والرموز والالوان، يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد
0: طبعا.
1: شنو هي اللون الذي يميز ذلك الفضاء؟
0: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي، من الشخش، من الارض هي في حد ذاتها، اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض. علاش؟ خاطر من الجير الانسان كحشرتك هو عنده في مجاله مواد، اولها الحجاره الكلسيه اللي مرتبطه بالطبقات الجيولوجيه الجربه. نلقاو طبقات الحجاره الكلسيه اللي هي يا التافزه يا الحجر الاكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان روز، اللي هو استعملهم شو هو حرق الحجاره هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به يبيض به يبيض لهنا، هذه اللي اعطانا التكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجم تفضل مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة جيري عقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخية بنقص المياه، فما جهات كما مليتها يأخذوا ثلاثة أيام ما غير ماء في التاريخ. دونك هنا الحاجة وما فماش دي سوق دو فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطة مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو النظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل بركة، مثل كيما سيدي جمور فيه ستة مواجل. هنا باش تفهم انه كاينه السوناد تاع جربة قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو، دور محوري في حياة المجموعة وفي تنظيم المجال،
1: دور حيوي
0: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاء؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربه كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت بها العزابه، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما المالكيه اللي دخلت من بعد، وفما الاقليه اليهوديه اللي في وسط الجزيره. هذا كله هو اللي تم تسجيله، اما العنصر الفاصل هو المذهب الاباضي في التفاعل مع الجزريه ومع موقع الجزيره. دونك برشا معطيات اعطت التوليفه اللي نشوفوا فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذا والخصوصيه.
1: يعني لهنا اذا ما اردنا معرفه خصوصيه العماره في جربه علينا ان نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا
0: بالضبط
1: فكره واضحه حول تجربه الوجود داخل هذه على ارض جزيره جربه، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات، العلاقات السياسيه والاقتصاديه ورؤيه الانسان الجربي للحياه وللكون بصفه عامه. فماشي تعبر على الاساطير الافراد والجماعات داخل هذه الانشاءات المعماريه الفريده من نوعها.

0: أسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة السكن مشتت، تشوف فضاءات، من الفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولت حتى مساجد تتحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة يخدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير. عندي طالب مازال كي خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال يقولك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
1: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
0: بريتويال كامل بطقوس اللي فيها رمزيه كبيره. هذيك عليه تلقى المعموره في جربه اللي هي مفهوم اخر لا مادي اللي نشوفوه بالمادي. هذه كل يعطي توليفه جديده في اللحظه الحاليه ولا التاريخ المعاصر في تاريخ جربه.
1: يعطيك الصحه دكتوره. على كل حال، كان هذا الفضاء لهنا والفن العماره في جربه هي خزان كبير للذكريات وللذاكره، وخزان كبير لما هو اسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي اساسي. فن العماره اذا له ابعاد جماليه، ولكن كذلك له ابعاد انسانيه محفوره في الذاكره. يجب علينا ان نستعيد اهميه قيمه فن العماره، ونؤكد على ان الذاكره لها تجليات مختلفه، وفن العمارة يمكن من يعني يكون من أهم التجليات التي تعبر عن الذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى، وأنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوربو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني، يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة رأيناها في الحصة الماضية وقلنا بأنها تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد بها ومنها، وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب. إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مثال منطقة منزل تميم بالوطن القبدي، ونرى في هذه الحلقة التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك ببنزرت وشت مريم بالساحل. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي: الأستاذ والباحث الجامعي السيد زهير بن جامع من جامعة بنزرت، ولكن بجامعة المنار بصفة عامة وقرطاج. أستاذ زهير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حصة مفيدة وخفيفة للمستمعين إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. في الحقيقة هو نحن نشكرك لأنك أنت جيت أولا من مكان بعيد، وثانيا على صبرك وقبولك رغم أن نعرف عندك الكثير من الأشغال. والأستاذة الثانية الباحثة الجامعية بالمدرسة العليا أيضا للفلاحة والوطنية للفلاحة بتونس، للا أسماء الأسرم. أسماء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يعطيك الصحة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. للا إيمال، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا، أرجوك إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ الجامعي والباحث السيد زهير بن جامع، ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم من حيث السيرة والمسيرة حتى ربما نتعرف عليكم أكثر. تفضل سيدي.
3: شكرا. أنا زهير بن جامع، أستاذ محاضر بالكلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها التدريس متاعي معناها في كلية العلوم ببنزرت.
2: أيوة.
3: وفي نفس الوقت معناها باحث في المدرسة الوطنية للمهندسين في مخبر
2: هيك.
3: معناها عضو في مخبر معناها اللي هو الريسك، نقوله بالفرنسي وبعدك شتا نقوله بالعربي.
2: المخاطر يعني اسمه ريسك. ماتها ريسك؟
3: ريسك بلا روبوتيك.
2: روبوتيك
3: هي أبريبياسيون تاع روبوتيك انفورماتيك اي سيستيم كومبلكس، معناها
2: ما شاء الله عليك.
3: اللي هي ترجمت انا الروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها. فهو والتدريس معناها في المدرسة في كلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها في اختصاص تكنولوجيا الانفورماسيون دي كومونيكاسيون، معناها تقنية المعلومة والاتصال
2: اللي تسموها تيس انتوما ولا حاجة كنيكا ولا تيكي.
3: تيكي ابريفياسيون تيكي هي معناها هي تقنية المعلومة والاتصال، معناها فيها كل ما هو انفورماتيك واتصالات
2: هيك. ولا شك أنك قمت بمشاريع بحوث أخرى غير هذه التي سنتحدث عنها اليوم.
3: لا، أنا كنت عضو في مشاريع، أما المشروع هذا هو اللي أنا معناه المسؤول العلمي عليه. معناه هذه الأولاني.
2: ولكن في المجالات الأخرى لابد أنك قمت ببحوث أخرى في مجال اختصاصك نقصد.
3: أي طبعا طبعا عملنا بحوث معناها في التيك هذه معناها ونتائج البحوث معناها ديما في البحث معناها تظهر في صيغة بايبرات أوراق مقالات معناها
2: تنشر. نعم نعم أنت أستاذ زهير قلت لي حتى في الكواليس قلت لي أنت حتى دار الإذاعة والتلفزة ليست غريبة عنك لأنك في وقت من الأوقات أتيت إليها.
3: نعم أنا كنت في المسيرة متاعي خدمت عامين في الديوان الوطني للإرسال في إطار الشغل متاعي في الديوان الوطني للإرسال. معناها ساعات نطلعوا معناها للطاق الخامس وين في كل المعدات التقنية اللي تاخذ السينيال معناها من الإذاعة والتلفزة وتبعث للمحطات الأخرى معناها اللي هي زغوان وبوقرنين والمحطات الأخرى.
2: صح بارك الله فيك. نحب نمشي للا أسماء الأسماء الأسرى ونحب نسألها نفس السؤال بحكم أنها هي أستاذة وباحثة تبارك الله عليها. تفضل للا.
4: يعطيك الصحة. أنا الحق نحب نبدأ مسيرتي من المنشأ. أنا أولا مهندسة فلاحية متخرجة من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
2: هذا يسموه لينات.
4: أي وبعد كملت الدراسة متاعي في الخارج دونك كملت الدراسة المعمقة والدكتوراه في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بفرنسا
2: هيك.
4: ورجعت لتونس.
2: لينا
4: بي جي هو في موجود في باريس. في باريس وعنده منطقة في غرينيون معناها اللي يصير فيها البحوث الميدانية.
2: أي
4: ورجعت لتونس دونك
2: عملت اختصاص غاديك في اي ميدان؟
4: في الفيزياء البيئة دونك فيزيك دو لانفيرونمون وبيوكليماتولوجي دونك انا في علوم المناخ تأثير المناخ على النبتة. اي دونك بعد كي رجعت لتونس اول ما بديت ندرس في شط مريم في المعهد
2: البستنة كان قديما البستنة واصبح اليوم
4: غير. اي انا كي خلطت عليه اي خلطت المعهد الاعلى العلوم الفلاحية بشط مريم وتوا انا استاذة محاضرة في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وانا زادة جزء من المخبر متاعنا اللي انا قعدت بين لينات وبين شط مريم
2: الى اليوم
4: الى اليوم بين الزوز.
2: احلى شيء يا اخي
4: اي وهي كلها في الميدان الفلاحي يعني طبعاً. احنا طبعاً. فما تكامل بيناتنا. دونك اللي المخبر متاعي اسمه إدارة الموارد الحيوانية والبيئية بالمناطق الشبه جافة وبالنسبة للأبحاث دونك احنا في نطاق المخبر متاعنا قمنا برشا أبحاث على التلوث البيئي على قمنا على إدارة السقي إدارة الموارد المائية تسمين الموارد المائية على المياه الشديدة الملوحة المياه الملحة وكيفاش استعمالها على الإجهاد الحراري الإجهاد المائي وكيفاش تتجاوب النبتة مع هذا معناها فما زاد حتى الجانب بالنسبة لزملائي بالنسبة للمخبر متاعنا على الجانب الحيواني اللي هما زاد تثمين الموارد في نطاق الإنتاج الحيواني دونك فما تكامل بيناتنا خاطر احنا ساعات بين الموارد الحيوانية والموارد المائية ساعات فما تقاطعات
2: فما
4: تقاطعات.
2: جميل جميل جدا. أستاذي العزيز سيدي زهير بن جامع توا كأني تفاجأت شوية على خاطر أنتم فيما بعد باش تحكي لي وتقول لي بأنه ربما منطقة البحث ومشروع البحث هو موجود بأوتيك وموجود في شط مريم في منطقة حسب ما أعرف أنا بأنها هي ربما شبه رتبة أو رتبة والحال أن للا الآن أسماء تقول هي مختصة في المناطق الجافة أو شبه القاحلة.
4: أنا مختصة في معناها بصفة عامة في التأثير المناخ النجم يكون في الجاف في الرتب أو في أي على أي على النبتة دونك نجم يكون على أي منطقة.
2: جميل جدا. المخبر الذي تنتمون إليه لو تقدم ذاك المخبر أستاذ زهير.
3: هو المخبر معناها اللي ننتمي إليه هو كما قلت بكري هو الريسك والروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها
2: لابد أن هنالك بعض الأعمال ربما الهامة التي قام بها المخبر.
3: أي الأعمال اللي يقوم بها المخبر هي نظرية وتطبيقية معناها احنا المخبر هذا تقريبا الليزاكس معناها تقوم برسوم تاعهم في المخبر عندنا الصحة وعندنا الفلاحة وهم التطبيقات متاع التكنولوجيا في المجالات اللي ما همش متاع التكنولوجيا، معناها في الصحة وفي الفلاحة وفي في الروبوتيك.
2: هم عندكم الدنيا الكل يا أخي.
3: أي هذاك علاش موجودين، معناها الفرق موجودة وتخدم معناها. أنا أكثر لاهي بالبارتي معناها بالمجال التطبيقات في المجال الفلاحي. أما هو المخبر معناها يلم اللي عاملين اختصاص اتصالات واللي عاملين اختصاص انفورماتيك واللي عاملين اختصاص معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك اللي هي معناها
2: تو اختصاص إلكترونيك واختصاص اتصالات، فما الفرق بينهما؟
3: هو تو العلوم تقريبا تصب في بعضها الكل معناها، فهمتني؟ تنجم تاخو بروجي حتى مشروع معناها نهاية دراسات تلقى فيه ثلاثة أربعة حاجات، تلقى فيه الإعلامية، أنت باش تعمل حل معناها سوليسيون معناها معينة، الطالب ولا الباحث يلزم يكون عنده فكرة على هذوم الإلكترونيك، الأنظمة المندمجة سيستم مباركي، يكون عنده فكرة على البروتوكولات متاع الاتصالات، يكون عنده فكرة على الانفورماتيك، على الديفلوبمون، على حاجتك. فهما تو العلوم معناها ولات ولا الاختصاصات ولات كلها موجوده، تلقاهم في نفس البروجي في نفس العمل
2: مع بعضها البعض.
3: اي هذاك علاش هو الهدف نتاع اللابوراتوار هذايا، انه وقت اللي تحل مختلف الاختصاصات تلقى ثلاثة أربعة يخدموا على نفس المشروع، فما تلقاش كل نقص معناها في الإعلامية ولا النقص، فنكملوا بعضنا. هذا هو
2: التكامل.
3: هو وقت اللي نعرفوا المخبر ديما نقولوا ملتي ديسيبلينير،
2: متعدد الاختصاصات،
3: متعدد الاختصاصات على خاطر ولات حاجة لازمة معناها
2: طبعا للتكامل.
3: ما نجمش واحد عامل إعلامية يعمل مشروع معناها وحده،
2: صحيح،
3: خاطر هي معناها موجودين
2: حتى تكون الجدوى كاملة يعني ومفيدة،
3: حتى تكون الجدوى كاملة وما يكونش فما نقص معناها في الحاجة دي.
2: صحيح،
3: هذا تقريبا اللي يعمل فيه المخبر اللي ينتميل هنا.
2: جميل جدا. أستاذ زهير، هو المنطقة البحث هي منطقة أوتيك أو أوتيكا ومنطقة شط مريم. شط مريم هي موجودة بالساحل، وأوتيكا هي موجودة جنوب شرق مدينة بنزرت. يقول القائل لما قمتم باختيار المنطقة الأولى والمنطقة الثانية لابد أن هنالك عمل تمهيدي قمتم به حتى تختارون هذه المناطق دون غيرها، أليس كذلك؟
3: أي هو الفكرة من الأول أن نختار مناطق يكونوا معناها مختلفين.
2: لإمكانية المقارنة.
3: أي معناها نحن كيفاش نعملوا معناها نتائج البحث ماذا بينا تطبق على مختلف الظروف معناها ولا
2: مختلف الأنظمة البيئية
3: أيضا. أي السيناريوهات ولا فهمني. فأنت قلت أوتيك معناها منطقة رطبة، ذيك هي هو الهدف نتاع المشروع، أنه نخليو القمح ولا الشعير ولا اللي هو معناها نسوف ربا معناها ما يتألمش.
2: لا يتأثر يعني
3: لا يتأثر سلبا معناها بالظروف هذه
2: المناخية. نعم
3: المناخية. بالنسبة لشط مريم، خاطر هو المخبر اللي نتعاملوا معاه هو من شط مريم، فقلنا نعملوا واحد في الساحل وواحد في أوتيك معناها على أساس أنه ظروف مختلفة.
2: نعم، هذه المقاسم هذه هنا كمقاسم في أوتيكا ومقاسم أخرى موجودة في شط مريم.
3: موجودة في شط مريم. ممكن الأستاذة نجم تتجاوب خير.
2: طيب،
3: خطر
2: طيب.
3: هو أكثر منه فلاحي.
2: فلاحي أي لا أسمى الأسرة طول المشروع هذا لسيدات والسادة أو فيها الثقافية زملاء تحاول تقديم مشروع البحث هذه وما هي إشكالياته ولماذا تم اختيار هذه دون تلك، وهل هذه الأرض هي مغايرة لتلك الأرض إلى غير ذلك. وانت تبارك الله عليك عاد في العلوم الفلاحية عندك باع وذراع.
4: يعطيك صحة سيمونش. نجم نقول المشروع هذايا عنده معناها أهداف واضحة اللي هي تجب حسب ما يستمع معناها تو يعرف اللي فما تكنولوجيا والارتباط بالتكنولوجيا بالفلاح، فما أهداف واضحة لكن فما أهداف خفية تو نقولها من بعد.
2: أيوة.
4: بالنسبة لي نحن في الميدان الفلاح به الأهداف الواضحة أن نشوفوا كيفاش إدارة الموارد المائية باستعمال الأنظمة الذكية نجمو نتصرفوا. تعرفوا لتونس تعديت على 6 سنين جفاف معناها فما توا حتى في الموارد المائية ولات شحيحة وحتى في وقت
2: تسمح لي طب بالنسبة للسيدات والسادة أو في ما معنى الأنظمة الذكية؟
4: الأنظمة الذكية تنجم تكون استعمال التكنولوجيا لمثلا احتساب الحاجيات النبتة وإلا لإدارة أعمال السقي وإلا لإدارة أعمال التسميد
2: معناها يعني بطريقة مدروسة
4: أي. وتنجم تكون هي أيضا النماذج اللي نجم نستعملوها كيفاش من طريق عن طريق معناها تثمين المعطيات الفلاحيه عندنا برشا معطيات تثمينها عن طريق النمذجه باستعمال لي موديل هذوما
2: طبعا
4: بطبيعة الحال يكونوا معناها ماشيين مع التحديات نتاع توا اللي هما المناخيه وتحديات خصوبه التربه وتحديات عدم توفر الاسمده وتحديات حتى الايكونوميك معناها
2: يسمى باكراهات التنميه واكراهات الامور الطبيعيه لكن منذ حين الاستاذ الباحث السيد زهير بن جامع كان يذكر بان في نهايه الامر هنالك مخابر عده ربما الان اصبح العمل معاش في مخبر منعزل هنالك ثلاثه أربعة مخابر هل لكم شركاء من المخابر في هذا المشروع
4: صحيح احنا في المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس عندنا شركاء نتاعنا هنا في نطاق البحث هذايا هو لينيت مي فما معانا شريك اخر في المشروع هذايا في اللي هو كليه العلوم بمنستير دونك على راسها سي معانا زميلنا سي محسن مشحوط وعندنا زاد حتى في نطاق اعمال اخرى مع سيبكوم مع كليات اخرى في التكنولوجيا وفي العلوم الاعلاميه دونك شركاء
2: طيب تسمح لي خذني بتفكيري البسيط اش معناتها تو الحديث كي نتحدث نقولوا مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستدامه وتساهم في الامن الغذائي ماذا يعني هذا
4: نعرف اللي هي تحديات وفي احنا بصفه عامه في الفلاحه باش يبدا فما اكتفاء ذاتي ماذا بينا نكبروا في الانتاج الفلاحي
2: ونرفعوا من
4: لكن نكبروا في الانتاج الفلاحي وعندنا تحديات اللي هي مع عدم وفرة المياه عدم خصوبة الأرض ماناش باش نجمو نوفروا يعني الهدف تحول من أنه نكبروا في الإنتاج إلى أنه نكبروا في الإنتاجية
2: هيك.
4: أنه نخدمه على الإنتاجية معاش على الإنتاج على الإنتاجية واللي هي كيفاش نجمو نثمنوا الموارد معناها كمية الموارد نولي نخرجوا منها المتاحة نخرجوا منها أكثر ما يمكن من إنتاج
2: نتوصل لنتائج مرضية
4: يعطيك الصحة هكاك
2: هنا سؤال آخر والإجابة لمن يريد لأن منذ حين الأستاذ زهير ذكر لنا بأن تم اختيار منطقة أوتيكا ومنطقة شط مريم بهدف المقارنة كيف يمكن أن نقدم لأوفياء الثقافية الخصائص ربما الطبيعية والبشرية لهذه وتلك يعني لأوتيكا وشتمري ونقول بأنهما يختلفان والعمل سنعمل على المقارنة بينهما إلى غير ذلك
3: سامحني مش هي الهدف مش المقارنة بينهما قلنا
2: النتائج
3: يلزم ناخذه معناها مناطق
2: مختلفة طبعا فلا بد انها تكون معطياتها الطبيعية مختلفة
3: يعني باش يكون اعم يعني اللي باش نوصلوا له باش يكون اعم يعني فأوتيك معناها فيها الرطوبة وشط مريم معاش
4: شبه جافة
3: اي شبه جافة
2: رغم قربها من البحر حتى هي
3: نحن الحل اللي باش نعملوه انها باش توصل النبتة تكون موجودة معناها تعيش في نسبة متاع رطوبة مقبولة
2: نعم
3: وفي نسبة متاع حرارة زادة مقبولة في التربة
2: أيوة. طيب ما هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع طيب احنا طبعا نتكلم فيه ولكن السيدات المستمعين وطبعا المستمعات يقولون المشروع هذا هو شنو فاش يتمثل في زراعات من أي نوع ولماذا تم اختيار تلك الزراعات دون غيرها وكيف تتم عملية الري إلى غير ذلك نجموش نقدموه المشروع هذي
4: جس نعقب شوية كان تسمح بالنسبة للاختيار المناطق خاطر احنا توا مثلا كي نقولوا أوتيك حتى في ظل التغييرات المناخية ساعات أوتيك ولا تتشبه لشط مريم معناها يجيوا أعوام اللي فيهم جفاف يعني احنا اختيار المناطق باش نجمو في نفس خاطر هو المشروع عمر عمر المشروع قصير، في 3 سنوات نجموا يكونوا عندنا معناها نتائج موجودة في مناطق اللي فيها إجهاد مائي كبير، معناها مربوطة بالتساقطات، إجهاد مائي كبير، إجهاد حراري كبير، باش نجموا بعد إن نعموا هالنتائج ونسموها ونعموها على جميع المناطق في تونس. بالنسبة للاحتياجات، بالنسبة للنبتة اللي استعملناها، هي معناها نبتة استراتيجية اللي هي إن احنا في
2: اللي هي ماذا؟
4: دونك احنا بالنسبه لنا القمح سيغيال، اي سيغيال احنا بصفه عامه، وحتى المايس، دونك هما نباتات استراتيجيه بالنسبه للبلاد التونسيه
2: والبشر يعني
4: حتى للاكتفاء الذاتي.
2: تسمح لي لا اسمع هاوسي زهير كانه عنده حاجه يحب اضافه، تفضل.
3: لا انا حبيت قبل نمشي للمحور اللي بعده، مخبر نتاع المستير ما حكيناش عليه، بشيخ حق وزي
2: خاطر
3: 4 مخابر اللي هو ال ام، مخبر الالكترونيات والالكترونيات الدقيقه،
2: هو معكم في نفس العمل
3: معنا وقاعد يخدم في خدمة باهية معناها معنا، وهو هذا أكثر اختصاصه معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك اللي هما أكل
2: الآلات الصغيرة هذيك،
3: الصغيرة هذيك اللي تعمل
2: تمكننا من التحكم في
3: من التقاط المعلومات معناها وبعثها
2: وهي مثبتة في القطاع الأرضية، القطاع الفلاحية
3: مثبتة في القطاع، وفما ديما نلقاو القطاع الصغيرة هذيك هي اللي تتلقى المعلومات وفي نفس الوقت تتصل معناها بمركز آخر باش تعطي معلومات باش تولي في الانترنت.
2: معنى ذلك انك يمكن ان تتابع عن بعد ما يحدث،
3: اتنوصل بعدك عن
2: نتائج حلوه ياسر.
3: فهما قاعدين هما في المستير دونك مكسر خدمتهم في شط مريم، وقاعدين باش ما ننساوش
2: هي بتاعتي.
4: انا نضيف على سي زهير اني من خلال هالعمل هذايا معناها تلاقح بين المخابر البحث الفلاحي والتكنولوجيا، هي معناها بالنسبه لينا احنا الهدف المخفي كنت نحكي عليها قبيلة، أنه إحنا في الميدان الفلاحي فما اون باس داتراكتيفيتي، معناها الطالب ما عادش يقبل ياسر على العلوم الفلاحية كما قبل، رغم التحديات الموجودة في الوقت الراهن. قلنا إحنا ديما التلاقح مع التكنولوجيا يخلي فما ارتفاع في الـ يولي يعرف اللي راهو الفلاحة راهو ماهيش الفلاحة العصرية، توا فيها تقنيات وفيها نمزجة وفيها اي. دونك بالنسبه لينا ماذا بينا اللي كان يسمعوا فينا الطلبه توا هما مازالوا كيعداوا البكالوريا، انا معناها نبعث برساله انه ميدان العلوم الفلاحيه هو ميدان شاسع وميدان ياسر غني، فيه برشة تلاقحات مع التكنولوجيا وبالخص التكنولوجيا في الوقت الحالي، معناها الاستعمال أنظمة ذكية
2: ومدى علمية، ماش عنها كل الفلاحة التقليدية خذ الفلاس ومشي للمال.
4: أنا مثلا اختصاصي في الفيزياء البيئية، دونك فيها الفيزياء، فيها العلوم، ما فيها المات، فيها الكيمياء، فيها كل شيء معناها العلوم الفلاحية. دونك من خلال هالمشروع نحب ديما التلاقح هذا يزيد يثمن الموقع، موقع نتاع العلوم الفلاحية بالنسبة للعلوم بقية العلوم في تونس، باش يقبل عليه الطالب بصفة عامة.
2: نعم نعم. تويك بالنسبة للفلاحة، وقت نقولوا فلاحة ولا مشروع فلاحي، ما هو لابد من مصدر للمياه هيك ولا هو مصدر أساسي؟ ما هي مصادر المياه المستعملة بالنسبة للمنطقتين يعني في شط مريم ولا في أوتيكا؟
4: احنا بالنسبة للمعهد الأعلى للعلوم الفلاحية في شط مريم،
2: نعم،
4: عندنا في المعهد وحدة لتسمين المياه المستعملة، عندنا وحدة لاستعمال المياه المالحة باش تحليل المياه المالحة،
2: نعم،
4: وعندنا وحدة حتى للهيدروبوني معناها للنبات النبات في المياه بطريقة،
2: نعم.
4: وهناك تكامل بين الوحدات هذوما. دونك بالنسبة احنا عندنا مشكلة في الملوحة، بما ان المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية موجود قريب للبحر، وفما المياه نتاع البحر بحكم الجفاف والاستعمال المفرط
2: الانديساس للمياه البحريه
4: الانديساس اي فوالا الانديساس دونك فما ملوحه ولات كبيره وفقدت
2: الخصوبه
4: اي شو اسمها الاكسبلوتاسيون تاعنا احنا فقدت
2: في مكان مشاكل
4: دونك باش نحاولوا باستعمال نفس الموارد اللي هما فيها ملوحه والماء اللي فيه تحليه دونك بما ان عندنا احنا قلت لك نعملوا تحليه مياه البحر عندنا وحده وحتى استعمال بون بالنسبه للزراعات بالنسبه للي سيريالي كولتور مانيش بنستعملوا المياه المستعمله ومعناها
2: علاش ما نستعملوش المياه المستعمله لانه في الحصه الماضيه عملنا تقديم لمنطقه مثلا منزل تميم وقيل لنا بانه يتم استعمال المياه المستعمله بعد معالجتها بالطبيعه
4: هي فما معالجه حتى معالجه هي زميله الحق
2: ثانية
4: اي معالجه لا احنا معالجه بيئيه احنا باستعمال المعالجه باستعمال الميكرو الج احنا في
2: كيفاش ما معنى ذلك
4: الحاله الجزائيه هي زميلتنا شيما كفاله هي اللي هي بالمشروع هذايا اي اللي هي بالمشروع هذايا لكن احنا باش نستعملوا المياه المحليه في نطاق المشروع هذايا تحليه المياه باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نسقي وحتى كي تبدا عندنا نسبه من الملوحه شنو ما الانظمه الذكيه اللي تخلينا نقصوا من تاثير الملوحه هذيا على الانتاج الانتاج الفلاحي نتاعنا وكيفاش نجموا نديروا فالاداره نتاع الموارد المائيه وطريقه السقي في ظل هالتحديات الذكيه بطبيعه الحال ولو انه حتى احنا الانظمه التقليديه في الفلاحه بالنسبه لي ذكية زادة لكن باستعمال التكنولوجيات أي باستعمال التكنولوجيا التكنولوجيات دونك المتاحة توا باش نقصوا من تأثير الملوحة ونخليه في المناطق اللي فيها التحديات هذه كيفاش نجمو نكثروا نكبروا من الانتاجية الانتاجية نتاع النبات
2: ما زال ما قلتليش تو الماستر نتاع المياه اللي تستعملوا فيه من
4: احنا عندنا آبار عندنا آبار في المدرسة نتاعنا عندنا أربعة آبار نستعملوا فيها
2: في المدرسة هذيك
4: تحكي على المنطقة بصفة عامة
2: لكن في المناطق المشروع مشروع البحث
4: في المنطقة نتاع شتماني مزيدة فما براج غاديك فما براج نبهانة لكن الاقتطاع نتاع المياه توا بحكم عدم توفر فما مشكل نتاع ديما الماء يقتطع دونك فما البرا ولا فما الآبار هذه هي بالنسبة لليوتيك هي منطقة
2: من المستحسن استعمال الآبار لأنه هو الشيء المستعمل من طرف الفلاحة لأنه في نهاية الأمر مياه السد غير متوفرة دائما
4: صحيح
2: في العمل نتاع البحث نتاعكم ماذا بكم تعملوا أشياء اللي هي حقيقة على الميدان يعني
4: صحيح وفي استعمال الآبار فما استعمال مفرط بصفة عامة كي يبدأ الفلاحة ترديما ماذا به يسقي وما معناها فما الإدارة نتاع الموارد المائية خليت اللي فما المشكل في الآبار نتاعنا احنا
2: أنا ترينا وأنت تبارك الله عليك مختصة في الفلاحة وقول لنا لأني ما نيش عنديش معلومات في الشيء هذا هو بالغالب الفلاح يخطئ يظن أنه كمن لا يروي الشجرة بقدر ما يرويها ويعوم الماء بقدر ما هو كذا وفي الغالب الماء هذا كله يهرب إلى يا إما إلى الجوانب أو يهرب إلى أسفل وشجرة تقعد ربما لا تستفيد إلا 3% من الماء مثلا أليس كذلك؟
4: صحيح صحيح صحيح اللي احنا الاستعمال متاع معناها هي طريقة السقي مربوطة بقديش تهز الأرض في المناطق في المنطقة اللي فيها اللي غاسين جذور متاع النبتة إذا كان هو فات الكمية هذيك راهو الكل باش يمشي للمائدة الجوفية وينجم المائدة يجر معاه الأملاح ويجر معاه الأسمدة اللي هي تلوث المواد المائية دونك يلزم الفلاح يعرف زادة كيفاش يسقي وساعات حتى احنا نسمي نقولوا السقي العجزي معناها ينجم بحكم أنه المياه والموارد المائية مش متوفرة نسقيه بأقل ما يمكن من وحتى ما نعطيوش الكميات الكاملة بالنسبة القصوى الحاجيات النبتة أما يزم يعرف كيفاش يتصرف السقي بطريقة أنه ما يخسرش ياسر في الانتاج الفلاحي وأنه ينجم معناه يعدل بين ش عنده وش يحب
2: وين يحب فكرة طيبة حول ترشيد عملية الري سي زهير قبل نحبك انا ريتك باش تحب تتفاعل معنا اما قبل هذا انت تويك تبارك الله عليك جيتنا وتعبت ونعرف اللي انت نسقت لا نسقت في البرنامج وجبت معك لالا اسماء الاسرم تبارك الله عليك انا بالمقابل نحب نهدي لك هديه
3: مرحبا.
2: وهي أغنية ونحب نعطيك أغنية، وأنا نعرفك أنت من منطقة جميلة من الجنوب، الجنوب الشرقي. شوف حتى الكلمات متاعها اللي هي تتعلق بالنجمة وبالنجوم وبالسماء. شيعت عيني الفوق ريت النجمة، خطرت علي أم الخجل والحشمة. يا عين ما تبكيش على اللي ماتوا، وابكي على الحيين كيف تغاثوا. أي نستمع ثم الترحال يستمر
3: إن شاء الله.

0: أستاذ زهير، نشوف فيك منشرح ومتفاعل مع الأغنية كأنها أشباتك.
1: شكرا على الهدية، حلوة معناها، فهمتني، عجبتني الغناية
0: وعجبتك الكلمات،
1: وخاصة الكلمات هي حلوة ياسر، معناها تجبرك باش تسمعها، معناها هي معناها البداية متاع الكلمات، معناها ما تخليكش تبدل حاجة أخرى.
2: الحق هي معناها أغنية من التراث متاعنا، وديما نكونوا سعداء كي نرجعوا ديما الأصل للتراث متاعنا. الحق يعطيك الصحة في الاختيار تاع الأغنية هذه.
0: بارك الله عليك. للا أسمى الأسرة، احنا بدينا نتحدث عن ما يسمى بأنظمة الري الذكية، هيك ولا تزيدش تفسر هنا شوية للمستمعين هذية؟
2: نحاول
0: بطبيعة بصفة عامة، ولكن انطلاقا من المشروع الأول والثاني اللي عندكم، سواء كان في شط مريم أو في أوتيكا.
2: احنا بصفة عامة ديما فما استعمال المفرط، رغم التحديات ورغم قلة الموارد المائية متاعنا، ديما كنجي ونشوف نلقاو أولا الاستعمال المفرط في السقي، خاطر الفلاح ديما يخاف أنه الماء يكون مش موجود ومش متوفر، دونك وين وين وفما يبدأ موجود يحب يسقي ماذا بيه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الانتاجية الفلاحية متاعنا ضعيفة. دونك هذوما الزوز التحديات اللي يطرحهم المشروع هذا، دونك ماذا بينا احنا نوليو نعطيو طريقه والا باش الفلاح ينجم يستند يقيس العوامل ولا بعض لي فاكتور اللي نجموا يخليوه ياخو القرار وقتاش يسقي وكيفاش يسقي ويحسن في الانتاج وفي الانتاجيه بصفه عامه.
0: جميل جدا. ولابد تستعملون اسمده في
2: بطبيعه الحال. هو في المشروع هذا نقيسوا حتى الازوت ونقيسوا الفوسفات ونقيسوا البوتاس اللي موجود في الارض في التربه، باش الفلاح نقولوا له في عوض لا يستعمل الاسمده بطريقه مفرطه، زاد ان هي وقتاش فما عجز في الحاجيات نتاع النبته عن طريق في الميدان الاسمده، باش وقتها يعطي الحاجيات اللي يلزم، معناها تكون ملازمه للحاجيات نتاع النبته وما تكونش اكثر وما تكونش اقل.
0: بارك الله فيك. قبل تمرير الاغنيه استاذ زهير، كاني كان عندك تفاعل كنت باش تقوله.
1: لا، فقط حبيت نضيف، هو هذايا الهدف نتاع المشروع، هما فما زوج اهداف رئيسيه نتاع المشروع. الإنتاجية حكيت عليها أستاذة أسمى، وفما زاد ترشيد الاستهلاك، خاطر كي تبدأ عندك أنت نبتة شجرة ولا قمح ما تعرفش معناها وقتاش تسقي، فلا عادي يلزمه يعرف وقتاش يسقي وفي نفس الوقت يعرف وقتاش يقص، معناها وذي كيفاش يتعمل بالنظام اللي باش تعمل لالتقاط المعلومات وبعثها معناها على الصحاب معناها الالكتروني ويتشاف، معناها السيستم الذكي، النظام الذكي هو اللي باش يقول للسيستم معناها يا يسقي يا يقف. فهو فما سوري، فما درجة إذا كان هبط تحتها الرطوبة متاع التربة مثلا تحت الرقم ذاك يلزم تسقي، أما دوبا ما يفوت المطلوب مثلا نقول 20-60 بين 20-60%، دوبا ما يفوت 60% يلزم يقف السقي. فهكاك الانتاجية معناها يلزم يقعد في مجال معناها معين، الرطوبة والحرارة وحتى الأسمدة اللي حكيت عليهم. معناها ما نجيش أنا النبتة عندها الأسمدة متاعها الكافية، إذا كان أنا فليح ما نعرفش باش نمشي نزيد لها الأسمدة على أساس أنها معناها نقص
0: تولي تخمة،
1: ما فيها الكابتورات، ما نقيش الاسم بالعربي نتاع الكابتورات اللي موجودين غاديكا، هي اللي باش تقول لنا معناها نزيدوا أسمدة ولا ونسقي ولا.
0: جميل. بالله ثم سؤال وللإجابة لمن يريد منكم، هي الأراضي هذه سواء كان في أوتيكا أو في شط مريم، ما كان مصدرها؟ هل هي أراضي الفلاحين، هل هي أراضي جماعية، أم هي التي اخترتموها؟
1: هي أراضي فلاحين. ممكن
0: وعطاكم هذايا بكل معناتها.
2: احنا في منطقة أوتيكا نتعاملوا مع مجمع فلاحي كبير، معناها هما يزرعوا القمح بطريقة متداولة، يعني واحنا باش نحاولوا ان اوبتيميز معناها عن طريق المشروع هذا كيفاش يسقي وكيفاش يتم اداره الاسمده وطريقه السقي. بالنسبه لشط مريم، هي الاراضي التابعه للمعهد الفلاحي هو بصفة عامة في شط مريم ما فماش زراعات كبرى برشا بصفة عامة، المنطقة هي ساحلية أكثر زيتون لكن احنا نستفادوا من وجود معناها خاطر ساعات المناخ هذاك ينجم يكون موجود ساعات اي دونك من ناحيه المناخ باش نستفادوا من المناخ نتاع شط مريم باش نجموا نشوفوا المناطق اللي مثلا في سيدي بوزيد ولا في القروان ولا في اللي هي مناخات قريبه لشط مريم في نطاق دونك الزراعات الكبرى كيفاش نجموا نتصرفوا.
0: طيب أستاذ سهير، أنت منذ بداية الحصة ما تردد وتقول بأنه هنالك تزاوج بين الأثر العلمي والأثر التقني في المشاريع هذه، فيما يتمثل بالنسبة للمشروعين هذوما؟
1: التزاوج بين الميدان الفلاحي والميدان التقني
0: طبعا معنا.
1: طبعا معناها الزملاء في الفلاحة معناها فما حاجات تقنية معناها اللي معناها ماهيش من مشمولاتهم كما نحن نجمو نعملو معناها نظام متكامل
0: نعم.
1: أما معناها يصعب علينا ولا معناها مستحيل أن نجمو معناها ننتربريتيو معناها الحاجات
0: نفسر عملية التفسير
1: نفسره. فهو التكامل هذية على أساس أنه المشاكل التقنية معناها اللي هي مربوطة بالتيك معناها هي من مسؤوليات المخابر اللي تخدم في المجال هذا. والمخابر متاع الفلاحة هي تتلهى بالحاجات أخرى، مثلا من عرش أن النبتة قداش تستحق
0: كمية من المياه
1: قداش تستحق سماد، وقت اللي النبتة معناها تصير لها مشكلة معناها أنا ما نجمش نفسرها كمعناها كاختصاصي معناها تيك
0: طبعا. وهكا علاش فما تكامل هو بين الاختصاصات
1: هذاك علاش فما تكامل بين المخابر بين المشتركين معناها في المشروع باش نكملوا معناها
2: احنا واحنا ماذا بينا معناها الحل اللي باش نلقاوه يكون زيادة حل اقتصادي للفلاح، خاطر الفلاح ماذا بينا من بعد كي يستعمل وما يتكلفش ما يكونش مكلف دونك بالنسبه لينا فما الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي يعني مش نقولوا له امشي اشري ديكابتور وحط وقيس هذا دونك يلزم تكون احنا بالنسبه للتكامل بين الفلاحه والتكنولوجيا نقول لهم هذا يكون معناها ان كابتور بيرتينون معناها هام ينجم يقيس وينجم والكلفة متاعه قديش بالنسبة للفلاح اسكو الفلاح يقبل عليها ولا لا وينجم تكون الحل هذا يستعملوه زيادة المجامع اللي تعمل إدارة المياه مجامع الفلاحية اللي هي تبيع المال الفلاح ينجم يكون يستعمل ان سيستم دالرت معناها ياخذ بعض الضيعات يحط الحل هذايا وبعد من خلال الضيعات هذايا يعمل يبعث للفلاحة واللي فما عندهم مثلا عندهم بلاتفورم ولا حاجة هكاكة ولا تونس الكل عندهم سمارت فون عندهم تليفونات دونك ينجم حتى بأي وسيلة تواصل يقول له راهو يزمك تسقي وهاو كيفاش يزمك تسقي وإلا ما يزمكش تسقي وكيفاش ولا تسمد ولا ما تسمدش بالنسبة
0: دونك ينجم يكون
2: بطبيعة الحال دونك هو عملية القيس هي عملية وعملية استعمال النمذجة وراء القيس تخلي الفلاح ياخو معناها احنا نقولو دي زوتي داد على ديسيجن معناها باش ينجم ياخو قراره وينجم يتحكم دونك في الاخر هي الترشيد والتحكم في الموارد.
0: لا اسمع انت انسانه رقيقه برشا ما شاء الله عليك
2: وزدت
0: الرقم تاعك وقت اللي نشوف فيك كانك محبه برشا للفلاحه وللعلم وقلت حتى كان باش نعدي لك اغنيه زي ما نعدي لك اغنيه ترتبط بالفلاحه فهمتي شنو اللي كان عنده أغنية سونيا مبارك تتفتح لشكون يا زهر الليمون
2: نكون سعيدة
0: طيب إذا نستمع ثم الترحال يستمع.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل النقاش، وكأني عندك زادة هنا أيضا شيء تحب إضافة أستاذ زهير؟ قلت لي
1: أنا حبيت نقول الحل اللي باش نعملوه معناها هو الحل معناها قاموا به تلامذة معناها في إطار مشروع. هو نحن الهدف الأساسي أنه نعملوا حل يكون معناها ماهوش غالي، مقدور
0: غير مكلف
1: معناها خاطر فما محطات تعمل حاجات هذه اما غاليه برشا، راجيك كل يوم ما معناها حاضره هذه غاليه برشا. الحل اللي عملناه نحن الكل معناها الحل معناها من الباحثين ومن الطلبه اللي معنا.
0: طيب جميل جدا. لا اسمع الأسرة، تو المستمعين اللي يسمعوا فينا متاع الإذاعة تونس الثقافية يقولوا لي راهي تو 100% يسألوا فيه في السؤال، يقول لي تو عندك الباحثين جاوا بحذاك وعلى مشروع معين إلى غير ذلك، يقول لي لكن ما هي جودة المحاصيل التي نتحصل عليها بالقياس إلى ما يتحصل عليها الفلاح الأخرين في المناطق الأخرى؟ يعني لابد عندكم فكرة حول جودة المحاصيل يعني.
2: صحيح، هو بصفة عامة راه بالنسبة للمحاصيل فما برشا اختلافات بين الفلاحة بصفة عامة، لكن احنا الهدف متاع المشروع هذايا هو انه يكون تحصلوا على انتاج مرضي لكن إنتاجية عالية. دونك احنا مركزين اكثر على الإنتاجية كالإنتاج. شنو معناها الإنتاجية؟ معناها واحد متر مكعب ماء قداش يعطيك من كيلو جرام سريال، قداش يعطيك من معناها كيفاش نجم نثمنوا الماء في مناطق اللي مثلا في شط مريم احنا اللي المناطق اللي عندنا مشكله نتاع مياه وفرة المياه. وزاد بالنسبه للمناطق
0: لا سمحني تحصلتوش على نتائج هي احسن مما كان؟
2: احنا عن طريق المتابعه للنتائج متاعنا المردودية متاعنا أحسن من المردودية متوسط المردودية في المنطقة بصفة عامة. هي
0: جميل جدا.
2: المردودية في سريال هي بين في المناطق الغير مروية 0.4 حتى 0.6 كيلوغرام بالنسبة للمتر المكعب. كي تبدأ مروية تنجم تطلع حتى 0.8، أما ديما ضعيفة. دونك بالنسبة معناها أكثر ما نجم نتحصلوا عليه اللي هو 2 كيلوغرامات.
0: أيوة.
2: دونك بالنسبة للمشروع متاعنا فما معناها ارتفاع 20% أكثر من المعدل العام. عن طريق إدارة السقي.
0: توفير بالنسبة لكل المشاريع هذه

0: قلنا التحديات
1: اي من التحديات هي اكثر التحديات معناها هو التسويق بعدك معناها وقت اللي باش تعمل حل كيفاش معناها
0: لابد من تسويق المنتوج يا اخي
1: واحد من التحديات الاقتصادية لمحالة ويلزم معناها
0: والجودة ايضا
1: والجودة معناها هو الجودة معناها باش نشوف الجودة لازمنا نشوف النتائج النهائية. تو حكيت شوية عن النتائج نحن تو بالنسبة لي نحن مازلنا عام في المشروع.
0: تحصلتوش على نتائج أولية.
1: النتائج الأولية معناها خلف اللي حكيت عليه الأستاذة أنه تو المعطيات الكلها موجودة على الفسرحاب. معناها بالنسبة لأوتيك وشتماري المعطيات معناها النجمه
0: محفوظة.
1: محفوظة موجودة.
0: نعم.
1: أنا حبيت نزيد حاجة العام اللي بعده باش تولي مركزة أكثر على النمذجة معناها على على الموديل إي آ خاطر الموديل إي آ يكون عنده معطيات باش يخدم بها.
0: ما معنى إي آ؟
1: المعطيات نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: الانتليجنس ارتيفيسيال معناها لازم تكون عندنا معطيات.
0: أيوا.
1: هذاك علاش والمعطيات خاطر كي تعمل انت نموذج نتاع ذكاء اصطناعي نجم يكون يمشي في مكان ما يمشي في مكان اخر.
0: ايوه
1: هذاك علاش يلزمنا النموذج نتاع الذكاء الاصطناعي اللي باش يتحط على اوتيك ولا الشيرة ولا المنطقه هذيك يستعمل المعطيات نتاع المنطقه هذيك. خاطر الظروف مع بعضها تكون مرتبطه. الرطوبة متاع الأرض والحرارة والرطوبة متاع الهواء وكل شيء نجم تأثر نفس الرطوبة تأثر في شط مريم مش كما تأثيرها في بلاد أخرى. فهو طوى اللي باش نعملوه في العام هذا اللي مازال هو باش نخدمه أكثر منه معنى إعلامية وذكاء اصطناعي خاطر المعطيات موجودة.
0: صحيح. تصرف فيها الآن
1: تو التصرف فيها معناها استعمالها باش نولي معناها نعملوا لي النماذج الذكية معناها اللي باش نخدموا بها نتاع في المستقبل.
0: صحيح. سمحنا الوقت قاعد يداهم فينا لالا أسماء بسرعة إن أمكن ما هي أهم التوصيات التي يمكن نخرج بها في حسب المشاريع بتاعكم ولا شك أنكم في كل مرة راكم تجتمعون وربما تحاولون أن تقوموا بعملية معادلة أو بحوث أو إلى غير ذلك.
2: أهم التوصيات الحق هي توصيات نقولوا احنا قديمة جديدة يعني احنا ديما في المشكل في الفلاحة مع استعمال الموارد المائية الحق بذبين تسمين أكثر ما يمكن من استعمال الموارد المائية. إذا كان ممكن أنه تكون الحل اللي ينتجه المشروع هذا يكون غير مكلف أنه ما يصيرش عزوف عند الفلاح وإن شاء الله فما إقبال وأنه وزارة الفلاحة الدعم الاستعمال هذا حتى في الجمعيات مثلا المائية جمعيات المائية فما تكوين يصير للجمعيات المائية في كيفاش عملية السقي وترشيد السقي وحتى في التسميدة الأسميدة ما استعمل الأسميدة
0: لابد من العقل لا استعمال أي. الأسميدة
2: أي. دونك التوصيات أنه توا في ظل معناها وجود الأنظمة الذكية والاصطناعية معناها والناس الكل وليت أكثر تستعمل فيها أنه يصير تسمين النماذج هذوما لترشيد استعمال الموارد المائية.
0: شكرا جزيلا سيدي زهير كلمة الختام أو الإضافة.
1: لا أنا توصية أخيرة معناها توصية أخيرة حكيت الستارت اب حكيت الشركات الناشئة
0: الجديدة
1: هذوما ينجموا حتى واحد بتيك وواحد فلاحة ينجم يعمل ستارت اب معناها يخدموا مع بعضهم خاطر يلزم زوز وراه مهم ياسر للاقتصاد.
0: صحيح.
1: واللي يعملوا المخابر اللي يعملوا في البحوث راهم متفتحين معناها باش يعاونوهم معناها.
0: أي حلوة ياسر يوفى الكلام. السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلادي وتحديدا بمنطقتي أوتيكا وشط مريم وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين وهما الباحث والأستاذ الجامعي زهير بن جامع والباحثة والأستاذة الجامعية أسماء الأسرم. وفي آخر الكلام نقول أحبك تونس الياسمين تدفق في القلب.

0: حلما جميلا ولا تسأليني فما ينفع العشق إن لم أكن قاتلا أو قتيلا. ما أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في موعدنا المباشر الذي ينطلق وانطلق منذ دقائق ويتواصل إلى حدود الساعة 8:00 مساء. تحية لكم جميعا متابعينا وأوفيائنا في هذه المنوعة الثقافية بامتياز التي يؤمنها لكم تقنيا الزميل علي في التقديم وفي الأعداد سميح قصد الله. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على نايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokutugan.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان لصفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك إنستغرام وكل المحامل الإلكترونية، وكذلك على صفحة الخاصة على الفيسبوك. بدينا بصوت العندليب اليوم كما تعودتوا، مجموعة من الاستضافات المواكبات باش يكونوا حاضرين معنا سواء كان في الأستوديو أو عبر الهاتف. وسنبدأ هذا اللقاء باستضافة لمدير مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية التقليدية. بعد هذا الجدل حول هذا المهرجان، حول إلغاء الدورة 60 لمهرجان تستور، نتابع آخر المستجدات معاه، نتعرفوا على آخر الأخبار بعد قليل. الآن مش نسمعوا وصلة من المألوف في انتظار أن يكون معنا السيد فخري القرويشي مدير مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية التقليدية.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية على إيقاع الملوف. نذهب مباشرة إلى تستور، إلى مدينة الملوف والموسيقى التقليدية. وطبعا كما قلت في بداية هذا اللقاء، هذه الأيام جدل كبير حول مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، خاصة أنه هذه السنة في دورته 60. ويعني خبر كان صادم للجميع، وهو إلغاء هذه الدورة بعد أن انعقدت الندوة الصحفية الخاصة بها والإعلان عن برمجتها وعن ضيوفها وعن كل تفاصيلها. إذن معنا مباشرة على الخط مدير مهرجان تستور السيد فخري القرويشي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا مرحبا،
0: مساء الخير.
1: مساء الأنوار، وتحية لكم ولكل مستمعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: من خلالك حبيت الساعة نحيي أهلينا في تستور، اللي كنقولوا تستور ونقولوا الملوف، هذا يعني دون شك بلاد ومدينة حافظت على هذا الإرث على امتداد سنوات طويلة، سواء كان في مناسباتها، في عاداتها، تقاليدها، في مهرجانها، في كل تفاصيل مدينة تستور، إلا ويكون الملوف حاضر يعني بشكل كبير وواضح ومهم. وبالتالي المهرجان، يعني مهرجان تستور، هو انعكاس طبيعي لهذا الموروث ولهذا ولهذه العادات والتقاليد ولهذه المحافظة على هذه الموسيقى الخاصة والخاصة جدا. سي فخري،
1: صحيح، هو المقدمة بتاعك حلوة برشا على تستور، وانت ابن تستور، نعتبرك انت ابن تستور.
0: نعم.
1: تستور يعني المدينة الأندلسية اللي بقات معناها معالمها حاضرة وتاريخها كبير، ومن بين تاريخها هو المألوف لهذا الموروث اللامادي اللي من خلاله تأسس مهرجان تستور دولي المألوف وموسيقى عربية تقليدية سنة 1967. يوم هو يحتفل بالستينية نتاعو، مع الأسف عاش ظروف خايبة برشا المهرجان.
0: نعم، خلينا قبل ما نمشيو للخايب كنقولوا 60 سنة، نقولوا هو نفس الشيء مع مهرجان قرطاج، سنة 60 سنة، مهرجان الحمامات 60 سنة، يعني وغيرها من المهرجانات ربما حتى أكثر من 60 سنة، لكن هو في نفس توقيت المهرجانات الكبرى، يعني هو مهرجان كبير أيضا وعريق وعنده تاريخ.
1: شوف، هو تاريخ مهرجان تستور دولي ملوك موسيقى عربية تقليدية تاريخ كبير برشا، هو يضاهي قرطاج وحمامات في العمر، ولكن هو يتميز بالخصوصية متاعه.
0: نعم.
1: وخصوصيته يعني المهرجان الوحيد اللي مختص في الملوف والموسيقى العربية التقليدية. ما نفسش لو كلمة موسيقى عربية تقليدية هي مهمة باش تكون التسمية هذه تعملت من سنة 1983، يعني ماهوش حاجة جديدة،
0: عندها 43 سنة.
1: أكيد
0: أكيد. علاش أضفتوها؟ خلينا نحن نحكيو ساعة على الإيجابي ونعرفوا الناس بقيمة، لأنه لحسب ما لاحظت يعني سي فخري بقطع النظر توا على المشاكل اللي يعيشها المهرجان، فما مشاكل من نوع آخر، فما كما قلت أنا المدينة حافظت عليه وحافظت على هالموروث الموسيقي هذايا وغيره، لكن كي نجي نشوف في نفس الوقت نلقى جيل ربما الآن جيل ما يهموش المألوف، جيل ربما يحبذ أنه ربما يكون مهرجان في حاجة أخرى، في أنواع موسيقية أخرى، تنجيوها النقطة هذه، وهذا يخلينا نستغربوا شوية. معناتها عذيك عليش أن نحب نذكر بتاريخية هذا المهرجان، كيفاش تأسس وعليش اختار يكون يضيف للمألوف الموسيقى العربية التقليدية.
1: مهم سؤالك سمح، مهم على الأخر، مهم جدا انه نعرف تاريخ المهرجان وعلاش تغير الاسم. تغير الاسم من ملوف، هو اولا بدا الملوف القومي، المهرجان القومي للملوف.
0: نعم.
1: كي تاسس يعني سنه 67 هو اسمه المهرجان القومي للملوف.
0: نعم.
1: ثم في سبعينات القرن الماضي عند زيارة حسن العريبي، المرحوم حسن العريبي وشيخ محمد جنيس اللي هما شيوخ الملوف من ليبيا، علاش حبوا يضيفوا مسألة العروض المغاربية، فتجاوبت الهيئة الموجودة آنذاك، وحتى سي صالح المهدي اللي هو كان المدير الفني للمهرجان تجاوب مع هذا المقترح لحسن العريبي، وأصبح اسمه ملوف مهرجان المغاربي للملوف.
0: نعم.
1: يعني تحول من المهرجان القومي للملوف إلى المهرجان المغاربي للملوف، وشد أنذاك حضور فرق من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، ثم يعني في الثمانينات، يعني في سنة 1983 بريسيزامون، مع سي فتحي زغنده اللي هو كان المدير الفني للمهرجان انذاك، وسي مختار بن مسعود.
0: يعني سامحني، سي فتحي زغنده جاي بعد دكتور صالح المهدي ولا
1: ايه؟ هو اولا كانت الوزاره هي يعني المشرفه مباشره في اشراف فني.
0: نعم.
1: كان المدير الفني الاول، مدير فني للمهرجان والمؤسس لمهرجان الله يرحمه سي صالح المهدي اللي هي بتونس، اللي هو كان يعني اختار مدينة دستور باش تكون فيها مهرجان، لأنه هو كان في إطار تجميع المالوف اكتشف أنه الرصيد الموجود في دستور كبير برشا، دونك جات فكرة تاع تأسيس المهرجان المالوف.
0: باهي جميل. نعم.
1: ثم خلا عليه سي فتحي زغنده الإدارة الفنية، أصبح المدير الفني سنة 82 83 بداية 82 83 هو المدير الفني للمهرجان ورئيس الجمعيه انذاك سي مختار بن مسعود الله يرحمه.
0: نعم. من هنا يرحمه بالكل.
1: نعم.
0: نعم. يرحمه بالكل سي
1: فتحي.
0: اي لا سي على الدكتور صالح المهدي زيد.
1: دكتور صالح المهدي
0: الله
1: يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: دونك وقع مقترح وقتها علاش ما يقعش تشريك دول عربيه مثل السعوديه مثل العراق، وهذه عاشته مدينه دستور، يعني في نحكيو على دوله ما عادش نسيت انا 16 ولا 17 سنه 1983، يعني وقعت مشاركه فرقه ام كلثوم، فرقه المسيح بقياده سليم سحاب، فرقه من السعوديه، من لبنان، من العراق، من الاردن، وهذا موثق عنا احنا. ثم يعني الى جانب العروض العربيه فما كان فلامينكو في دستور، يعني ارتباط فلامينكو من السبعينات ثم تواصل الى حد التسعينات.
0: نعم. هذه الفلامينكو في إطار الجزء هذا اللي هو العرب الموسيقى التقليدية، خلينا نقول
1: الموسيقى التقليدية. حتى أنه فرقة الفنون الشعبية أنا صغير نفكرها فرقة فنون شعبية وما أدراك من فرقة فنون شعبية.
0: نعم.
1: شاركت في مهرجان دستور.
0: نعم.
1: سنة 83 ولا 84 صغير وقتها، لكن عندي وثائق تثبت هي شاركت. دونك الانفتاح اللي صار هذايا شو الغاية منه هو وشو وأنا حكيت مع سي فتحي زغنده مطولا في المسألة هذه.
0: نعم.
1: لأنه يقول لي أنه المالوف بدا يفقد في جمهوره، وأنه ما فيها باش لو كان يقع تنويع في الموسيقى، لأنه موسيقى تنقولوا موسيقى تقليدية عربية، يعني أنت مش تجيب مثلا فرقة من فلامينكو، مش تجيب فرقة شو اسمها يعني فرقة أم كلثوم،
0: يعني نبقاو في الجو التقليدي خلينا نقولوا الأصيل. الأصيل
1: التقليدي. نعم. العربي الأصيل، يعني أنت هنا تشرك، يعني كنقولوا مصر، احنا مصر عند الأدوار وعند الموشحات، ما عندناش مالوف مصر.
0: نعم. ايه بالضبط. ايه
1: يعني مالوف في المغرب، في الجزائر، في تونس، وفي ليبيا.
0: يعني بمعنى آخر كل بلد يجي يشارك بموسيقته التقليدية.
1: بيان سور احنا توا هذه فرصه كنحبوا نهبطوا احنا على الباج، مشاركه فرقه من السعوديه سنه 1983، من الكويت، حتى من ماليزيا. معنا مشاركات وقعوا في ثمانينات القرن الماضي، راه ماهوش جديد يا سامح. وحتى من بعد المهرجان يعني عرف صحيح بقى محافظ على الطابع نتاعو، بقى محافظ على المالوف، ولابد نحافظوا على المالوف.
0: نعم.
1: ما نجموش نستغنوا على المالوف.
0: حتى لوين قعد المهرجان، حتى لاي سنه بقى يعني يستقطب في عروض عربيه ودوليه، الى اي سنه؟
1: والله شوف احنا تواصل هذايا، معناه يعني تواصل الى ان معناه يعني حد العامين التالي، يعني وقع وزاره الشؤون الثقافيه استغنت على فرقة، معنا على اسم موسيقى عربية تقليدية، هي استغنت عليها في وحدها، تقول لك أنا بالنسبة لي أنا اسمه مهرجان دستور دولي المالوف. يعني وقت اللي معناها هذا هو قرار أخذته للوزارة وحدها.
0: يعني في هذه في سنتين التالي ما عادش فما ولا مهرجان المالوف فقط.
1: هو مازال اسمه.
0: نعم. ألو ألو سي فخري، ألو سي فخري، ناخذ شوية موسيقى نرجعوا له، هو أكيد مازال معانا. شوية موسيقى فقط. سي فخري مازلت معانا؟ أي معانا الآن، يرجع لنا سي فخري. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا. تفضل.
1: شوف أولا وزارة الشؤون الثقافية تأكد على الخصوصية كان في المالوف، يعني مسألة الموسيقى العربية التقليدية هي ما تحبش تشوفها راهو، لكن هي مازالت موجوده، يعني احنا موجودين.
0: اي ما احنا الان هذا ماهوش هو موضوعنا، هو اللي يهمنا انه مهرجان المالوف يتواصل.
1: التواصل شوف التواصل هو عنده توا ظروف اخرى لازم يتواصل، باش يتواصل لابد فما تنسيق، لابد فما مشاورات، لابد فما استراتيجيه واضحه. احنا
0: خلينا نقولوا اللي احنا المهرجان تشرف عليه جمعيه مهرجان دستور للمالوف.
1: والموسيقى العربية
0: والموسيقى
1: التقليدية.
0: العربية التقليدية بطبيعة الحال، تشرف عليه وتنظمه بطبيعة الحال في مسرح الهواء الطلق
1: تستور.
0: في تستور. انا علاش نحب ناخذ التواريخ باش نعرف ربما المشاكل كيفاش بدات، من وقتاش بدات، هل ربما المشاكل اللي ترافق مهرجان المالوف؟
1: شوف، هو اولا احنا ساعات المشاكل هذه ما نفهموهاش كيفاش، معناها يعني ساعات انت فما دوره 57 مثلا، دوره 57 عملناها الدوره كامله في المالوف، كامله في المالوف يعني 100% مالوف، ما فما حتى عرض حتى في الموسيقى التونسيه ما عملناش، عملناها كل في المالوف.
0: نعم.
1: ارسلت لنا وزاره الشؤون الثقافيه 20,000 دينار
0: باهي،
1: من 40,000 دينار سنه في دوره 56.
0: وشاركت عروض عربيه وقتها؟
1: لا لا لا،
0: ما تنجمش ب 20,000 دينار تشارك عروض.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، يعني من هنا ثم الموسم اللي بعده هو اللي في الدوره 58. الدوره 58 احنا جينا قلنا هنا، قلنا اذا كان احنا خلينا نحافظوا على الخصوصيه، عملنا دوره الفوندو اللي هي دوره مالوف كلها مالوف، ثم بعد عملنا ليالي تستور، يعني قلنا
0: عروض موازيه،
1: عروض موازية حتى هي في الموسيقى التونسية، وفي يعني كي نحكيو مرتضى الفتيتي وكي نحكيو الزيارة، أخي الزيارة مش موسيقى تقليدية، موسيقى تقليدية.
0: نعم.
1: يعني شنو أخي، المالوف مو موسيقى تقليدية، راهو مالوف
0: باهي،
1: المالوف هو موسيقى تقليدية راهو. سامحني، مالوف هو أقدم موسيقى شيء، لكن هو موسيقى تقليدية.
0: أي لكن أنتم على أي أساس تختاروا أنكم ربما تزيدوا يعني اختصاص أو تنقصوا؟ يعني في أي، شنو اللي يخليكم يعني تكون عندكم مؤشرات معينة، الجمهور ربما يطلبكم بأشياء
1: لا
0: معينة،
1: لا لا لا لا،
0: كيفاش كيفاش تغيروا يعني؟
1: شوف، أولا إحنا جمعية، الجمعية أي جمعية حسب القانون المنظم للجمعيات عند الحق باش تعمل نشاط خارج الدوره نتاعها، يعني اذا كان احنا
0: اي صحيح،
1: يعني هذا القانون التونسي يقول، يعني انت تعمل الدوره نتاعك في الاطار الخصوصيه، يعني كان سواء مالوف سواء جاز سواء معناها موسيقى كلاسيكيه، معناها موسيقى كلاسيك، يعني لكن كي تحب تعمل نشاط موازي هذا من حقك كجمعيه، هذا القانون التونسي يقول. هذا واحد. اثنين، احنا رانا عمرنا ما خرجنا من الخصوصيه، بالعكس بالعكس، احنا المهرجان واضحه اهدافه، اللي الجمعيه اللي معناها يعني موجوده مدعى وثائقها عند رئاسه الحكومه تقول انه هذا مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربيه التقليديه.
0: نعم.
1: يعني ما وقعش تغيير هذا، يعني انا اعطيتك بالتاريخ، يعني
0: جميل.
1: هذا
0: اللي فهمته منك ومن التصريحات ومن ان الكواليس اللي نعرفهم ايضا، انه المنحه اللي ترصد من وزاره الثقافه لمهرجان تستور ما هيش منحه ثابته او منحه تتطور، يعني كل سنه وعلمها كما نقول.
1: شوف شوف، هو هذا يتسمى في اطار العبث. علاش نسميه العبث؟ لانه احنا كي نلتزم بالخصوصيه ومعناها ومشينا في معناها التزام، وانت حضرت معنا في الندوه الصحفيه والبرنامج هذاك راهو شفتوه انتم، في وقع فيه تغييرات من طرف الوزاره، لانه احنا قدمنا الاسامي اللي تنحت وتلغات وتحطت راهي كلها في المالوف، ما عملنا حتى عرض اخر بخلاف المالوف. لا، ولكن هنا الملفت للنظر ان المشكل وين؟ المشكل هو انه المنحه مسنده من طرف وزاره الشؤون الثقافيه ما نعرفوهاش احنا مسبقا، وهذه عمليه مخيفه جدا، لانه انت تعمل ترصد يعني تبرمج وتعمل برنامجك على حسب ميزانيه معينه، انت تجهل تماما المنحه المسنده من طرف وزاره الشؤون الثقافيه
0: لانها تسند اليكم بعد ما يتم البرمجه.
1: لا، شوف، هو جميع المهرجانات، او مش نحكي بكل صدق، برشا 80% من المهرجانات التونسيه تعرف المنحه نتاعها المسنده قبل، الا مهرجان تستور. وها مش نحكي لك المعلومه هي انه احنا مثلا سناب في بصفه استثنائيه طلبت منا وزاره الشؤون الثقافيه ممثله في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بباجه، وحتى فما مسؤول كبير حضر معنا في شهر تراث في مدينه دستور، وطلب منا ان نتعاملوا بالمنصه الرقميه اللي حطتها وزاره الشؤون الثقافيه.
0: نعم، هذا معمول به يعني.
1: وتعاملنا احنا مع المنصه هذه وقدمنا ملفاتنا كل سواء للمندوبيه ولا مؤسسه تنميه اللاهورات، هذا صبينا الملف بتاعنا يوم 24 ابريل 2026، يعني نحكيوا على كذا شهور زاد. واحنا بنستنوا في انه رد من المؤسسه انه فماشي وثيقه ناقصه، فماشي حاجه، ما فما حتى جواب. نرجع للبلاتفورم في كل مناسبة ما فما حتى جواب. والسيد المندوب الجهوي المستشار في بباشا تعلم أنه إحنا أودعنا ملفاتنا على المنصة الرقمية
0: بيه.
1: خاصة المؤسسة
0: بيه. جميل، يعني أنتم احترمتوا الأجيال، حطيتوا ملفكم في المنصة المخصصة
1: الثقافية. نكتشفوا أنه يوم 6 جويلية احنا الندوة الصحفية كانت تتذكر يوم 9 جويلية يوم 6 جويلية تتصل السيدة المندوبة بالمؤسسة تسأل على ملف مهرجان تستور دولي الملوك موسيقى عربية تقليدية، يجاوبوها يقولوا ما عندهمش ملف.
0: يعني الملف متاعكم ما وصلش لل...
1: لا، هو إذا كان عندنا احنا لكتجد ريسيبسيون احنا عندنا ما نفيد أنه الملف وصل.
0: وصل، لكن عند سلطة الإشراف ما وصلش.
1: وشو جواب الآخر؟ هو أنه المنصة ألغيت.
0: أنت
1: كوزارة إشراف، كمؤسسة، كجهاز كامل، أنت ألغيت المنصة متاعك، ما فيها باس كنت تعمل كوميونيكي أو تعلم السيدة المندوبة تقول لها المنصة اللي ما عادش تستغل وراو خلي يجيبوا ورقي. لأنه احنا استظهرنا بالوثيقة هذه اللي هي لكوزيت ريسبسيون اللي من المنصة هذه يثبت أنه مهرجان تستور أودع ملف لمواجهة تنظيم تظاهرات يوم 24 أبريل. يعني أنت كي لو شوف المنصة هذه كي تاخذ أنت لكوزيت ريسبسيون، يعني أنت استوفيت جميع الوثائق المطلوبة.
0: نعم أكيد، ما دام عطاك توصيل بالقبول يعني أنت الملف وصل. نعم
1: باهي. هنا الأخطر من هكا أنه يعني يطلبوا منا مطلب جديد ورقي. مطلب جديد ورقي يوم 7 جويلية. يوم 7 جويلية نعاود المطلب بتاعنا ورقي ونزول المؤسسة المتظاهرات، ويقع وعد من السيدة المندوبة، وأنه هي اتصلت بالسيدة هذه من ساعة مدير الشؤون الجهوية اللي هي وعد السيدة المندوبة أنه يقع طرح ملف مهرجان الدستور بعد تثبت من الوثائق، تم تثبت الوثائق في المؤسسة وأنه استوفينا جميع الوثائق، أنه مش يتعدى يوم 7 جويلية في لجنة.
0: باهي.
1: ما تعداش في نهار 7 جويلية، ما تعداش في 8 جويلية. باهي. وسبق أنه احنا تو احنا باش نتخلى في موضوع الإلغاء يا سماح.
0: باهي باهي. لكن سامحني يعني سي فخري، يعني هو الملف وقتها ما تعداش، عندكم مازالوا ما خذيتوش يعني رأي أو قرار من سلطة الإشراف، هكا ولا؟
1: احنا كي اتصلت بهم السيدة المندوبة وورتهم اللي احنا معناها أثبت أنه احنا قدمنا الملف نتاعنا على المنصة الرقمية.
0: نعم.
1: يعني هما هنا قال لك يا خويا احنا منصة تعطلت. جيبوا وثائق جديدة.
0: باهي، هزيتوا وثائق جديدة.
1: هزينا وثائق جديدة.
0: ما كانش فما رد زيادة حتى بالوثائق.
1: ما فماش رد.
0: مالا كيفاش يعني عملتوا الندوة الصحفية؟
1: والله شوف، إذا كان المهرجان مش يصير نهار 15 جويلية، شنو نعمل أنا هنا؟ نولي يلزمني نعلن على البرنامج نتاعي.
0: نعم.
1: يلزمني نعلن على البرنامج، ما عادش وقت، إحنا الندوة الصحفية أجلناها، وأنت تفكر في الشيء هذا.
0: نعم.
1: يوم الأحد 5 جويلية، ولات يوم الخميس
0: 9 جويلية. صحيح، اي تم تاجيلها. صحيح. نعم.
1: علاش نحن اجلناه؟
0: اجلتوها، قمتوا بالندوه الصحفيه، اعلنتوا على البرنامج، بعد تفاجئنا بان ببيان.
1: شوف يا سميح، فما تفصيله اخرى. لانه احنا فما وقعت حادثه اللي هي وقعت تدخل زاد في البرنامج، وتدخل حتى باش تعمل عرض خارج الاطار، في معناها في الاطار مسموح به للجمعيات، وقع رفض من وزاره الاشراف. يعني احنا كان عندنا عرض الزياره، جاء المدينه دستور طلبوه معناها على اساس باش يتبرمج يوم 30 جويليه بعد المهرجان. يعني وهذا حق من حقوق الجمعيه، يعني اي جمعيه عندها حق
0: تعمل
1: نشاط هكا ولا؟
0: نعم.
1: وقع رفضه يعني حتى انه اذا كان نعمل زياره مش حجب المنحه وكذا.
0: شو علاقة يعني هو العرض باش يتعدى بعد المهرجان؟ شنو هي علاقته بمنحة المهرجان؟
1: أنا تو عشت ندخل في التفسيرات هذه وزارة، أنا كنت في مسؤولية في الوزارة، هو بيجاوبك بالطريقة هذه.
0: نعم، إن شاء الله يكونوا معنا ناخذوا رده. نعم، به.
1: عملنا كملت على السماح، قدمنا استقالة جماعية قدمناها للسيد الوالي يوم 2 جويلية.
0: 2 جويلية. ألو؟ ينقطع الخط مرة أخرى. سي فخري. سي فخري، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا سي فخري. نذكروا أنه نتحدثوا على مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، مهرجان في دورته 60 من أعرق المهرجانات، مهرجان عنده خصوصية، مهرجان يعبر على تراثنا الموسيقي اللي لابد وأنه نحافظ عليه. نرجع لسي فخري. أهلا وسهلا سي فخري، هذولي مش معانا سي فخري الخط مازال معانا علي ربما نرجعوا له والا نعم. طبعا الدورة الستين اللي فيها مجموعة من الإشكاليات واللي كما سمعنا الحيثيات الأولى لهذه المشاكل ثم الإعلان عن إلغاء هذه الدورة. نرجعوا سي فخري معنا، خلينا ناخذ نغم ثم نرجعوا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مستمعينا، نعود للحديث عن مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية، ومعنا مباشرة على الخط سي فخري القرويشي مدير المهرجان، هذا المهرجان في دورته 60. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سي فخري.
1: أهلا بك سماح.
0: مرحبا. إذن كنا توقفنا عند هذه الإشكاليات، عن تأجيل الدور الندوة الصحفية، عن تقديم جماعي لاستقالة. هذا كان قبل أو بعد الندوة الصحفية؟
1: هذا كان قبل الندوة الصحفية، حتى يعني كان بتاريخ 2 جويلية. كان بتاريخ 2 جويلية، وقت اللي ما زلنا نتعرضوا احنا الهرسلة وتدخل في البرنامج. يعني
0: كيفاش تدخل في البرنامج؟
1: اي تدخل في البرنامج بطبيعه الحال، موجود تدخل في البرنامج. وهذا يعني السيد الوالي باشا مشكور، انا نحييه بالمناسبه، سي احمد خرات اللي طلب منا باش ما نعلوش على الاستقاله تاعنا، وتواصل معنا، وكنا حاضرين معاه في المكتب تاعه بحضور السيده المندوبه. وقف على برشا اخلالات، وقف على برشا حاجات، ودخل بنفسه مع السيده الوزيره. اللي اعطاته التاكيد وتطمين انه ما عادش باش تقع المؤسسه، وانه مش يقع صرف المنح للمهرجان. هذاك شنو الشيء اللي طمنا واللي خلانا على الاقل
0: تعملوا الندوه الصحفيه؟
1: نعم، الندوه الصحفيه. كيما حكيت لك انا سبق وحكيت لك، قلت لك يعني المنصه ما تعطلت، ما اشتغلناش، حاولنا ورقي على اساس يعني، وتدخل زاد كيف من السيد الوالي باشا اللي هو حرص انه تقع لجنه باش المهرجان، لانه احنا اعطيناه اسباب انه ما نجموش نعملوا الدوره وقت اللي احنا ما نعرفوش المنحه نتاعنا باش ما تكسرش علينا المديونيه، لانه يعني احنا على مشاكل ماديه.
0: عندكم ديون اصلا يعني؟
1: عندنا ديون ما نحبوش نتعمق الديون هذه.
0: بالك هذيك الديون كانت هي سبب يعني؟
1: لشو سبب؟
0: يعني انتم الديون علاش كانت

0: ما سمعنا حتى حد، قلنا مسج هذا مهرجان واحنا متحملين مسؤوليه اخلاقيه ومتحملين مسؤوليه بلاد ومتحملين مهرجان كبير عريق صراحه كبير. دونك عملنا ارواحنا، دخلنا في الدوره اللي بعدها دوره 59. صحيح وزاره الشؤون الثقافيه اعطتنا 50,000 دينار، حصلنا في المستشارين تاعنا وبدينا نخدموا وخلصنا جزء من المديونيه اللي عندنا. يعني احنا خلصنا جزء من المديونيه تاعنا تو، يعني ماهيش حاجه كبيره لكن ما نحبوش تكثر المديونيه. دونك احنا هنا السيد ولي باشا مشكور مره اخرى انه هو تدخل انه يصير لجنه للمهر، معناها يعني بطلب معناها منه، معناها انه يصير لجنه
1: يعني تشرف وتنظم المهرجان و...
0: لجنه تصير لجنه انه يمر ملف مهرجان تصور على اللجنه. لانه النهار الاربعاء 7 جويليه كان فما لجنه في الملفات لم تنظر في ملف مهرجان تصور، لا يوم الاربعاء ولا يوم الندوه الصحفيه. واليوم الندوه الصحفيه يعني احنا بقينا معلقين به، ما جانا حتى اتصال وسمعت من عند السيد المندوب انه قاع تاجيل الملف هذا، يعني واحنا بقينا في حيره كبيره. يعني هذا يظل مطلب
1: اي لما سمعتوا بانه قاع تاجيل الملف ما كانش ما عطاوكمش الاسباب؟
0: لا هو اسباب انه مهرجان تصور جاء متاخر، وقت اللي هو ماهوش متاخر، يعني هو صاب الملف نتاعو 24 افريل وبينا لهم انه احنا خدمنا على المنصه حتى في المؤسسه حتى عند مدام زهير الخيفي اعطيناها في الملف نتاعنا لك جيد ريسبسيون اللي مهرجان تصور راه تعامل مع المنصه. وهنا نحمل بصراحه نقولها بكل صراحه نحمل المسؤوليه للسيد المندوب بصراحه لانه هي اخطات خطأ فاتحا. علاش؟ لانه هي عندها زوج مهرجانات دوليه اليوم، مهرجان باشا الدولي ومهرجان دقه الدولي تعامل ورقي، وهي تعلم انه مهرجان تصور تعامل على المنصه. لانه فما حادثه هي تذكرها بالكدا، لانه مهرجان تصور هو اول مهرجان على مستوى ولايه باشا اللي حل المنصه هذه واشتغل عليها وقدمنا لهم مساعده باش يخدموا على المنصه هذيك، وقدمنا لهم معناها عاوناهم باش يخدموا على المنصه هذيك. وتعرف السيد المندوبه انه مهرجان تصور خدم ملفاته على المنصه، يعني هنا انت سيده المندوبه ما تنجمش تسالي انت الوزاره، ما تنجمش تسالي المؤسسه هل انه المنصه ما زالت تشتغل ام لا؟ المعلومه انا ما نجمش نعرفها كمدير مهرجان.
1: في هذا الكل يعني بعد ما عملتوا الندوه الصحفيه شنو اللي فاض اللي خلى الكاس يفيض وتلغيوا الدوره؟
0: شوف انا في نهار الخميس يقول انت معنا سماح
1: اي كنت حاضره في الندوه الصحفيه. صحيح
0: كنت حاضره معنا وعادين الندوه الصحفيه في ظروف طيبه يظهر لي.
1: صحيح.
0: حتى ما نعرفش كان حتى كما لاحظت فما ملامح حتى تخوف عندي، ولكن انا قاعد نسير في الندوه هذيك على امل ان الوزاره معناها يعني تعدينا في اللجنه.
1: نعم.
0: وقلنا ما يسالش حتى لو كان نهار الجمعه تتعدى في اللجنه ما يسالش، او عندنا الوقت ونجم نفهموا رواحنا. لكن اللي افاض الكاس القصر اللي افاض الكاس انه تتصل بيك السيده المندوبه.
1: نعم.
0: في وقت متاخر ل 11 درجين تاع الليل. تطلب مني الغاء مستشار.
1: الغاء مستشار.
0: الغاء مستشار. يعني بالله يعني بالمنطق.
1: يعني الغاء هذا هو اللي باش يخليك تتحصل على المنحه؟
0: لا لا مش الغاء يعني
1: اهلا. ايه علاش يعني شنو العلاقه بين
0: هاو مش نفسر لك يعني معناها وصلنا مرحله التدخل، معناها وصلنا الى مرحله انه تتدخل حتى في المستشارين. يعني انا ما يخليش المنحه نتاعي مع الوزاره الثقافيه تحب تنحي لي مستشار، يعني هذا وصلنا له احنا تولي مهرجانات. اخي قال من حق السيد المندوب.
1: وفما صعوبات كبيره انتم باش تجيبوا مستشارين، مش سهل. المستشارين ما يحبوش يخوضوا او يستثمروا في المجال الثقافي.
0: لكن نعم. احنا شوف يا سماح انا بحلقاتنا وابناء تستور وباصدقائنا شفت انت للوجوء اللي موجودين، يعني كتقارنوا مهرجانات اخرى مش موجودين. احنا مهرجان اللي مهرجان معناها موسيقى مالوف الا انه يحظى بثقه بعض الشركات، وهذا يعني ناس بالحق معناها مساندتكم اللي عملت. جي انت تطلب مني يعني في وقت متاخر 11 تعليل، فما بالله مندوبه تطلب 11 تعليل ودير مهرجان وتطلب منه طلب غريب كيما هكا، هل هو طلب عادي؟ سامحني هل هو طلب عادي؟ وقت اللي المستشار هذايا باش نعطيك معلومه انه استعملوا مهرجان باشا الدولي،
1: نذكروا انه هو المهرجان يبدا يوم
0: 15
1: ويوم 9 ربما يقولوا يتم إلغاء أي مستشهر أو أي يكون حتى صعيب، يعني لأنه فما التزامات قانونية، فما ارتباطات، فما اتفاقات.
0: معلومة ما أخطر من هكا يا سماح أنه المستشهر هذا في عهد البشير بن سلامة الله يرحمه كان وزير الثقافة من سنة 81 لسنة 86 في عهد حكومة محمد مزالي. اقترح على هذه الشركة أن تعطي لوزارة الثقافة نسبة 1% من الأرباح، وهذه الكومبونسيون هذه ما زالت اليوم الناس هذا، رغم أن الشركة هذه شركة وطنية عملتها الدولة التونسية.

0: شركة الخواص، ولكن ما زال تعطي في 1% لوزارة الشؤون الثقافية. يعني
1: نعم.
0: أنا شخصيا حسيت أنه فما بروفوكاسيون، فما استفزاز، فما طريقة
1: باهي. غير المستشار هذا فقط السبب.
0: احنا لو فما تراكمات يا سماح،
1: لكن سي فخري المهرجان هو أول حاجة فما التزامات مع فنانين، برمجوا حفلاتهم وسهراتهم في توقيت هذيك، فما التزام مع الجمهور، فما التزام مع الإعلام. يعني أنكم تلغيوا هكذا، يعني صحيح أنه فما مشاكل، فما ظروف، فما إلى آخره، وهذه ماهيش معناتها ظروف خاصة بهذه الدورة فقط، لكن موجودة. لكن أنكم تلغيوا هكذا، يعني حقيقة يعني لأنه المهرجان ماهوش هو ملك للجميع، يعني مش سهل أنه نلغيوه ودولة ستين. يعني
0: شوف القرار رو مش سهل، قرار صعيب. وأولا احنا قلنا قرار إلغاء، رو معناها يقول إلغاء الدورة، يعني نجم الدورة تصير، رو معناها إلغاء الدورة، يعني احنا ثورة ما نقولش تأجيل وما نقولش إلغاء، ولا إلغاء نحن لا محال. ولكن شوف، أنا حكيتك سياقات كلها اللي مشابهة المهرجان. يعني أنا كغدوة في الأيام كي المنحة ما تكونش متجاوبة مع الميزانية اللي أنا شطها، واللي ماهيش ميزانية كبيرة على فكرة. يعني أنا قلت تبدأ عندنا مديونية أخرى، هالمديونية هذه شكون باش تحملها؟
1: قداش ميزانيته المهرجان؟
0: لا هو معنا احنا تو عملنا البجي نتاعنا كل بالعروض بالاقامه بالتنقلات بالسونوريزاسيون بالعمل بكل معنى، يعني في حدود 170 ألف دينار.
1: نعم.
0: احنا سمعنا انه مش قاعد ترفيع في المنح، ولكن ديما نقول سمعنا ما فماش حاجه وثيقه رسميه. المديونيه يا سماح وما يتحملها حتى حد معاك، راك انت كمدير مهرجان، لانك انت اللي تجيب الفنانين، انت تتعامل مع متعادي الحفلات. واولا نشوف الفنانين والمتعادين الحفلات حتى بعد قرار الغاء كلهم تعاطفوا مع المهرجان، هذا ناكد لك.
1: طبعا اكيد، لانه كما قلت انا هو ملكنا كل، يعني هو
0: لا شوف راهو قرار الغاء يا سماح، في اولا زاد رساله للسيد الوزير.
1: نعم.
0: في رسالة قال له مهرجان تسوق قاعد يتعرض للمظلمة منذ سنوات، منذ أكثر من كذا سنوات. يعني كي نحكيك أنا تو ميزانية ب 17 ألف دينار وب 20 ألف دينار، هذه معقولة؟
1: ما تجيبش حتى في فرقة من
0: مش معقولة.
1: نعم.
0: ومع ذلك احنا قلنا ميساج تو تتصلح الوضعية وتو تتحسن الوضعية وتو يقع تشاركية ما بين معناتها بينا وبين وزارة الشؤون الثقافية، ولكن احنا اللي نشوفوا ما فماش تشاركية، فماش نقاش بناء. يعني احنا راهو شوف احنا كجمعية صحيح عندنا استقلالية إدارية ومالية، ولكن احنا معناها إشراف وزارة الشؤون الثقافية مهم، توجيهات وزارة الشؤون الثقافية مهم، النقاش مع وزارة الشؤون الثقافية مهم، خاصة نحكيو على مادة موسيقية،
1: وخاصة إنه المألوف هو تراث موسيقي تونسي. يعني
0: يا سماح، أنا في وقت النقاش قدمت مشروع لوزارة الشؤون الثقافية. علاش قدمته أنا كمدير مهرجان؟ لأن أنا عايش في المهرجان، عايش في المألوف، نعرف أنه فما جمهور، فما تراجع كبير في الجمهور في المألوف،
1: وهذا نلمسوه. وهذا يأسف، زي اللي يأسف برشا، يعني هالتراجع هذا سي فخري.
0: شوف التراجع هذا لابد أن نخلق له حلول، ما نبقاوش نفرجوا فيها كي مش برمجت المألوفك هو، لا كي تبرمج مألوفك هو، يعني أنت هنا ماكش باش تجيب الناس للمألوف، لا، لابد من انه نخلق فكره جديده. انا حتى حكيت مع برشا موسيقيين، انا مانيش في الاساس انا مغروم بالمالوف ونحفظ المالوف، لكن انا مانيش موسيقي 100%، لكن حكيت مع فنانين، حكيت مع سيبات حزغون لنفسه اللي اكد لي قال لي اللي فخر الدين راهو ما عاش ينجم المواطن يسمع نوبه كامله بتاع مالوف، راهو هذه حقيقه، راهو واقع، ما نجموش ننكروه راهو. لكن ما نجموش نستغنوا على المالوف. شنو اللي يصير هنا؟ التطوير والتطوير تشوفوا مع شكون انت هنا؟ تشوفوا مع الباحثين، مع سي فاتيخ زغندة، مع سي شاكي بفرياني، مع سي سفيان بوحامد، مع سي خليل حفحوف، مع سي محمد عبيد، ومع أصلك، مع سي علي سياري. تشارك لدى مدير المهرجان، لأنه مدير مهرجان مالوف موسيقى عربية تقليدية، تقول له شنو الأسباب اللي عندك أنت؟ يعني أنت في الحفلة هذه علاش الناس ما تجيش، وعلاش تجي في الحفلة هذه؟ أنا مختلف نفسر لك ونقول لك، إذا كان اعتمدوا التطوير في المالوف، المالوف راهو ينجم يتطور. زياد غرسة مثلا، نعطيك مثال، زياد غرسة راهو ما يغنيش في نوبة تاع مالوف كاملة، ياخذ وصلات.
1: نعم، الوصلات اللي تجلب الانتباه، ولا نعم
0: طبعا بطبيعه الحال. يا اخي احنا اليوم يا اخي نحكي واقع، يا اخي هي لو سمحني وزاره الشؤون الثقافيه اذا كان هي حريصه على المالوف، يا اخي انت عندك فرقه الرشيديه واستعادت انفاسها، وانت حكي لها مع سي انيس صغير، علاش ما يكونش؟ يعني انت عندك سلطه على المهرجانات، وين نستغلوا الذكاء مش نزغلوا الغطسة، انه راسي فرقة الراشدية مثلا علاش ما تعملش تورني على المهرجانات والوزارة هي.
1: نعم على فكرة يعني هي الراشدية تعود يعني لمهرجان تستور بعد 12 سنة من الغياب في هذه الدولة، كان المفروض انها باش تقدم عرض الافتتاح.
0: من مع الاسف انا نحكي لك تو في سياق اخر، يعني انا كيما حكينا في الندوه الصحفيه وكيما حكينا في قبل، علاش الراشديه اللي هي مؤسسه اعرف مؤسسه واعرف جمعيه في المالوف في تونس تحكي ولا معناها معهد رشيدي تاسس عام 1934 واللي هو كان معناها بدايه المالوف من غير يعني مالوف موجود من قبل لكن تنويه المالوف جمع عن المالوف توحيد المالوف، يعني علاش ما يكونش هنا نبدو نخدموا في المالوف نخدموا في المالوف معناها في
1: معناها اكاديميات نوادي انه نعلموا انه يتواصل الارث هذايا عند الاطفال عند الشباب.
0: نعم تتويج الفرق هذه تتويجها الفرق هذه يكون في مهرجان مالوف في تستور يقع تتويجها في مباريات.
1: والحقيقة كانت مباريات هامة جدا وكانت برشا في رق تشارك في المباريات هذه.
0: الفرق هذه عندها مشاكل جدا هي فرق جمعيات راهو نحكيو اليوم راهو شوف احنا حكينا حتى تتذكر حكينا على المثال تاع دولة شقيقة اللي هي يعني معناها حصر باكو في المالوف وكذا احنا كنا نتمنى شيء هذا.
1: هو يلزم خطة وطنية كاملة. نعم استراتيجية كاملة. به الآن الآن سي فخري شنو الحل؟ شنو الحل؟
0: شوف أولا شوف سامحني اللي أنا حكيت بظروف الظروف اللي صارت لنا والظروف هذه راهي ماناش متحملها حتى إنسان لأنه احنا إذا كنا نبقوا تحت التهديد وما نعرفوش المنحة نتاعنا ويتطلق عنا مديونية وحتى إنسان ما يتعرفش بالمديونية هذيك حتى يعني المسؤولين الجهويين ولا المحليين ولا المركزي ما يتعرفش بالمديونية هذيك معناها هنا أنا نعمل ميزانية ونعدي لك برنامجي وتناقش في برنامج وانا ما نعرفش منحتي قداش يعني تنجم تتقع لي مديونيه اخرى وانا ما نحبوش نمتحوا فيها. الان احنا وجهنا رساله السيده الوزيره يا سيده الوزيره وراهو المهرجان معناه ظروفه تعبه وراهو المهرجان معناه يعيش ظروف صعبه جدا وربما السبب وراء هذا هو وزاره الشؤون الثقافيه اللي اليوم مع الاسف انه الوزاره عملت يعني صمت كبير وكأنه معناها الموضوع عادي وعابر ومش متقلق
1: يعني الآن سيتم إلغاء الدورة
0: ولكن نجي نعطيك معلومة أخرى باش نعطيك حاجة ربما يعني من بين التضامن وكنت ذكر بلاح قلت لك عندي سكوب أولا نعم. نشوف فما برشا فنانين اتصلوا بيا
1: نعم.
0: فما برشا فنانين وخاصة فما فنان كبير أنا ما نحبش نعلن عليه فنان كبير برشا في تونس ويوزن وعقاني معناه يعني قدم لي عرض مجانا اذا كان تصير دوره ونجم نستخدمه حتى على منحه وزاره الشؤون الثقافيه المهم الدوره ستي ما تحاش برشا فن متعهدين حفلات
1: اي شنو قراركم توا
0: قررنا نشوف احنا توا نستنوا في السيد الوالي باشا بينا ونشوفوا الحل لانه بصراحه يعني
1: لانه ما يلزمش يتلغى صراحه يعني حقيقه لازمكم تلقاو حل.
0: شوف الحل احنا توا حتى يعني قلت يعني فما ناس اتصلوا بيا برشا فنانين حتى الفنانين كانوا مش مبرمجين في الدوره يعني فما تعاطف كبير الناس هذه يعني فما شكون منهم زوز وكذا فنانين يعني اقترحوا عروض مجانيه شوف معناها وين وصلنا يعني مجانيه
1: علاش ليه باهي التضامن
0: نعم الصحه نعم. وحتى رجال اعمال
1: استثنائيا على الاقل لانها دوره 60 فيتضامنوا علاش ليه مش مشكله
0: هذا يدرس يا سامح وان شاء الله فما كان خير
1: ان شاء الله يعني تنعقد احنا ننتظر اخر الاخبار وان شاء الله لانه مسؤوليتكم يلزمها تنعقد مهما كانت الظروف مسؤوليتكم السلطات اشراف في الجهه في الفنانين الكل يعني يلزمهم يتكاتفوا ويتضامنوا من اجل انعقاد هذه الدوره الستين نشوفوا مهرجان قرطاج يحتفل بالستينيه الحمامات تحتفل بالستينيه تستور يلزمه يحتفل زاد بالستينيه.
0: هنا انا ما سامحني يعني هنا انت نحكوا على ستينيه قرطاج كرتاج ومهرجان الوزارة حمامات ومهرجان الوزارة الجاز ولا مهرجان الوزارة يعني الدولة هاي تنفق في الأموال في أموال طائلة مليارات تنفق على هذه المهرجانات هكا ولا لا ومهرجان تستور يعني علاش ما تنفق من المينيموم احنا عمرنا ما طلبنا 100% احنا عمرنا ما خلينا حتى 100 مليون وعمرنا ما طلبنا وبالعكس احنا معولين على إمكانياتنا الذاتية وكل مرة مناسبة مع أي مسؤول يقول لكم عملوا على أرواحكم واحنا نعملوا على أرواحنا نهار اللي أنت تعمل على نفسك يلغي لك
1: باهي باش نختم بنقطة أخيرة نختم بها معاك سي فخري فيما يتعلق نحب توضيح فيما يتعلق بالجدل اللي صار حول عرض عايدة نياتي.
0: شوف ليه مش هو أخذ شوف عايدة نياتي فهمت المسألة بالغلط أنا كان تصريحي واضح تصريحي في احد الاذاعات انه فرض علي معناها يعني تفرض علينا انه نلغيه تصافي الحمداني وانا قلت عوضناها بعيدا يعطي.
1: انتم عوضتوها مش الوزاره
0: لا
1: فرضت
0: لا لا لا
1: عليكم.
0: لا. شوف
1: نعم.
0: الاذاعه كي هبطت في الكوميونيكي بتاعها يعني بين تصريحي انا كيما هكا معك انت تصريح مباشر
1: نعم
0: شيء وما بين ما هبطت الاذاعه هذيك انا قدمت اعتذاري لعايده. عايزة تبقى بنت بلادي
1: طبعا
0: وتبقى صديقتي وتبقى
1: وفنانة راقية وفنانة نعم
0: محترمة وبالعكس عايزة
1: يعني المهم معك. انه انت هما كنت مبرمج درساف حمداني
0: ف عرضت الوزيرة
1: نعم
0: احنا كي قدمنا العرض نتاعنا برمجنا من الاول يعني كان فيها درساف الحمداني الغياء يعني علاش الغاؤه ووقع الغاؤه بطلب من السيد الوزير
1: وعلاش؟
0: ما نعرفش علاش ما الغي نحي درساف حمداني
1: تم الغاء عرض درساف حمداني فانتوما قررتوا وفكرتوا في عايدا ياتي
0: نعم الامر زاد كيف كيف
1: طبيعي يلزمكم عرض يعوض العرض هذاك
0: بطبيعه الحال وهنا يلزمك تعاود تستشيرهم هل انه توافقوا على عايدا ياتي ولا لا لانه بالحق انا هذاك يعني تو انا نحكي معك سامح احمد بكري يعني احنا تو مانيش اداره نحن تبع وزاره الشؤون الثقافيه مانيش هيكل تبع وزاره الشؤون الثقافيه احنا جمعيه والجمعيه هذه ما تتعامل معها باسلوب على الاقل في شويه احترام فما نقاش واللي مثلا هذه ما عادش نحب تكون موجوده اكثر من مره في الدستور هذا حط بالله شنو راي فيه معناها ما مش بالامر
1: نعم
0: اذا كان بالامر يعني انا شنو دوري كرئيس جمعيه
1: نعم نعم باهي
0: يعني سامح شكون يقبل ان يكون في ظروف كما دي
1: نعم هذا توضيح بما يخص فيما يخص
0: العائده معناها كتابيا وحتى شفوية معناها بالتليفون كلمتها اتصلت بها ونحترمها برشا عايدة أختي هذيك وفنانة راقية ومحترمة وأنا ما قصدت حتى شيء معناها باش مع هي بالعكس قلت لها احترمها برشا عايدة وعادي أن واحد يعتذر معناها مش مشكلة
1: أنت شنو اللي خليك تحدثت على عرض درساف حمدين؟
0: ليه هو أنه سألوني عن التدخل معناها يعني شنو التدخل؟ يعني تدخل في البرمجه شو معناها تدخل في البرمجه؟ يعني تدخل في البرمجه يعني انت تخدم انت تحضر كرئيس جمعيه تحضر برنامجك وتحضر ميزانيتك وتحضر كذا انت على تريلميوت معناها قبل بجمعتين من المهرجان يفرض عليك اسماء وتلغى اسماء يعني هذا كله من ما يخليش واحد يعمل وقف تامل ما يعني يوجه رساله للسيد الوزيره اذا كنت تحب تسمعنا يعني يعني شوف احنا من نخدم يعني انا قدمت برنامج فيه خصوصيه 100% في مالوف
1: نعم
0: يعني انا ناحيه عايده معناها يعني ناحيه درساف الحمداني في المالوف هو ما عرض مالوف تاع درساف الحمداني
1: عرض مالوف صحيح
0: علاش؟
1: به هذه مجموعة من الأسئلة إن شاء الله نلقاو إجابات من سلطة الإشراف إن شاء الله الدورة تنعقد سي فخري القرويشي لأنه كيف ما قلت هذا إرث تونسي لابد وأنه نحافظوا عليه مهما كانت الظروف مهما كانت العراقيل مهما كانت المشاكل وهذا بالطبع الناس الكل اللي معنيين بهذا المهرجان وليس الجمعية فقط شكرا لك سي فخري القرويشي ومرحبا بك دائما وننتظر الجديد السار بخصوص المهرجان ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا نسمع نغم ثم نعود

0: يتوصل لقاءنا مستمعينا بعد هذه الأنغام اللي سمعناها لي الفنانة المتميزة درساف الحمداني. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم على هذه الموجات من الموسيقى من المألوف. نعود إلى الفن الرابع إلى أبو الفنون، هو في الحقيقة حتى يدخلوا فيه الموسيقى وكل الفنون والأداب أيضا من شعر وأدب وفلسفة إلى آخره. باش نتحدثوا على أعمال جديدة يقدمها نادي المسرح بمسرح المونديال بتونس العاصمة بطبيعة الحال. في كل سنة ننتظر آخر الإنتاجات، الاحتفاء طبعا بنهاية الموسم وبالشباب والشابات طاقات الحقيقة جديدة اللي يقدمها هذا النادي اللي يشرف عليه المبدع المخرج والمؤطر عبد القادر بن سعيد. مرحبا
1: بك،
0: مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وأهلا بكل مستمعين إذاعة الثقافية في برنامجك الملكي أنا نسميه.
0: الله يخليك، شكرا، نورتني يا عبد القادر. مرحبا. كذلك خليني نرحب بالمدير مدير مسرح المونديال بالمشرف على هذا الفضاء اللي هو قاعد يقدم لنا مادة ثقافية ممتازة ورجع لنا أجواء الثقافة في المونديال. كي نقول هكا فما برشا أجيال ربما يفهموني ويتذكروا الأجواء هذه اللي كانت قبل، اللي ربما أنا نتسمى حضرت على في الأخرها يعني ربما، لكن فما أجيال وأجيال مرت من هناك أسماء كبيرة أيضا. الحمد لله تو في السنوات الأخيرة رجعت هالأجواء هذه، رجعت الأعمال ورجعت الأجواء الثقافية. طبعا رمزي العروسي، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا، نورتنا رمزي.
2: وشكرا على الاستضافة.
0: العفو، مرحبا.
2: عايشك.
0: رمزي طبعا جانب الإدارة ممثل أيضا كما نقولوا الغرام الأول يجذبك مع الإدارة بطبيعة الحال، لكن كيش يقولوا ما الحب إلا الحبيب الأولي.
2: بالضبط. دونك أنا عندي طب مدة عندي سنوات وأنا قاعد ندير في إدارة الفضاء المونديال وعندي طبعا عامين من اللي دخلت في ورشات التكوين اللي يشرف عليهم سي عبد القادر بن سعيد. دونك قاعد نتعلم وقاعد نتمرن على المسرح أولا، فهمت، ولكن المسرح معناتها عندي الفرصة معناها والحظ اللي نجمت نشارك في زوز أعمال معناها متميزة اللي قمنا بهم في الورشات متاع آخر السنة التكوينية. دونك وفي ممثل نجم نقول ممثل قاعد نتعلم ان شاء الله نكون ممثل، فهمت، في المسرح معناها قد ما تتعلم وباقي
0: شوية. مغامرة كبيرة انك قررت خذيت هالقرار رمزي.
2: هي مغامرة كبيرة، ولكن وي إذا واحد ما يجربش وما يغامرش ما ينجمش يعرف اسكو باش ينجح ولا ما ينجحش. دونك وي خذيت مغامرة كبيرة، ولكن المغامرة ما كانش فيها برشا ريسك. على خاطر أنا نعرف على شكون معامل ومعامل على
0: أستاذ.
2: بالضبط، دونك على أستاذ كبير في التكوين معناتها واللي هو صديق سي عبد القادر بن سعيد، وعندي فكرة منها من سنوات على تكوينه وعلى ورشاته. دونك ترميت في أحضان أمينة. دونك إيديكو وي ماهيش مغامرة كبيرة، ولكن فرحة كبيرة وشيخة كبيرة أكثر من المغامرة.
0: نعم، جميل جميل. كذلك نرحب بشابتين فرحانة أنهم حاضرين معنا من الأعمال التي قدمت. ثلاثة أعمال هم تقدموا السنة ونأخذ عليهم فكرة. نبدأ بفادية. فادية لشنب هكا.
3: بالضبط.
0: مرحبا فادية،
3: ميرسي بوكو ساعة الاوبورتونيتي هذيا، ونشكر زيدا أستاذي القدير سي عبد القادر بن سعيد اللي زيدا اختارني باش نمثل المجموعة. ويعطيكم الصحة، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: فادية خلنا نتعرف عليك أنت بالأساس، شنو الاختصاص؟
3: هو أنا اختصاص كنت بعيدة برشا على التياتر الحقيقة، ما كانش عندي علاقة كبيرة به. نمشي نحضر في البيس دو تياتر كم طول موند، ما في بليش اللي حاجة باش تكون معناها عندي بها علاقة لهالدرجة. نهار من نهارات ما نعرفش، أنا ديما نقول ربي بعث لي هكا فكرة في مخي قال لي جرب التياتر. دونك أنا مشيت في الدومين هذيك، والحقيقة الحقيقة جو سوي تيلمون فيير اللي أنا اخترت الدومين هذي واخترت كيما نقولوا هواية فن على خاطر أنا يمسني برشا الفن دونك قعدت نلوج أنا وين أنا وين ما لقيتش روحي الحقيقة لقيت روحي في التياتر
0: نمشي لعفيف
4: أحلام
0: أحلام أحلام لفيت لفيت أهلا وسهلا عفيف
4: عايشك عايشك ميرسي بوكو ميرسي لوبورتونيتي هذيا بوغ اتر لا باش نمثل المونديال باش نمثل سي عبد القادر بن سعيد باش نحكي على الاكسبيرينس دو سيت اني اللي هي كانت اكسبيرينس ياسر مزيانه عند انا المونديال مشيت له اترافير ان امي اللي هو لمنا جروب قال لي نعرف سي عبد القادر بن سعيد نمشيو مع بعضنا ولا لا قلنا يا بازي نمشيو نقابلو سي عبد القادر بن سعيد عندها سيتي le coup de foudre. Brasmi mel l'audition, mais anta c'était sérieux, mel l'audition, mel l'espace, mel l'idar. Anta كنت علاقة بفن مش علاقة باسباس وقتاش باش تخلص في الشهر وتقرا بطون وعندك 4 سيونس تخلص سيتي فريمون علاقة بالمسرح. وانا كأحلام دي التياتر جيني التياتر للخدمة في كادر نتاع كوتشينغ تياترال. اي جيك ديك ديك ديك ولا معناتها
0: لاني في الخدمه اللي انت تخدم فيها يعملوا هيك
4: التاثير
0: والمسرح
4: المسرح وكل شيء دوكو انا وقتها قلت يا تيان في الخدمه وكل بعد لقيت روحي بوتيت ابتي حاجه شوي كوريوز باش نعرفها باش نطور من روحي فيها فهمت وكي جيت للمونديال فريمون لقيت الحاجه اللي انا نحبها لقيت لو سيريو اللي انت عام كامل تقرا باش تعطي مشروع اخر العام كما فخوي نتاع خدمه نتاع عام كامل
0: باه تنجي بعد ما قدمتهم الاعمال دي كيفاش باش شفتوها عبد القادر هو كل عام يتجدد الفريق هكا ولا
1: انا وفريق صح
0: الفريق اللي يلتحق بالنادي المسرح يعني او الفرق خلينا نقول
1: اي
0: فيهم اللي يتجدد وفيهم اللي يبقى طبعا من اول عام
1: اي هو مدة عام كامل فما مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث معناتها اللي عمل عام من السنه مستوى اول واللي يدخل في درجه ثانيه في كل شيء من التمارين فما بيان سور فما اللي تجي ظروف ما ينجمش يواصل عام كامل صفر ظروف عمليه عائليه اللي هو ولكن أكثريتها 99% يقعدوا معناتها الحمد لله معناتها بلوك كامل يخدم على روحه يعرف شنو ما له هو ما عليه فما رهانات اللي تخليهم زادة عندهم ثقة في الاتولي وعندهم ثقة في المؤثر وفي الإدارة كإدارة واقفة على خدمتها هذاك اللي نجم زادة كأديرون معناتها يلقى جانب من الراحة والاطمئنان باش يواصل ويقعد للآخر
0: أنا طبعا نحب نسأل سؤال بعيد على الفتيات ورمزي سؤال هكا يجي البالي ديما مع المؤثرين ومع هالنوادي الموجودة طوى سواء كان في الفضاء العمومي أو الفضاء الخاص بالنسبة لكم كمسرح المونديال علاش تقوموا بالنوادي هذه وفكر لي في السؤال مليحة لماذا شنو هو الهدف
1: ولا شيء
0: يعني شنو ما او الاهداف شنو هو اللي الاهداف اللي حطيتوه ما كنصب اعينكم كما نقولوا وقلتوا احنا باش ناخذ هالمجموعات هذوما والمستويات هذوما الكل شنو باش نقدم لهم وين انا نحب يوصلوا ونوصل بهم شنو الفضاء في المقابل زاده مانيش نحكي على الجانب المادي شنو باش يستنفع هو زاده كمسرح مونديال غيره هذوما من النقاط يعني
1: شو هو راهو مقاربه كبيره ياسر ساعه ودقيقه يتكون انت كفضاء عندك مشروع والا لا مشروع واضح المعالم نتاعو لي زاتولي تقدمها بشكل جدي وجيد وعلمي وعندها التدرج نتاعها واضح ماهوش البريمير اني دوزيام اني ماهوش دوزيام اني تروزيام اني ماهوش تروزيام اني كاتريم اني المستويات ماهوش كيف كيف مستحيل والوعي نتاعهم ماهوش كيف كيف. الرهانات هي رهانات انسانيه ساعة بالاساس معناتها اليوم اي واحد ينجم يكون مسرحي هي في المتناول هي ممكنه ولكن ليس في المتناول هي ممكنه لاي شخص مهما كان عمره مهما كان مستواه التعليمي مهما كان الجغرافيا فين هو قادر انه ينجم يتعلم يتكون ويصبح ممثل. المشروع متاعنا في المونديال لا يكتفي او يقتصر على انه هيا باش نعملوا اتيلي فقط. ما هو هذا سؤالك.
0: هو على خاطر توا تقريبا كل الفضاءات فيها نوادي. وفيها تأطير وفيها مستويات وأقسام به هذا كله جيد ماذا بينا ناس كل تمشي للمسرح أما احنا كمؤثرين وكمشوفين على فضائية دي شنو نحبوا نعم
1: أنا من نحبش المقارنة
0: أي لا مش مقارنة هي أنتم
1: من نحبش نحكي على المونديال المونديال اخرتها عم ناول هو ظهر مشروعنا ظهر مشروعنا في أنه المستوى الثالث سفر الأردن في مهرجان محترف ورشة تحصلت على أفضل عمل متكامل أفضل سينوغرافيا وأفضل ممثلة قديه فرحت للممثلة أكثر من الجوائز الأخرين
0: اللي هي الممثلة ذكرنا
1: أروى عباسي جدك لنا وانت احتفيت بها
0: لأنه فيها تحس
1: ذكرت نهارتها دونك انا بالنسبه لي انا فرحتني الجائزه نتاع اروى اكثر من انه افضل عمل متكامل خديتها برشا مرات في الاحتراف وفي الويت وفي دور الثقافه والوطني والاقليمي معناتها هذاك تبارك الله موجود هذاك اما تفرحك انه ممثله في الورشات تتحصل على جائزه في مهرجان عربي تقوم بالورشات في فضاء المونديال بإشراف عبد القادر بن سعيد هذا هو المشروع أنه كيفاش دخلت من أول نهار توصل بعد 3 سنين 4 سنين توصل تنجم تتحصل لك على جائزة في مهرجان عربي الجائزة شنو هو وراه حاجة تشريفية ماهيش يعني معنوية
0: لكن بالنسبة لها مهمة
1: بالنسبة لها حاجة كبيرة
0: حاجة كبيرة هنا بتبيع
1: هذا واحد واللومبيونس اللي صارت كنت قوية ياسر كبيرة ياسر درس أنا بالنسبة لي أنا الخرجة هذيك للأردن وقديش فرحوا بينا زاد الأردنيين في الانضباط متاعهم في قيمتهم الأخلاقية والإنسانية والفنية هذيك كيفاش المسرح يتقدم وتونس كيفاش خاطر كي تسافر ما عادش تولي أنت
0: صحيح.
1: تولي وراك مسرح تونسي ولي وراك شيء
0: إرث كامل
1: إرث كامل الرهانات المونديال هو أنه ما نوقفوش بعد المستوى الرابع ما نوقفوش في الليزاتولي هو ديستريبيسيون للإنتاجات جديدة تقوم بها المونديال بالكلام ذا متاحة وتتقدم في المهرجانات والعروض وعروض ذاتية في وسط الفضاء إلى آخره اليوم ما منيش معاه أنه هذا هويت وهذا محترف خاطر حكاية كبيرة يعني موضوع كبير اليوم تجده في النار ما لا تجده في البحر
0: صحيح
1: تلقى شيء كبير معناتها يفاجئوك مجموعة تتكون تنجم تفاجئك على مستوى احترافي تقول هذا كيفاش عملوا التوليفة هذية وعندهم إمكانيات كبيرة ياسر وعي كبير ياسر اللي يخليهم يظهروا مستوى الاحتراف بكل بساطة
0: نعم رمزي بما أنك المدير يوصل الصوت رمزي ما.
2: والله احنا انا لابراش معناتها انا مدير الفضاء ومعناتها عندي حاجة هي سعي لازم الفضاء يكون حي يلزم يكون ناشط، يلزم يكون تعرف انت الصعوبات نتاع الفضاءات الخاصه اللي ما عندناش تمويل، ما عندناش اعانه من ما تم على كاستنا قاعدين نحاربوا وحدنا باش يقعد الفضاء حي. دونك في اطار هذا من النشاط نحبوا نحبوا الفضاء ديما حي، ومن خلال المسرح احنا مغرومين معناها بالمسرح ونحبوا المسرح ونحميه على المسرح. دونك نحبوا من خلال معناتها ورشات بتاع التكوين نبعدوا بهم الى ما ابعد، نحبوا نكبروا، نحبوا نكونوا في مستوى معناتها محترم ومستوى قوي. والمستوى اللي نحبوا نخلطوا له هو مستوى على معناتها على الوطني
0: معناها رمزي على العالم اللي يجيوا لمسرح المونديال مش فقط جاي باش ينفس، يعني اي نادي بتاع مسرح باش ينفس باش هكا اي ينحي شويه ضغط فقط، مش هذا
2: هو الفضاء نتاع هو الفضاء نتاعنا هو ساعه احنا نحبوا نكونه. معناتها من خلال الورشات اهم حاجه هو التكوين، والتكوين زاد في الشخصي خاطر فما برشا عباد عندهم معناتها يعني من حاجات ولا يحبوا يتعلموا الكلام ولا يحبوا يتعلموا كيفاش يخدموا، ولا معناتها فما تقنيات في المسرح اللي تعاون الانسان حتى على حياته معناتها العاديه ولا العمليه المهنيه، فهمت. واحنا معناتها ماناش عاملين الورشات هذوما باش نكونوا ممثلين ولا باش نوعدوهم اللي اذا دخلوا معناتها باش يوليوا
0: باش يوليوا لكن تسعوا لهذاك
2: نسعوا لهذاك احنا هذاك شرف لينا احنا احنا معناتها الحمد لله اللي لاكاليتي معناتها الكاليتي كيفاش
0: النوعيه
2: التكوين نتاعنا الحمد لله خلطتنا وخلتنا نخلطوا معناتها باش كما قال لك سي عبد القادر قبيليك خلطنا باش خدينا جوائز معناتها في مهرجان عربي عريق مع المحترفين، فهمت. وهذا يحسب لنا، ولكن احنا ما نعدوش العباد باش يوليوا ممثلين.
0: لكن انتم تضعوها في الحسابات، يعني لانه علاش انا نقول لك فما مثلا نوادي اخرى يقول لك انا نكون اما مش بالضروره يطلع لي ممثل، انا هاكا نكونوا. لكن انتم عندكم هل الرؤيه انكم تهدفوا يا حبذا، يعني لو انتم تقدموا يعني يكون فما عندكم مجموعه محترفه من بعد.
1: هو شنو فما اللي يجي ماهوش ناوي على التكوين، هو جاي في ديفولمون يحب يعمل جو. ماكش باش تقول له ليه راه. لكن كيفاش انت باش تخدم معاه تتبدل الفكره هذيك بشوي بشوي تتبدل تتغير الفكره هذيك وتولي المساله يولي يقول لك ولينا نعمل بشكل وليت فما برشا حاجات اخرى تحركت ليه وليت راني
0: نفكر
1: بطريقه اخرى راهو حي ولا يحس في روحه وعنده رهانات ما عادش طلعان ولسان مجرد انه باش يعمل جوك او باللي جاي بيه.
0: نعم خلنا نعرف أحلام شنو رايها في المسألة كيف جيت من لول شنو أنت حكيت لنا لما حالك فيش العلاقة، لكن أنت من لول جاية باش هكا تتفرهد تعمل جو ربما تنقص شوية ضغط من الضغط اليومي اللي نعيشوه، وإلا لا أنت حتى في مخك أنك تكون ممثلة
4: با فورسيمون حطيت في مخي اللي أنا باش تكون ممثلة، أما أنا ماشية للمسرح بجدية بنوع من انواع الجديه اللي انا مانيش ماشيه باش نتفرد خاطر وديبيو كان المسرح مشيت باش تتفرد خاطر مسرح في حتى في الحياه العمليه كما نحكيو يعلمك بريز دو بارول اون بوبليك، يعلمك ثقه في النفس، يعلمك تقف قدام العباد باش تحكي اللي هي انت في حتى في الفي بروفيسيونيل. هذاك بدا المسرح هنا في الباركور بتاعي بدا في الخدمه عند لوبجيكتيف نتاعو سيتي سا مي لقيت روحي فريمون سبتمبر اوت أوت سبتمبر ندلوج أنا وين باش نقرا، أنا من بعد الخدمة من بعد شو باش نعمل أنا، فهمت. دوك في فضاء المونديال أنت من لوديسيون سي أون فغي أوديسيون أو فغي سونس دو مو، من غير كيما قال سي عبد القادر وعود باش يقول لي باش نولي ممثلة ولا مانيش باش نولي ممثلة، سي با مون أوبجيكتيف أني أنا نولي فيناليتي نتاعي باش نولي ممثلة خاطر عندي ما في بيرسونيل عندي ما في بروفيسيونيل، المسرح نعمل فيه أون باراليل مع هذا الكل. فهمت مي نعمل فيه بجديه وكانت جديه هذيك كما قلت من لوديسيون فريمون راهو فما ان بروجي دو فان داني ماهوش سي فريمون اون كرياسيون خارجه مني انا خارجه بفضل الاسباس والحاجات اللي وفرهم من سيريو نتاع سي عبد القادر بن سعيد من رمزي من الجروب اون لوي ميم زيد من الحاجه اللي انا حطها اون بروميير في اسباس المونديال غراس سي عبد القادر اللي من الاوديسيون من اول سيونس فما اون كرياسيون دو دون ايكيب حتى فريمون الكلاس اللي نقرا فيه مش جوست كلاس عندها الى كريي سيت ريلاسيون بين العباد اللي نحنا نسالوا على بعضنا نوصلوا بعضنا لكراهبنا شكون باش يروح شكون عنده باش يروح عندها من تفاصيل صغيره هما يبداو من اول عام للي سيت ايكيب تولي كوم اون فامي
0: مهم جدا
3: يعني فيديا دونك انا نتفكر اول انترتيان مع سي عبد القادر قال لي انت علاش جايه للتياتر قلت له انا نحب نفهم روحي نحب نعرف فيديا شكون قال لي ايبا جيت للبلاصه الصحيحه ان فيت من الاول ما في باليش اللي فما ان بروجي دو فان دو نتاع داتوليي دخلت بالحق نحب نلوج على انار معناها نخرج الكرياتيفيتي نتاعي في حاجه معينه في معناها كوتي ارتستيك مي ما لقيتش وين جربت لو تياتر اللي هو جمله هذه ما ننساهاش سي عبد القادر اللي هو عمل نبيل كامل اي ريالمون هذيك اللي الكونكلوزيون اللي وصلت لها اخر العام من الاول بون ما نكذبش عليك هو ما كانتش في مخي ان باستون مي جونغ قلت ليه انا نجم نقد روحي في كل شيء دخلت ما كنتش هكا في باليش الحكايه سيريوز ا سو بوين في باليش الموضوع كبير لهالدرجه وبروفيسيونيل لهالدرجه من بعد الحقيقه بعد شهرين كيكا ثلاثه على خاطر انا ما عملتش فورسيمون تياتر معناها هكاك قبل افيك سو نيفو دو بروفيسيوناليزم دونك من بعد لقيت روحي لي فيديا ندم لوبجيكتيف نتاعك انك تفهم روحك سي لوبورتونيتي معناها
0: شنو هي الصعوبات اللي لقيتها انت في البدايات
3: انا جو مو كونسيدير كوم اون بيرسون هكا انتروفيرتي شويه مسكره شويه على روحي كان لي هكا صعوبه كبيره اني نخدم في وسط ليكيب انا مستنسه ديما نخدم وحدي في اي حاجه وحدي دونك اكيد مش ندخل في الديناميك دو ليكيب وندخل في خناقتهم كيما نقولوا سيتي ان بو ديفيسيل بور موا فهمت دونك هذه اول حاجه وزيد اني نتجاوب ولا الكلمة صحيحة اللي نمتثل ريت حافظة درسي نمتثل التياتر ونمتثل السين العظيمة هذيك الحقيقة أنا
0: هي أهم حاجة أنك تكون ملتزم يعني حقيقة نفس الشيء أحلام أنت صعوباتها
4: أنا صعوبات بتات خاطر جي في بلوس كو فيديا دو تياتر الحق ما نجمش نحكي على صعوبات في سباس المونديال خاطر كيما قلت لك اللي
0: انت قبل قمت في مش في مسرح
4: مش في المونديال
0: مش في المونديال
4: دونك اللي سي عبد القادر الجروب نتاعنا معنا نحن لمنا انامي لمنا الكل اللي سي عبد القادر افيك التاثير نتاعو والمايند سيت نتاعو وكيفاش يبدا حسته يعني ديجا اول حاجه كيفاش تبدا الحسه حاجه مريتيش ايغ وكيفاش يبدا حسه الى كريي سيت هكا فاميلياريتي في وسط العباد نتاع يفرح كي يسمع لي انا واحمد خرجنا تفرجنا في حاجه يفرح اللي انا مريضه واحمد واكس واجريك في بالهم اللي انا مريضه مش انا مريضه وكاو فهمت دوكو حاجه ياسر مزيانه
0: بيه جميل جميل هذا مؤثر زيد
1: باش نعلق على كلامهم لانه يظهر لي المسرح بعد تجربه بتاع 30 سنه انا تو ما نجم يتعمل كان بالمحبة وإذا ما يتعاشش بالمحبة في وسط المجموعة والكوداج يتفهم تاع المحبة هذيك يقعد ديما في الفوسنات فما نشاز والنشاز هذيك تويتار يظهر في العرض يظهر ما بعد العرض يظهر قبل العرض يظهر دونك المحبة هي اللي تنجم تخلي البراني اللي خارج الركح هو اللي نجم إذا يبدأ مخدوم صحيح ينجم يخلي الركح يتخدم أصح. ظهر لي وفي ذاك اللي فرحني أنا كي يبدأوا مع بعضهم معناتها لحمة كبيرة ما بيناتهم.
0: جميل جميل. السنة كما قلت ثلاثة أعمال أعطيونا فكرة عليهم شو معنوينهم هما ثلاثة مستويات.
1: هاوي نجم
0: سيد المدير
1: سيد المدير نجم يحكي
2: يعني. قمنا بثلاثة أعمال سنة نهار 20 جوان دونك قمنا في على المستوى الأول معناها البريمير أني عملنا مسرحية اسمها بينهم وعملنا في المستوى الثاني دوزيام أني عملنا مسرحية أخرى اسمها تحت المراقبة وعملنا عرض اللي هو عرض موسيقي وغنائي مع أميرة اللوبيري اللي هي في الأتولية متاحة يعني في الورشة متاحة. دونك هذوم ثلاثة أعمال اللي قمنا بهم
0: زوز أعمال مسرحية وعرض موسيقي.
2: عرض نعم. موسيقي
0: أميرة نحييها زيدة لوبيري اللي تقوم به وهي فنانة جميلة وهذا يمشي بالتوازي انتم يشتغلوا مع بعضهم الزوز نوادية.
1: معناتها أميرة بيدا عندها ساعات تدخلات في الفوكاليز يعني نستحقها في الورشة بتاعي دونك أحيانا تعمل طلع هي بيدا أميرة معناتها أرتيست حلو ياسر كبير معناتها في قيمتها المعرفية والفنية شيء كبير. هي تلميذتي قرأت عندي تروازون في التياتر ولليوم في فو معايا معناتها من وفية بدرجة كبيرة ياسر
0: بين وفية في زمن صعب
1: والمشروع اللي قدمته معناتها الحقيقة أعجبت به كان مشروع متميز جدا في ظرف قياسي زاد حضرته دونك نهنيها برشا بالمناسبة ونبركلها على كل النجاحات اللي
0: إن شاء الله نجيب أحدنا زاد أميرة هي والفريق اللي معاها. نرجع لزوز أعمال بينهم وتحت المراقبة. البنات شاركوا في زوز أعمال ولا كل واحدة في عمل؟
3: في
0: أي عمل؟
3: العمل بتاع البريمير أني اسمه بينهم
0: أنت مزت لأنك في السنة الأولى
3: أي بالضبط
0: أحلام أنت في تحت المراقبة.
3: تحت المراقبة
0: نعم نذكر كنا في نعم به تحت المراقبة ساعتين فكرة على زوز أعمال شنو شنو مش نحكيه طبعا لك التفاصيل لكن الزوز أعمال بما أنه فما مستوى أول سنة أولى والمستوى الثاني اللي هو تحت المراقبة اللي هو ربما نفس الاشتغال ولا فما اختلاف بما أنه سنة أولى وسنة
1: أي اختلاف كبير ما بيناتهم لأنه يمكن الكونتكست تاع الموضوع يمكن ماهوش بعيد برشا معناتها ينجم يكون متقارب في حاجات ولكن المشهدية والسردية بعيدة كل البعد والإمكانيات نتاعهم مش كيف كيف لأنه هذاك مستوى أول وهذاك مستوى ثاني معناتها التمارين اللي تلقاوها مدة عام كامل ما هيش كيف كيف ما أنت لا علاقة دونك كل مستوى وعنده
0: بطبيعة يكون المستوى ديما يتطور أكيد الثاني باش يكون
1: أقوى إلى حد ما فما هكا بينهم
0: الساعة المواضيع هما يختارون ولا أنتوما
1: أي أحنا خطر شو من أكتوبر المارس هي ورشات تكوين على الركع اللي هي تمارين حسية نفسية ذهنية وجسدية دونك نحكيو هذايا في المستويات الكل ولكن يختلف التمرين اثنين من مارس الأفريل نعملو ورشة كتابة لأنه الممثل ما هوش يوقف على الركع فقط ويتكلم ويقعد ويتحرك ويعرف يتنفس ويعرف يغزر يزم يفهم زيدا شنو يقول وشنو يحس وينتج نفسه. كلهم الأغلبية يبدأوا خايفين، يقول لك عندي اسمع عندي يمكن 20 سنة ما كتبتش، عندي درشني في متوى باش نكتب، أنا تكتبني توا يكتب ويبهت من كتيبته إنه هي طريقة عمل، ويفهم أنه النص المسرحي ما هوش النص الدنيوي، ما هوش عسلي مش نحوالك بتاع الدنيا. التركيبة، تركيبة الجملة شنو كيفاش تكتب وشنو علاقتها بالموضوع، علاش قلت الكلمة ذيك، علاش ما تقوليش، دونك فما اشتغال كامل على النص. بعدها ندخلوا في الفكرة، شنو اللي نجمون كل واحد يعطي فكرة، هما أحرار منيش أنا باش.
0: وبعد تختاروا الفكرة اللي هي
1: برشا ديمقراطية، معناتها ينجموا يقولوا آه فكرة سي رمزي خرق العادة، إجا نخدموا فادية، أي فكرة فادية، فكرة تحليم إجا نمشيوا فيها، وكلها تمشي تشتغل على الفكرة هذيك، ونبنيوا المشاهد، نبنيوا الحركات، نبنيوا الوضعيات، ثم الفصول. يعني يولي النص عنده الدياجرام تاعو، انت مفهوم في البدايه والصراع والنهايه. دونك وندخلوا بعديش في كمرحله نهائيه في الانجاز الفكره هذيك، نعاودوا كنا اتابل ندخلوا القاعه نبداو ننجزوا في
0: على الركع.
1: وهذا دراماتورجيا نخدموا لهم انا، معناتها
0: طبعا
1: شنو اللي بشي ما قبل قبل وما بعد بعد، شنو اللي يتعمل.
0: نعم رمزي، وانت في السنه الثانيه
2: على انت. انا سنه ثانيه، نحب نضيف جوست حاجه على الكلام اللي على السؤال نتاعك انت. هو احنا في فضاء المونديال وفي ورشات التكوين نخدموا براتيكمون في نفس الاساليب ونفس البروغرام، معناتها عندنا فرق برنامج، معناتها عندنا التمارين اللي هي على الركح، وعنا شهر نعملو فيه، شهر ولا شهر ونص نعملو فيه ورشة كتابة اللي هي كتابة جماعية، وبعد لما نكملوا ورشة الكتابة الجماعية نبدأ في التمارين والبرايف نتاع المسرحية، وبعد نكملوا بالمسرح، بعد نكملوا بالعرض نتاع المسرحية اللي هو آخر السنة. دونك عنا ثلاثة مستويات، عنا سنة أولى والثانية والثالثة، والسنة الرابعة ندخلوا في حاجة نسميها فورماسيون كرياسيون، معناتها تكوين، ولكن ندخلوا من أول عام في إنجاز عمل مسرحي. دونك هذيك معناتها الحاجة اللي يحتمل تفرق ما بيناتنا وبين بالك شي ورشات أخرين ولا بلايص أخرين، ولكن ندخلوا ديريكتومون في كرياسيون تياترال، فهمت؟ وهذا زاد معناتها حاجة من نقاط القوة متاع فضاء المونديال، على خاطر احنا نأمنوا ومأمنين معناتها بالتكوين اللي عندنا، نعرفوه معناتها شنو يسوى في الـ في الـ في الورشات، وانا في نو بروف معناتها مثلا كيما ورشه عاملة واللي احنا طلعنا بها الاردن وخذينا بها ثلاثه جوائز، معناتها ما تنجم ما تكون كان علامه معناتها
1: مواسم الابداع
2: وتقبلنا في مواسم الابداع زاده وشاركنا في مواسم الابداع. دونك هذوما الكلهم ورشات معناتها مع دي زاماتور، معناتها مع عباد قاعده تتعلم. دونك هذا شيء يشرفنا برشا واحنا فخورين به، فهمتوا؟ واحنا هذا اللي قاعدين نخدموا عليه اكثر حاجه، معناتها نخدموا على كاليتي دو لا فورماسيون اكثر منه فلوس
0: ولا اكثر من السنه الثانيه. شنو ما الاشياء ربما اللي تخلصت منهم من اللي في السنه الاولى، يعني شنو اللي حسيت انه تطور فيك رمزي؟
2: أول حاجة سعى شخصيتي تطورت، أنا نثبت عمناول في أول تمرين في المسرح واقف في اللوج ما حبيتش نخرج، معناتها جامد، معناتها ما فهمتش كيفاش خرجت. فما مواضيع كنا فما تمرين اللي يمس شوية نفسي ولا يمس شوية حاجات معناتها داخلية، دونك ما كنتش حاضر باش نعملها. دونك السنة الأولى مش كما سنة ثانية، تحررت من برشا قيود، تصلحت مع نفسي، معاملتي مع المجموعة تبدلت.

0: أمضى في اللي هي تؤمر فيهم وتعطي فيهم في ومسرحية تخيز انجاجي معناتها وتجبد على برشا مواضيع. وكم هي جاية خاطر احنا بعد ورشة الكتابة كل نص جاي من كل عبد عاطي من عنده هو النص اللي يمسه هو، دونك هذاك علاش خذيت هي برشا سوكسي المسرحية هذه
1: صحيح.
0: وعجبت ومست العباد، على خاطر اللي النص فيه برشا صدق وكل واحد عطاه من عنده وعرضناه.
1: صحيح. عبد القادر المسرحية كما قال رمزي فيها برشا رمزية، في نفس الوقت فيها كذلك الحركة كما قال الكوريغرافيا، خلينا نقوله اللي هو أنا حسيت أنه فما تغير في المسرحيات الفارطة يعني اللي قدمتها. في المسرحية دي دخلنا في مستوى آخر اللي هو الجمع بين التمثيل وما بين الكوريغرافيا، الخدمة أكثر على الجسد، الخدمة أكثر على الطاقة يعني
0: أي.
1: الجسدية في العمل هذا.
0: أي هي يمكن جات نتيجة حتمية للكونسيبت نتاع فوق على وجه الخطأ،
1: صحيح.
0: أنه الاسباس إكلاتي تحل. جيت قلت لي ما ليه، أنه هلا استغلال الفضاء والهدرة ذي نتاع استغلال الفضاء واستغل الفضاء كيفاش نستغلوا الفضاء والفضاء والفضاء. جيت قلت هي في زوز متر لم هالتسعة ممثلين والاسباس كل ما يمسوهاش، شنو اللي نجم يصير؟ الاسباس فيد واللعبة بتاع الكاميرا المرشوقة في السين
1: فكرة مهمة وفكرة صعبة فعلا،
0: صعيبة.
1: لأنه أنك مش تحصر روحك، هو في هي القاعة كبيرة،
0: اي
1: الروح كبير، لكن هما اشتغالهم باش يكون في إطار صغير في مربع يعني.
0: في مربع زوز متر
1: ولازمهم
0: و40
1: يقنعوا،
0: سنتي
1: يلزمهم يقدموا. نعم.
0: انا بون يمكن توليفة او التركيبة التكوينية لي هي تركيبة يمكن كمخضرمة، لأني يعني أنا جاي من مسرح فوق، جاي من رجاء بن عمار ومنصف الصايم، وتمليت برشا بدريس محمد دريس اللي يعني خدمت معاه برشا، وزيد الجعايبي لأنه يعني من المكونين تاعي اللي عنده فضل كبير ياسر علي. علاقتي بالناس هذم ولا أنسى زاد توفيق جبالي، معناتها التركيبة هذه خليتني نجم زادة نخلق لومبرانت متاعي، منين نجم نجبد قوة النص أو قوة الجسد أو قوة القوة الحسية في الميتاتكس والليتادام، في أنك تنجم المنطوق يولي قوي كيفاش الجسد بلاش تكست يولي عنده كتابة. لأنه كي نحكيه على مسرح فوق ما فماش حركة اعتباطية، هيت هنا نشطحوا ما كناش نشطحوا احنا في مسرح فوق، احنا كنا نعملوا مسرح
1: تعبير بالجسد
0: بالجسد.
1: نعم.
0: كنا معناتها الفراغمون يقعد بالجمعة كاملة نعاودوا فيه ويتكتب، يعني ماهوش سهل هذاك. يمكن هالتوليفة متاعي أنا الداخل في التكوين متاعي خطفت مع المجموعة،
1: راهنت عليهم يعني تتسمع.
0: أنا ما فماش مجموعة كونتها ما راهنتش
1: لا في التفصيلة هذه بالذات، نتحدث إنه مربع صغير
0: أي.
1: بالكوريغرافيا يعني
0: أي.
1: يعبروا على هيك الأفكار اللي تتقدم في المسرحية هذه
0: مجازفة
1: مجازفة
0: مجازفة. سماح اني لا انكر اني خفت منها من الاول، بعديش قلت ما فما
1: خلوا يجربوا
0: حتى شيء يخليك، لانه البرا المسرح الغربي نحكيو اوروبا مش بلدان الكل، نحكيو كعبتين وكعبه، ما انت نحكيو على المانيا ولا نحكيو على الانجليز وشويه كتلاين تجاوزوا اللي قاعدين نشوفوا فيه. يعني المجازفة ممكنة، انك انت اذا تحب تعمل راك تنجم، ماكش تقدم في درس، انت تقدم في فن، الدروس تقعد في مخك. خلاها في مخك يعطيك صحة.

0: لكن شنو هو الفن اللي انت باش تقدمه وتكسر القاعده او تنجم تعمل حاجه اخرى مغايره بطريقه مختلفه؟
1: نعم.
0: دونك بالنسبه لي انا يمكن المقترح هذاك حطيتهم في مأزق.
1: اختبار زاد الانفس
0: صار فيهم يعني. صار فيهم صار فيهم يعني صار فيهم
1: تعبوا يعني
0: تعبوا برشا برشا شيخه
2: صار فينا صار فينا
1: احلام انت كيفاش التجربه
0: نقول لهم راهو سبور
3: صار فينا. والمقترح كيفاش بدا وقت الكريتور وكل شيء، كل واحد فينا يجيب نص ورمضان وكل شيء، كل واحد فينا يكتب خواطر ويجيبه، مش خواطر ما يكتب، فهمت؟ من سيانس سيانس تعلم اللي جمله ما تقالش هكا ما تقالش هكا ايتترا. ودان كوتي عبد القادر قاعدين تب قام، فما هكا كيما العرصه في الساله الفوق قام، والعرصه اللي فيها هكا امتر ولا امتر مي على تريد امتر دمي، راه هو في السين اللوطه قال يا سي بون باش نعملو باش نعملو اون بيس في مربع. هذا سخلو جوست فكره وكهو يعني هذا جوست فكره وقتها، وهي الفكره وقتها زيد طورها يعني انت مش. وخلينا وقتها في بارتي لسويسرا
0: وي
3: وخلينا مع سي رمزي باش نكملوا ليكريتور، ونقولوا ليه بين بعضنا نقولوا ليه صافا مانيش باش نقعدوا في مربع بركة. انا جامي خدمت حاجه في مربع صغير ولا مشيت تفرجت في حاجه في مربع صغير 8 منيس كمان رانا وشو الحاجات نجمو نعملوهم في مربع نتيح ونقوم ونتكلم وما نتكلموش كيفاش باش نديري صاحبي باش نجم نتعدى. اما صار فينا في لي فيلاج انت تعمل 2 3 فيلاج اوني دي اماتور في 3 4 اكثر 7 سوايع فما انفيري جو بونس اللي سي عبد القادر يقول لك يا فيلاج تاع رمزي امان اقدي هذه الطفوله وجري هذيك هي راهي انتها فريمون او كونديسيون سبيكتاكل لوميير انتري بوبليك ويبرون لو طون تاع لونتري بوبليك يعني انت فهمت ونعاودوا من الوجيه نجريو بالموزيكا بكل شيء
2: ويظهر لي زاد معناتها علاش الفضاء المونديال قاعد يقدم زاد في اعمال وفي عروض معناها محترمه جدا، على خاطر علاقه المؤثر في اخر الايامات نتاع التكوين تولي ما عادش مؤثر وتلميذ ولا مؤثر تولي مخرج وممثل، معناتها ندخلوا في علاقه نتاع عباد محترفين، معناتها لا عندك الحق تتعب ولا عندك الحق ما عندك الحق تعمل حتى شيء، عندك الحق كان تسمع تمتثل وتخدم تخدم بالستة سبعة سوية وهذا زاد قيمة التكوين نتاعنا في الفضاء المونديال.
1: عبد القادر هناك اللي ربما ملاحظاتك جيت في في اثناء العرض، هناك من اعتبر انه الرقصه او خلينا نقول الجري اللي شفناه في العمل انه مستهلك
0: مستهلك ينجم يكون علاش ليه بيان سور ينجم يكون غير الجري هذيك في في في في مقترح اخر، ولكن المؤكد انه ماهوش نفس المعنى نتاع الجري.
1: اكيد مش نفس المعنى، لكن الجري موجود في اكثر من مقترح.
0: اي يا اخي توا برشا تصاور كي تراها في مسرحيات ريتها انت قبل اما ماهيش هي المعنى هو بيدو. يبقى كيفاش انت في 8 او 9 ممثلين في وسط في وسط 2 متر مربع ينجموا يستغلوا الفضاء ذاك وما فماش مشهد يشبه المشهد وكل واحد وحكايته ويتصرفوا عندك بالملي ما ينجمش يخرج لك من الكارو ذاك هو الاحتياط والحذر
1: لانه اقل خطا ينجم العمل كله
0: تبقى انت كي تتفرج قراءتك بالشيء اللي انت ريته مثالش معناتها ممكن انه يرى الجري هذيك اما سي سور راه جريات اخرى ماهيش مستهلكه او راه حاجات اخرى ماهيش ما راهيش قبل او الكونسيبت في حد ذاته راه حاجه مغايره كل واحد وقراءته
1: طبعا اكيد
0: ونحترمه برشا لاي اي مشاهد كيفاش يحب يرى
1: به هو انه زاد عمل انه يثير تساؤلات وربما جدل او غيره او ملاحظات مهم زاد لانه العمل في النهايه هو موجه للجمهور
0: جمهور والتلقي
1: يختلف
0: يختلف من واحد
1: يختلف واحد. هذا بالنسبه تحت المراقبه بينهم ما حكيناش عليها، انا للاسف ما شفتهاش بينهم قدموا هنا قدمنا العمل شكون يقدموا
0: تحبينا تحب انت كيما تحب
2: فادي
1: عاد فادي قدمنا العمل
2: تألقت برشا هي في العمل
1: بينهم
4: يعطيك
1: على شو يتحدث شو يعني اعطينا فكره عليه
4: باهي. وهما الكل في الكل ثمانية عباد ما يعرفوش بعضهم باش يتقابلوا في مرفأ في في بورت فوالا في ميناء يحبوا يحرقوا يحبوا يمشيوا لبلاصة أخرى يخرجوا من الوطن اللي هما فيه.
1: نعم.
4: دونك العبيد هذوما ما يعرفوش بعضهم يلقوا رواحهم في الليل في بلاصة باردة في بلاصة صغيرة وخايفين من بعضهم ما يعرفوش بيان سور احنا كي نحكيوا على حرقة بيان سور ماهيش حاجة نظامية دونك ينجم لا قدر الله يجيو البوليسية ينجموا حاجة تخوف برشا معناها اون اكسبيريونس تخوف. دونك في وسط معناها الخوف هذيك الكل باش يتلاقاو مع بعضهم ساعة يسخايبوا ساعة فما شكون جايهم هما يستنيو في كل حراق اللي باش يجيهم وهذيك سي لو بوان ديكلونشور كيفاش ليفينمون هذيك باش يلمهم مع بعضهم وباش يفرقع الأحداث. شنو معناها؟ كل واحد عنده قصته عنده حكايته فكل لي موفمون هذوكم بدينا من الضوء ونستناو في الحراق كل واحد باش يحكي حكايته باش يعطي المونولوج نتاعو باش يعطي زادا ناخذ لمحه عليه هو الشخصيه هذيك شنو عانات كيفاش جابت الفلوس كيفاش وصلت للبوان هذيك وعلاش تحب تخرج.
1: نعم يعني كل واحد وحكايته في الثمانيه هذيك.
4: فوالا اكزاكتومون دونك باش نتعرفوا على بعضنا او بيان سور فما ان اليمون الحقيقه انا نشوفها هزت المسرحيه البعيد برشا اللي هي لا ناراتريس فما اون ناراتريس احنا نقولوا باغ اكزومبل الشخصيه تقول انا عانيت وصار فيا ودر شنو ودر شنو تجيك الناراتريس تقول لي تفيقك على روحك انت كمشاهد تقول لك صحيح العبد هذاك عانى اما هو غيلمو قاعد يهرب من روحه باغ اكزومبل هو يحب يخرج لبرا مش على خاطره جوست يحب يخرج لبرا وفما الجنه لبرا لا على خاطر هو ما غزرش روحه في المرايه ما نجمش يواجه روحه
1: صوت ولا. الاخر يعني هذا اللي باش يكون يعني فادي سامحني يعني عبد القادر زوز اعمال تقريبا فيهم صوت اخر توا صوت أي. المراه اللي تتحكم في المجموعه
0: بالضبط
1: والاخر الصوت اللي هو نجم نقولوا صوت ضمير ولا
0: الناراسيون اللي هي سيرسين معناتها في المشروع نتاعهم بينهم
1: اللي بينهم في معاهم
0: معاهم
1: الاخرى أي. في وسط الجمهور
0: الاخرى في وسط الجمهور في دونك بالنسبه لهم هما هي تقول ضد ما يستقبلوا المتلقي كفكره معناتها نقول سخف ولا يا خساره الناراتريس هي تعطي ضد الفكره
1: أي. ضد الفكره,
0: الفكرة
1: واللي هي الافكار اللي هي موجوده زيدا
0: هي موجوده طبعا
1: نعم هي تعطي الافكار نتاع الاراء الاخرى
0: يعني بيدا الناراتريس تقول لك معناتها مش اللي تسمعوا تصدقوا
1: نعم صحيح. شو كان دورك فيديو في العمل؟
4: انا كنت الخياطه الخياطه ريم
0: بنت المنجي
4: بنت المنجي بالصيده قاعده في العائله يعيطوا لي حاكم لريم بنت المنجي
0: بالصيده
4: دونك خياطه تحب تخرج لبرا باش تجيب صغير دونك هذيك هو هذيك هي الحلمه نتاعها علاش هي تحب تخرج لبرا اما غير ما لا ناراتريس جي تحكي لنا تقول لي هي ما حبتش روحها دونك خارجه لبرا وتحب روحها بك الصغير هذاك اللي هو غير ما صحيح
1: نعم صحيح
0: بالاخر رامي كيفاش يرجعكم من الحرب
4: بالضبط هذيك اهم
0: هي خاطر بعديش يرجعهم
1: رامي اللي هو معاهم
0: معاهم
1: نعم
4: اللي هو كي نشوفوا تحركاته معناها في كان باسيف شويه بارابور لينا احنا نلوجوا برشا بون الشخصيات نلوجوا برشا باش نخرجوا اما هو كان تحركاته هاني معاكم وكهو منيش فاهمينه من الأول، أما في الأخر يفيقنا على رواحنا غير ما سيتي أن كو دو تياتر إنورم. كيفاش هو يقولنا انتوما غير ما ماكمش تلوجوا البرة، البرة تحبوا تهربوا، علي ما تقعدوش هوني وتواجهوا رواحكم وتنجموا تعملوا برشا حاجات في الوطن هذا، واللي هي أهم كلمة تعاودت اللي هي الوطن وزعزعت السين الحقيقة.
1: صح يا فادية، مهم هالقيم يعني طبعا التي تطرح من خلال هذه الأعمال المسرحية. زوز أعمال فما عرض ليهم قريبا رمزي.
2: الأعمال كل على عروض جايين توا، احنا كملنا مصلعين احنا توا دونك في فان سبتمبر ديبي اكتوبر بيان سور باش نعملوا عروض باش نحلوا بهم معناتها الموسم
1: كالعاده، يعني تبداو الموسم بالاعمال هذه
2: بالعمل هذا
1: ناويين نشاركوا بهم زاده في المهرجان
2: قدرت ربي
1: انا والعمل تحت المراقبه
0: اي أكثريتها الدوزيام اني
1: باش تقدموا بيه في المشاركات
0: ان شاء الله. كيت كون زاد يجربوا شو معناتها المسرح
1: مهم زاد يشوفوا تجارب اخرى. نعم
0: مهم في الاتولي انك تمس عاد خطوره العرض ما قبل العرض في العرض ما بعد العرض هكا ذكرى ويعيشهم في حكاية قوية.
1: خلينا نستغل الفرصة زيدا إلى جانب الأعمال إلى جانب التأطير. عبد القادر عندك أعمال أخرى إلى جانب التأطير فما إيش أعمال جديدة؟
0: والله إيش باش نقول لك أنا توا فما عندنا سلسلة عروض في سويسرا
1: لمسرحية
0: مسرحية سويسرية ألمانية آخر العام نورمالمون نعاود نرجع لغاديكا في بيرن. فما زوز مشاريع متاع مونودرام اللي هو
1: انت في الإخراج ولا انت مونودرام؟
0: إخراج في الإخراج.
1: وقتش ترجع للتمثيل؟
0: للتمثيل إن شاء الله كي نكمل العلاج في عيني إن شاء الله نرجع. أما فرحت برشا بالمشاركة في فيلم بكمة متاع
1: فيلم جديد لعبد الحميد بوشناق. نعم
0: نهنيه من المصدح هذا ونقول له برافو عبد الحميد.
1: قال عبد الحميد قال انه ننصح الناس اللي حساسين وفرتي الاحساس او سيده حامل او حساسين برشا او عندهم مشاكل ربما نفسيه ما يتفرجوش في العمل.
0: انا معاه على طول
1: هاكا من توا هو لانه قال اللي هو فيلم بطبيعه هو رعب فيلم بوليسي رعب الاثنين.
0: بدع في الرعب.
1: شنو هو دورك في العمل؟
0: هو بو الطفله اللي احسيله بو الطفله اللي
1: اي هو حبيده ما كشفش المهم اي هو بيدو ما كشفش
0: تفاصيل المخرج هو اللي يحكيها.
1: نعم المهم فيلم رعب رعب
0: اي في فيلم رعب انت بجد بعد
1: لا قال اكثر من
0: يظهرني اعنف ما فما انت ما ردش عيني انا
1: فيلم عنيف هو بيدو قال فيلم عنيف مش مرعب
0: قالها
1: اي قال فيلم عنيف
0: اي الحقيقه فهمت اما فما ريت فيلم عنيف اما برشا شيخه في الخدمه مع عبد الحميد ومع الفريق نتاعو شي يعمل كيف برشا فن وبرشا تقدير واحترام وثخامة
1: أما وراء الرعب أكيد فما حكاية فما معنى فما رمزية معينة مش هكيك الرعب لمجرد الرعب.
0: فما يتعمل فيلم يتعمل سينما برشا أفلام تتعمل أما السينما ما فماش. يظهر لي اليوم عبد الحميد عمل برشا سينما في الفيلم هذا حاجة خارقة للعادة. دورت لي هكا الحكاية خدمت مع برشا مخرجين نحييهم ياسر وكانت لي فرصة زادة وتشرفت بالتعامل معهم.
1: مش كونوا معاكم أخرين من الفنانين؟
0: هو سمعهم ولا ما سمعهمش؟
1: أنا عارفش مديم أنت أعلنت أنك في الفيلم مديم أعلنت أنك في الفيلم أنا ما سمع
0: لا خليه هو نجم تستدعى
1: بيعطينا اسم فقط
0: اسم عزيز جبالي.
1: عزيز جبالي.
0: عزيز جبالي فيه شوقي زاد فيه.
1: شوقي خوجة. نعم. شوقي خوجة فيه. قلنا اليوم زاد فيه بكمة. يعني فما تسريبات.
0: موجودة. في بالي هو بيدو.
1: انت استهويك السينما زاد.
0: اي انا المسرح طفلة نحبها. والسينما طفلة تحبني يعني ندلل عليها شوية السينما هي تعيط لي وتقول لي يا نشبو قهوة ولا صحت أما المسرح يسر نجري يعني
1: جميل جميل فما نادي سينما في مونديال
2: لا معناش نادي
1: سينما كيفاش عاد لازم يكون موجود
2: على قاعة سينما
1: ايه قاعة قاعة
0: بالنسبة للمونودرام المشروع هو هما زوز مشاريع ولكن فما أكثريتها فما مشروع اللي باش يتخدم نص لرمضان المزداوي كاتب وممثل ليبي شيء يعمل كيف
1: تفجر. يعني هو باش يكون ممثل زي
0: لا لا. لا هو كاتب النص
1: هو كاتب هي
0: ولكن خلي لي اختيار الممثلة لي أنا
1: ممثلة
0: مونودرام في ممثلة
1: بديتوا تخدموا فيها
0: نزلنا خطر نعمل توا في الدراماتورجيا
1: اخترت الممثلة
0: إلى حد ما إلى حد ما اخترتها إلى حد ما هي تروح من السفر إن شاء الله في أوت دونك نبدأ في التمارين إن شاء الله إن شاء الله
1: في كندا هي
0: لا لا لا دونك توا أنا في نشتغل قاعد عليه في الدراما
1: والمونودرام الثاني
0: مونودرام الثاني يلزم برشا وقت باش نخدمه ما نجمش قطع لف هنا ما نجمش نخدم بالبرشا نخدم بحاجة بركة ما نجمش برشا أعمال نخدمهم أمام طو نتبهذل ويصير فيا وندخل بعضي ونولي ننسخ في التصاور نولي نعمل كوبي كولي على التصاور دونك ديما نحب نخدم عمل نعطيه وقته ياخذ السكسي نتاعو يتفرجوا فيه الناس راحه وبعدها ندخل في عمل اخر
1: لا.
0: يعني طب بالنسبه للكاتب رمضان المزداوي بالنسبه لي هو مكنني
1: والثاني شكون الكاتب
0: هو بيدو
1: بيدو زوس
0: حاجه خارقه العاده معناتها نص قوي
1: هاي فهمتي ذات المونودراما هذول الفنانين الكل ماشيين المونودراما في الفتره الاخرى
0: باهي باهي يلزم الناس كل تخدم والناس كل تعمل اعمال مميزه ما انت اهم شيء هو تونس تستحق مسرح بالكدا تستحق مسرح باهي احنا ما ننافسوش في بعضنا احنا نخدموا ماناش ما فماش يكون خير من الاخر احنا نخدموا مش باش نثبتوا لبعضنا ان الاجدر نخدموا باش نثبتوا انه تونس عندها مسرح مزيان وفقط معناتها إذا نحكيه على مسرح محترف ولا هاوي ولا ورشات ولا كتابة ولا عروض ولا جوائز هو نثبت أنه أحنا كلنا باهين مش أنا خير منك ولا أنت خير مني هذا اللي يخلينا نجم قويين نجم نكون قويين في الفنون كل راهو خاطر إذا تدخل في المنافسة تصغر روحك
1: بالضبط بالضبط يعطيك الصحة عبد القادر بن سعيد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح سواء كان الأعمال المسرحية للمونودراما للأعمال اللي تحت المراقبة وبينهم يعني زوز إن شاء الله نشوفوهم في بداية
0: كلمة أخيرة بربي مش ما ننساش لأنه تحية كبيرة ياسر الفريق كامل المستوى الأول وفريق كامل للمستوى الثاني ما أنت نحييهم البرنامج هذايا قديش احترمتهم قديش احترموني قديش محبة ما بيناتهم كبيرة ومستوى عالي من التربية والأخلاق والعمل والاجتهاد
1: جميل شكرا ميز. شكرا فيديا شكرا أحلام شكرا رمزي شكرا عبد القادر تحية من خلالكم للفريق الكل اللي شاركوا في بينهم وفي تحت المراقبة شكرا رمزي المدير طبعا مدير مساح المونديال شكرا عبد القادر مرة أخرى تحياتي لكم الكل وإن شاء الله الأعمال هذه أكيد أن العروض القادمة مش تزيد تتروش تنجزك اكيد برشا اشياء وتتقدم في احسن واحسن ان شاء الله قدرت الاله. شكرا جزيلا. الموسم وقتاش يبدا انتما؟
2: اخر سبتمبر.
1: اخر سبتمبر
2: والناس نجم تجي تبدا تتقيد من اول سبتمبر للورشات نتاعنا اللي هما فما ورشات مسرح ورشات رقص ورشات شان دونك كل شيء نجموا يلقاوه على الباج نتاعنا اسباس لو مونديال اللي هو فضاء المونديال في 10 نهج ابن خلدون تونس.
1: شكون ما يعرفش فضاء المونديال؟
2: اللي ما يعرفش نعطيوه لدريسه ومرحبا بالناس الكل.
1: نعم نعم شكرا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يعطيكم الصحه اللي تقدموا فيه الكل وشدوا صحيح في حلمتكم اكيد ان شاء الله توصلوا لبعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا نسمعوا نغم ثم نوصل.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد من منوعة الأحد. ما زلنا مواصلين معكم هذا اللقاء مع فنانين ومبدعين، ونبقى في الفن الرابع ونذهب مباشرة إلى فرنسا للحديث مع مبدعة تونسية فنانة مسرحية متألقة، الأستاذة أيضا أستاذة مسرح عرائسية مؤطرة، دراماتورج، ممثلة، مخرجة، يعني متعددة الاختصاصات في هذا الفن وغيره، أيضا مختصة كذلك في الرقص، في متعددة الاختصاصات والمواهب. نور الهدى بالحاجر حومة، أهلا وسهلا نور.
1: عسلامة سماح،
0: مرحبا بيك، نورتنا.
1: يعيشك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: تحية ليك نور، طبعا سعداء جدا أنك معنا في هذا اللقاء، وحبينا طبعا نتحدث على هذه المسيرة الفنية المسرحية اللي نور يعني لمست فيها كل تقريبا الاختصاصات اللي خاصة بالمسرح وبالرقص وبالسينما أيضا.
1: اي نوعا ما هو بصراحه، يعني انا اتخرجت من معهد العالي للفن المسرحي في 2009، وبعد خدمت كممثله، يعني خدمت لسنوات كممثله، خدمت مع الفضل الجعايبي، وحيد العجمي، يعني حاولت يعني اني نمشي معها نمس معناتها أهم المؤطرين في تونس. خدمت حتى مع الله يرحمه سي عز الدين قانون استاج. بعد وقت اللي وصلت لفرنسا، يعني يمكن شي معناتها وقت اللي وصلت لفرنسا حبيت اني ننفتح اكثر على معناتها الفنون الاخرى، ولا على لي زوتر اوتي اللي انا يعني ما نجمتش اني انا نمسهم في تكويني في اللي زاد مثلا العرائس والا غيره. معناتها للاسف معناتها خاطرنا كان تكويني اكثر
0: عرائس،
1: لا كنت اكثر تياتر بور ادولت، فحبيت اني ننفتح اكثر على توسكي معناتها ماريونيت وتياتر دو ماريونيت اكسيتيرا، وطبعا الرقص وما الى ذلك.
0: نعم
1: ويمكن اكثر اللي ساعد، سامحني
0: تفضل تفضل تفضل.
1: يمكن اللي ساعدني زاد اني باش نتشجع اكثر باش اني يعني نحل بيبان اكثر كما نقولوا، هو تكويني في مدرسه جاك لوكوك،
0: جاك لوكوك نعم.
1: اللي هي يعني تعتمد اكثر على المسرح الجسدي، تياتر فيزيك، اللي هي زاد فيها معناتها لازم يكون سواء معناتها الممثل والا المخرج لازم يكون متعدد الاختصاصات.
0: نور، هو أنت كي اخترت أنك مش تخرج خارج حدود الوطن كان لأسباب ربما ذاتية شخصية، أو أنت قررت أنك تخرج باش تنمي تجربتك يعني في المسرح؟
1: لا هو بالاساس كان الاسباب شخصيه، يعني
0: شخصيه
1: اما بما ان في مدينه في فرنسا، يعني مدينه الثقافه
0: طبعا
1: وبلاد الثقافه وبلاد المسرح، اللي يعني تقريبا في كل ليله يتعرض 150 عرض في باريس فقط، فما تحرام انا في فرنسا وما نخوش يعني وما نتعباش بالثقافه المسرحيه والثقافة الفنية عموما،
0: نعم.
1: فهذا هو. فأنا استغليت
0: علاش؟ لأنه أنت البدايات
1: فرنسا
0: كانت مهمة، يعني لأنه كي معناتها كما ذكرت شاركت مع الفضل الجعايبي، مع مثلا أسماء يعني مهمة في تونس، ذيك علاش؟
1: صحيح. معناتها سي فضل الجعايبي كان لي فضل كبير عليا، واللي أنا خدمت معاه يعني مدة مطولة نوعا ما، لي أربع خمسة سنين خدمت معاه دي ستاج، ومن لي ستاج عملنا مسرحية تسونامي اللي عرضنا بها برشا يعني في تونس ولا خارج تونس. أما بعد الله غالب يعني الظروف تحكم اللي أنا باش نخرج، فما حبيتش اني نقص، ما حبيتش اني نبدل، خاطر برشا من اللي خرجوا يعني معناتها لفرنسا ولا لغيره بدلوا مهنة أخرى. أنا حبيت أني نكمل في المسرح
0: يعطيك الصحة.
1: صراحة، يعني ما نجم نعمل كان مسرح، فنحب
0: نعم
1: نعمل مسرح ونحب نكمل فيه.
0: نعم بالنسبة للمدرسة جاك لوكاك، شنو بالأساس اللي خذيته منها، من هالتكوين هذا؟
1: هي صراحة يعني من اللي زاد، من اللي قرينا عن سي فتح العكاري،
0: أي
1: كان حلم يعني اللي هي مدرسة جاك لوكوك، حلم كل يعني طالب قرأ في اللي زاد، فنشوفوها ديما بعين كبيرة، وهي فعلا يعني معناتها في الملموس، وفي معناتها اكتويلمون فريمون معناتها من اهم معناتها المدارس في العالم، حتى يعني الطلبه يجيو من العالم اجمع، معناتها مش كان من فرنسا، يجيو فعلا معناتها من العالم اجمع، و معناتها وتجمع معناتها الفنانين المسرحيين الكل. فاللي لقيته اللي هو فما ديسيبلين اخرى، فما معناتها خدمه الاكثريه كوربوريل، خدمة أكثر على اللي ماسك، اللي احنا زاد مسيناهم معناها في اللي زاد مسيناهم ليح، أما يعني هما متخصصين أكثر في هذاك، معناتها عندهم تقنيات أخرى، يعني أكثر،
0: اي نعم اكثر،
1: فاهمة
0: يعني
1: يعني قصيت عليه.
0: ليلى ما قصيتش، قاعدة نسمع فيك، يعني
1: نعم
0: هما عندهم أكثر تقنيات، ربما أكثر هكا اشتغالات أكثر، يعني تساعدكم في الأعمال
1: هو
0: متاعكم.
1: حاجة عادية، خاطر احنا يعني في تكوين يعني في الليزاد اللي هو كان زاد التكوين مهم برشا برشا يعني، واللي احنا مسينا فيه معناتها لي تكنيك الكل دو جو وكل شيء، اما هي ما اختصاصها اكثر في اللي ماسك، اختصاصها اكثر في مسرح الجسد، فثم اكثر وقت في البحث في الامور هذيك، فهمتني، في لي زوتي هذوكم معناتها خدينا اكثر وقت في فيها، فهمت. انا عملت عام برك للاسف فما كملتش، اما عام كان كافي وشافي، اللي انا معناتها تحليت وحل حل ما تحليت عيني على الكل الكبيره هذه.
0: نعم، بعد هالتجربة هذه في المدرسة هذه، شنو اخترت انك، لانه كيف نشوفه يعني اللي تقدم فيه الان، يعني فما تنوع، الى جانب انتي استاذة مسرح، الى جانب انك تأطر، الى جانب انك تشارك في مسرحيات، سواء كان في الكتابة، في الاخراج، في التمثيل ايضا، فما يعني تنوع في الاعمال متاعك.
1: اي انا بعد ما كملت في لوكوك،
0: نعم، معنا نور، نور الهديم، ما زلت معنا؟
1: اي
0: اي
1: معاك
0: نسمع
1: نسمع
0: فيك الآن
1: فيك.
0: لأنه انقطع الخط شوي. نعم نرجع لك. إذن
1: اي
0: قلت لك فما تنوع في الأعمال اللي قاعدة تقدم فيها تويكا، كما نشوفه على صفحتك على الفيسبوك وغيره، يعني قاعد فما نشاط كبير تقوم به نور الهدى.
1: والله نحاول باللي نقدر
0: نعم نعم
1: نحاول باللي ننجم مع العائلة وكل، مش سهلة الحكاية، أما فعلا أنا بعد لوكوك مشيت أكثر للتأطير، مشيت أكثر يعني كمؤطرة، وفي نفس الوقت معناتها لو نلقى فرصة نتاع ستاج وإلا نتاع معناتها كرياسيون نشارك فيها، لو هي تبدأ في المستوى يعني اللي معلاه، معناتها الكوتي نتاع الممثلة ديما موجود،
0: نعم
1: ديما عندي معناتها نحب إني أنا زيد معناتها إني نكون مؤثرة، وإني نتلقى زاد التأطير اللي معلاه، معناها اللي
0: طبعا
1: أنا كل مرة نعاود معناتها نشارجي من الجديد، نعمل ميزاجور كما نقولوا، هو في أي دومين على فكرة، يعني في أي دومين لازم ديما تكون
0: صحيح
1: ديما يعني تكتسب مهارات جديدة.
0: صحيح صحيح جدا.
1: فمشيت يعني فمشيت كمؤطرة، خدمت مع شركات فرنسية كيما كور كونديلا، ام سي ارت، كل فخدمت معاهم دي بروجي، وخدمت حتى في المدارس يعني في المدارس الحكومية مع الصغيرات. من بعد قلت إلى متى، عرفت إلى متى خلينا نعمل أنا لاسوسياسيون تاعي، فهمت؟ خليني انا معناتها نكون كما نقولوا احنا حرة اكثر، فهمتني؟
0: نعم، يعني عملت
1: فعملت
0: جمعية خاصة بيك.
1: اي عملت تريغونو اسو، اللي هي يعني موجهة يعني للاثنين، معناتها مسرح بالفرنسي وبالعربي مع التوانسة، مع التوانسة الأكثرية. اللي أنا مشيت معناتها بديت في النشاط نتاعها من عام ناول، براتيكمون بديت فيها من عام ناول. وطبعا يعني معناتها كي تبدا العمل يعني مع التلامذه وكل، سواء كبار ولا صغار، ديما انا نقوم يعني بالدراماتورجي هذا
0: نعم،
1: هو.
0: قدمت أعمال فيها الجمعية لحد الآن.
1: اي طبعا هو
0: إيه
1: من عم ناول، احنا عملنا عم ناول، بديت مع الصغيرات في اول العام اللي هما لهنا يعني فرانسيس، عملنا مسرحية بيتر بون للأطفال. ومن بعد أبارتير من جانفي بديت مع التوانسة في باريس. في باريس هي مجموعة التوانسة اللي هما يحبوا أنهم يمثلوا بالتونسي. هما على فكرة يعني معناتها أغلبهم معناتها ديزانجينيور وطب وكل شيء، أما
0: نعم،
1: يحبوا أنهم معناتها يمثلوا بالفرنسي بالعربي، سامحني،
0: بالعربي. نعم،
1: يحبوا انهم يمثلوا اي باللهجه نتاعهم
0: جميل
1: بالتونسي.
0: جميل.
1: فقدمنا مسرحيه ديليوج قره، هذه في جوان عام ناول، جوان 2025. اثناء مع الصغيرات زاد نفس الشيء، نقوم من الاول بالتكوين نتاعهم يعني الفتره الاولى من اخر سبتمبر حتى في الاول جانفي نقوم بالتكوين. نحاول اني معناتها نمس معاهم بليزيوغ اوتي معناتها من اللعبه المسرحيه. من بعد من جانفي الجوان نقوم يعني بتكوين العمل مع بعضنا، فهمت؟
0: نعم.
1: معناتها الاكثريه معناتها ننطلقوا من الاكريتور سور البلاتو، معناها اما الكتابتي معناتها اكريتور معناتها كتابة ربحية، مش كتابة
0: اي صحيح.
1: دراماتورجيا، مش كتابة في الدراماتورجيا، دراماتورجيا نقوم بها أنا.
0: نعم.
1: أما يعني ننطلقوا ديما من الارتجال باش نتوصلوا
0: نعم،
1: يعني
0: تقريبا
1: للعرض النهائي.
0: نفس التقنية اللي يستعملوها توا المؤطرين زاد في تونس، يعني نفس الشيء، يعني تكون
1: أي
0: الكتابة
1: أي
0: على الركح ثم دراماتورجي يقوم بها طبعا الأستاذ المؤطر. نور، يعني لاحظت أنك مخصصة في التكوين، يعني التكوين للأطفال وللمراهقين وللناشئة أكثر، هذوما أكثر الفئات اللي أنت توجه لهم التكوين.
1: لا والله، لا انا نعمل في الاثنين،
0: أمم
1: نعمل في الزوز يعني زوز اون باراليل،
0: أمم
1: زوز اون باراليل. فلا معناتها مع الكبار فما متعة خاصة وفما رهانات
0: أمم
1: معينة، ومع الصغار فما متعة أخرى ورهانات أخرى وكل، فمع الاثنين يعني ما نحبش أني هذا يطغى على الآخر،
0: أمم
1: وإلا فيعني لا معناتها حتى عندي معناتها جروب لهنا فرانسيس اللي انا
0: أمم
1: باش نبدا معاهم في تقنيه الكوميديا ديلارتي،
0: أمم
1: اذكم معناتها باش نبدا متخصصه معاهم في الكوميديا ديلارتي فقط.
0: نعم.
1: مع التوانسه هذا هو يعني خدمنا زاد السنه مسرحيه لانوس
0: اي
1: اللي هي ادابتاسيون من لانوس شي لي بتي بورجوا بتاع برتولد
0: برشت.
1: بريشت، واللي احنا عملنا عرض مهم برشا
0: نعم.
1: وكبير وكان كومبلي الحمد لله. فجمع يعني الجالية التونسية وجاوا تفرجوا
0: بيه.
1: بصفة كبيرة وحبوه العرض الحمد
0: يعني
1: لله.
0: فما تحس فما إقبال على الورشات هذه وعلى التأطير وعلى الأعمال اللي تقدمها مع سواء كان صغار ولا الكبار.
1: هو بصراحة فما نحس فما كيفاش نقولوها معناتها الناس عطشانين للمسرح بالحق، معناتها التوانسة اللي لهنا
0: أي
1: يحبوا انهم يعملوا مسرح بالتونسي باللهجة نتاعهم اللي يعبر عليهم
0: أمم
1: ويعبر يعني على كما نقولوا المشاكل نتاعهم، اللي هو معناتها ما فماش ما خير من اللهجة نتاعنا بصراحة، فهمت؟
0: نعم.
1: فما اقبال، فما اقبال كبير ويحبوا يعملوا، والحاجه الحلو معناتها سوا معايا انا والا مع غيري، خاطر فما ناس اخرين زاد يقدموا، هي حاجه حلوه اللي الحاجه اللي تفرح بصراحه سماح.
0: نعم
1: انه فما معناتها خاطر ما كانتش الحكايه بصراحه تو معناتها في السنين الاخرى تخلقت، فهمت
0: ايه
1: اللي ولا فما سواء معناتها مشاركين والا جمهور تونسي يجي يتفرج في المسرح.
0: يتفرج.
1: مش كان المسرح مش كان المسرح كما نقول احنا كوميرسيال وكهو، فهمت اللي هو ما بالحق يحبوا انه معناتها يشاركوا ويحبوا انه يتفرجوا، فهذه هذه الحاجه اللي تفرح
0: نعم
1: انه معناتها نجحنا بطريقه مباشره او غير مباشره في خلق معناتها كوميونيتي نتاع مسرح اللي يجيو يتفرجوا ويحبوا يشاركوا وكل،
0: جيد
1: فهمت.
0: جيد، مهم مهم جدا هذا، انه يكون فما هالجمهور، فما التفاعل وفما الاقبال، هذا المطلوب.
1: هاي.
0: كذلك نور، كان عندك مشاركة، يعني كنت عضو لجنة تحكيم وكنت في نفس الوقت تشرفين على ورشة في إطار مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح بلا إنتاج، وكانت
1: هاي.
0: أصداء طيبة عليك. أنا حتى لما مشيت لمصر في الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح العربي، يعني كان فما إشادة بما قدمتي وبطريقتك في حقيقة، يعني وهذا أسعدني برشا أنهم يتحدثوا على فنانة مسرحية تونسية بالشكل هذيك في مصر.
1: اي والله كان بالحق معناتها كان لي الشرف لان شاركت مع يعني المدير كان الدكتور جمال ياقوت،
0: نعم
1: اللي بالحق يعني نشكره برشا على الدعوة ونشكره برشا، خاطر كان بالحق مهرجان بصفات عالمية فعلا،
0: نعم تحية ليه
1: وكان
0: سي جميل.
1: بالاستقبال
0: نعم
1: زاد يعني كرم كبير بصراحة، وكان فما معناتها درجة احترافية كبيرة بصراحة. وحتى العروض بيدهم معناتها اللي هما معناتها كان معناتها مسرح الطفل ومسرح الناشئة، فهمت،
0: اي
1: أما كانوا عروض فعلا معناتها متطورين وعندهم بالحق معناتها معناتها سارتان نيفو تخيز افونسي، ففرحت اللي أنا شفت الشيء هذاك واللي قلت تيان معناتها مش كان في تونس حتى في العالم العربي المسرح بخير كما نقولوا، فهمت.
0: هذا
1: فهذا اللي
0: هي
1: فرحني أنا.
0: المهرجان، هو مهرجان المسرح بلا إنتاج أو المهرجان الآخر؟
1: هو مهرجان مسرح الطفل يعني
0: مهرجان مسرح الطفل الأخير، أي ذكرت، اللي هو
1: هذا اللي
0: إدارة
1: سي ديسومبر.
0: وتأسيس دكتور جميل ياقوت، صحيح هذا هو.
1: اي اكزاكتومون، وتوا زاد باش يعمل مهرجان اخر اللي هو نتاع يعني خريجي الجامعات
0: اي
1: المسرحيه
0: صحيح،
1: اللي هما للكبار اكثر، توا في جويليا نورمالمون ماشيه يعني في
0: هاي بي باش
1: الاسبوع
0: تقدم
1: القادم
0: ورشة
1: في
0: ولا
1: الفيست
0: شنو باش
1: معاهم.
0: تقدم؟
1: كيف كيف يعني باش نقدم، باش نقدم ورشه في الكوميديا دلارتي،
0: هاي
1: وباش نقدم وباش نكون يعني عضوه في لجنه التحكيم
0: تحكيم،
1: ان
0: هو
1: شاء الله.
0: هذايا مهرجان خريجي الجامعات، يعني ال اي
1: مهرجان دولي زاد في خريجي
0: به جيد.
1: جامعات نتاع المسرح
0: نعم،
1: المسرحية.
0: والآخر هو مهرجان مسرح الطفل. مهمة بالنسبة ليك هذه الورشات نور الهدى، يعني شنو تضيف لك المشاركة في ورشات وفي لجان تحكيم أيضا؟
1: والله كما قلت لك يعني الحاجه الحلوه اللي انا معناتها بخلاف اللي انا يعني في لجنه التحكيم انا قاعده نتفرج ونشوف
0: ايه
1: اللي
0: ايه
1: فما اجيال جديده ومهمه
0: مهم.
1: معناتها في المسرح، فهمت، فاكيد يعني تضيف لي كاني نشوف عروض اخرى، نشوف معناتها كما نقولوا احنا معناتها ريجستر اخر نتاع جو زاده اللي احنا معناتها ما استنسش بيه انا مثلا، والا معناتها في الورشات فما رهان يمكن اللغه، فهمت اللي هي
0: ايه
1: كيفاش باش توصل المعلومه مع ناس اخرين، مع ناس جدد، مع ناس مش بالضروره انه يفهموا فيك في برشا كلام، ميم سي انا راني نتكلم بالتونسي ما
0: اي
1: نبدلش
0: هما ما
1: لهجتي
0: يفهموش
1: بصراحه.
0: التونسي وما يفهموش نعم، يعني
1: لا
0: يلزمك
1: بصراحه
0: تتبسط، والا هو لهجتنا مفهومه هو.
1: نبدل الكلام بالعربية الفصحى، وإلا يعني نقول لهم على كلمات المفاتيح اللي أنا نقولهم ديما، فهمت، أما ما نبدلش لهجتي
0: يعطيك
1: معناها، ما
0: الصحه. نعم
1: نحاول أني نحافظ على فهذا هو أني أنا نشوف كما قلت لك يعني نشوف تلامذة معناتها حتى انه ما عندهم تكوين اخر يمكن مختلف يعني على الشيء اللي احنا نقدمه فيه والا حاجه كما هيك. فديما الرهانات تختلف باختلاف الاشخاص،
0: صحيح صحيح.
1: هذه حاجه عاديه.
0: بالنسبة للعمل في فرنسا نور، يعني هل الحقيقة يعني فما صعوبات، يعني تواجهكم صعوبات انتم كعرب موجودين في فرنسا، مثلا انكم تقدموا مشاريع ثقافية، انكم كما انت توا مؤسسة جمعية ثقافية، انكم تقدموا اعمال، انكم توصلوا للناس، فما صعوبات ولا لا؟
1: والله أنا الحق ما واجهتنيش الصعوبات من
0: هايبي
1: النوع هذا،
0: جميل.
1: يعني بالعكس، يعني وقت اللي معناتها نبعث مثلا باش إني ننظم عرض في مسرح فرنسي، خاطر أنا معناتها المسارح اللي نعرض فيها مسارح فرنسية 100%، ماهيش تابعة لحتى جهة تونسية. فالعكس يعني يستقبلونا ويقولوا لنا اي مرحبا بكم، نقول لهم راهو باش نقدم راني معناتها مسرحيه راهو بالعربي معناتها بالتونسي، قلنا اي معناتها يفرحوا، فهمت؟ بالعكس معناها يقولنا اي رانا بالحق معناتها نستقبلوا راهو حتى بالارمينيه بلغات اخرين. فلا معناتها الحق يعني معناتها الناس اللي يشتغلوا في الميدان الثقافي معناتها كيما نقولوا احنا منفتحين، فهمت؟
0: منفتحين.
1: ما عندهمش الغاسيزم ويستقبلون. معناتها ديرنييرمون كما قلت لكم مثلا نوس عرضناها في مسرح لاغين بلونش اللي هو معناتها مسرح كبير ومعروف، فيه 150 بلاصه. الحمد لله كما قلت لك معناتها عملنا كومبلي واستقبلونا استقبال رائع
0: زيد
1: وما صارتش حتى مشكله لحد الان.
0: به
1: ويجيونا زاد الفرنسيس معناتها نعملوا سور تيتراج.
0: اي
1: معناتها نحب نشكر نزار والناس اللي هو
0: اي
1: تعاوننا في التراديكسيون في السورتيتراج، فنعملوا السورتيتراج ويجيونا زاد الفرنسيس يتفرجوا ويجيو المغاربه يتفرجوا.
0: مهم
1: معناتها
0: زيد،
1: مشكله
0: لأنه
1: تواسع
0: مسرحكم يمشي للآخر مش إنه للعرب فقط يعني.
1: اي
0: إيه.
1: لا نحاول معناتها لو ماكسيموم اللي انا زاد نستدعى الفرنسيس انهم يجوا يتفرجوا، انه
0: مهم.
1: معناتها نكونوا منفتحين، خاطر معناتها انا نقول علاش انا مثلا نمشي نتفرج في مسرحيه اسبانيه ونتبع سور تيتراج، ولا نمشي نتفرج في مسرحيه مش عارفه انا بلغه اخرى انجليزيه ونتبع سور
0: صحيح.
1: تيتراج؟ علاش احنا اللهجه نتاعنا التونسيه والا اللغه العربيه معناتها عموما، علاش احنا زاد ما ندخلوهاش في الميدان الثقافي
0: بالضبط،
1: الفرنسي؟ فهمت؟ علاش
0: ممكنة
1: معناتها الناس يمشيوا
0: جدا.
1: يتفرجوا؟
0: نعم صحيح صحيح، ممكن جدا.
1: اي معناتها احنا نكونوا سفراء، اللهجه نتاعنا وسفراء اللغه نتاعنا، هي حلوه برشا بصراحه.
0: طبعا
1: يعني مش
0: طبعا أكيد.
1: معناتها انا بصراحه يعني مانيش نعمل في المسرح معناتها باللهجه باللهجه التونسيه على خاطرني ما نجمش نعمل بالفرنسي مثلا، لا معناتها انا قاعده نعمل فيهم الاثنين، اما زاده فيها نوع معناتها من الدفاع عن
0: عن
1: الهويه،
0: اللهجة.
1: فهمت؟
0: نعم يعطيك الصحة نور، يعطيك
1: اي
0: الصحة، مهم
1: مرحبا.
0: جدا كما قلت فكرتك مهمة، يعني كما هما يعملوا الترجمة للإسبانية ولا للإنجليزية ولا الفرنسية ولا غيره، يعملوا الترجمة للعربية سهلة يعني الحكاية. نعم
1: اه اكزاكتومون معناتها، وما يمنعش لي انا نستمتع بالعرض في نفس الوقت، فهمت؟
0: بالضبط
1: معناتها ما
0: بالضبط. شنو هو آخر عمل قاعدة تشتغل عليه الآن؟
1: والله انا ديرنيير مون زدت كي كملت ستاج مع
0: اي
1: كومباني فيليب جونتي
0: مهم.
1: تاع لي ماريونيت اللي هي
0: اي
1: معناتها من اكبر المدارس زاده في لي ماريونيت.
0: مهم.
1: قاعده معناتها بديت عام ناول وما زلت ما كملتش في مسرحيه، ما قاعده نعمل في الادابتاسيون تاع رويت ميتامورفوز تاع كافكا،
0: ناي
1: واللي انا باش نكملها العام الجاي ان شاء الله. وشنو اخر؟ وباش نعمل باش نشارك في المهرجان في مصر ان شاء الله الاسكندريه تاو اخر جويليا،
0: إن شاء الله موافق.
1: وان شاء الله يعني مسرحيه لانوس نعملوا بها عروض اخرى، ولي ما لا في تونس معناتها
0: أي
1: نجيو
0: لما
1: نعرض في
0: لي
1: تونس ويجي اتفرج سامحتي
0: أكيد
1: ان
0: إذا
1: شاء
0: في
1: الله
0: تونس
1: تونس.
0: أكيد يعني. إذا لنقاش
1: اي
0: فيه
1: اي خاطر
0: ساعة.
1: انا
0: خليني أنا
1: بصراحه
0: سألت على
1: يعني
0: الصعوبات في فرنسا، الصعوبات في تونس، سهل إنك
1: اي
0: تقدم عرض في تونس؟
1: والله ما زلت ما جربتهاش.
0: جرب هاي جرب وقول لنا.
1: بص انا جربت نحكي نعملوا لقاء اخر نحكي كاع الصعوبات. لا ما نتخيلش اني باش تواجهنا صعوبة، خاطر كلهم صحابي كلهم.
0: ايه
1: طب مثلا عبد القادر بن سعيد صديقي جد على الاخر، وسمعت واستمتعت باللقاء نتاعو،
0: ايه
1: فالكلهم يعني اصدقائي. يعني ما نتخيلش انه باش تواجهنا صعوبات كبيرة.
0: نعم، تفكرش في انك يعني تقدم عمل هكا مع يكون مشترك ربما معاكم انتوما مع بعض العناصر من هنا من تونس؟
1: والله ليه ما لا، هذه حكاية باهية، مقترح باهي صراحة.
0: نعم، علاش ليه؟
1: اي علاش ليه، والله علاش ليه،
0: حتى
1: معناها
0: ما ينساوكش في تونس يعني، هذيك علاش انا قلت.
1: معناتها اني نجي نخدمها في تونس
0: اي علاش ليه تكون
1: نخدمها.
0: مشتركه وهي موجوده في تونس برشا، عملوا كيما عبد القادر بن سعيد هاو عمل في سويسرا، في يعني في اكثر من مكان،
1: اي صحيح.
0: كيف كيف برشا اخرين. اول حاجه انت اسمك يبقى موجود لهنا في تونس، ما ينساوكش يعني الناس، وفي نفس الوقت انت هكا يكون عمل مشترك ينجم يلقى صدى، علاش ليه في الجانبين.
1: هاي علاش لا، لما لا، والله ان شاء الله ان شاء الله في سواء العام الجاي ولا اللي بعده، علاش لا. يعني
0: نعم إن شاء الله.
1: مقترح مهم كما انت قلت، خاصة انه معناتها لازم ديما فما ساق من هنا وساق من هنا، باش ما
0: طبعا
1: بالحق، خاطر احنا ذاكرتنا قصيرة للأسف.
0: بالضبط، لا ننسيه في ساعة. نعم،
1: اي
0: حتى على مستوى انت بالاساس يعني صحيح مع هذا الكل نور الهدى، لكن وين تلقى روحك اكثر، في التمثيل، في الاخراج، في الكتابة، في التأطير؟
1: والله انا على اساس معناتها انا معناتها على باز انا ممثله، فهمت؟
0: اي اي

0: ماذا نحبذ اني انا بور لو مومون نقعد كمؤطرة كمخرجة ككاتبة، حتى الكتيبة نشيخ عليها برشا ونحب اني نكتب، فهمت؟ معناتها سواء بالفرنسي ولا بالدارجة ولا بالعربية الفصحى زادة. فمعناتها بور لو مومون نحبذ اني انا نكون في من برا كاخراج. هاني ساعة على ساعة ناخو كما قلت لك، ناخو
1: اي
0: معناتها الدوزة نتاعي، سواء من سواء في ستاج وسواء
1: اي
0: في سواء في تكوين. عم ناول مثلا، عملت مع كومباني ذا هيردز اللي هي
1: اي
0: كومباني نتاع انجليزية نتاع دي ماريونيت، وعملنا عروض في الشارع
1: مسكين.
0: في باريس، اللي هي يعني كانت فرقة يعني فعلا محترفة جدا. فهاني ساعة على ساعة كي نلقى حاجة محترمة
1: تشارك فيها.
0: وتقدم حاجة زي، علاش لا، لماذا؟
1: نعم، ويعطيك الصحة على الفكرة هذه، لأن مهمة اللي قاعدة تقول فيها أنه الفنان لازم ديما يتلقى تكوين، لازم يطور معارفه، لازم ما يبقاش هو كخذيت شهادة وفقط، يعني لا بالعكس، لازم ديما يبحث عن المعرفة، مش ما يقتصرش على بعض المعارف اللي ياخذها، لازم ديما يطور من نفسه.
0: اي اكزاكتومون، خاصة تويك بصراحة يعني في ال يعني في معناتها لهنا في المسرح الغربي عموما قاعدين بالحق معناتها يستعملوا في تقنيات أخرى، في تقنيات جديدة، معناتها يدخلوا لي ماريونيت في عرض للكبار، يدخلوا معناتها الدونس، كل شيء يعني معناتها ماهيش هذه مثلا حكر على الصغار وهذه حكر على الكبار، لا، معناتها تقنيات المسرحية تتداخل كما نقولوا احنا باش تكون عرض مسرحي.
1: نعم
0: فعلاش لا، يعني بأكثر أوتي معناتها واحد يكتسبه معناتها يفتح مجالات جديدة ويفتح أفق إبداعي جديد.
1: جديد، صحيح. عندهم فكرة على المسرح العربي والمسرح التونسي، عندهم فكرة عليه في الغرب، يعني في فرنسا تحديدا؟
0: بصراحة أنا يعني سألت السؤال هذا كي مشيت نقرأ في لوكوك، فهمت؟ تميت كان دوز في صدري شوية. فأنا راني جاي من مسرح تونسي ومسرح تونسي كل، فالحق ما عندهمش فكرة كبيرة يعني للأسف، ما عندهمش فكرة شنو صاير.
1: لانه احنا ما فماش عروض لبرا بشكل كافي، وما فماش، برغم
0: أي
1: انه احنا
0: معناتها
1: في
0: حتى العروض
1: مهرجاناتنا
0: اللي تخرج،
1: نستضيفه يعني من العالم الكل، لكن احنا مسرحنا ما يخرجش.
0: اي مسرحنا ما يخرجش وللاسف يعني حتى المسرحيين اللي يجيو يعرضوا للجاليه التونسيه، ما يعرضوش للفرنسيس، ما بخلاف الفاضل الجعايبي والا جبالي، ما فماش شكون اللي يعرض للفرنسيس، فهمت؟ فللاسف مناش معروفين برشا. ما تقابلت انا بصراحه اللي هو مثل مع بيتر بروك، نسيت اسمه تو هيك الحق،
1: نعم،
0: يعني هو ممثل كبير، قابلته وقلت له لو يعني تجي لتونس وكل شيء، فهو يعني كبير في العمر، نسيت اسمه، سامحني سامح.
1: نسيش.
0: فاللي هو خدم مع بيتر بروك برشا، فما ما هو معناتها ديما فماك اللي يمكنش الحاجز الثقافي اللي هو مش بالهم، اللي احنا ما نعرفش، يمكن ما زالت هذيك الفكرة نوعا ما. أما أنا نحاول ديما الحق، يعني ديما نحاول إني نحكي بطريقة باهية، اللي إحنا رانا تكويننا مهم معناتها في الليزاد، اللي إحنا رانا تيوري وبراتيك، خاطر لهنا مثلا في فرنسا برشا يعني مدارس سوا تيوري سوا براتيك، ما فماش الاثنين معناتها مع بعضهم،
1: صحيح،
0: ف
1: نعم
0: معناتها
1: صحيح،
0: للأسف ما زال فما التواصل مهوش كيفاش نقولوا إيكيتابل،
1: كبير.
0: مهوش
1: نعم
0: متساوي، فهمت؟
1: صحيح، نعم. شكرا ليك نور الهدي، هذه لقاء إن شاء الله خاطف معاك، لكن إن شاء الله نرجع لك في آخر جويليا، مع مسرح، مع مشاركتك طبعا في مهرجان خريجي المعاهد طبعا، وفي مصر في الإسكندرية،
0: الإسكندرية.
1: وإن شاء الله نزيد نتحدث مع مشاركتك وعلى هذا المهرجان وغيره. شكرا جزيلا، نورتنا، شكرا على قبولك الدعوة وعلى كل اللي تقدم قاعدة تقدم فيه. إن شاء الله مزيد من الأعمال، سواء كان في فرنسا أو في تونس أيضا.

0: يعيشك سامح، ميرسي على الانفيتاسيون، نشكرك برشا على الاستضافة، وإن شاء الله نكررها في مناسبات قادمة كما نقولوا.
1: أكيد إن شاء
0: وميرسي،
1: الله،
0: ميرسي بوكو،
1: أكيد جدا إن شاء
0: يعيشك.
1: الله باش نكونوا كل يكون فما عندك جديد إن شاء الله، نكونوا معاك نور الهدى بر الحاج رحومة، كل التوفيق الممثلة والمخرجة والمؤطرة، شكرا جزيلا وكل التوفيق والنجاح. شكرا. احنا
0: يعيشك، شكرا سهلة.
1: شكرا، احنا هكا وصلنا لختام هذا الموعد من منوعة الأحد، شكرا لكم جميعا على المتابعة، ونلتقي غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح، مع تحياتي سميح قزدلة، تحيات كذلك أنيس الحميدي في الهندسة التقنية اللي واصل معاكم إلى حدود الساعة منتصف الليل. إلى اللقاء.
2: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله. منوعة
3: الأحد. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي، وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا متابعينا ومتابعاتنا على موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بهم في هذا الفضاء الأسبوعي على موجتنا على طريق الإبداع، مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
6: اخترت نص ومضات لصاحبته ريم شعلالي.
2: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
5: الدكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص ومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. في البداية دكتور فؤاد، وكما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا، نرجع بفكرة أولية أو نذكر بصاحبة المحاولة الإبداعية صديقتنا ريم شعلالي، ونقدم فكرة أولية حول نصها هذا ومضات.
6: نبدأ حصة اليوم إذن بالحديث عن صاحبة النص ريم شعلالي. فنقول هي شاعرة عصامية تكتب الشعر منذ سن 15، وهي ذات ولع مخصوص بالشعر الحداثي بصياغه البعيدة عن جمالية الشعر العمودي، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وهي في إطار هذا الاختيار الفني قد تكتب شعرا طويلا مسترسلا، وقد تكتب أيضا شعرا وجيزا مكثفا، كأنه البارقة تلتمع لكنها سرعان ما تنطفئ، مخلفة وراءها ما تخلفه من آثار سناها ولمعانها. نتحدث عن سنا البارقة وعن لمعانها بطبيعة الحال. والأسئلة في شعر ريم شعلالي متنوعة، منها سؤال الحياة والوجود، ومنها سؤال الحب، ومنها سؤال الكتابة والإبداع. لكن هذه الأسئلة المختلفة المتنوعة مردودة كلها إلى الذات الشاعرة، منها تنبع فتنحدر وإليها تعود. لذلك أقول إن شعر ريم شعلالي ذاتي بامتياز، فلا هو ملحمة ولا هو مأساة، هو ذلك كله. في شعر ريم شعلالي صورة للذات المنفجرة المنكسرة في الوقت نفسه، والذات المتمددة المتراجعة في اللحظة ذاتها. ولا بد من الإشارة بعد هذا إلى أن شعر ريم شعلالي يمتاز بنبرة حزينة، وهذه النبرة زادها حزنا على حزن موت أخيها رضوان، فموت أخيها قد زاد شعرها عمقا ونطقا. رحم الله رضوان وأسكنه فراديس الجنان. هذه إذن أستاذ عروسية لمحة عن ريم شعلالي وعن تجربتها الشعرية، وفي هذا الإطار يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصتي هذا اليوم. لكن قبل ذلك، قبل الحديث عن الومضات، قبل تحليل الومضات شكلا ومضمونا، لابد من التعرف على هذا النص، ونتعرف على النصوص من خلال قراءتك لها. فتفضلي إذن بقراءة هذه الومضات.
2: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
5: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي، ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. لا تترك عطرا على حافة أوراقي، فالقصيدة مثلي تموت برائحة الذكريات. كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. الإمضاء ريم شعلالي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذه هي إذن ومضات ريم شعلالي. ولا يذهبن في الظن أن كلمة ومضات تمثل عنوان هذا النص، إنما الومضات إشارة إلى جنس خطابه، إشارة إلى اللون الشعري الذي اختارت ريم شعلالية أن تصوغ هذا النص على منواله. وقد نعود بالحديث إلى مسألة الومضات وما يتعلق بها. لنقل إذن ونحن ننظر في بنية هذا النص، لنقل إن النص ورد دون عنوان. غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة الومضات. ماذا يمثل العنوان أستاذ عروسي؟ عادة يمثل دليل قراءة،
1: دليل قراءة للنص. نعم،
0: العنوان يبشر بالنص، يمهد له،
1: له،
0: ويأخذ بيد القارئ ليدخل فضاءه. قلت إن غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة هذه الومضات التي جاء فيها قول الذات الشاعرة: وأنا أطوف حولي بلا دليل.
1: بلا دليل،
0: فما أشبه قارئ هذه الومضات بالذات التي تعيش التجربة داخلها. كلاهما يسير دون هدي، دون دليل،
1: دون دليل.
0: هكذا إذن ندخل هذا النص دون دليل، فكأن النص يتحول إلى متاهة يتهددنا فيها الضياع، وعلى قارئ النص أن يلتمس له طريقا يتبعه وهو يسير في ثنايا هذا النص وفي منعرجاته. قلنا منذ حين إن ريم شعلالي اختارت أن تدرج كلامها الشعري هذا في جنس الومضات، وفي الومضة وميض، وفي الوميض نور وظلام، وانقداح وانطفاء، وفي الوميض خاصة سرعة خاطفة. على هذا النحو فقدر الومضة أنها لا تدوم، ذاك قدرها وتلك طبيعتها وتلك حقيقتها. الومضة مرهونة بالزوال السريع، تغور في السماء كأنها لم تكن، ومع ذلك لها فعلها ولها تأثيرها. نتجاوز هذه الملاحظات التمهيدية حول جنس هذا الخطاب الشعري حول الومضات لننظر في بنية النص. عندئذ يمكن القول إن بنية النص تتشكل من خمس ومضات لا سادسة لهما. في الظاهر الاختلاف واضح بين بين هذه الومضات، لكن الحقيقة أن الأسئلة المطروحة فيها رغم الاختلاف المشار إليه تظل هي هي، وتظل الحيرة هي هي، وتظل العلاقة بالعشق والموت هي هي. إذن بين هذه الومضات خيط ناظم يشدها بعضها إلى بعض رغم اختلاف مضامينها، وهذا بطبيعة الحال سيفتح أمامنا مجالا من المقاربة المنهجية التي تقوم على طريقتين: طريقة التعامل مع الومضات على أساس تفرقها واختلافها، وطريقة التعامل مع هذه الومضات نفسها على أساس انتظامها وتآلفها. نبدأ بالومضة الأولى، أسميها ومضة الحاجة. هي ومضة الذات المحتاجة. ما حاجتها هذه الذات؟ حاجتها يد جديدة، يد رجل تحررها من الخجل وتحررها من السيطرة.
1: نعم.
0: جاء في الومضة الأولى: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة. من الومضة الأولى نمر إلى الومضة الثانية، أو لنقل بعد الومضة الأولى في النص في سماء النص تلتمع الومضة الثانية، ومدارها على ما تسميه الذات الشاعرة عرش الضباب وصورته، فهو شبيه بأول غيمة وآخر غيمة وبدايته رماد. هذه هي الصورة التي تشكلها الذات الشاعرة لعرش الضباب في ومضتها الثانية. سمات هذه الصورة ضباب ورماد، ذاك هو المشهد الذي تراه الذات وترسمه بريشتها وبكلماتها. من الومضة الثانية نمر إلى الومضة الثالثة.
1: ومضة ثالثة، نعم. في هذا النص من الذي يميزه دكتور فؤاد؟
0: في الومضة الثالثة حقيقة تسوقها الذات الشاعرة، تتمثل في أن باقي العطر والذكريات يقتل الذات والقصيدة. نفهم من هذا أن حياة الذات وحياة القصيدة مرهونتان بحاضر لا يزول، فإن كان لابد من الغياب فيجب أن يكون هذا الغياب بلا أثر. هذا ما تطلبه الذات من الآخر الرجل، إن أراد أن يغيب فليغب، لكن عليه ألا يترك أثرا وراءه. لاحظي أستاذ عروسية أن الذات الشاعرة هنا في هذه الومضة الثالثة تكره آثار الماضي وتكره بقايا الماضي. هي منفصلة عن هذا الماضي، لا تريد أن يشدها إليه أي رابط وأية ذكرى. تلك هي الومضة الثالثة، ومنها نمر إلى الومضة الرابعة. تطل علينا الذات في هذه الومضة الرابعة وقد توحدت بقصيدتها، وفي هذا التوحد علامة على النهاية المدهشة، وهي ترث الآخر وترثيه. فإذا الحصيلة كائن مثلث، امرأة في قصيدة في رجل، أو امرأة وقصيدة ورجل في كائن واحد. الجامع لهذه الكائنات الثلاث هو الذات الشاعرة. جاء في الومضة الرابعة: كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. خاتمة الومضات ومضة خامسة، هي ومضة الفراق الذي لا يرجى لقاء بعده. هو فراق يتحول إلى نسيان، إلى سقوط من الذاكرة، لذلك لا تكون اللحظة إلا لحظة تيه وضياع ودوران حول الذات ولا دليل. تقول الذات الشاعرة في هذه الومضة الخامسة: مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا دليل. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الومضات في هيئتها المتفرقة، لكن هذه الومضات حين تجتمع لابد من أن يكون لها معنى آخر يولده نسق تآلفها وسياق تعالقها. نتحدث إذن عن المعنى الجامع في الومضات الخمس. المعنى الجامع بين الومضات الخمس هو الفراق.
1: الفراق،
0: الفراق وما ينجم عنه من أحوال نفسية واضطرابات وجدانية ومن إحساس بالضباب والرماد والضياع. الفراق تقاومه الذات الجريحة لأنها فصلت عمن تحب، تقاومه بتوحدها بالقصيدة، وتقاومه بتوحدها مع الآخر الذي مات، فحولته إلى صورة تحملها داخلها، حولته إلى نص يرثه ويرثيه في الوقت نفسه. لاحظي أستاذ عروسية استبداد معنى الموت بالذات الشاعرة، ورد هذا إلى ما حدث لريم شعلالية في حياتها حين فقدت أخاها. من أجل هذا أخذت الذات الشاعرة تقاوم الفراق بالبحث عن يد جديدة أو عن قصيدة جديدة، هي قصيدة ضياع وتيه، وتطلع إلى التجاوز وإلى التخطي. هذا يردنا إلى قولها في مطلع الومضات: أحتاج إلى يد جديدة.
1: جديدة، نعم.
0: إذن من هذه الومضات الخمس يمكن أن نولد ومضة سادسة لم تكتبها الشاعرة، وإنما تولدها القراءة.
1: القراءة.
0: وتكون الومضة السادسة الممكنة على هذا النحو: أحتاج إلى يد جديدة وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. لاحظي كيف أن الومضة السادسة جاءت من مزج مطلع الومضات بآخر ما قيل فيها: أحتاج إلى يد جديدة، ذاك هو مفتتح الومضات، وأنا أطوف حولي بلا دليل، ذاك هو منتهى الومضات. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن النصوص يمكن أن تخفي داخلها نصوصا أخرى قد لا تبدو لنا بالوضوح الذي يمكننا من أن ننتبه إليها، وإنما يقودنا إلى ذلك التحليل ثم التأويل.
1: نعم.
0: يد جديدة تكون بمثابة الدليل الذي يساعد الذات على الطواف حول نفسها، هذا صالح بالنسبة إلى الذات في تجربتها، وصالح بالنسبة إلى القصيدة كذلك. القصيدة في حاجة هي أيضا إلى ذات تكتبها من جديد، هنا تصبح القصيدة صنوا للذات في التجربة، فالذات التي تدور على نفسها في لحظة الضياع تصبح موازية للقصيدة التي تدور على نفسها بلا أي دليل، لأنها تبحث عن نفسها، وتلك هي القصيدة الحداثية. القصيدة الحداثية لا تعرض علينا نفسها في صورة اكتمال، هي تعرض علينا نفسها في صورة تشكل لا يبلغ منتهى. ومن هنا جاء التوازي بين صورة القصيدة الباحثة عن ذاتها التي تطوف حول ذاتها بلا دليل، وصورة الذات التي تعيش التجربة نفسها. الذات في حيرة وجودها تدور حول نفسها، والقصيدة في حيرة تشكلها تدور على نفسها، وكلتاهما في حاجة إلى يد جديدة تأخذ بيدهما. إذن بهذا الحديث أنهي استعراض المضامين الواردة في هذه الومضات، وأنهي التعليق عليها من جهة مضمونها.
1: نعم، بعد تعليقي على المضمون والمعنى الوارد في هذه الومضات الخمس، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف شكلت ريم شعلالي هذه الومضات فنيا؟ بأي تقنيات، أي أساليب اعتمدت صديقتنا في صياغة هذه الومضات دكتور؟
0: هي ومضات خمس كما تقولين، وكما شاءت لها أن تكون كاتبتها الشاعرة ريم شعلالي، لكن القراءة كما رأينا صيرتها ستا، ولدت من الومضات الخمسية ومضة جديدة انضافت إليها، وقد بينا ذلك بما يكفي من التفصيل. على مستوى الصياغة الفنية لا سبيل إلى ألا نعترف لريم شعلالي بنجاحها في كتابة ومضات طافحة بالشعرية، تفيض منها الشعرية بشكل واضح. وعلى هذا النحو سنحاول أن نبحث عن منابع هذه الشعرية، عن المصادر التي انبثقت منها هذه الشعرية الطاغية على هذه الومضات. المنبع الأول أراه في بنية الومضة وإيقاعها، فهي وجيزة من حيث المدى، مكتنزة من حيث المعنى والدلالة، عمودية الاتجاه والطبيعة. أفسر، أعني بالعمودية أن الكلام في الومضة كأنه يحفر في الورقة بدل أن ينساب عليها. خطاب الومضة لا يمكن أن يكون أفقيا، خطاب الومضة لا ينساب كما قلت على الورقة، النثر ينساب على الورقة، الشعر الطويل المسترسل ينساب على الورقة، يتقدم. أما خطاب الومضة وكلام الومضة وكلمات الومضة فهي كلها تتحرك بحسب اتجاه عمودي، لأن طبيعتها كما قلت هي الحفر لا الانتشار الأفقي. أشير بعد هذا إلى أن الومضة لا تقول، الومضة توحي، الومضة تؤثر، تحدث هزة في الذهن والوجدان. الومضة وهذه طبيعتها حتى في المجال الطبيعي، حين نتحدث عن وميض البرق مثلا، الومضة رهانها الإبهار، هي تبهر العين، يخيل إلينا أننا نراها لكننا لا نرى شيئا منها في الحقيقة. فإن رأينا فإن زمن الرؤية سريع خاطف لا يدوم، الومضة كالكشف لا يكون إلا خاطفا، يعرض الصورة ثم سرعان ما يخفيها، فلا يبقى لنا منه إلا أننا رأينا شيئا لكننا ننسى بعد ذلك ما رأينا. ما الذي يحدث لنا في هذه الحالة أستاذ عروسية؟ نرى ولا يبقى في أنفسنا شيء مما نرى. ما الذي يحدث لدينا؟ نظل نطوف بلا أي دليل. وكيف يتوفر الدليل وقد غاب نور الومضة وغابت نارها كذلك؟ في غياب النار والنور لا يمكن إلا أن يخيم الظلام. إذن هذا تعليق على الومضة باعتبارها منبعا من منابع الشعرية بصفة عامة، وباعتبارها كذلك في هذا النص بصفة خاصة. أشير بعد هذا وأنا أستعرض منابع الشعرية في هذا النص، أشير إلى ظاهرة الاستعارة المتوفرة فيه: عرق الخجل، عرش الضباب، القصيدة تموت، رائحة الذكريات، النص يريث، نقر الفراق شباك ذاكرتي. إذن كلها استعمالات استعارية توزعت في هذه الومضات الخمس وبينها، فأفت ما أفت من الإيحاء ورسمت ما رسمت من الصور. ظاهرة التكرار، تكرار أسلوبي، أسلوب النفي، لا تعلق ولا تجعلني، تكرار كلمات كأول غيمة وآخر غيمة، تكرار أسلوب التشبيه كأول غيمة، القصيدة مثلي تموت كخاتمة ودهشة، استعمال الجناس يرثك ويرثيك. كل هذه الصياغ الفنية مكنت الكاتبة ريم شعلالي من تكثيف الشعرية في نصها، فأخرجته إخراجا فنيا مؤثرا موحيا مولدا للدلالات، ما في هذا شك.
1: شكرا دكتور فؤاد على هذه الجولة بين المعنى والمضمون والصياغة الفنية في هذه الومضات الأدبية لصديقة البرنامج ريم شعلالي. بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الأهم، الركن الذي نتفاعل فيه مع هذا النص من الناحية النقدية والتقييمية، ركن في الميزان، مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن. ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن الرابع في لقائنا هذا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لهذه الومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. لنأتي الآن إلى مسألة تقييم هذه التجربة وهذه المحاولة الإبداعية. هل تسربت إليها بعض الهانات، أو هل رصدت فيها بعض مواطن الضعف، أو بكل بساطة ما هي الملاحظات التي ستقدمها لصديقتنا ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات؟
1: ريم شعلالي كتبت هذه الومضات بلغة عربية سليمة لا شائبة تشوبها، وهي نجحت في تحويل رصيدها اللغوي العربي إلى لغة شعرية خاصة بها، بينا بعض خصائصها منذ حين. بهذه اللغة الشعرية صورت معاناة الذات ووعيها بالزمان والمكان والآخر، وصورت حركة الذات المتأرجحة بين انكسار كأنه الموت وتحد وامتداد في اتجاه التجاوز والتخطي. لكن أود مع ذلك أن أحاور الشاعرة، أن أحاور ريم شعلالي في أمر لفت انتباهي في ومضتها الثانية، تلك التي تقول فيها: كأول غيمة وآخر غيمة عرش الضباب أوله رماد. قلت هي محاورة، أساسها أنها قالت أوله رماد، تتحدث هنا عن عرش الضباب. قالت قبل ذلك كأول غيمة وآخر غيمة، إذن استعملت الازدواج في التعبير، استحضرت البداية والنهاية كأول غيمة وآخر غيمة. هناك توازن في الصورة، توازن في المشهد، توازن في الخطاب، تتحدث عن عرش الضباب.
0: لكن لم تفعل ذلك في هذه الومضة.
1: لم تفعل ذلك في خاتمة الومضة حين تحدثت عن الرماد، فذكرت أوله وتوقفت عند هذا الحد. القارئ ينتظر منها أن تقول مثلا كأول غيمة وآخر غيمة عرش الضباب، أوله رماد وآخره شيء آخر. كأن القارئ يظل على ظمائه، هو ينتظر أن تكتمل الصورة على أساس ذلك التوازن بين البداية والنهاية، بين الأول والآخر، لكنها تفضل أن تقف عند الأول حين تتحدث عن عرش الضباب، فتقول أوله رماد ثم تسكت، لا تحدثنا عن آخره. هذا رد فعل القارئ، وأمثله أنا في هذا السياق، أنا قارئ لهذا النص. القارئ من حقه أن ينتظر، من حقه أن يتوقع، من حقه أن يحس بغياب شيء ما في النص، لكن من حق كاتب النص، من حق الشاعر هنا، من حق ريم شعلالي أن تجيب ذلك القارئ الذي يطرح عليها مثل هذا السؤال: هذا رأيك أنت، أما أنا فقد بدا لي شعريا وفنيا أن عدم ذكر آخر الرماد أفضل من ذكره، وهي حرة في ذلك. الأمر بالنسبة إليها من الناحية الشعرية يكون أكثر تأثيرا في القارئ حين تخيب ظنه فلا تذكر آخر عرش الضباب، تتحدث عن أوله فقط. وأقول لها إنها حرة في ذلك، هذا نصها، تفعل به ما تشاء وقد فعلت. هذا القارئ الذي كان يفضل لو أنها قالت وآخره كذا، ما عليه إلا أن يكتب هو نصا جديدا يذكر فيه ما يشاء. رأيت أستاذ عروسية؟ إذن هذا نوع من الحوار الذي ينشأ في لحظة القراءة بين قارئ النص ومن كتبه، سواء كان ذلك النص شعرا أو نثرا. وبطبيعة الحال لو فسحنا المجال لريم شعلالي لتبرر هذا الاستعمال لقالت كلاما كثيرا ولا شك في أن ما كانت ستقوله سيكون مقنعا لا شك في هذا. إذن هذا ما أحببت أن أذكره في سياق التعليق على التشكيل اللغوي لهذا النص وعلى التشكيل الشعري له.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه المحاورة مع الكاتبة والشاعرة ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات. بعد شارة هذا الركن سنصل وإياك ومستمعين ومستمعاتنا إلى ختام هذه الحصة مع بعض الملاحظات الإضافية كما قلت مباشرة في ركن منتهى المطاف. منتهى

0: في منتهى المطاف الدكتور فؤاد، عودنا مستمعينا ومستمعاتنا بأن نختم بمجموعة من الملاحظات الموجهة إلى صاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا الكاتبة الشاعرة المبدعة ريم شعليلي بخصوص هذه الومضات؟
1: في منتهى المطاف لا أملك أن أقول سوى أن هذه الومضات نعتبرها محاولة شعرية ناجحة محترمة. لا شك في هذا ولا جدال. فريم شعلالي تجيد كتابة هذا النوع من الشعر. هذه ومضات تطفح بالشعرية، شعرية متأتية من جهة المضمون كما رأينا، وشعرية نابعة من التشكيل ومن الصياغة الفنية. رأيت أستاذ عروسية أننا اليوم وجدنا أنفسنا أمام قصيدة يقل فيها الكلام أو يغني فيها الكلام القليل عن الكلام الكثير. هل تعرفين سببا لذلك؟ سبب ذلك أن رهان قصيدة الومضة لا يتمثل في القول والتعبير والتصوير، بل هو مشدود إلى الإيحاء والتأثير، ولذلك فالكلمة الواحدة تكفي والمعنى الخاطف يكفي. قصيدة الومضة تجعل من القول الخاطف والتصوير السريع مدخلا لكي نتصور ما لم يقل وما لا يقال. رهان القصيدة عند ريم شعلالي، وأعتقد أن ذلك يشمل قصيدة الومضة بصفة عامة، رهان هذا النوع من الشعر أنه لا يقول، بل هو يأخذنا من يدنا لنطل على فضاءات أخرى، هي فضاءات ما لا يقال ولا يبين ولا يوصف ولا يرى. إذن أتساءل انطلاقا من هذا النص، وهذا فضل النصوص على القارئ أنها تدفعه إلى التساؤل، أتساءل ألا تكون قصيدة الومضة قصيدة بينية؟ أفسر، أي هي قصيدة تتنزل بين مجال القول والتعبير والتصريح والتصوير من جهة، وهو مجال يتمدد فيه الكلام ويطول، وذلك نتحدث عن بعض القصائد فنسميها المطولات. هذا من جهة، وبين عالم الصمت الذي لا تدخله الكلمات ولا تحيط به من جهة أخرى. هي قصيدة بين بين، هي قصيدة على التخوم، هي قصيدة في تلك النقطة الفاصلة بين حدود اللغة وبداية مجالات الصمت وفضاءاته. الخلاصة لدينا أن ريم شعلالي تتقن لعبة كتابة الومضة، اللعبة بالمعنى الجدي للكلمة لا بمعناها الهزلي. هي تجيد كتابة الومضة، وهي ملمة كما يجب أن يكون الإلمام بأسس جمالية هذا النوع من الخطاب الشعري. لذلك أشجع ريم شعلالي على مواصلة الكتابة والإنتاج، بل أدعوها في ضوء ما اطلعنا عليه من نصوصها ومحاولاتها، أدعوها إلى التفكير في نشر ما تنتج من كتابات شعرية، لأن تقديري أن تجربتها قد بلغت درجة من النضج. هذه الدرجة تسمح لها بالتعريف بنفسها وبإطلاع الساحة الأدبية والشعرية التونسية على تجربتها. إن هي لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فنحن ندعوها إلى ذلك ونحثها عليه حثاً. وفي منتهى المطاف وفي خاتمة الحديث، أتوجه إلى ريم شعلالي بالشكر مجددا لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها ولسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته تمام النجاح والتوفيق في تجربتهم الأدبية الإبداعية.
0: هذا ما نرجوه لكل مبدعين ومبدعاتنا دكتور فؤاد، ممن اختاروا درب الإبداع، درب الكتابة الأدبية والإبداعية، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا هذه المحاولات وهذه الكتابات لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. بهذا نصل وإياك ومستمعينا ومسمعاتنا إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا، على أمل اللقاء بهم الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، مع محاولة إبداعية جديدة تصلنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا وسهلا بكل محاولاتكم الإبداعية وكتاباتكم الأدبية التي ننتظر بكل شوق حتى يختار من بينها الدكتور فؤاد محاولة من المحاولات وتكون موضوع إحدى الحلقات. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء، مع أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني، وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

This is

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مرحبا بكل المستمعين والمتابعين على إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم مستمعينا. ياسمين على ليل تونس، سهرة الأحد كيما العادة، ليلة الاستثناء. ماناش موجودين في استديوهاتنا المركزية في شارع الحرية، وإنما ليلة موجودين في مسرح عريق من أعرق المسارح الأثرية بتونس، وإحنا موجودين في المسرح الأثري بدقة في إطار الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي. ليلة موجودين لهنا لنقل حفل الفنان مرتضى الفتيتي، ثالث سهرات المهرجان. لحد الآن فما حضور جماهيري كبير لهنا في مسرح دقة. كل سهرة باش يتم نقلها على إذاعة تونس الثقافية. تحية لزميلنا علي بلتي معانا لهنا في دقة، يقوم بنقل الفعاليات المباشرة للحفل. كذلك أنيس الحميدي، تحية زميلنا في الإخراج التقني في استديوهاتنا المركزية. وكذلك إذا كنت تحبوا تشوفوا الحفلة على الديجيتال، يأمنها لكم زميلنا محمد البوغاني، موجود معنا في مسرح دقة. في التقديم والأعداد كالعادة معكم سيرين بن قاسم في سهرة الأحد ياسمين على ليل تونس. كل الفريق حاضر لهنا في مسرح دقة لنقل كافة الفعاليات من توا حتى النص الليل. إذا بعد شوية ينطلق الحفل وتنطلق فعاليات السهرة الثالثة للدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي. إذا كونوا في الاستماع والمتابعة سواء على موقعنا www.radioculturel.in أو على الموجات متاعنا 101.1، أو كما قلنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة إذاعة تونس الثقافية. إذا كونوا في المتابعة باش نكونوا معكم لحظة بلحظة من هنا من دقة. كونوا في المتابعة، وكما قلنا بعد قليل تنطلق فعاليات الحفل الثالث اللي يأمنها الفنان مرتضى الفتيتي. خليكم في المتابعة.
4: منا منا من mana mana man mana mana man mana mana man
5: معوني اكثر. وين التصفيق؟ زيدوني التصفيق. الليله سهريه.

ولا غنيت 2000 كتاب كاميرا ليل ليل وزيدوني شو زيدوني اكثر حس ما سمعتش الليله السهريه باش تكون كما قلنا سهريه تعمل الكيف الجمهور نحبكم اليوم انشعلوها مع مرتضى الفتيتي برشا حب وبرشا تصفيق نرحبوا مع بعضنا بالفنان الرائع المتألق مرتضى الفتيتي

إذن متابعينا مستمعينا وين ما كنتوا سواء في تونس ولا في خارج تونس، كما كنتوا تسمعوا جمهور متحمس لهنا في مسرح دقة في انتظار الفنان مرتضى الفتيتي. قاعدين نشوفوا في الفرقة بدأت تطلع على الركح لهنا في مسرح دقة في انتظار أنه يطلع الفنان، كذلك باش تنطلق الحفل، ينطلق الحفل بعد لحظات. كما قلنا لكم باش يكون كل شيء أول بأول لهنا، زميلنا علي بالتي معنا في العمل التقني باش يأمن لكم السهرة من أولها لآخرها. أكيد مش باش يفوتكم حتى شيء، أنتم اللي ماكمش حاضرين في دقة تنجموا تسمعونا على الفريكونس نتاعنا ولا تابعونا على موقعنا www.radioculturel.tn، تنجموا تتابعوا فعاليات حفل الفنان مرتضى الفتيتي من هنا من دقة. كما قلنا لحظات وينطلق الحفل، فما لهنا قاعدين نشوفوا في العاسفين تقريبا كل واحد قدام الآلة نتاعو، بعد شوية باش ينطلق الحفل. الجمهور مازال قاعد، الجمهور لهنا يتوافد على مسرح دقة. كما تسمعوا لحظات وينطلق الحفل، ونخليكم تتمتعوا بأول الأغاني وكيفة الحفل لهنا معنا في دقة.

شكرا. محليكم محليكم برشا وتوحشكم برشا ومتشرفين ياسر شو غنيوا على السرح العظيم هذا وبلاصة من تبلوهم اللي تبلوه اللي موجودين في تونس مسرح دقة. فبربي تحية لمهرجان دقة وتحية ليكم، تحية للفرقة زادة المحلوة اللي معايا اليوم. يلا حاضرين ولا على بركة الله.

شكرا. حسين حسين حسين، هذا جمهور غواك برشا. اجا خويا بحريني، حسين بن ميلود، برافو، تحية كبيرة ليك.

0: قاعدين تسمعوا في ما سمعوا كلامه من اكثر الاغاني الناجحه للفنان مرتضى الفتيتي. فما تفاعل كبير من الجمهور مع كافة الأغاني، وتقريبا يعني الجمهور قاعد يغني مع مرتضى لهنا في دوكا. الحفل مازال متواصل، تقريبا الحفل انطلق منذ نصف ساعة، مازال متواصل حتى النص الليل. قاعدين تسمعوا في تفاعل الجمهور لهنا في مسرح دوكا. كل أغنية تقريبا عندها حكاية. نعرفوا اللي مرتضى الفتيتي يكتب ويلحن، ماهوش فنان فقط، يعني كافة الأغاني اللي أديها هي من كتابات وألحانه. هذه الحاجة اللي تميز فنان عن فنان آخر تقريبا، أنه الفنان يكون متكامل، هو فنان يؤدي ويلحن
1: ويدك والسهل والباقي الهدرة.
0: في الفنان مرتضى كما قلت مازالت متواصلة، خليكم مستمعين في الاستماع.

ميرسي مهدي جريسة، ميرسي بوكو. الغنية هذه كما كل مرة وكما كل فيستيفال وكما كل داد، الغنية هذه نقدموها تحية لآباء الكل، تحية الكل بو، وأوماج زادة الكل بو.

اخترنا لكم اليوم حاجات باش تحبوها ان شاء الله يا ربي، باش نوعوهم معناها نحبوا نقدموا انه الفن الشبابي هذا والجون التونسي مازال ديما يغني تربو، مازال ديما يغني حاجات قديمه. ونحب زاد برشا صغيرات معانا، باز اولياء معاهم باش الناس كلها تسمع. يلا ان شاء الله يعجبكم الكوكتيل. شكرا.

إذن مستمعينا الكرام، كنت تسمعوا في الطربي إذن مع مرتضى الفتيتي. طربي حاضر من عبد الحليم إلى وردة. أكيد الجمهور متفاعل مع كل كذلك، كيف فما تفاعل كبير من الجمهور، كيف فما

كرنيتني شكون مش راجع شكون يلا

0: شكرا ميرسي شكرا رني.
1: طيش الكاس رجعت للروح بشكل مهين.

0: fréquence basse. بلي لحظة شعروا الناس كل تورس.
1: مستمعينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى مباشرة من مسرح دوكا في مواكبة للسهرة الثالثة لدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي. لهنا عرض الفنان مرتضى الفتيتي، كنت تسمع في أغنية صاحبي صاحبي اللي هي أغنية باب بلينغاس. اذا صاحبي برشا ذكريات مع الاصحاب يظهر لي لهنا قاعد اشوف الجمهور قاعد يتفاعل مع كل اغنيه اديها مرتضى. الاصحاب حاجه بيا برشا، اذا كان يكونوا اصحاب خلينا نقولوا في المستوى اللي نحن نتوقعه. كذلك كما قلنا برشا ذكريات مع الاصحاب اللي نقولوا اصحاب لي سنوات.

0: ما صدقها يا قوي، صرت عمري يا ضحيل يا خلبي، عافني وش زاد لي بالأذي. ما صدقها يا قوي،
1: قولوا معايا

لي وين الحس وين الحس دق وينك قولوا معايا قولوا معايا

0: فكرة.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على موجات إذاعة تونس ثقافية. إذا سهرة ما زالت متواصلة من هنا من دقة، من مسرح

نزيدوا ولا نرجعوا لغنايتنا كيما تحبوا؟ باش نزيدوا باش نرجعوا لغنايتنا باش نعملوا ما كل ما زيدوا قاعدين ولا الفايده؟ يلا باش نغنيوا كل شيء الليله دق وينك.

0: غني زاد سميم انا يغني ليو يغني ماكش مبرمج في مهرجان دوك ماكش مبرمج في مهرجان دوك باش تغني بالسيف تفضل
1: يا سيدي انسى اسمه نصيبه ارمي وراك
0: وغني يا عيني يا ليلي يا ليلي

0: شكرا.
1: انا اللي حبك مرتين، انا اللي ردك

نحب تحية كبيرة المهدي جريسة، نحب تحية كبيرة لحسني حمدي، نحب تحية كبيرة لحسين بن ميلوت، نحب تحية كبيرة لسيف الدين الوهيبي، نحب تحية كبيرة لأحمد فتوح، نحب تحية كبيرة لنزار بريفيتا، نحب تحية كبيرة ويوي بركيو، واللي يجيب الكل يونس رنيم نسكل.

تعذبني ليش مجروح ومن يداويني مغفيت عيوني وليل وسهرني والله جن جنوني وبعد قهرني

شكرا، ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي بوكو. تشرفت برشا بشكون موجودين هوني، تشرفنا برشا كنا موجودين هوني. حتى الموسيقى ما حبش تقص معنا، حبينا تزيدوا مي إلي تون. ميرسي بوكو الناس كل، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو، ان شاء الله كنا في المستوى. اكثر حاجه، اكثر حاجه نستعولها ان نكونوا في مستوى انتظاراتكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا عملتوا جو، فرحانين بينا. ميرسي بوكو على بغشين. شكرا دقه، ميرسي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

إذن مرحبا بكم مستمعي إذاعة تونس الثقافية مرة أخرى. كنا في نقل مباشر لثالث سهرات الدورة الخمسين مهرجان دقة الدولي مع الفنان التونسي مرتفع السيكي. كما شفنا سهرة جمعت بين الأغاني الخاصة لمرتفع، الأغاني التونسية، الأجواء التونسية كالعادة حاضرة أكيد الجمهور التونسي تفاعل بشكل كبير مع الأجواء التونسية. كذلك سمعنا الطربي مع مرتفع السيكي، سهرة جمعت بين ألوان مختلفة، كذلك اللون الجزائري كان حاضر في سهرة الليلة. حديث تحية لكم فريق اللي أمن لكم البث المباشر في هذه السهرة من سهرات ياسمين على ليلة تونس. تحية للزميلة علي بلطي اللي كان نقل لكم السهرة من أولها لآخرها. تحية للزميلة أنيس الحميدي في استديوهاتنا المركزية، كذلك زميلنا محمد بوغاني اللي أمن لكم النقل المباشر على صفحة إذاعة تونس الثقافية، وقائد الرحلة اللي أمننا التنقل لهنا الدقة زميلنا عادل المنلولي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كانت هذه سهرتنا لليلة. أجمل تحياتي من بن قاسم لكم زينة بحلقة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى أغنية إلى النصر هي، غناء الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان شقيقها الملحن والمغني زياد بطرس. زياد بطرس محور حلقة اليوم، والذي نستمع إليه في نغم القدس دموع.

ولد زياد بطرس في 14 مارس من سنة 67 أو 900 و1000 في بيروت لأب ماروني وأم فلسطينية أرمينية، وهو ملحن وعاز بيانو ومغني لبناني وشقيق الفنانة اللبنانية جوليا بطرس التي كان لها نصيب الأسد من ألحانه التي فاقت 100. جوليا بطرس التي قدمنا تجربتها الفنية في حلقتين بثتا بتاريخ 16 و26 من جويليا من سنة 18 و2000، والتي نستمع إليها في مالي تغني أحذر من كلمات فادي الراعي وألحان زياد بطرس وتوزيع ميشيل فاضل.

شكلت الموسيقى حب حياة الملحن وعازف البيانو زياد بطرس منذ طفولته الأولى حتى اليوم. أصدر ألبومه الأول تحت عنوان على خط النار، حمل 8 أغاني وهي كرمال الشهداء، أرواح العاشقين، مقاوم، الصد أثور، دموع القدس، أطلق نيرانك، القسم، ووصيتي لكم. وصيتي لكم نستمع إليها في مالي، وهي من كلمات فادي الراعي، ألحان وتوزيع زياد بطرس، وغناء علي العطار.

قناعتي أن الطريق الوحيد والنهج الوحيد الذي يستطيع أن يرفع رأس الأمة عاليا، النهج الوحيد الذي يعزز هذه الأمة ويعيدها إلى مواقع مجدها وقوتها وعظمتها، هم هؤلاء الشهداء.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

تميز الفنان اللبناني زياد بطرس يوم دخل استديو برنامج سوبر ستار. أحب الناس هذه الشخصية التي تجمع بين الفكاهة والمرح من جهة والجدية في العمل من جهة أخرى. صراحته وعفويته كانت أكثر ما جذب الجمهور إليه وأكثر ما كان يفزع المشتركين، لكنه يعتبرهما شرطا أساسيا في برنامج قدم فرصة لتطهير آذان الجمهور من الأغنيات الهابطة التي تفتك بذوقهم يوميا. كما تميز بمواقفه المشرفة فكتب احتفالا بإسقاط الطائرة الصهيونية، كتب: أرض بحر جو إسرائيل سقطت. الآن أغنية أصد أثور، كلمات فادي الراعي، ألحان زياد بطرس، غناء علي العطار، من ألبوم على خط النار.

من المعروف أن زياد بطرس الذي يعمل في مجال الموسيقي منذ 22 سنة في أرشيفه الموسيقي ألحان رائعة، ويمكن القول أنها تاريخية، ولعل أبرزها أحبائي وغابة شمس الحق وأنا بتنفس حرية. وقد غنى من ألحانه إضافة إلى شقيقته جوليا بطرس كل من فضل شاكر وأصالة ونوال الزغبي ووائل كفوري وزين العمر وعلي العطار وهاني العمري ونبيل شعيل وغيرهم. ويبقى الحلم الذي سعى زياد بطرس لتحقيقه هو تقديم لحن للسيدة فيروز في مالي مختارات من ألحان زياد بطرس.

كتب الصحفي روبا أبو عمو: مالي زياد بطرس ملحن متعصب للأغنية اللبنانية، إذا أردت أن تخرجه عن هدوئه ناقشه في السياسة، لكن حذاري أن تأتي على ذكر الأغنية الهابطة وفناني آخر زمن. يعتبر الرجل نفسه متعصبا للأغنية اللبنانية، إنها في الدرجة الأولى لهجتنا التي نرتاح إلى التحدث بها، وأغبياء هم الذين يغنون بلهجات مختلفة بحجة الانتشار. حين أسمع أن هذا الشريط يتضمن أغنيتين لبنانيتين وأغنيتين خليجيتين يجن جنوني، كما لو أنك تقول يتضمن الكاسات منقوشتين بجبنة واثنتين بزعتر. ويعترف زياد بأنه يحب التلحين مع حسين الجسمي، ويحذر لتعاون مع عديد الفنانين، إلا أن المشاريع مؤجلة في الوقت الراهن. الآن أغنية بيقولوا إم، كلمات سهام شعشاع، ألحان وغناء زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل.

بسؤال زياد بطرس إن كان راض عن مستوى الأغنية العربية، يجيب بجملة واحدة: يوجد السيء والجيد، كأنه لا يريد إطالة الحديث في الموضوع. أما الحل فيكمن في أن تتدخل الجهات الرسمية لمنع الفنانين من دفع الأموال إلى الإذاعات كي تبث أغنياتهم. التالي: وحدك يا جيشي. كلمات نبيل أبو عبدو، تلحين زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غنى ملحم زين وزياد بطرس.

في حديث صحفي يقول زياد بطرس بعد أيام من قيام جوليا بإطلاق أغنية أحبائي: من الطبيعي أن يبدأ الحديث من هنا. يسهب زياد في استعادة مراحل هذه المغامرة وكيف ولدت الفكرة. بدأت القصة عندما شعر زياد وجوليا في خضم العدوان الأخير بأن عليهما تسجيل موقف مما يحدث. هذا جزء من قضيتنا، يقول زياد ويوضح: وكانت الشرارة الأولى خلال متابعتهما لإحدى الإطلالات الإعلامية للشهيد حسن نصر الله. كان الأمين العام لحزب الله يتوجه فيها إلى المقاتلين. اتصل بإلياس أبو صعب مدير أعمال أخته جوليا بطرس وقال له: نود أن نقدم هذا الخطاب أغنية. وهكذا كان. أما الخطوة الأولى فكانت الحصول على موافقة الجهات المعنية لتلحين الكلام وغنائه، ثم جاء التعاون مع الشاعر غسان مطر الذي طوع النص الأصلي ليصبح قصيدة مغناة أحبائي. كلمات غسان مطر، ألحان زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غناء جوليا بطرس.

مستمعينا، لو في حاولنا في حلقة اليوم من برنامج عن الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية أن نقارب التجربة الفنية للفنان اللبناني زياد بطرس الملحن وعضو لجنة التحكيم الذي اعتبر الأكثر جدلا في لجنة سوبر ستار لصراحته وللتعابير والمفردات الغريبة التي يطلقها تجاه المشترك في البرنامج من دون أي مسايرة. لكن بالرغم من قساوتها أحيانا فإن الجميع ينتظر رأيه الذي يعتبر الأكثر تأثيرا في عملية تصويت الجمهور. الآن قصيد يا أيها الكبار، ألحان زياد بطرس وغناء جوليا بطرس من ألبوم شي غريب.

يعمل اليوم زياد بطرس الذي كان قد أخذته مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج سوبر ستار لسنوات ثلاث عن التلحين على التجهيز لألبوم شقيقته جوليا بطرس التي تغني حصريا من ألحانه منذ انطلاقتها في عالم الغناء. ويرفض زياد من يعتبر أنه يحتكر شقيقته، مؤكدا أن مبدأ التسلط ممنوع في العائلة، وكاشفا عن أن سبب تأخر صدور ألبوم جوليا يعود لكونها لم تحب عددا من الألحان التي قدمها لها، مما اضطره لتغييرها، لأنه كما يؤكد شقيقها الملحن يجب أن تكون راضية عن كل الأعمال والتفاصيل التي يقدمها. وقال زياد بطرس: أنا كملحن أعتبر إرضاء جوليا تحديا كبيرا بالنسبة إلي. زياد بطرس شقيق الفنانة جوليا بطرس الذي وقع لها أجمل أعمالها الغنائية الآن نغم خوفي يا أولادي، كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس، غنى جوليا بطرس.

سيداتي نساتي سادتي، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عين الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان عازف البيانو والملحن والموزع والمغني اللبناني زياد بطرس. نستمع الآن إلى أغنية هيدي فلسطين، كلمات جهاد أبو خليل، ألحان زياد بطرس، غناء معين شريف وزياد بطرس، من ألبوم على خط النار.

مستمعينا الأفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء آخر وجدد لكم التحية. أترككم فيما تبقى من وقت مع قصيد الأمل الجاي. كنت معكم منجي الطيب لسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: L'été, c'est une fête en vérité. Fête où vient le chardon, ce ruste. Dans le grand palais de l'été, les astres allument le lustre. On fait les foins, bientôt les blés. Le faucheur dort sous la cépée. Et tous les souffles sont mêlés d'une senteur d'herbes coupées. Victor Hugo.